الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مست

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون

ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك

حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فتبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ

أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم

يستفتوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

تهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز

0: الْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الإيمان. نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: أؤمر يا عم مسعود.
1: الأمر لله وحده يا سيد أمين.
0: وصلتني رسالتك وقلت لعل استدعاءك لي خير.
1: خير بإذن الله، وهل بين الجيران إلا الخير؟
0: أدام الله المعروف.
1: لي طلب بسيط وأرجو أن تساعدني.
0: إن كان في استطاعتي لن أبخل عليك بالمساعدة. ها، فما هو يا ترى؟
1: ترك لي المرحوم أبي قطعة أرض تطل على الميدان.
0: أعرفها وأعرف قصتها.
1: عظيم.
0: وأعرف أنك اشتريت حصة إخوتك وأصبحت الأرض كلها ملكا لك.
1: وتركتها حتى جاء اليوم الذي احتجتها فيه.
0: هل جاءك مشتر يا عم مسعود؟
1: جاءني المشتري، ولأني أحتاج ثمنها لأنفقه على تجارتي وافقت على البيع.
0: بارك الله في ثمنها.
1: الشيء العجيب أني بحثت عن الأوراق الخاصة بالأرض، ولكنني وجدت بعض الأوراق ناقصة.
0: أية أوراق؟
1: الأوراق التي تثبت أحقيتي.
0: تقصد أوراق التسجيل؟
1: نعم.
0: وأين ذهبت تلك الأوراق؟
1: لا أدري، بحثت عنها في الدكان وفي البيت، ولكن يبدو أن خالتك أم وليد عندما كنا نقوم بدهانات الغرف أضاعت بعض الأوراق.
0: الأمر بسيط جدا يا عم مسعود.
1: لذلك أرسلت في طلبك يا سيد أمين.
0: نتقدم بطلب استخراج صورة من أوراق التسجيل وتحل المشكلة.
1: ولكن المشتري على عجلة من أمره، فهل أجد من يخدمني ويستخرج الأوراق دون إبطاء؟
0: لا بأس، لي صديق يعمل في إدارة السجلات، سأعطيك ورقة أوصيه باتخاذ الإجراءات على وجه السرعة ودون أي إبطاء.
1: بارك الله فيك يا أخي.

0: أليس طلب صورة من أوراق التسجيل من حقي يا محترم؟
1: من حقك يا سيد مسعود، ومن حق أي مواطن.
0: إذن لماذا تزيد الأمر تعقيدا؟
1: قلت لك تقدم بطلب.
0: قدمت الطلب.
1: طلبك سيحول إلى السيد رئيس القسم، وبعد أن يوافق أقوم بتحويله إلى السيد المسؤول عن السجلات القديمة ليستخرج شهادة بالبيانات، ثم يحيل البيانات إلى السيد مدير الإدارة فيحيلها بدوره إلى السيد مدير القسم، وبعدها تصل البيانات إلى مكتبي فأعطيك الشهادة المطلوبة.
0: وكم تستغل

0: تغرق هذه الإجراءات؟
1: ما بين 15 يوما إلى 20.
0: ولكنني أحتاج هذه الأوراق في خلال 5 أيام على الأكثر.
1: هذا موضوع آخر يحتاج إلى بحث.
0: أرجوك من أجل خاطر السيد أمين.
1: في هذه الحالة سأضطر إلى متابعة الإجراءات بنفسي
0: وماذا يا أخي؟
1: سأبذل جهدا مضنيا، ولكل مجتهد نصيب.
0: نعم ما قلت، لكل مجتهد نصيب.
1: ألم تفهمني يا سيد مسعود؟
0: أفهمني أنت بالأول يا أخي، ماذا تريد؟
1: تقدر تعبي وتقدر مجهودي، ومن أجل صديقي أمين سأجعلها 200 دينار، فما قولك؟

0: رشوة؟
1: طلب مني 200 دينار نظير استخراج الشهادة المطلوبة.
0: ولكن مثل هذه الشهادات تعطى بالمجان، وليس من حق ذلك الموظف أن يطلب أي أتعاب.
1: وما العمل الآن يا سيد أمين؟
0: أنا إذن أحرضه على استغلال المواطنين بدون وجه حق.

0: وما العمل؟ أعطيه ما طلب وخذي الأوراق، وإلا ضاع منك الزبون.
1: وأمين جارنا؟
0: لا تدخل أمين في شؤونك، وإلا جر عليك الخراب. عد غدا إلى المصلحة وأعطي للموظف ما طلب، فيعطيك الأوراق بعد 4 أو 5 أيام، وعوضك على الله في 200 دينار.

0: صباح الخير. نعم،
1: ألا تعرفني؟
0: أعرفك جيدا يا سيد مسعود.
1: سامحني لما بدر مني البارح.
0: ولماذا جئت؟ ألم أقل لك مر علي بعد شهر من تاريخه يا محترم؟
1: بصراحة أنا أحتاج صورة للأوراق على وجه السرعة.
0: التعليمات صريحة، لن أخالف التعليمات.
1: تستطيع أن تخالف التعليمات؟
0: وكيف يا سيد مسعود؟
1: بهذا المظروف يا محترم، 200 دينار.
0: على كل حال مر علينا بعد يومين اثنين وسأعطيك الأوراق المطلوبة. تصحبك السلامة.

0: ودفعت يا مسعود؟
1: نعم دفعت يا أخ صالح.
0: أعنت الظالم على ظلمه يا رجل.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كل الناس تعطي كما أعطيت.
0: حرم الإسلام على المسلم أن يسلك طريق الرشوة للحكام وأعوانهم، كما حرم على هؤلاء أن يقبلوها إذا بذلت لهم، كما حذر على غيرهم أن يتوسطوا بين الآخذين والدافعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم. وعن ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي.

0: غدا أذهب أنا وأنت لمدير المصلحة ونبلغه بما جرى.
1: أرجوك يا سيد أمين، أرجوك لا تجعلني أؤذي ذلك الموظف.
0: لا بد من ردع أمثاله من المرتشين حتى لا يستغلوا أصحاب المصالح من المواطنين.
1: سامحني يا سيد أمين.
0: لا، ستأتي معي غدا وستدلي لمدير المصلحة بكل ما عندك، وصدقني الساكت على الظلم شيطان.

0: أنا في مكتبي موظف مرتشن ندعو عليه.
1: اهدأ يا سيدي، اهدأ اهدأ وعالج الأمر بحكمة.
0: سمعة سيئة، إنه يسيء إلينا ونحن الذين كرسنا جهدنا لخدمة المواطنين. 200 دينار في شهادة مجانية، 200 دينار. ادخل.
2: خير يا سيادة المدير.
0: هل تقدم لك هذا المواطن بطلب استخراج صورة من أوراق تسجيل الأرض؟
2: نعم نعم يا سيدي.
0: هل طلبت منه رشوة يا سيد؟
2: أنا لا، وكيف أطلب رشوة على شهادة تعطى بالمجان؟
0: ألم تطلب منه 200 دينار؟
2: كاذب، كل ما طلبته منه أن يعطينا فرصة الشهر حتى نبحث عن الأوراق في المخازن ثم ننسخ منها صورة، والتعليمات تقول إن مثل هذه الشهادات لا تعطى قبل شهر تقريبا من تاريخ تقديم الطلب، فهل أخطأت يا سيدي؟

0: وعلى أي شيء انتهيتم يا مسعود؟
1: طلب مني مدير المصلحة أن أتقدم بطلب فتقدمت.
0: ثم ماذا؟
1: ثم طلب مني أن أعود إلى المصلحة لأتسلم الأوراق بعد شهر كما تقول التعليمات.
0: بعد شهر؟ شهر يا مسعود؟
1: إيه، هذا ما انتهينا إليه يا أم وليد.
0: هو المشتري هل ينتظرك شهرا؟
1: وماذا بيدي؟
0: ادفع للموظف 200 دينار وتسلم الشهادة.

0: ولكنني لم أجد وسيلة للوصول إلى حقي المضيع إلا بالرشوة يا أخ صالح.
1: الأفضل أن تصبر حتى ييسر الله لك أفضل السبل لرفع الظلم يا مسعود.
0: إذن فأنا أخطأت؟
1: وارتكبت جرما أنت وقابل الرشوة، ولا غرابة في تحريم الإسلام للرشوة وتشديده على كل من اشترك فيها، فإن شيوعها في مجتمع شيوع للفساد والظلم من حكم بغير الحق أو امتناع عن الحكم بالحق وتقديم من يستحق التأخير وتأخير من يستحق التقديم، وشيوع لروح النفعية في المجتمع لا روح الواجب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وصدق رسول الله السراج المنير صلى الله عليه وسلم.

هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت، صاحب كتاب إصلاح المنطق وغيره. وقد ذكره صاحب كتاب تاريخ دمشق الحافظ ابن عساكر في كتابه، فقال: حكى عن أبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني ومحمد بن مهنة وعن محمد بن صبح ابن السماك الواعظ، وحكى عنه أحمد بن فرج المقري ومحمد بن عجلان الإخباري وأبو سعيد السكري وغيرهم.

0: كان يعقوب يؤوب أولاد المتوكل وقد قال: من عرف الناس واراهم، ومن جهلهم ماراهم. رأس المدارة ترك الممارة. وكتبه جيدة صحيحة، منها إصلاح المنطق، وكتاب الألفاظ في معاني الشعر، وكتاب القلب والإبدال. ولم يكن له نفاذ في علم النحو، وكان يعقوب يميل في رأيه واعتقاده إلى مذهب من يرى تقديم علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
1: سأل الفراء يعقوب عن نسبه، فقال خوزي: أصلحك الله من دورق، وهي بليدة من أعمال خوزستان من كور الأهواز. قال أبو الحسن الطوسي: كنا في مجلس أبي الحسن علي الليحاني، وكان عازما على أن يملي نوادره ضعف ما أملى، فقال يوما: تقول العرب مثقل استعان بذقنه. فقام إليه يعقوب وهو حدث فقال: يا أبا الحسن، إنما هو مثقل استعان بدفيه، يريدون الجمل إذا نهض بحمله استعان بجنبيه. فقطع أبو الحسن الإملاء.
0: فلما كان المجلس الثاني أملى فقال: تقول العرب هو جاري مكاشر. فقام إليه يعقوب فقال: أعزك الله، وما معنى مكاشري؟ إنما هو مكاسري، كسر بيتي إلى كسر بيته. فقطع أبو الحسن الإملاء، فما أملى بعد ذلك شيئا.
1: قال أبو العباس المبرد: ما رأيت للبغداديين كتابا أحسن من كتاب يعقوب بن السكيت في المنطق. وقال أحمد بن محمد بن أبي شداد: شكوت إلى يعقوب ضائقة فقال: هل قلت شيئا؟ قلت لا. قال: فأقول أنا. ثم أنشدني: نفسي تروم أمورا لست مدركها، ما دمت أحذر ما يأتي به القدر. ليس ارتحالك في كسب الغنى سفرا، لكن مقامك في ضر هو السفر.

0: قال يعقوب: كتب رجل إلى صديق له: قد عرضت لي قبلك حاجة، فإن نجحت فألفاني منها حظي والباقي حظك، وإن تعذرت فالخير مضمون بك والعذر مقدم لك والسلام.
1: كان يعقوب بن إسحاق يؤدب مع أبيه بمدينة السلام في درب القنطرة صبيان العامة، حتى احتاج إلى الكسب فتعلم النحو. وحكى عن أبيه أنه كان قد حج فطاف بالبيت وسعى وسأل الله تعالى أن يعلم ابنه العلم فتعلم النحو واللغة.

0: كان يعقوب بن السكيت يتصرف في أنواع العلوم، وكان أبوه رجلا صالحا من أصحاب أبي الحسن الكسائي حسن المعرفة بالعربية. وكان سبب قعود يعقوب للناس وقصدهم إياه أنه عمل شعر أبي النجم العجلي وجرده، وطلبه أبو العباس. فقال يعقوب: يا أبا العباس، قد حلفت أنه لا يخرج من يدي ولكنه بين يديك، فانسخه وأحضره يوم الخميس.
1: ولما حضر أبو العباس إليه عرف بحضوره قوم فحضروا، ثم انتشر ذلك فحضر الناس. قال ثعلب: أجمع أصحابنا أنه لم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من يعقوب بن السكيت، وكان المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعتز بالله. فلما جلس عنده قال له: بأي شيء يحب الأمير أن نبدأ وهو يريد من العلوم؟ فقال المعتز: بالانصراف. قال يعقوب: فأقوم؟ قال المعتز: فأنا أخف نهوضا منك. فقام فاستعجل فعثر فسقط، والتفت إلى يعقوب خجلا وقد احمر وجهه، فأنشد يعقوب ليخفف عنه الحرج:
0: يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته في القول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرأ على مهلي. فلما دخل يعقوب على المتوكل في الغد وأخبره بما جرى، أمر له ب50,000 درهم. وكان يعقوب يقول: أنا أعلم من أبي بالنحو، وأبي أعلم مني بالشعر واللغة.

0: كان العلماء يقولون: إصلاح المنطق كتاب بلا خطبة، وأدب الكاتب تأليف ابن قتيبة خطبة بلا كتاب، لأنه طول الخطبة وأودعها فرائد. وقال العلماء: ما عبر جسر بغداد كتاب في اللغة مثل إصلاح المنطق. ولا شك أنه من الكتب النافعة الممتعة الجامعة لكثير من اللغة، ولا نعرف في حجمه مثله في بابه.
1: وقد عني به جماعة فاختصره الوزير أبو القاسم الحسين بن علي المعروف بابن المغربي، وهذبه الخطيب أبو زكريا التبريزي، وتكلم على الأبيات المودعة فيه لابن السرافي، وهو كتاب مفيد. وليعقوب أيضا كتاب الألفاظ وكتاب الأمثال وكتاب المقصور والمحدود وكتاب المذكر والمؤنث وكتاب الأجناس وكتاب الغرق وكتاب السرج واللجام وكتاب الوحوش وغيرها، كتب كثيرة جدا.
0: ومات يعقوب بن السكيت في ليلة الاثنين لخمس خلون من رجب سنة 44 و200، وكان عمره 58 سنة. وقد سير المتوكل لولد يعقوب 10,000 درهم وقال: هذه دية والدك رحمه الله تعالى.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب. كما أني لا أرغب لأبي حنيفة أن يفنى في أحد من الناس، فأنا لا أرغب لأي واحد منكم أن يفنى في أبي حنيفة، وإني لا أختبط لأحدكم يناظرني في المسألة يعرضها على عقله وفكره وقلبه حين يخضع المسائل كلها لميزان حق، بدءا من كتاب الله تعالى إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما أثر عن صحابته رضوان الله عليهم. أما التابعي فلنا نظر في قوله، نصوبه أو نخطئه، لأنه رأي ليس واجب التقليد، كما أن رأينا ليس واجب التقليد.
2: يا شيخ، تقول بأن نأخذ مما أثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يتقول على أحدهم أو بعضهم بما لا يليق من القول؟
1: يا أخي، حتى الأنبياء لم يسلموا من ألسنة أقوامهم ولا من أذاهم، ولكن علينا قرع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان.
2: ما تقول في رجل يدعي أن ابن عفان يهودي؟
1: أستغفر الله العظيم، يقول هذا عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رحمه الله، وليس هو بالمغمور أو المنكر؟
2: وأنت يا شيخ رحمك الله، فما سمعت أحدا في هذا البلد يترحم على عثمان بن عفان غيركم.
1: يرحمنا الله جميعا يا أخي، من الرجل؟
2: أنا سعيد بن أبي عروبة، قدمت للكوفة زائرا.
1: يا مرحبا بك بين أهلك، هل منكم من يعرف الرجل الذي يعنيه سعيد؟
3: أنا يا شيخ أعرفه وأعرف مقامه.
1: إذن قوموا إليه نناظره في عقر داره.

0: لن أجلس قبل أن أقوم بواجب الضيافة.
1: يا رجل اجلس، ما جينا بغرض الضيافة.
0: أي فأل هذا الذي جاء بأبي حنيفة إلى بيتي؟ يا مرحبا يا مرحبا.
1: هل أنت متأكد أن هذا هو صاحبك؟
2: أجل، هو بعينه، وسترى صدق كلامي فيه.
0: أراكما تتهامسان، ما الأمر يا أبا حنيفة؟
1: يقول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.
0: أبا حنيفة، كأني بك...
1: أجل، جئتك خاطبا لابنتك.
0: خاطبا ابنتي؟ لمن؟ لك يا شيخ؟
1: لا، ليس لي، ولكن لرجل لم ترى وربما سمعت عنه.
0: سمعت عنه؟ إذن أعرفه.
1: ستعرفه أكثر إذا نعته لك، فهو رجل شريف، غني بالمال، حافظ لكتاب الله، سخي، يقوم الليل في ركوع، وكثير البكاء من خوف الله. فما قولك فيه؟
0: هل في غير هذا مطمح يا أبا حنيفة؟ من يأتي مثله خاطبا ويرد؟ وحسبي أنك تزكي.
1: إلا أن فيه خصلة.
0: خصلة؟ ما هي يا أبا حنيفة؟
1: يهودي.
0: سبحان الله، تريدني أن أزوج ابنتي المسلمة من يهودي؟
1: ألا تفعل؟ ألا تفعل يا رجل؟
0: لا والله لا أفعل البتة، ما دمت أشهد أن لا إله إلا الله.
1: فهل النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه لا واحدة، رقية وأم كلثوم، من يهودي كما تزعم؟
0: ها؟

0: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، إني تائب إلى الله عز وجل، أرجو أن يتقبل ويغفر، أرجو أن يتقبل ويغفر.
1: سمحك الله يا أخي وغفر لك. والآن يا سعيد، ما قولك فيما رأيت وسمعت؟
2: حسبي أن أغادر الكوفة وأقول عرفت فيها فقيها من أجل الفقهاء يدعى أبا حنيفة.

0: لا يختلف اثنان من الفقهاء على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة لاستنباط الأحكام منها، غير أني لا أقف عند ظاهر النصوص، بل أغوص إلى المعاني التي تشير إليها وأتعمق في مقاصدها وغاياتها.
1: عرف عنك يا شيخ القول بالرأي والإكثار من القياس، هل يعني هذا كما يقولون إنك تهمل الأخذ بالأحاديث والآثار؟
0: فليقولوا عني ما يقولون، ولكني لا أهمل الأخذ بالحديث والآثار، أو إنني قليل البضاعة منها، بل الحديث أو الأثر شروط لصحته وصحة رواته، وإذا كنت أتشدد في التحري والضبط والتأكد من نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لصالح الحديث والأثر، وبالتالي لصالح المسلمين.
2: أهذا ما حملك على التوسع في تفسير الحديث يا شيخ؟
0: أفسر ما صح عندي منها، وأكثر من القياس على هذا الصحيح على أمور الحياة من مسائل ومشكلات مستجدة.
3: ولكنك تتجاوز في القياس إلى أمور لم تحدث، أي وربما كانت مسائل افتراضية.
0: هذه الأمور التي تسميها افتراضية ليس بالمستبعد حدوثها، فنحن نشغل العقل بها قبل نزولها، فإن نزلت كان حكمها ظاهرا.
1: وهل هذا نوع من الفقه استحداث منك يا إمام؟
0: يقول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، صدق الله العظيم. فما غم على المسلمين بين القرآن والحديث وما استحدث في عصر الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا بما أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل التابعون، أخذوا بفعل الصحابة أو إقرارهم أو رفضهم، وإنما لم يتخذوا هذا منهجا لهم.
2: لي سؤال يا شيخي وأرجو أن لا أؤاخذ عليه.
0: قل يا ولدي ما بدا لك، هل أمسكتكم يوما عن سؤال؟
2: حاشا لله يا شيخ، نعم المعلم والمؤدب، ولكن يخصك أنت، لماذا لا تكتب كما يفعل غيرك؟
0: آه، تريد أن يكون لأبي حنيفة كتابا كما لغيره. أقول البركة بكم أنتم يا أبا يوسف، وهذا محمد الشيباني، وهذا زفر بن هذيل، وهذا الحسن بن زياد، وهذا ولدي حماد، وغيركم الكثير، كلكم يا ولدي أعتبره أبا حنيفة، وربما كنتم أفضل من كتاب أدونه، لأن كل منكم كتاب لأبي حنيفة.
4: بارك الله بك يا شيخي، هذا سيؤثر عنك.
0: أنت خاصة يا أبا يوسف أتوسم فيك الخير، ولا أستبعد أن تتولى القضاء يوما.
4: سأذكر هذا الفعل يا شيخي، فإذا ما حدث أقول تنبأ شيخي وبشرني به.
0: دونوا هذا يا أبنائي وانشروه عني، قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى منا بالصواب.
1: نعم القول والله يا شيخ، هذا لب العلم.
2: يا شيخنا ما عهدناك إلا تقول الحق الذي لا شك فيه.
0: يا ولدي والله لا أدري، لعله الباطل الذي لا شك فيه، لذا لا تكتب كل ما تسمعه مني، فإني قد أرى الرأي اليوم فأتركه غدا، وأرى الرأي غدا فأتركه بعد غد. هل من أمر نختم به حديث الليلة؟
1: عظنا يا شيخ بالله عليك.
0: يا أبنائي أخلصوا جهدكم في طلب الحق، يرنو لكم الكمال الذي يرفع قدركم وينور قلوبكم ويفتح مغاليق نفوسكم. يا أبنائي

أضيئوا بصائركم بالمعرفة، واجلوا قلوبكم من كل غرض إلا رضاه سبحانه وتعالى، وشذبوا أنفسكم من كل درن أو هوى، يقذف الله فيكم نور المعرفة وتزكو مدارككم ويستقيم الفكر منكم، ولا تسيروا إلا وراء الحق وما يهدي إليه، سواء أكان أحدكم غالبا أو مغلوبا، لأنه هو الغالب إن شاء الله ما دام إلى جانب الحق وما دام الحق إلى جانبه.

0: يا أبا حماد، هل نطرت القادم؟
1: يا ابن عبد الرحمن، هل تركتني أكمل قراءة هذا؟
0: ولكن القادم يخصك أنت.
1: ألست تقوم بأمر المتجر؟ بيعه وشرائه؟ تصرف يا رجل.
0: لا وقت لذلك، تصرف أنت.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أين شيخي يا أبا عبد الرحمن؟
0: بين الثياب، شيخك بين الثياب تجده.
2: حقا؟ أين هو؟
1: صدق حفص، أنا هنا، كنت أراجع كتابا.
2: معذرة إن قدمت في وقت غير مناسب.
1: كل الأوقات مناسبة للطالب الهمام الذي ورث أباه.
2: أي جديد أن يرث المرء أباه يا شيخي؟
1: ما عليت المال والمتاع يا ابن المبارك، ولكن الاسم والنعت، ألست مباركا في علمك وفقهك قبل مالك ومتاعك؟
2: هذه واحدة لك علي يا شيخي ومعلمي.
0: واحدة فقط يا ابن المبارك؟
2: قصدت هذا اليوم يا أبا عبد الرحمن.
0: إذا كان كذلك فلا بأس.
2: ما كنت أنكر جميل شيخي أبي حماد، فأنا أدين له بالكثير مما أنا فيه.
1: بل كلنا ندين للعاطي الكريم يا ابن المبارك. وحتى لا يأخذنا الحديث، ما أراك قدمت إلا لأمر.
2: لا تخونك الفطنة يا شيخي، جئت أحمل أمانة لك.
1: الحديث سيطول إذن، فلنصعد إلى غرفة السطح، أكثر هدوءا وراحة.

0: ها يا ابن المبارك، عساه خيرا. ما الأمانة ومن مرسلها؟
1: أمانة حملتها طائعا، ما حملنيها صاحبها.
0: أهذا نوع من التشويق أم التمهيد؟
1: بل هي الحقيقة يا شيخي.
0: إذن أرنيها وأنا أحكم.
1: بل لو قلت أسمعنيها وأنا أحكم.
0: أها، إذن أمانة شفوية. اسمع يا ابن المبارك، إياك أن تسمعني استغابة أحد أو ذما لأحد أو مدحا لا أستحقه.
1: وإن كانت شهادة حق في شيخي ومعلمي أبي حنيفة؟
0: يا ابن المبارك، ما نحن فيه من نعمة فمن المنعم، ولا فضل لنا سوى السعي والعمل إن كان لنا فيه فضل.
1: هي شهادة حق تقال، والأهم أنها ليست من أحد العامة.
0: الآن شوقتني لسماعها، ولكن قبل هذا، من هو صاحبها الذي تدعي أنه من الخاصة لا العامة؟
1: ماذا لو قلت لك إنه الأوزاعي؟
0: الأوزاعي؟ فقيه الشام؟ أنعم به وأكرم، مثله يسمع كلامه.
1: قبل أن أسمعك قوله فيك، أرى أن تسمع ما جرى بيني وبينه.
0: متى كان هذا وكيف؟
1: ليس بالبعيد يا شيخي، أما وكيف فقد كنت واحدا ممن جلس في حلقة درسه، وقد تعمدت ذلك، وما عرف أني من العراق حتى تفرغ لي دون تلامذته.
2: أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاتة. الموسيقى التصويرية محمد عز.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

0: استطلاع يخلص إلى ارتفاع ملموس بمستويات الثقة في الحكومة والاقتصاد بمقدمة اهتمام الأردنيين. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والسعودي الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل معها. الصفدي يجدد إدانة الأردن استهداف خط أنابيب في السعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية. الأردن وروسيا تتفقان على خطوات عملية لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ونبدأ نشرتنا باستطلاع رأي حديث أجرته شبكة البارومتير العربي، حيث كشف الاستطلاع أن الشأن الاقتصادي يأتي في مقدمة اهتمام الأردنيين وأكثر القضايا التي تشغلهم، مع تسجيل ارتفاع ملموس بمستويات الثقة في الحكومة والخدمات العامة. التفاصيل مع الزميل محمد إبراهيم الطرعوني.
1: أظهر التقرير في دورته التاسعة والذي أجري خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي 2005

0: 25، وشمل عينة ممثلة بلغت 1266 مواطنا. أن 59% من الأردنيين يقيمون الوضع الاقتصادي باعتباره التحدي الأبرز الذي يواجه المملكة، ووصف 27% من المشاركين بالاستطلاع الوضع الاقتصادي بأنه جيد جدا، بارتفاع 5 نقاط عما كان عليه خلال عام 2023، فيما يعتقد آخرون بأن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل خلال العامين إلى 3 أعوام المقبلة. ويعبر نحو نصف الأردنيين عن ثقتهم الكبيرة أو الملحوظة في الحكومة، وهو ما يمثل زيادة ب10 نقاط مقارنة بنسبة 39% المسجلة في أواخر عام 2023. كما ارتفعت الثقة في رئيس الوزراء بمقدار 11 نقطة لتصل إلى 49%، في حين لم تشهد الثقة في البرلمان الارتفاع ذاته، إذ يحظى بثقة 27% فقط، وهي نسبة لا تكاد تختلف عن أواخر عام 2023، بينما زادت نسبة الرضا عن الأداء الحكومي العام إلى 61%. وحسب التقرير، واصلت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تصدر المؤسسات الأكثر ثقة لدى المواطنين بنسب بلغت 96.91% على التوالي، فيما كانت الثقة بمجلس النواب 27%. وحظيت القطاعات الخدمية بتقييمات مرتفعة، حيث بلغت نسبة الرضا عن حفظ الأمن والنظام 90%، والتزويد الكهربائي 79%، والرعاية الصحية والتعليم 67.66% على التوالي. وأفاد 65% من المشمولين بالاستطلاع بتأييدهم لتكافؤ فرص العمل بين الجنسين، فيما رأى 46% منهم أن حرية التعبير مكفولة بدرجة كبيرة أو متوسطة. وحدد 30% من المشاركين بالاستطلاع نقص الموارد المائية باعتباره المشكلة البيئية الأكثر خطورة بالمملكة، بينما تأتي جودة الهواء في المرتبة التالية بنسبة 14%، تليها إدارة النفايات بنسبة 10%. ويفضل 93% من المشاركين إعطاء الأولوية لتطوير مصادر الطاقة البديلة، ويدعم 7 من كل 10 التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ويؤيد ما يقرب من 8 من كل 10 تحديد موعد مشترك للتخلص من المركبات عالية التلوث، وهي مستويات تقارب ما كانت عليه في أواخر عام 2023، وتظهر دعما مستداما للتغييرات الكبرى على الأقل من الناحية المبدئية. وبخصوص المشاركة السياسية، أشار 22% من المشاركين بأنهم مهتمون أو مهتمون جدا بالسياسة، وهي نسبة تقترب نسبيا مما كانت عليه في أواخر عام 2023. وبخصوص الإنفاق الحكومي، احتلت التنمية الاقتصادية المرتبة الأولى بنسبة 35% مرتفعة من 30% قبل عامين، تلاها التعليم بنسبة 14%، ثم الرعاية الصحية بنسبة 13%، ويشير هذا التغير إلى تركيز أكبر على النمو والتوظيف بدلا من الدعم المباشر. وصنف 91% من العينة الأردن بأنها أكثر الدول التزاما بالدفاع عن القضية الفلسطينية، والوسيط الأكثر مصداقية لرعاية حل سياسي عادل. وشبكة الباروميتر العربي هي منظمة غير ربحية تأسست عام 2006، وتتخذ من جامعة برينستون وجامعة ميشيغان مقرا لها، وتعتبر أطول شبكة بحثية تقوم بإجراء استطلاعات رأي عام دقيقة وممثلة للرأي العام في العالم العربي.
1: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس يرافقه مدير الأجهزة الأمنية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، زاروا المصابين من مكلفي خدمة العلم الذين يتلقون العلاج إثر حادث السير والذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في جنوب المملكة. واطمأن لواء الحراسيس ومدير الأجهزة الأمنية على أوضاعهم الصحية، واستمعوا إلى إيجاز من الكوادر الطبية المختصة، حول حالاتهم الصحية ومراحل العلاج.

العلاج والرعاية الطبية المقدمة لهم. ووجه رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى مواصلة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين ومتابعة أوضاعهم الصحية واحتياجاتهم حتى تماثلهم للشفاء. كما قدم رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأجهزة الأمنية يرافقهم عدد من كبار ضباط القوات المسلحة واجب العزاء والمواساة إلى أسر وذوي مكلفي خدمة العلم الذين توفوا إثر الحادث. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهتها الحدودية بعد أن تمكنت قوة حرس الحدود من رصده أثناء محاولة اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتؤكد قواتنا المسلحة الأردنية أن قوة حرس الحدود ماضية في تنفيذ واجباتها بكل كفاءة واقتدار لحماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي بحزم لمختلف أشكال التسلل والأنشطة غير المشروعة، بما يعزز أمن المملكة واستقرارها ويحافظ على سلامة المواطن والوطن. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة أهمية دعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الإقليمي. وأكد الوزيران في اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع الشيخ محمد أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد عبر حل شامل يعالج كل أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار المستدامين. وبحث الصفدي والشيخ محمد عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكد إدامة التنسيق والتشاور إزاءها. كما أكد الصفدي والشيخ محمد أن تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وقطر أولوية يستمر العمل وفقها على تطوير التعاون في مختلف المجالات. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. وبحث الصفدي وسمو الأمير فيصل خلال الاتصال والذي جاء في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين المملكتين الشقيقتين الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل معها بما يحقق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجدد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات وتضامن الأردني مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الوطنية. وشدد الوزيران على دعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة وصولا إلى حل يعالج كل أسباب التوتر. وأكد الصفدي والأمير فيصل استمرار العمل المشترك لتعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وإزاء القضايا والتحديات الإقليمية. وكانت السعودية أعلنت وقوع إصابات وإيقاف خط أنابيب شرق غرب احترازين إثر تعرضه لعدة هجمات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الخط تعرض لهجوم بعدة مسيرات قادمة من العراق، موضحة أن الهجوم أسفر عن إصابات بشرية وبعض الأضرار التي يجري التعامل معها، وأضافت أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها الحيوية، لكنها لن ترد في الوقت الحالي بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لبلاده لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار. وعقب الهجوم أغلقت السلطات العراقية 3 معابر حدودية مع إيران في وقت أفادت فيه مصادر أمنية عراقية بالعثور على منصات لإطلاق الطائرات المسيرة قرب الحدود بين البلدين وتحديدا في منطقة الطيب النائية بمحافظة ميسان جنوبي العراق. وأعلن الرئيس العراقي نزار أميدي أن العراق لا يقبل لاستخدام أراضيه أو أجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار مستنكرا الهجمات التي استهدفت السعودية. وبدوره وافق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على إجراء تحقيق مشترك مع الجانب الإيراني لكشف ملابسات الهجوم،
فيما

وفي قائد العمليات الشرطة في محافظة ميسان من منصبيهما بعد إعلان السلطات ثبوت انطلاق الهجمات من داخل المحافظة. وإلى التطورات الإيرانية بشأن مضيق هرمز، حيث طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز الالتزام بنافذتين زمنيتين محددتين يوميا لضمان حمايتها عسكريا. في الأثناء أعلنت إيران عقد اجتماع في مسقط الاثنين لبحث نتائج المفاوضات مع عمان بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الدول العربية ستجتمع في سلطنة عمان يوم الاثنين لمناقشة مسار هرمز، وسيبلغون المنطقة البحرية الدولية المعنية بوضعه. وكان مسؤول إيراني كبير قال إن الاجتماع المقرر عقده بين إيران ودول الخليج سيشكل فرصة لمناقشة عددا من القضايا بينها مضيق هرمز، لكنه استبعد أن يسفر عن توقيع اتفاق بشأن الممر المائي. وأعلنت طهران عزمها المشاركة في الاجتماع، فيما قالت البحرين أنها لن تحضر أي اجتماعات مع إيران. إلى ذلك دعت دول مجموعة بريكس وبينها روسيا، الصين، الهند، إيران، الإمارات، السعودية ومصر في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط. وأعربت مجموعة بريكس جاء في البيان عن بالغ القلق إزاء التصاعد المتواصل للتوترات في الشرق الأوسط غرب آسيا، كما دعت إلى تجنب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف مدفعية بلدة زوتر الشرقية بجنوب لبنان بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني. وأضاف المصدر أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات على بلدات المنصوري وحريص وزبقين ووادي سلوقي في الجنوب. ونتحول إلى الأراضي الفلسطينية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنتيا وبلدة كفر عقب شمال القدس وبلدة طمون جنوب طوباس، وانتشرت في عدة مناطق، فيما دهمت عددا من المنازل وفتشتها دون تسجيل اعتقالات. وفي محافظة بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة زعترة، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين. وإلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 10 شهداء إضافة إلى 56 مصابا. هذا وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,783 شهيدا و 174,738 مصابا منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأصيب 9 فلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال استهدف خيمة قرب استراحة شهد في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهدت امرأة متأثرة بإصابتها قبل 3 أيام برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس. اتفق الأردن وروسيا الاتحادية على خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وذلك في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الحكومية الدولية الأردنية الروسية المشتركة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب لقضاء أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتنويع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة وتعظيم مشاركة الشركات الأردنية في المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تقام في روسيا وتحفيز القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين. ولفت لقضاء إلى الفرص الواعدة لإعادة الإعمار في سوريا والعراق وإمكانية اعتماد الأردن
قاعدة ومركزا لوجستيا للشركة.

الشركات الروسية المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار وإقامة شراكات بين الشركات الأردنية والروسية في قطاع التجارة والخدمة العامة. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وقبل الختام مستمعين، هذا تذكير بأبرز العناوين. استطلاع للرأي يخلص إلى ارتفاع ملموس بمستويات الثقة في الحكومة والاقتصاد بمقدمة اهتمام الأردنيين. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والسعودي الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل معها. الصفدي يجدد إدانة الأردن استهداف خط أنابيب في السعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية. والأردن وروسيا تتفقان على خطوات عملية لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. ختام النشرة، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jp.

وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات.

دقيقتان بعد الثامنة ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات

الأردنية صوت الحق، الموجات العاملة والتابعة لها. مستمعينا عبر راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى، أحبائنا الذين يتابعون الآن بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك البث المباشر من عمان، وأيضا يتابعوا أخبارنا وتفاصيلنا عبر صفحاتنا على المنصات الاجتماعية الأخرى على الانستغرام وإكس وعبر يوتيوب. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة، وأهلا ومرحبا بكم.

اليوم أحبائي هو 13 من أيلول للعام 2026. اليوم هو غرة شهر ربيع الآخرة، اليوم الأول من ربيع الآخرة للعام الهجري 1448. بدي أعطيكم يعني هيك تحذير، اللي بدخل يعني يتتبع التاريخ الهجري عبر الإنترنت ممكن يصير في اختلاف كثير، في ناس مرات بيصوبونا بيقولوا لا التاريخ الهجري اليوم كذا، مش دقيق. احنا بنحكي لكم التقويم الهجري الدقيق وفقا للمملكة الأردنية الهاشمية. في بعض الأحيان عبر الانترنت يمكن بتابعوا تفاصيل التاريخ الهجري في المملكة العربية السعودية، يمكن نختلف مرات، نسبقهم بيوم يسبقون بيوم بدخول الشهور ليس إلا، لكن بالمملكة الأردنية الهاشمية اليوم هو الأول من ربيع الآخرة للعام الهجري 1448. اليوم أحبائي هو الأحد، بداية أسبوع إن شاء الله سعيد وجديد ومميز ومليء بالخير والعطاء والنجاح والتوفيق والمسرة والفرح وكل شيء جميل يرافقكم بهذه الأحياء. يا رب يكون هذا الأسبوع أسبوع خير على وطننا الغالي المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا على إخواننا وأشقائنا في باقي الدول العربية والإسلامية وعلى العالم أجمع. يا رب هذا الأسبوع تنتهي فيه ما نراه من حروب في كافة أرجاء المكان. بالمناسبة يعني احنا موجودين الآن وفي عنا قريب منا بؤر حرب عديدة، الأشهر هي الحرب الأمريكية الإيرانية اللي بنشوفها بين تصعيد وبين تخفيض بين الحين وبين الآخر. على مقربة منا في الضفة الغربية نشاهد ونرى ما نرى من استهداف بين الحين وبين الآخر لأشقائنا وأهلنا الفلسطينيين وتوسيع لبؤر الاستيطان والتصرفات والإجراءات التي تحاول تغيير شكل المدينة المقدسة وتغيير الواقع اللي موجود في أيضا بنتجه جنوبا. يعني الحوثيون أيضا هناك بؤرة، تحالف والحوثيون أيضا هناك بؤرة، وفي هناك جبهة تتجدد بين الحين وبين الآخر. اللهم السلام، اللهم السلام، اللهم حقين دماء أهلنا في كافة أرجاء الوطن العربي يا رب العالمين. صباحكم ورد وياسمين وعطر ومحبة، وأهلا ومرحبا بكم.

يا الله يا وهاب ويا رزاق ويا ميسر الأمور، يسر لنا أمرنا وقول يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم افتح علينا فتحا مبينا كما يقال، اللهم يسر لنا أمرنا ويسر أمورنا كاملة يا رب العالمين. اللهم اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا يا رب العالمين. صباحكم ورد، صباحكم زاهي، صباح الخير للأحبة اللي بدأوا يعلقوا ويشاركونا تفاصيل يومنا، أهلا ومرحبا بكم. نبدأ من حالة الطقس. صباح الخير، اليوم الأجواء عادية، صيفية عادية، معتدلة الحرارة من هون يمكن ليوم الأربعاء، ما فيش كثير تغيير. عموما اليوم عمان ستسجل 32 درجة مئوية، إربد عروس الشمال ستسجل 33، في الزرقاء ستسجل 33، المفرق ستسجل أيضا كذلك 33، في جرش أيضا 33 ستسجل، في عجلون 32، البلقاء 30، مادبة ستسجل 32، أما الكرك فستسجل 30 درجة مئوية، الطفيلة ستسجل 28 درجة مئوية، معان ستسجل 36، وفي العقبة ستسجل 39 درجة مئوية، والله تعالى أعلم.

وطني حبيبي وعزيزي، نبدأ وبنعزي كل أهلنا جراء الحادث الأليم اللي شفناه على طريق الصحراوي. بالمناسبة سيد حسين سمو ولي العهد أجرى اتصالات هاتفية مع أهالي وذوي المتوفين عزاهم بوفاة من فقدنا هذول الشباب اللي بعمر الزهر، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه، وألهم أهلهم جميل الصبر وعظيم السلوان يا رب العالمين. الله يرحمهم ويتغمدهم برحمته. والله حوادث السير إنها مؤلمة، يعني حرب دائرة في شوارعنا، نفقد فيها فلذات أكبادنا، وخيرة من أبناء الوطن كان لديهم أحلام ومشاريع وعمل. الله يرحمهم ويتغمدهم يا رب العالمين، ويديم أبناء هذا الوطن ويحفظهم من كل شر يا رب العالمين. الله يرحمهم.

صباح الخير للأحبة اللي قاعدين بيعلقوا معانا، أكيد كمان شوي رح أجي لتعليقاتكم، شاركونا الكلام اللي بنحكي فيه. بدي أقولكم شيء، اسمعوني يلا.

يعني أنا مهتم الشيء اللي بدي أقولكم إياه أسمع رأيكم فيه، أستأنس فيه. أنا يعني بيهمني جدا رأيكم أنتم، العينة العشوائية، العشوائية لا سمح الله، مش أنتم عشوائيين، لا قصدي المعلقين هذولا مش جاءوا بشيء منظم، فيقال أنا عينة عشوائية. بيهمني رأيكم جدا، ومستمعي برنامجنا أنتم رأيكم كبير وعظيم عنا، فأنا والله مهتم أشوف رأيكم باللي بدي أقوله. أحبائي وأعزائي وإخواني وأصدقائي، من باب إن إحنا بندردش الصباح مع بعض، يعني هيك بكون في عنا افتتاحية. وكل يوم أنا يعني بختار أمر بعتقد إنه يعني صار عليه تسليط ضوء، قضية ترند الناس بتناولوها، موضوع يستحق إن نشير إليه، حدث مهم كبير أيضا. في بعض الأحيان يعني نكتفي إن نحكي بعض الكلام اللي بدفع معنوياتكم، برفعكم، بقدمكم، بخليكم تتوجهوا لأعمالكم وأنتم واثقين من أنفسكم، وأنتم دائما وأبدا واثقين، كل أردنيين واثقين من نفسهم. بس بدي أقول التالي أحبائي وعزائي، أنا قاعد بلاحظ اليوم ظاهرة، إن شاء الله ما تكون ظاهرة، إن شاء الله تكون حالة استثنائية، ولكن نراها نشاهدها. أنا الآن إذا واحد قرر، اسمعني يا معمول، وإنت لو بدك تقرر إنك تسمعني، تسمع صدام اللي الآن طالع على الهواء بقصد إنك تطلع عنده أخطاء، راح تطلع عنده أخطاء. لا يمكن، يعني إذا حكيت بالفصحى راح تقول يا أخي برنامج صباحي والواحد يتحدث يعني مع الأردنيين لازم يلطف شوية كلامه، لا هذا خطأ. أو لو أجيت حكيت بالعامية بقول لك يا أخي لا يجوز، هذه إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، عليه أن يتقن يعني الكلام وأن يحسن استخدام الألفاظ وأن يتقن اللغة نحوا وصرفا. لو تناولت قضية متعلقة بشأن اجتماعي يمكن واحد يجي يقول يا أخي أجدى أن يبدأ بأمر سياسي، السياسة عندنا أهم والاقتصاد عندنا أهم. قصدي

أودت أن أقول لكم، إذا واحد الآن بيسمعني وأراد يعني بيسمعني فقط لتصيد الخطأ، سيجد خطأ، لأني قد أتلعثم بكلمة، قد أخطئ في مفردة، قد يعني أعبر عن فكرة بشكل غير واضح بغير دقيق، يمكن ما أوصل فكرة تفهم بطريقة خاطئة، وارد. يعني من أراد الآن أنه يتصيد أي كلمة خلال الجملة التي قلتها يستطيع أن يكتب لي الآن أنت أخطأت كذا وأنا أرى أنه يجب أن تقول كذا، طبيعي. لكن إذا أردت أن تسمعني بنية الاستماع، بنية وأنه أنا وياك عندنا هدف أن نقدم رسالة ونقدم معلومة، وأنت تتابعنا وأنت في قرارة ذاتك تحب هاي الإذاعة الأردنية وتحب العاملين فيها، وراح أقول لك حتى ستعذرني لو أخطأت خطأ كبيرا جسيما، راح تقول يا أخي أخطأ غلطة الشاطر بقى بصير، يا أخي اليوم مزاجه ما كان كويس، يا أخي واضح أنه عنده مشكلة، يعني شكله تعبان شكله سهران، حتى لو أخطأت. يعني هذه هي الفكرة اليوم اللي أنا حاب أحكي عنها، ما يجري اليوم من حالة من الانتقاد الواسع، وبالمناسبة هو مقبول، يعني نحن لا نحرم الناس أو لا نصادر حق الناس بالانتقاد، لكن طلبنا عموما، أنا يعني لا أتناول القضية بعينها، أنا بحكي بالعموم كل شيء، الانتقاد يوم يكون إيجابي انتقاد جميل، يعني يقوم، يعني أنت تستمع للملاحظة فيأتي شخص يقول لك كذا كذا وأنت تتعامل معه وبتقوم نفسك، تشعر بأنه هذا الشخص اللي قدم لك هاي الملاحظة أو انتقدك هو مش هدفه حقد، مش هدفه كره، مش هدفه الإساءة، مش هدفه التصيد، لا لا لا لا، هو هدفه أن نقدم حالة مثلى، بالعكس مقبول. والله أنا إخواني يوميا والله وأصدقكم القول، وأنتم تعلموا أنه أنا يعني حريص على أني أكون صادق معكم، تردني رسائل من أحبة ومن إخوة أنا أجلهم أحبهم، بعضهم الآن قاعدين بيعلقوا عنا بصححني في بعض المعلومات، والله يا صدام أنت قلت كذا الأجدى كذا، أنت كتبت كذا الأجدى أن تكتب كذا، الشاعر محمود العزام الحبيب أنا كنت معلقت عليك فكتب عندي شيء صدام ترى الأصح أن تكتب كذا كذا، قلت له شكرا الآن راح أسوبها. يعني بالعكس إذا شخص انتقدك قومك لازم تشكره، لكن أنا بيني وبين قررت نفسي أنه هذا الشخص يحبني ويقدرني ويحبني، فالرجل حينما قدم لي هذا النقد بداعي الحب، بداعي أنه حاب أنه يشوفني بس أكتب شيء أكون مميز فيه ما حدا ينتقدني. المصيبة الطامة إنه اليوم النقد ليس بهدف الإصلاح، النقد بهدف النقد أو لا سمح الله الإطاحة أو الإساءة، هذا ما نشاهده اليوم، جل مش كل جل يعني معظم الذين ينتقدون المشهد مثلا الإعلامي هو مش هدفهم إصلاح الإعلام، هو هدفهم إنهم يعني فرصة ولاحت إنهم يضعوا هذه الشوكة أو هذا الخنجر في خنصر الإعلام، في خسر الإعلام، بقول خسرة ولا شو بقوله هما، في خاصرة الإعلام. شكرا. على سبيل المثال الحصر، حينما ينتقدوا الأداء الاقتصادي ليس حبا أو ليس هدفا في تطوير الاقتصاد وتعظيمه، طبعا في ناس لا والله ينتقدوا بهدف تعظيم الاقتصاد، تصويب تصحيح، يقدموا نقد للحكومة تستفيد منه الحكومة، لكن أنا بحكي عن ناس بعينهم هدفهم والله لا هو هدفهم الاقتصاد يتحسن، ولا هدفهم أن تدفع عجلة الاقتصاد، ولا يهمهم أن يتطور الأردن اقتصاديا، والود ودهم أن يعني أن تسوء الأمور اقتصاديا أكثر وأكثر، والله أعلم. يعني بعض الأشخاص بقلبهم بقرارة ذاتهم يتمنون لو الأردن يذهب إلى يعني خيارات أصعب وأصعب وأصعب، لكنه ينتقد وللأسف يجد أذان صاغية. في ناس عندهم حسن نية، يعني يظن الناس مثلهم، يعني حينما شخص يأتي فينتقد الأداء الاقتصادي تقول والله يا أخي صحيح الوضع الظروف صعبة، لكن أنت تجد بين كلامه دس السم في الدسم، يدس السم في الدسم، كما قال يعني هذا في عندنا مثل شهير كبير يقال أريد به حق أو يراد به حق أريد به باطل أو حق يراد به باطل، هذا سيدنا الإمام علي بعد معركة صفين على ما أعتقد، وقبيل التحكيم الشهير اللي صار يا أستاذ مأمون شهير

اللي صار بين المسلمين. الخوارج قالوا لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. فقال سيدنا علي، هم كانوا راضين التحكيم، هم أصلا هم راضين ما بدهم سيطرة سيدنا علي أو أن يتولى الأمر سيدنا علي. فقالوا لا حكم إلا حكم الله سبحانه وتعالى. سيدنا علي قال جملة شهيرة، قال ما أتوا به حق لكنه حق يراد به باطل، وما هذه إلا إمرة، هذه أمارة، وأمور الدنيا لأهل الدنيا، مش ربنا اللي بيحكم فيها، ربنا خلق الأرض وخلق الحياة والحكم لله سبحانه وتعالى، لكن هذه إمرة، أمارة عفوا، الناس تتناقل وفي لازم قائد وعمارة الأرض و قال أنه حق يراد به باطل. هذا ما نراه في بعض الأحيان، حتى وإن كان الكلام حقا ولكنه حق يراد به باطل. واحد بيستغل معلومة اقتصادية صحيحة، لكن هدفه والله ليس يعني هو أن يصوب أو يقوم الوضع الاقتصادي، بقدر ما يهمه أن ينتقد الأداء، ينتقد الوزير الفلاني لأنه بينه وبينه مشكلة، أن ينتقد الحكومة لأنه لا يريد أن تكون الحكومة أداها الاقتصادي جيد، لا يريد الأردن أن يتطور، يريد أن الأمور يعني تكون من أصعب إلى أصعب، يعني ظنا منه أنه هذه الفترة ممكن فيها هو يتقدم يتميز. الأمر يشبه بعض البرامج اللي بقولكم إياها، حينما شخص يحاول أن يمتطي آلام وحزن الناس ويتاجر بنفسه ويقدم نفسه على أنه المخلص، أنه الإعلام الذي يحل مشاكل البشر، ويقول له على خشمه تحت أمرك وحياك الله. يعني إخواني قصص أصبحت مارقة، بعض الناس يعني يتقصد أن يسيء إلى الآخرين، حتى إن صوبته، حتى إن قلت له يا أخي كلامك والله مش دقيق، ترى المعلومة بتقول 1 2 3 4، يتغافل عنها، مش يغفل يتغافل. ويفرق بين أن تغفل وبين تتغافل، ترى هذا يتغافل أو الإتاحة حينما تدخل على الفعل، على الفعل ترى مرات بتعطي هيك يعني شيء بأنه يعني هي محاولة وتكرار، يعني هي فيها تكرار أو فيها محاولة أو فيها مماطل أو فيها خلق لحدث معين. هو مش غفل عن الحقيقة، هو يتغافل عن الحقيقة، تصوب وتلحقه بتقول يا أخي هيك ويبقى على حاله. إذن هذا أكيد هدفه مش إصلاحي. شخص بكتب معلومة، واحد يقول معلومة، فتأتي أنت تصوب له تقول لا كلامك مش دقيق، الأرقام تقول 1 2 3 4، الوضع يقول 1 2 3 4، ويبقى على ما قاله. برأيكم الله هذا بده إصلاح؟ لا والله، لا والله، هذا يريد فقط أن يشيع في الأرض فسادا. وهو شاف الحق لكنه غفل عنه، تغافل عنه، هو تغافل عنه عامدا متعمدا، متقصد يتغافل عنه. بنشوفهم في كل مكان، شوفوا على السوشيال ميديا، شوفوا في بعض الأحيان حينما تجد شخص يتابعه أشخاص دائما يحاول أن يصور لك أن الدنيا مهدومة، الحياة بالية، الظروف صعبة، قلت الأردنيين خربانة، يحاول أن يوصف لك الأمور أنها خربانة، بالاقتصاد خربان، بالسياسة خربانة، بالرياضة خربانة، بأي شيء خربانة، بالمشهد الإعلامي خربانة. لا مش خربانة، تيجي أنت تشرح له يا أخي مش خربانة، لدينا اليوم مؤشرات، أنا وياك بنحكي بلغة الأرقام، لغة الأرقام تقول 1 2 3 4، يسمع يقرأ يشاهد ويتغافل عنها، يتغافل عنها. برأيكم هل هذا يريد الإصلاح؟ لا والله، هذا بجامع للايكات، هذا بده يصير فيمس، مشهور إن إنجليش، فيمس مشهور معروف، يقال عنه هذا أوف يا أخي، هذا ضخم، هذا مميز، والله هذا لازم يكون في موقع المسؤولي. بعضهم يذهب إلى هذا الأمر، بعضهم يذهب إلى هذا الأمر، يذهب إلى هذا الخيار. ترى مش كل الناس اللي بيشوفهم ينتقدوا مثلك حبا في الوطن. إذا كان النقد حبا في الوطن فيا حيا فحيا الله. إذا كان نقدك هدفك في تطوير أداء الإعلامي يا حياك الله، أهلا ومرحبا بك. إذا كان هدفك بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلد يا سلام، أحسنت، نتشرف بهذا النقد. إذا كان هدفك بإبراز منظومة سياسية وتطوير سياسي مهم وخلق نخب سياسية مميزة قادرة على قيادة الوطن ومتابعة أداؤه وازدهاره
ممتاز، رائع جدا، بالعكس ندعوك أن تكون جزءا لا يتجزأ من هذا من هذا العمل، لكن أنت لا تمارس هذا الأمر لأجل هذا الفعل، أنت تمارسه فقط حتى يعني تضع كما يقال شو بقولوا بحطوا ال، مش سامعك يا تمارا، لا مش النقط على الحروف، فهمتين غلط، بحط شغلة بالطريق فبخربها، شو نسيت ايش المثل اللي يقال ذلك، يضع العصا بالدولاب. شكرا يا أستاذ. يا أخي والله شايفين شو سبب أنه أهمية مأمون يكون موجود معي، تحط العصا بالدولاب، بده يخرب الدنيا عليك، ليس إلا. أنا والله بدي أسمع أو العقدة بالمنشار برضو، صحيح يعني أوصاف كثيرة لهذا، في ناس هذا هدفه، هذا هدفه للأسف. شو رأيكم أنتم؟ والله يا أخوانا والله أنا مهتم جدا يعني أن أسمع لكم. ترى بالمناسبة ما أقوله ليس يعني ليس تعليقا على نقد وجه لنا يعني إعلاميا في إذاعة، لا والله لا والله، أنا بحكي بالعموم يعني عموما، لأنه كل يوم عبر منصات التواصل الاجتماعي بنشوف أنه الأمر أشبه بالحملات، يعني تشعر أنه شيء منظم، منظم، يعني حينما تجد الناس جميعا مرة واحدة كلهم يهاجموا مأمون، فأكيد مأمون، أكيد مأمون أصبح مستهدفا. هل كلهم فعلا انتقدوا مأمون لأنه مأمون مش شاطر كثير على عمل المكسر؟ لا والله مش كلهم، في بعض منهم ناس طيبين بيحبوا يسمعوا الإذاعة، بدهم يعني يقول لأمون لا والله يا مأمون حسن لنا، زبط لنا، رتب لنا، مفهوم مفهوم، بالعكس هذا مأمون جيتهم بحضربهم، بقول والله شكرا لكم، فادوني، أعطوني طريقة، أعطوني أسامي أغاني جدد، أعطاني طريقة أنه حتى أدخل وأطلع، لكن بعضهم هو بس يفترض انه بقول لك مأمون ما بحط اغاني وطنيه، بس مأمون بحط اغاني وطنيه، بتيجي بتقول يا اخي والله مأمون بحط اغاني وطنيه، يا اخي مأمون ما بضع اغاني فلكلوري، بقول والله يا عمي حط، بسمع المعلومه وبسمع انه مأمون بحط اغاني فلكلوري ويتغافل ويبقى يقول مأمون ما بحط اغاني فلكلوري، هذا اكيد مش هدفه النقد البناء، هذا اكيد هدفه نقد يحاول ان يعطل مسيره هذول الناس، بنقول لهم أعانكم الله على ما ابتلاكم، هذا والله ما أستطيع أن أقوله، وكفانا الله شروركم وشرور أمثالكم، أما نحن فالمستمرون لأننا نحب هذا الوطن، بنعمل بنغلط بنخطئ بنوقع بنوقف بنخطأ بنصحح، البشر في طبعهم خطاؤون، صح ولا كنا بنخطأ، سلام سلمكم، هلا بسمع آراءكم، يلا.

رائد أبرزات تقول جل من لا يسوء. والله أنا لا أتحدث عنه يعني ما يعني ما إحنا فيش يعني غلط صار عنا صار علينا نقل. لا والله أنا بحكي بالعموم، أنا بحكي على المشهد يا رائد، بحكي على الفيسبوك، بحكي من الآخر على الفيسبوك، على اللي بصير على الفيسبوك، الانتقاد الواسع الذي يستهدف مرات مؤسسات ومرات سياسات ومرات قوانين ومرات يستهدف أشخاص. أنا بحكي بالعموم الفكرة العامة. صباح الخير أختي منال شديفات، بتقول صح صح إيمانك يا رب. باجة العبويني صباح الخير، هاي مثلا تعلمتها من محمود، واحد بيقول صح سانك بيقول لك صح إيمانك يا رب. ما أجمله الشعر الجميل. دلال المداد صباح الخير. جهاد الكسواني كل الحب والاحترام، بقول هذا بده بلوك، أنا بحكي بالعموم ما بحكي عن صفحتنا. صباح الخير لمحمد العودات، بقول المشكلة الكل يعتبر نفسه على حق دون تعميم فيه. صحيح صحيح، أنا قلت لكم قبل هالمرة أن الله سبحانه وتعالى وزع الأرزاق على البشر، بعضهم أعطاه مليارات ولا واحد راضي برزقه، ولا واحد راضي برزقه، حتى اللي عنده مليون بده مليونين. ولكن بنفس الوقت الله وزع العقول لكل البشر والكل راضي بعقله، ما فيش واحد بيقول ولا والله أنا لازم أحسن معلوماتي، لازم أطور مهاراتي، الكل يعتبرنا

نفسه أنه هو يعني اللي خاتم العلم. تأكيدا لكلامك أستاذ رادف ريحات، صباح الخيرات. عقاب العوادين، كل الحب والاحترام. شو قصدك تنيح؟ مش فاهم عليك. راجع عودة صبيح، صباح الخير. موسى خشان، كل الحب والاحترام لك. بدي أحيي صديقي الحبيب الدكتور

0: رزق من خلال ابنته بتوأم بعد غياب يمكن استمر سنوات وسنوات. ألف مبارك لك أخي رزق، وإن شاء الله تتهنى في أحفادك ويتربوا بكنف والديه يا رب العالمين. مهندس ما لحقت الاسم، محمد الفرجات، خالد اسكندر عبيدات، صباح الخير. الآن رح نرجع له. العصب الدولاب، صحيح صحيح صحيح. هشام الريان، كل حب والتقدير سيدي. أبو حازم الدبايبة، صباح الخير. هناء الدوري، صباح الخير يا هناء. إذا الدوري، إذا الاسم الدوري بدها تكون من العراق، صوبينا. إذا الدوري من العراق، صباح الخير. موسى خشان، أنا لا أتحدث عن نفسي، بالله عليكم أن تفهموني، وأنا والله ما بحكي عن نفسي، وأنت يعني تقدونا عادي، أنا بحكي بالعموم لو تكررت.
1: أسرع أسرع،
0: يعني أنا شخصيا حتى أكون معكم دقيق، ما مريت يعني خلال الأيام الماضية أنه حدا نقدنا، لا والله ما يعني ما حدش انتقدنا عفوا، يعني ما يعني ما صار حادثة مثل، علما أنه دائما بصير هالكلام عادي. ذيب عودة، ذيب كل الحب والاحترام. ويسبر هارت، صباح الخير، بتقول إذا كان الهدف تصويب الأخطاء فهذا نقد بنا. نعم صحيح، أما إذا كان هدف تصيد الأخطاء ف يعني الله يسامح، بمعنى هذه ذريعة تكون صحيح. رجاء صنقرة، صباح الخير يا رجاء. كوكب المعايطة، رمضان البدور، محمد فؤاد، زيد الكيلاني، إيمان أبو ليلى، بقول راح اشتاق لكم مغادرة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، يعني ربنا يتقبل إن شاء الله ترجع بسلام. فطول قاسم، صباح الخير، بتصبح على والدها خلف، أبو خلف الله يحفظه إليك. محمد الرشدان، صباح الخير. يونس سليمان، حي الله، أهلا وسهلا فيك، الله يصبحكم بالخير أحسن. يعني مثلا هذا شايفين انتقاد مبطن لمأمون على سبيل المثال، هلا بلتقطوا هلا بلتقطوا الأستاذ مأمون وما بزعل. شريف ضمرة، صباح الخير يا سيدي. هسه لو واحد ينتقد صاحبي انا بقول يا اخي ليش تضحك زي هيك، بكتب يا اخي شو هذا المذيع، ليش بكتب، ليش بضحك. محمد الدومي، حياك الله، اهلا وسهلا يا عزيزي، حياك الله، اهلا وسهلا، يا هلا والله، يا هلا فيكم جميعا. رح نقرأ الأخبار وبعدين عنا موضوعين. امبارح في دراسة بتحكي عن أداء الحكومي، رح نحكي فيها. وبرضو يبدو إنه بدأ الشغل للانتخابات البلدية. إذا حدا بسألني ليش، هل صدر إشي من لا والله، هل صدر تصريح من الحكومة توجيه إلى الهيئة والهيئة أعلنت موعد الانتخاب؟ لا أبدا ما صار. لكن إخواني عشان أضعكم بالصورة، قانون الإدارة المحلية الذي نوقش سابقا في بدأ من الحكومة، قررته ديوان تشريع الرأي، مجلس النواب، الأعيان، مجلس الأمة، وشح بالإرادة الملكية، نفذ ويعني بدأ سريانه. معنا احنا امام مرحلة جديدة، الكل يجمع على انه يعني قد يكون الصيف القادم على خير يحدد في موعد للانتخابات البلدي. ما في شيء صدر رسمي، لكن يعني هذه التوقعات المرتبطة بالقانون. فالناس بدأت حتى اذا ملاحظين على الفيسبوك من يومين ثلاث ايام بدأ الناس يعلنوا عن المرشحين، مش هيك أستاذة تمارا؟ بدأوا الناس يعني نشوف صور لبعض المرشحين ونتمنى لك التوفيق. فالناس بدأوا يحكوا في حول انتخابات البلدي. اليوم رح نحكي بهذا شوي الموضوع، خاصة يعني كيف تتعامل هيئة المستقلة الآن، كيف بترتب، كيف تستعد للانتخابات البلدية اللي راح تصير إن شاء الله على خير. عماد أبو عمشة، صباح الخيرات. شجون العبادي، زمان عنك يا شجون، صباح النور يا أم عبد الله كبها أو كبها، صباح الخير. عمر البطوش، سهام مرديني، أهلا وسهلا فيكي، صباح الخيرات. أيضا لمين ما ذكرنا اسمه، أم دحام، صباح الخيرات، كل حب الاحترام لك يا ستي. وين خالد الزريقات اليوم ما شفناه. خالد أبو خجيل من المقابلين، صباح الخيرات، تحياتي أيضا لي. عبد الله الشمايلة، صباح النور يا سيدي، أهلا وسهلا فيك. أحلام المشاكل، صديقة برنامجنا أكيد الدائمة، نور

سلامة، صباح النور والسرور، أخونا الحبيب طلال أسعد المحاميد، ليان الدولات، أيضا صديقتنا ومتابعتنا، كنكم صرنا نعرف أساميكم ونتفقدكم ونتفقد أخباركم يوميا. أهلا ومرحبا بعبد الحفيظ الكفري، صباح الخيرات. أيضا لمين نقول بصباح الخير؟ صباح الخير لرائد محمد القيسي، بقول في ناس شغلتهم يكسروا مقاذيف، صحيح. هشام الخرابش، صباح الخيرات يا سيدي. طارق علي، فادي مصطفى الوخيان، هذا الرجل كريم طيب، صباح الخير أخي فهد، كل الحب والاحترام لك يا صديقي. صباح النور أيضا عبد الله الشمالي، يحيي نشامات درك أكيد. صباح الخيرات أيضا لمين نقول صباح الخير معنا محافظة، أهلا ومرحبا فيك يا سيدي. قاسم الإشراع، نسيم الحاجي، تحياتي لكم جميعا. أبو شاكر الخلايل، ما يزعل منا. علاء الجراح، صباح الخيرات يا سيدي، أهلا وسهلا فيك. كل الحب والاحترام لكل متابعينا، خالد السميرات، يونس السعيديين، سامي العبادي، لكم حب واحترام وتقدير. على الزعبي، أبو ماجد ترى علق زمان، للأسف الآن فقط قرأنا مشاركته. ياسر القرال، خليل أبو دي البدوي، صباح النور. إبراهيم لنسور، صباح النور يا إبراهيم، كل الحب والاحترام. أيضا أم زياد، صباح الخيرات. أسامة المصار وأم زياد والدته لجهاد، صباح الخيرات، نسينا نصب عليها بس ذكرنا جهاد. كل الحب والاحترام لكم أحبائي وأعزائي. خلينا نقرأ عناوين الأخبار وبعدين نشرع في تحليلنا الصحفي وأهم القضايا راح نطرحها، قضايا مهمة اسمعوها غاية بالأهمية، خليكم معنا على الهواء. يلا

يعني الفيسبوك ينبئني بأمر ما كنت أعلم عنه. أستاذ مأمون اليوم عيد ميلادك؟ والله الفيسبوك أعطاني الآن ملاحظة. كل عام وانت بألف خير يا أستاذ مأمون، ينعاد عليك بالصحة والسلامة يا رب، وإن شاء الله تكون كل أيامك فرح ومساء. يعني شوف ما أجمل واحد، شوفوا النفسية ما روحها بعمره 70 وكله وكل نشاط وهم. صباح الخيرات أخي مأمون، كل حب والاحترام لك. أما كيف لقطك يا أستاذ؟ والله يا إخواني على الفيسبوك أخبرنا. طيب نروح لعناوين الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ إذن أهم العناوين التي حفلت بها الصحف المحلية والمواقع الإخبارية هذا الصباح. سمو ولي العهد يعزي بوفيات حادث مكلفي خدمة العلم، وقدم سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد واجب العزاء بوفاة 5 شباب من مكلفي خدمة العلم وسائق حافلتهم الذين وافتهم المنية إثر حادث مروري مؤسف. وأعرب سمو ولي العهد خلال اتصالات هاتفية يوم أمس السبت مع ذوي المتوفي عن تعزيه ومواساته لأسرهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه. رئيس هيئة الأركان ومدير الأجهزة الأمنية يعزون بمتوفي خدمة العلم ويعودون المصابين في المستشفيات للاطمئنان على صحتهم. إعلان استطلاع للبارومتر العربي، ارتفاع ملموس بمستويات الثقة بالحكومة والاقتصاد في مقدمة اهتمام الأردنيين. سنعود إلى هذا الخبر نظرا لأهميته ونتابع بقراءة الأخبار. توقع عودة 75,000 لاجئ سوري خلال العام 2026، وهذا الكلام منسوب للمتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوسف طه، الذي قال إنه أكثر من 220,000 لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم سوريا طوعا خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 وحتى نهاية آب نهاية شهر 8 من 2026. المتحدث الرقمي باسم الحكومة فرح لصحيفة الرأي تقول لن أكون بديلا عن الإنسان أو

0: الصحفي أو المسؤول، والمصدر الحكومي الرقمي يساعده في مواجهة المعلومات المضللة. التكنولوجيا تقول لا تلغي الإنسان، بل تقدم أدوات جديدة تساعده. الثقة لا يصنعها الذكاء الاصطناعي، بل تصنعها صدق المعلومة. تقول بدأت في التوسع بالنسخة الإنجليزية لخدمة وسائل الإعلام المختلفة، وتشير إلى أن التفاعل المباشر مع المواطنين قد يتوسع في المراحل المقبلة. 4 إصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك، للأسف. إن شاء الله تنحل الأمور، والعزم معقود على أهل الخير والحكمة والصلاح. أحبائي وأعزائي، نتابع معكم في برنامج البث المباشر من عمان. بعد قليل ستنضم إلينا نيفين عبد الهادي، استطلاع للبارومتر العربي، ارتفاع ملموس بمستويات الثقة بالحكومة والاقتصاد في مقدمة اهتمام الأردنيين. بعد الفاصل تفضلوا بالبقاء معنا.
1: البث المباشر

نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

0: أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي. عودوا إلى الخبر الرئيس الذي أشرنا إليه. بس خلينا أصبح على أبو عرب طباني، زهرة الأوركيديا، محمد محمود علي العلاوني. وأنا بحكي رح أكيد آتي على أسماءكم. لو أيتيم صباح الخير، خليكم معنا، رح أرجع لكم والله ولتعليقاتكم. صباح الخير للأستاذة العزيزة والقديرة والزميلة الطيبة القريبة جدا من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نيفين عبد الهادي. صباح الخيرات يا أستاذ نيفين.
1: صباح الورد للزميل الأكثر مهنية وللإذاعة فعلا الأقرب للقلب دائما.
0: الله يسعد صباحك، تحياتنا إليك أستاذ نيفين.
1: صباح الورد.
0: يعني أطالع عناوين الصحافة وما طرحه الزملاء الصحفيين تحديدا من مقالات، وجدت مقالا لك تعليقا أو متابعة لإعلان استطلاع للبارومتر العربي، تقولين في واقع بلغة الأرقام، تشير إلى التفاصيل التي وردت فيه. علي أن أقرأ بعض العناوين قبل أن ألجأ بالحوار والنقاش. 10% صعود في الثقة بالحكومة ليصبح 49% مقارنة ب 39% بآخر استطلاع في نهاية عام 2023. ارتفعت الثقة في رئيس الوزراء بمقدار 11 نقطة لتصل إلى 49%، فيما زادت نسبة الرضا عن الأداء الحكومي العام إلى 61%. وصلت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تصدر المؤسسات الأكثر ثقة لدى المواطنين بنسبة بلغت بين 91% إلى 96% على التوالي. تخيل أرقام ما أكبرها بالثقة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية. نسبة الرضا عن حفظ الأمن والنظام 90%، 65% يؤيدون تكافؤ فرص العمل بين الجنسين. الوضع الاقتصادي سيكون أفضل خلال العامين القادمين، هكذا رأوا أو رأت العين العشوائية التي شاركت في هذا الاستطلاع. احتلت التنمية الاقتصادية المرتبة الأولى في الإنفاق الحكومي، و93% يفضلون

0: إعطاء الأولوية لتطوير مصادر الطاقة البديلة. أيضا من العناوين، الأردن أكثر الدول التزاما بدفاع عن القضية الفلسطينية. في مقالك علقت بالأرقام، أو أشرت
1: نعم.
0: تحديدا إلى أهمية أن نتحدث بالأرقام اليوم. ماذا تعلق على هذا الاستطلاع، وماذا تقولين هذا الصباح أستاذ نيفين؟ تفضل ستي.
1: مرة أخرى سعد صباحكم،
0: صباح الورد.
1: ويمكن شحاتي فيكم مجروحة.
0: الله يخليك يا أستاذتنا.
1: الزميلان المبدعان أستاذ صدام وأستاذ مها، يعطيكم ألف عافية
0: الله
1: دائما.
0: بس مها مش موجود اليوم، خلي بس المدح إلي أستاذ نيفين.
1: خلص إلك لحالك، ولا تمارة بزبط
0: أوكي،
1: وصبح على تمارة لو
0: مها بس
1: سمحت.
0: تكوني معها على الهواء، يعني قولي ما أردتي.
1: يسعد صباحكم يا
0: صباح
1: ربي.
0: النور ستي، أهلا
1: يمكن
0: وسهلا.
1: قد يكون دائما، وحضرتك أدرى مني بهذه الأمور أستاذ صدام، إنه الحديث بالرقم دائما هو حاسم،
0: نعم،
1: فلا مجال فيه للشك. لما بنقول الرقم يحكي يروي ويحكي حقيقة كاملة، ما في مجال بالأرقام إنه أن يتم تغيير الواقع أو تغيير شكل ما يحدث، أو حتى إضافة أو نقص شيء. أبدا، نحن بالرقم نقول حقيقة كاملة مؤطرة بتفاصيل كثيرة، ولكن في نهايتها تصل إلى نسبة معينة ورقم معين. بالتالي الاستطلاع الذي طالعناه جميعا، الباروميتر العربي، وهي بالمناسبة هي منظمة غير ربحية ودولية عالمية، وقد يكون أيضا بهذا المجال مش لأنه شيء أجنبي أو شيء مش محلي، ولكن شهادتهم خلينا نقول إنه بعيدة عن العواطف إن صح التعبير، واستطلاعهم مجرد
0: يعني
1: فقط
0: دائما
1: صورة
0: وأبدا
1: عينة.
0: بكون حيادي، يعني
1: بالضبط بالضبط
0: هم
1: بالضبط
0: مش
1: بالضبط
0: معنيين بالأمر
1: أبدا
0: كثير.
1: أبدا أبدا، يعني هم هذه وظيفتهم، بيقوموا بهاي الاستطلاعات. فأظهر الاستطلاع إنه وضوح كامل، كلمة ثقة قد نكون تبذل جهود كثيرة حتى نصل إليها، لبناء ثقة بأي شيء كان، بعلاقة، بمشروع، بإجراءات، في سياسات، بأي شيء. فإحنا لاحظنا في نتائج الاستطلاع بالأمس بأنه هناك ارتفاع كبير بنسب، يعني نتحدث زي ما وانت بتقول في الارقام هلا صدام، بدا واضحا قديش ارتفاع هذه
0: طبعا
1: النسب
0: طبعا.
1: في ثقه المواطنين بدوله رئيس الوزراء، ثقه المواطن في الاداء الحكومي ارتفع لان يصل الى يعني نسبه 61%، وهي نسبه ابدا ابدا ابدا مش قليله. وانا يعني لو في مكان صناعه قرار، ما بعرف هلا هذه يسموها اللي هي علم البيانات صدام، يجرى عليها دراسات هذه الاستطلاعات وهذه النسب التي ظهرت بالأمس. الاستطلاع طبعا أجري على عينة معينة تجاوزت 1000 مواطن في المملكة، ولكن نقلت تفاصيل كتير مهمة، بداية في الثقة في الحكومة، الرضا بأداء الحكومة، وهو ديدا الأردنيين دائما هو الثقة المطلقة بالأجهزة الأمنية وبالجيش، القوات المسلحة الأردنية، وهو هذا هو خلينا نقول عنوان الحالة الأردنية دائما، إنه الجيش والأمن عندنا دائما الثقة
0: طبعا
1: مطلقة،
0: الثقة عالية جدا،
1: حتى لا تخدش بالأرقام صراحة، ولا تخدش
0: طب
1: بالنسب
0: تسمحي
1: أبدا،
0: لي أستاذ
1: فهي
0: نيفين،
1: مطلقة.
0: يعني متابعة لما تفضلت به، أنا برضو حاولت أني يعني أقرأ كل الآراء. وجدت مثلا بالرأي زميلنا العزيز علاء القرالة حاط عنوان والله توقفت عنده، ارتفاع الثقة بالحكومة، ما الغريب؟ يتساءل، يعني بقول لك إحنا، هو وجهة نظره أنه في فجوة بين ما نقوله في مجالسنا ومنصاتنا وبين ما تقوله عينة علمية ممثلة للرأي العام. وبعدين بروح
1: طبعا.
0: أكثر بقول مش غريب ترى، يعني لا تظن أن القضية من باب التسحيج أو التظبيط. بقول لك جهازنا المصرفي مهتز، بالعكس الكل يشهد لجهازنا المصرفي، زيادة في الصادرات أعلن عنها، زيادة في الاحتياطات الأجنبية أعلن عنها، الكل القاصي والداني، المنتقد وغير المنتقد يشير صراحة إلى الزيارات الميدانية للحكومة وتحديدا لرئيس الوزراء، والكل راضي عنه. يعني قصدي هاي التفاصيل فعلا موجودة والكل يشير إليها، بقولها والله صحيح.
1: إحنا تصحيحا، ليش ما نوصف الحديث عن الاستطلاع ونسبه بأنه نحن نتحدث، نباهي بإنجازات وليس باستطلاع بأضلاع بأرقام بعينة بهاي التفاصيل كلها. هي

0: يعني هلا فعلا رح تسمع كثير انه ليش التسهيل، ليش الاشاره،
1: انه شو هالاستطلاع يا اخي هذا.
0: نحن نتحدث ابدا، نحن نتحدث بهذا الاستطلاع بين السطور هو يحمل انجازات وطنيه اردنيه. خلينا نقول كان الـ الدالة لها هو رئيس الوزراء، ولكن التفاصيل هي إنجازات أردنية تسجل للوطن وللمملكة، للحكومة، لدولة الرئيس. دولة الرئيس يعني زار المحافظات كافة، وما يزال يعني كلما أنهى 12 محافظة يعود إلى ذات الجولات، في كل مرة ينتهي فيها جولاته لكل كافة المحافظات. فبالتالي أنه قراراته دائما من وإلى الميدان، من وإلى المواطن. كل محافظة تمنح بخصوصيتها المشاريع واحتياجاتها. نحن نرى ثورة بيضاء إن صح التعبير في التعليم، في الصحة. يعني في الصحة إحنا لا يكاد يمر يوم إلا نسمع بإنجاز صحي. صحيح. إنجاز صحي في المملكة. صحيح. لا يكاد. صحيح. يعني دكتور إبراهيم البدور يسعد صباح وزير الصحة، يعني لا يكاد عمليا، يعني ما في يوم بمر إلا يكون في
1: إلا نقرأ خبر معلوق بتصويب بتطوير بتحديث شيء في المنظومة. لذلك بقول علاء مثلا، بقول خلاصة القول من الظلم أن نتصرف كأن الدولة لم تفعل شيئا. أنا وقفت عند هاي الجملة. يعني هلا ما حدش قال لك أن تعظم وأن تقول أداء يا أخي ممتاز وروعة، لكن من الظلم انك تيجي تقول لا والله ما صارش اشي، لانه في عنا ارقام.
0: أبداً.
1: في عنا ارقام متعلقه بالصادرات، بالاحتياطات،
0: طبعاً
1: بسوق المالي.
0: هذا بالجانب. نعم. بالجانب الاقتصادي. احنا بنحكي كمان في جانب التعليم، الصحه.
1: صحيح.
0: تطوير
1: صحيح.
0: القطاع العام. الأتمتة، العمل الالكتروني. يعني انا من كم يوم صدام كتبت مقالي ايضا، انا عندي ظرف صحي ما بقدر اطلع من البيت حاليا، فرخصت سيارتي على سند، يعني بظرف لا يعني أنا بحكي عمالي كل العملية لم تأخذ مني من 5 لـ 7 دقائق، كانت مبعوثة إلى الرخصة تم تجديد الرخصة. هاي التفاصيل كلها الإلكترونية الرقمية، هاي التفاصيل كلها تقود إلى إنجاز يجب أن نتحدث فيه. ومن الظلم بالعكس، يعني إحنا نقول إنه من الظلم ألا نتحدث به، ألا نطرحه دائما، ألا نضعه أمام تحت مجهر الاهتمام الشعبي والرسمي.
1: أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية رعد التل بقول حضور الميدان لرئيس الوزراء وتفقد المناطق والخدمات والمشاريع
0: بالضبط.
1: إلى جانب المبادرات والاستثمارات التي يجري العمل عليها ساهم في تكريس حالة من الثقة أو ارتفاع نسب. نعم. يعني العينة في هذا الاستطلاع أو الرضا من العينة في هذا الاستطلاع، كيف تعلق يعني على هذه الجزئية أختي نيفين؟
0: بالضبط. يعني هو إحنا بنحكي عن شيء ملموس، شيء إنه مش زي ما بنسمع إنه، يعني أنا دائما بقول الحكومة الحالية يغيب عن برامجها حرف السين. ما
1: سوف تسويف
0: سننجز.
1: بيقوموا عنها سين التسويف.
0: سوف عندهم إلى حد ما بيستعملوا الفعل الماضي، إنه إحنا بنحكي إنه قمنا أنجزنا.
1: حلو، جميل، لفتة جميلة منك والله أستاذ نيفين.
0: حرفيا يعني إحنا هذا اللي إحنا نكتب.
1: تعرف النقاش هذا شو بنقصه أستاذ نيفين؟
0: يمكن كلمتين بالإنجليزي.
1: يا سلام عليك.
0: تفضل.
1: يا سلام يا سلام عليك. لماحة في هذا الجانب. أستاذ نيفين الله يا ربي يديم علينا الفرح. بس أنا للأمانة للأمانة يعني مثل هذا الاستطلاع أنا حبيت أوقف عنده، لأنه أنا بعرف أنه كثير في ناس سيغفله
0: طبعاً.
1: اليوم أو سيتغافل عنه. أنا بدأت اليوم
0: يجب إنجاز هو بحرفية المعنى، هو إنجاز بالعكس، حق الحكومة وحق البلد وحق الإنجازات اللي عم بتصير إنه نحكي عنه أبدا، ونحكي عنه بالعكس كتباهي، وأن تصل يعني يصل صوتنا. وإحنا بنعرف إنه صوتنا الحمد لله رب العالمين، الإعلام الأردني بيوصل إقليميا ودوليا ولكافة بقاع المعمورة. لا، إحنا بنحكي عن إنجاز وحقنا أن نتحدث عنه وأن نباهي فيه، ولا نتحدث عن شيء مخفي. إحنا بنحكي عن أشياء موجودة ملموسة زي ما ذكروا زملائي في مقالاتهم. كمان في مقال اليوم أنا أشرت بشكل كبير جدا لجولات دولة الرئيس، لزيارات الوزراء الميدانية، لزيارات المحافظات، لعقد مجلس الوزراء في المحافظات. وهذه على فكرة كلها حتى نمنح الحق لأصحابه، هذه كلها بصراحة بادرة أو بوادر للحكومة لدكتور جعفر حسان. هذه كلها عقد

0: الاجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات، كل هذه
1: يعني هذا شيء ما كنا نشوفه، انه مجلس الوزراء يذهب الى المحافظات طبعاً. ليس فقط يذهب طبعاً. بعدما ينتهي من المحافظات، احنا شفنا دورة ثانية، العودة مرة أخرى لينعقد في المحافظات لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في جلسات سبقت في هذا المحافظة.
0: هي مدرسة جلالة الملك بالعمل الميداني. صحيح. صدام، إنه أن تواجد في الميدان وأن لا نقف عند التواجد في الميدان، لا، أن تعاد وتكرر الزيارات للتأكد ولحسم وتأكيد إنه التوجيهات التي تطلق خلال أو توجه خلال الجولة الميدانية أن يكون تم إنجازها ودخولها حيز التنفيذ وحيز الفائدة لجميع المواطنين. عشان هيك دائما نقول إنه قرارات الحكومة ناجحة لأنها من وإلى المواطن.
1: وفي تحديث مستمر، يعني في متابعة القرارات التي تعلن، في بعض الأحيان يعاد دراستها تقييمها، ولا طبعاً. تخجل أو الحكومة أن تعود في قرار وتقول لا عدلنا عليه أو نعمل عليه طبعاً. برضو هذا شيء شاهدناه في أكثر من مناسبة. وحديثي بالمناسبة أنا والأستاذ النبين الآن لا يعني أنه يعني الأمور، في العكس نحن نطمح أن يكون الأمور أفضل، أن تنعكس على الأرقام أفضل وأفضل، ولكن إحنا قدامنا عمل نقيمه بمنطق العقل وبنقول أنه العمل يستدعي أن نقول الآن يعطيك العافية. طبعا نطمح إلى الأفضل، بنتمنى يكون أفضل، في أشياء أكيد نوقف عندها ونقول لا أنا لازم يكون في شغل، لازم يكون في عمل، لكن من الإجحاف
0: الصورة بشكل عام
1: من الإجحاف أن نشوف هذا الاستطلاع أن لا نتوقف عنده وأن نقرأ بتفاصيله. وأنا بعتقد الحكومة ستقرأ تفاصيله وتشوف وين في شيء المفروض تشتغل عليه أكثر، وين في شيء مناسب، وين في شيء حقق الرضا. أنا واثق أنه بعض الأرقام حتى يمكن الحكومة تكون مش راضي عليها، بتقول بدنا نرفعها بدنا نطورها.
0: بالضبط. ولازم الإشارة كمان صدام عشان الناس ما تأخذ إنه إحنا عمالنا من حاملين مبخرة لشيء إيجابي أو سلبي. الاستطلاع عمل أيضا بعض الأرقام السلبية بالمناسبة ونشرت في كافة وسائل الإعلام اليوم. صحيح. إنه حملت بعض الأرقام السلبية والنسب المتدنية لقطاعات معينة ولتفاصيل معينة في حياتنا ولمسارات تحديث معينة، ولا أشار لها الاستطلاع بأرقام واضحة.
1: وهذا إن كان يدل على دقة ترى الاستطلاع وحياديته طبعاً. يعني هذا الاستطلاع أشار إلى أرقام جيدة، أشار إلى أرقام متوسطة، أشار إلى أرقام متدنية.
0: بالضبط.
1: أستاذ نفي.
0: حتى لا يقال بأن مع إنه إحنا يعني أنا بتخيل إنه أنا وياك دائما إيجابيين يعني في طرحنا وفي فكرنا وفي أي شيء، مدام الشيء بيصب في مصلحة أولا وآخرا البلد.
1: يا رب الله يديم هذا البلد. أنا بدي أوقف عند آخر كلمة حكيتيها ونقول الله يديم هذا البلد ويحفظ هذا البلد، وأن يوقف لهذا البلد دائما وأبدا رجال مسؤولين يحبون أن يقدموا يعني أعلى ما لديهم، أكبر أقصى ما لديهم، حتى هالوطن يكون بخير وبخير، هو إن شاء الله بخير وبهمة أهله ومسؤولي طبعا، وقبل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وقيادة جلالة سيدنا بعدها وسمو ولي العهد، وهالوطن إن شاء الله يكون عامر. آمين. دائما أستاذ نفين بدي أشكرك، الحمد لله على السلامة. أنت بتقولي أنا ما بطلع من البيت، خير إن شاء الله. شو في ستي؟
0: لا في
1: something wrong،
0: مش عارف إنه لا عندي شو اسمه، عندي كسر في إجري.
1: يا سلامات، كأنه تكررت
0: حادثة على الهواء صدام،
1: كأنها تكررت الحادثة هاي. مش أنت بالزمانات انكسرتي ولا أنا غلطان ولا
0: لا رجعت كمان مرة، بحب هيك كل فترة أعمل هيك تفاصيل.
1: سلامات يا أستاذ نفين، والله الحمد لله على سلامتك، والله لا نعلم، ألف حمد لله على سلامتك.
0: الله يسلم قلبك.
1: شكرا
0: قلبك.
1: شكرا يا أستاذ نبيل.
0: أنا اللي بدي أشكركم على هذا الصباح المعطر بهالحكي.
1: شكرا الله، شكرا يا ستي، صباح الورد والياسمين. حيا الله. أحبائي اللي قاعدين بيحكوا عن الانتخابات البلدية وبلشوا يجهزوا للانتخابات البلدية، استمعوا لهذا اللقاء بعد قليل.

0: أحبائي وأعزائي، والله أنا بدأت أشوف صور لبعض المرشحين تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي من الآن، بدأت مرشحي الانتخابات البلدية، وهذا إن كان يعني فيعني إنه الاهتمام الوطني كبير في هاي الانتخابات. والقانون الجديد اللي صار ساري المفعول فتح شهية الناس أكيد للإقدام على هذه العملية. إن شاء الله يا ربي تكون تنعكس وتضمن إن مجالس بلدية مميزة تقود العمل الخدمي خلال السنوات القادمة. يسرني أن أرحب على الهواء مباشرة بعطوفة الأستاذ ناصر الحباشنة. صباح الخير يا أستاذ ناصر. لسه الأستاذ ناصر مش موجود معنا؟ طيب راح نتواصل مع الأستاذ ناصر الحباشنة، مدير مديرية العمليات في الهيئة المستقلة للانتخاب. أستاذ ناصر الحباشنة أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير صدام بيك، صباح الخير لك ولمستمعينا الكرام.
0: يا سيدي يعني بدأ العمل، احنا بدأنا نشوف اليومين الماضيات ناس يعني يعلنون نيتهم الترشح للانتخابات البلدية، وخلال الأيام القادمة راح نشوف أكثر وأكثر، وبين الحين والآخر برضو قد يصدر علينا قرار يتعلق بموعد الـ الـ الـ الـ الانتخابات. راح أسألك عن هذا الموضوع لأن كثير في ناس بيسألوا بيقول لك طب هي متى الانتخابات، راح أسألك هذا السؤال. لكن قبل ذلك، بالنسبة للهيئة المستقلة للانتخاب كيف تتعامل بعد أن صدر القانون وأصبح نافذا وساري المفعول بعد أن طرح في الجريدة الرسمية؟ إذن بالنسبة لكم دقت ساعة العمل، مع علمي التام بأنها دقت قبل ذلك، ولكن يعني عمليا اليوم في عنا عمل، في تجهيز، في استعداد. دائما وأبدا الانتخابات إن كانت نيابية أو بلدية بنشوف جيش يقود العملية خاصة في الميدان وفي إدارة العملية الانتخابية، والناس بصيروا يحكوا ويسولفوا كيف يعني وكيف، مين هذول اللي بيديروا، مين هذول اللي بيشتغلوا، كيف يتم انتقائهم، كيف يتم اختيارهم. يبدو أن الهيئة المستقلة هذه المرة لديها شيء جديد في هذا الجانب. أترك لك الهواء للحديث بالعموم وبهذا الأمر على وجه التحديد. تفضل أستاذي. تفضل سيدي.
1: صباح الخير مرة ثانية صدام.
0: صباح الورد أستاذ ناصر.
1: شكرا على سعة اطلاعك في مجال
0: الله يخليك.
1: العمل الهيئة.
0: الله يخليك طول عمرك.
1: احنا بتعرف صدام بيك الهيئة تعمل بثلاث محاور رئيسية في الاستعداد للانتخابات.
0: نعم.
1: هو المحور الأول بعد صدور الإرادة الملكية السامية بقانون البلديات بده 60 يوم حتى يدخل التنفيذ.
0: صحيح.
1: من تاريخ صدوره في الإرادة الملكية السامية. الآن نعمل بثلاث محاور رئيسية. المحور الأول هو الإطار التنظيمي للعملية الانتخابية، وهذا يستدعي منا أنه إحنا بدأنا مباشرة بمراجعة التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية المرتبطة بهذا القانون.
0: نعم.
1: وهناك تعليمات تصدر لهذه الغاية، تنظم عملية الاقتراع، تنظم عملية الترشح، تنظم عملية إجراء العملية الانتخابية، كوادرها، لجانها، كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من إطار تشريعي يتم تنظيمه وفقا لتعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية. الإطار الثاني اللي المحور الثالث بنشتغل عليه هو محور اللوجستيات العملية الانتخابية، ما يتطلب من طرح عطاءات تتعلق في الحبر الانتخابي وصناديق الاقتراع واللوازم التي تسير عمل اللجان في الميدان.
0: نعم.
1: المحور الرئيسي الثالث هو الكوادر العاملة في العملية الانتخابية، وهذا محور رئيسي ومهم جدا للعملية الانتخابية أنه ينظمها ويديرها في كافة مراحلها. لهذه الغاية الهيئة أطلقت منصة جاهز تقريبا من عام.
0: منصة جاهز.
1: جاهز. نعم.
0: نعم.
1: وهذه تعمل على توفير قاعدة بيانات شاملة عن العاملين في العملية الانتخابية، كل من يرغب بالعمل في الانتخابات في اللجان أو في الكوادر المساندة أو في لجان الاقتراع والفرز يجب أن يحصل على شهادة من هذه المنصة. هذه المنصة تحتوي على 19 مسار متخصص، هذه المسارات كلها متخصصة في العملية الانتخابية، تم بناء المحتوى على أساس تفاعلي ومحاكاة للعملية الانتخابية. بعد ما يخلص المتدرب، بعد ما يتلقى المتدرب تعليمه على هذه المنصة يتقدم الامتحان ثم يحصل على الشهادة. أهمية هذه المنصة وهذا السؤال اللي بدور في بالك صدام بيك، أنا بعرف أنه بتعلق في هذا الموضوع.
0: لا.
1: حتى نستطيع المفاضلة بشكل موضوعي ما بين الذين تقدموا للعمل في الانتخابات.
0: تمام.

0: هذا شيء مهم جدا لنا، حتى اول شيء نكون قاعده بيانات، بعدين نستطيع المفاضله بشكل موضوعي سواء احنا في الاختيار من اللجان الرئيسيه او عندما تختار اللجان التي تعمل في الميدان في الدوائر الانتخابيه، خاصه في انتخابات البلديات عندنا 104 دوائر انتخابيه، فالعدد كبير، يجب ان يكون الاختيار موضوعي بينها بينها بين الذين تقدموا.
1: قديش مهم هذا الامر بدايه ان يكون عندكم هذه البيانات وهذه القاعده الكبيره من البيانات، وقديش مهم بعدين المفاضله، وقديش مهم من اليوم هذه الفكره الموجوده يعني لها فتره، وان يتقدم الناس من خلالها لكل الراغبين الطامعين انهم يعملوا في العمليه الانتخابيه القادمه، مدى تأثيرها على سير العملية الانتخابية نحكي بالعموم، قديش هذا راح يكون مهم سيدي؟
0: المنصة توفر إطار إلكتروني موحد يتيح للراغبين بالعمل ضمن الكوادر ولجان التسجيل واختيار أحد المسارات التعليمية كما تحدثنا سابقا.
1: نعم.
0: الآن بتكون عند هذه اللجان وتتكون عندهم معرفة مبدئية عن العمل، عن طبيعة العمل وآليات تنفيذ القرارات اللي تتعلق في العملية الانتخابية أولا. ثانيا بصفة ان احنا قاعده بيانات نقدر نختار من قاعده البيانات حتى نقدر نشكل اللجان في الميدان. المساله الاساسيه فيها هي ان المعرفه، يجب ان تكون تتوفر المعرفه لدى العاملين في العمليه الانتخابيه ابتداء حتى يقدروا ينضموا للجان اللي تشتغل
1: في ناس الميدان. تقدموا وخاضوا هاي المسارات او الامتحانات اليوم موجوده عندكم، في لهم اعداد؟
0: نعم، الآن الذين مسجلين حاليا، مسجلين على المنصة تقريبا 39500.
1: ما شاء الله.
0: الذين 39500 الذين تقدموا طبعا ذكور وإناث.
1: نعم.
0: اللي باشروا التعلم تقريبا 15000، احنا بنحكي عن 15000.
1: نعم.
0: باشروا التعلم، اللي حصلوا على الشهادة لغاية الآن تقريبا 8000 اللي حصلوا على الشهادة. وهذا خلانا احنا في الانتخابات غرف التجارة حاليا، الكوادر اللي بتشتغل معنا واللي اشتغلت تشتغل معنا في الصناعة، احنا في انتخابات
1: صحيح
0: الآن راح تجري
1: على الأبواب. نعم صحيح.
0: وفي عندنا في انتخابات التجارة اللي راح تصير في 5/12 إذا اكتمل النصاب.
1: نعم.
0: وإذا ما اكتمل النصاب راح تروح ل 12/12.
1: نعم.
0: الآن كل الكوادر اللي بتشتغل معنا في هذه الكوادر تم استقطابها من المنصة
1: من الثمان آلاف.
0: من الثمان آلاف.
1: جميل. نعم. جميل. من الثمان آلاف اللي خاضوا التجربة، تجاوزوا الامتحان تجتازوا. احنا اليوم بدأنا نعتمد عليهم وراح نبني عليهم، راح يكون أرقام أكثر خلال الأيام القادمة. الناس تسأل بيقولوا متى موعد الانتخابات يا أستاذ ناصر؟
0: صدام بك الانتخابات البلدية، تعرف الانتخابات النيابية احنا مؤسسة دستورية بموجب أحكام الدستور بندير الانتخابات البلدية وبندير الانتخابات النيابية وأي انتخابات،
1: وأي انتخابات توجهكم الحكومة لأداء.
0: نعم. مجرد ما يصدر قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات تقوم الانتخابات البلدية، تقوم الهيئة بتحديد الموعد. فالآن بعد نفاذ القانون بستين يوم من نفاذ القانون، إحنا الآن ننتظر تكليف الحكومة لنا بعد إجراء الدعوة لإجراء الانتخابات، وبعدها سيتم تحديد الموعد مباشرة.
1: خلينا نكون واضحين عشان نوضح هذا الأمر لأحبائنا المستمعين، يعني هو تكليف من الحكومة لكم بإدارة الانتخابات، أنتم من يحدد الموعد التاريخ؟
0: بالضبط.
1: يعني أنتم بتقولوا مثلا
0: تحدد
1: التاريخ؟
0: نعم، الهيئة تقوم بتحديد التاريخ فقط بعد،
1: يعني الحكومة تقول أنها يعني عقدت الأمر على عقد الانتخابات البلدية.
0: نعم.
1: وكلفت الهيئة المستقلة بإدارة هذه الانتخابات.
0: نعم.
1: يأتي دوركم
0: الهيئة تقوم بتحديد,
1: بتحديد
0: الموعد بأحكام الدستور. نعم.
1: هل بقي هناك أي أمر في هذه المرحلة المبكرة لسه، يعني الهيئة ترغب أن تقولوا للأردنيين فيما يتعلق في موضوع الانتخابات البلدية أو تحديدا في هذه المنصة؟ خلينا نحكي أكثر عن هذه المنصة،
0: يعني
1: ودعوة للناس للتسجيل أو دخولها أو دراسة المسارات الموجودة فيها التعلم فيه.
0: بكل تأكيد صدام بيك، من خلال برنامجك احنا بندعو الراغبين في العمل في العملية الانتخابية والمشاركة فيها التسجيل على منصة جاهز، حتى يكون في هنالك أسس موضوعية للتفاضل بيناتهم حتى يتم اختيارهم للمشاركة معنا في المستقبل في اللجان العاملة التي بتعرف انه عددها كبير.
1: الله يجيب في الخير والله يوفقكم، يعني ان شاء الله يكون فاتحة هذا اللقاء فاتحة خير بيناتنا. سنبقى أكيد في المراحل اللاحقة والمتتابعة، نتشرف إننا نبقى معاكم نتابع سير عملكم ونطلع على كافة المراحل أكيد، والمدد حسب مدد الدستورية وغيره وغيرات له. بدي أشكرك عطوفة الأستاذ ناصر الحباشني مديرية العمليات في الهيئة المستقلة.

0: للانتخاب. صباح الورد لك ولكل زملائك في الهيئة، الله يوفقكم ويعطيكم الصحة والعافية.
1: صباحك.
0: شكرا
1: صباح
0: يا سيدي، حياك الله. هلا أستاذ ناصر، يا هلا والله. سبعة وأربعين مية وحداش سبعة وأربعين مية واثناش. كنا حكيت الأرقام بسرعة، خلينا نعيدها. 47 147 111 47 147 112. رقم الواتساب هو 0780-147-4222. نستقبل أيضا ملاحظاتكم عبر خدمة الرسائل عبر صفحاتنا على الفيسبوك، على إنستغرام، على الإكس، وعلى أيضا اليوتيوب. نوقف مع فاصل ونبدأ متابعة قضاياكم ملاحظاتكم على الهواء مباشرة. ارحبوا، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في برنامج البث المباشر من عمان الممتد والمستمر عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية حتى الساعة 10 صباحا. حياكم الله.

نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي،

0: تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. ينضم إلينا على الهواء مباشرة أخي رضوان. صباح الخير، البث المباشر من عمان يا رضوان، أهلا وسهلا فيك. الله يرضى عليك وعلينا يا رب. تفضل تفضل أخي رضوان، تفضل.
1: تفضل سيدي. أنا عندي شكوى على مركز صحي طيبة في لواء البصرة.
0: خير إن شاء الله.
1: والله يا سيدي العزيز، احنا بنعاني قاعدين مع دكتور الأسنان في هذا المركز، عيادة الأسنان بشكل عام.
0: احكي لنا شو القصة سيدي.
1: والله يا سيدي العزيز، أنا عندي زوجتي بتراجع للدكتور علشان أسنان، فالدكتور اللي كان منه بعض الحكي
0: كيف سيدي؟ في عندك مشكلة بالصوت، أرجوك تغير موقعك لو تكرمت عشان أعرف أسمعك. يا صديقي يا رضوان، رضوان غير مكانك لو تكرمت عشان أقدر أسمعك.
1: هيك الصوت منيح؟
0: هيك كويس.
1: تمام، أنا عندي ملاحظة على مركز صحة الطيبة. يا سيدي العزيز، احنا يعني بنعاني قاعدين مع عيادة الأسنان في هذا المركز. أنا ب 24/8 زوجتي راجعت المركز وتم الإجراء، يعني كان عندها تسوس في الأسنان، كان طيب. الدكتور الموجود عالج، تمت الجلسة الأولى في هذا المركز. هلا الأسبوع اللي بعديه بيجي دكتور ثاني، طبعا لما عملت الجلسة الأولى قال لها الدكتور ترجع الأسبوع المقبل تعمل الجلسة الثانية، برضو الدكتور اللي بيكون موجود بعمل لك إياها. رجعت على المركز ما رضي الدكتور اللي كان موجود، الدكتور الثاني اسمه ليس حتى بتوقع،
0: طيب
1: ما رضي يعمل الجلسة، بقول لك الدكتور اللي اشتغل لك الأول هو اللي يكمل لك إياها، أنا إذا بدك بخلعها بس غير خلع ما في عندي.
0: طيب
1: وما رضي يشتغل.
0: شو المطلوب يا عزيزي؟ شو مطلوب أخي؟
1: المطلوب بدنا نعرف شو دوره هذا الدكتور، إيش دوره، يعني هل هذا الحكي يعني فعلا مظبوط إنه هو ما بيشتغل هذا الحكي؟ وأنا بيني وبينك تواصلت، يعني حاولت إني أتواصل مع مديرية الصحة بوادي موسى وما حدا جاوبني. والله
0: الدكتور حاتم الحباشنة مدير الصحة في إقليم البتراء. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح الخير، الله يعطيك العافية.
0: استمعت لأخي رضوان، ننتظر منك رد وحق الرد مكفول طبعا.
2: الله يعطيك العافية سيدي. مركز صحي الطيب الجنوبي بداهم في دكتور أنس الشماسين. دكتور أنس الشماسين بيشتغل عصب.
0: نعم.
2: يعني هو أصلا مقيم مؤهل عصب بس بده عادل شهادته. بتعرف العصب تخصص غير عن الأسنان العام.
0: طيب.
2: فالدكتور ليث ما بيشتغل.
0: ما بيشتغل عصب.
2: مش مخول. فمدام هو الدكتور ليث هو اللي اشتغل المريضة فهو اللي بتابع معها يعني.
0: طب هو وين الدكتور ليث؟
2: دكتور ليث مداوم موجود، بس الدكتور أنس، الدكتور أنس هو اللي بيشتغل عصب.
0: الدكتور أنس اللي بدأ مع المريضة يشتغل عصب.
1: الدكتور أنس هو اللي بدأ مع المريضة.
0: طيب سؤال، وين الدكتور أنس أخي رضوان؟
1: الدكتور أنس كان موجود، هسا الدكتور أنس دوامه أسبوع بأسبوع، هيك اللي أنا بعرفه في مركز الصحي، أسبوع بداوم أسبوع.
0: طب ليش ما رحتوا عليه؟ ليش ما رحتوا عليه بس قال خلي الدكتور أنس يتابع لكم؟
1: هسا أنا رجعت على الدكتور أنس قال لا هذا الحكي مرفوض، أنا عندي تنظيف للأسنان لازم يعقم كل أسبوع. قال ليش ما اشتغل الدكتور ليث؟ هيك حكالي.
0: مو بقول لك عطوفة مدير الصحة يقول الدكتور ليس مخولا انه يشتغل اشي بالاسنان عصب، هو تخصص شيء اخر. يعني اذا اشتغل عصب
2: رضوان. نعم. انت تواصلت معي؟
1: والله يا اخ الحباشنة، انا العفو مع
0: الدكتور حاتم الحباشنة.
1: الدكتور حاتم لك كل الاحترام، انا تحاولت ورنيت 6-7 مرات على مديرة الصحة في وادي موسى.
2: على مين في مديرية الصحة رنيت؟
1: على المقسم الرقم اللي انتو حاطينه على الجوجل، رنيت 6-7 مرات وما كان في استجابة نهائيا، ما كان حدا يرد على التليفون في نفس اليوم يعني.
0: طيب خلينا نروح احنا لبيت القصيد. يا دكتور حاتم، اول شيء الله يسعد صباحك ويعطيكم الف عافيه على الجهود التي تبذلونها. ولكن اليوم المواطن اذا الطبيب ما فسر له ما شرح له أكيد راح يعتبر أنه هذا تقصير عن أداء الواجب. يعني طبعا. حينما تكون إجابة الطبيب والله أنا اللي اشتغل لك يكمل معاك، ترى هذه يعني تشعرك بأنه أنا مش مهتم. لكن لو قال له الدكتور أنا لو أشتغل لك بالأعصاب راح أخرب لك، أنا مش مختص بالعصب، الدكتور اللي بدأ معك هو دكتور العصب، أنا بساعدك إذا في عندك أي شيء ثاني أنا بسويه. أكيد المواطن راح يقول شكرا لك يا دكتور إنك يعني ما عملت شيء أنت ما بتعرف فيه ويعني زدت الطين بلة، بالعكس بشكره بقوله شكرا جزيلا لك يا دكتور، صح ولا لا؟
2: صح.
0: يعني مش كان الأولى والأجدى بهذا الطبيب إنه يشرح له يقول له أنا لست اختصاصيا للعمل بالعصب.

0: عصب، المشكلة تبع زوجتك عصب، والدكتور اللي بدأ العمل فيها متخصص بالعصب، وأنا إذا دخلت على هذا الأمر سأفسده، يمكن أن يتسبب بألم. أما أنه أجي أنا أقول والله هذا مش شغلي روح كمل شغلك عند الدكتور، أكيد أكيد المواطن راح يفهم الفكرة بطريقة خاطئة. فلو تكرمت يا دكتور، توجيه منك لزملائك الأطباء المحترمين الموجودين في هذا المركز، وبرضو يعني يتم التعامل معهم. إذا واحد يعني دكتور عنده مريض أن يتابع حالة مريضه، لا يعقل يجي يقول أنا والله هلا مشغول ولا عندي شغل، يعني خلاص كل واحد عنده مرضى يسجلهم ويتابع معهم. يعني ولا تعليم عليك، أنا بفهم أنك دكتور الأمور هناك مختلفة، إحنا بنحكي من هون من وراء الميكروفون ومش فاهمين إشي يعني، لكن يعني من, من, من باب المتابعة
1: هو ما راجع اصلا، ما راجع على الدكتور انس، هاي المشكله
0: كانت. لا قال راجع له وقال كان المفروض الدكتور ليث انه يشتغل لك. يا قايل
1: هو الدكتور انس اشتغلها لحالي ولا لا؟
2: يا سيدي الكريم، هسه احنا اشتغلنا سنين، خلينا نحكي واحد اشتغله الدكتور انس سحب عصب، والثاني اشتغله حشوه مؤقته، قال الاسبوع المقبل بتيجي بتنظفها الحشوة المؤقتة وبحشي لك الدكتور ليث الحشوة الدائمة. رجعنا على الدكتور ليث الأسبوع اللي بعده، إنسان من العصب، أنا ما بحكي عن العصب.
0: طيب وإحنا طيب.
2: كمنطقة وكبلدة نستحق أن يكون في دكاترة العصب على مدار الأسبوع، بلدة عدد سكانها 13,000، المفروض أن يكون في دكاترة.
0: رضوان تابع لي عشان أستفيد من الوقت، رجعت ولا الدكتور شو صار؟
2: رجعنا للدكتور ليث، الدكتور ليث قال انا ما بشتغلها بالحرف الواحد وانا مسؤول عن كلامي.
0: طب مش هو اللي عمل الحشوه المؤقته؟
2: لا، اللي عملها الدكتور انس. الدكتور انس عمل جلسه عصب لواحد من الاسنان، والسن الثاني عمل له.
0: طيب قرر انه ما يتابع الحاله لان هذه الحاله مرتبطه بزميله الدكتور.
2: هسا الدكتور ليث نعم ما ارضي، قال لي لا ارجع للدكتور اللي اشتغل لك اياه.
0: طيب. هيك بالحرف الواحد. عطفت الدكتور، ارجو ان تتابع هاي القضيه مع مع زملائك في مركز صحي. طيب
1: رقمي وانا يتواصل معي
0: الان راح نزودك برقمه تحت الهواء. أبشر. دكتور
1: أبشر.
0: شكرا جزيلا
2: لك. استعداد اجيك هسه على المكتب دكتور.
1: ميت على وسهلا يا سيدي.
0: شكرا جزيلا لكما كل حب والاحترام. حياك الله.
2: حياك الله. هلا.

0: معكم على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان، ومعي على الهواء أحمد الحنيطي. صباح الخير يا أحمد.
1: يا هلا يا صباح الورد.
0: صباح النور سيدي، شلونك سيدي؟
1: والله بالف نعمة.
0: الله يطول
1: خير، احنا بطرفك.
0: الله يحفظك، شكرا جزيلا. تفضل اخي احمد، تفضل انت على الهواء.
1: والله احنا داخلين على الله ثم عليك. احنا
0: لا اله الا الله. تفضل.
1: قديمه جديده. شايف تغيير اتجاهات ابو علندم، منطقه ابو علندم.
0: طب مش تناولنا هاي القضيه؟
1: تناولنا هذه وايامها التلفون انقطع مع الروابده.
0: بس ما هم اشاروا الى انه يعني هم قالوا راح نغير.
1: ولا صار تعديل يا سيدي.
0: هم ما قالوا انه راح نغير المسار، مش هيك اخي احمد؟
1: يا سيدي عفوا، احنا ما هو محل مشكلتنا يعني.
0: طيب شو هي المشكله بالضبط لو تكرمت؟
1: والله العظيم احنا يومي تصير الشغله عندنا الصبح والمساء.
0: طيب شو المشكله ذكرنا فيها سيدي؟
1: يا سيدي العزيز، يعني ازمه السير، يعني هي
0: ما هو المطلوب؟ احكي لي عن موضوع تغيير المسار، ما هو المطلوب بالضبط؟
1: المطلوب يا سيدي انه تحديد اتجاه واحد، يكون مسرب واحد.
0: باي شارع يا سيدي؟ باي شارع؟
1: شارع الشيخ ابراهيم الراشد الحنيطي، وشارع على الدوخي يا سيدي.
0: وعلى الدوخي ابراهيم الراشد الحنيطي.
1: نعم.
0: وعلى الدوخي، يعني يكونوا فقط مسرب واحد؟
1: مسرب واحد، هنا شارعين.
0: طيب خليك معي لو تكرر.
1: بحل مشكلتنا والله.
0: طيب تؤمر، خليك معي.
1: ما يؤمر عليك دار.
0: أيضا معي أخي أحمد الحنيني. صباح الخير أحمد.
2: صباح
0: النور، تفضل سيدي.
2: سيدي إحنا طلعنا في القضية هاي أكثر من مرة على الراديو، آخر مرة طلعنا قبل العيد الأضحى مع الأخت مها.
0: نعم.
2: فتم التواصل مع الدكتور رائد الله يجزيه الخير طبعا، وعلى بناء إنه تم التواصل على شارع قرية أبو صياح إنهم يفتحوه ويزفوه.
0: شو هي الملاحظة صديقي؟ شو هي الملاحظة لو تكرمت سيدي؟
2: ما أنا بقول لك هاي الملاحظة، بقول لك إنه يفتحوا شارع قرية أبو صياح المدخل الرئيسي على وسعه، ويحطوا إنارة للشارع مع جزيرة وسطية. والدكتور رائد قال بعد عيد الأضحى.
0: مين رائد؟
2: الدكتور رائد الدعجة. فقال إنه راح تلاقوا ملمس طبيعي بعد العيد مباشرة، وإحنا تم التواصل مع
0: مش فاهم كيف ملمس كيف ملمس طبيعي يعني؟
2: يعني راح تشوفوا شغل بعد العيد مباشرة، خلص راح تنزل الأشغال وتبلش في الشغل الأمانة.
0: قصدك نلقى واقع طبيعي بعد الـ هذا، يعني يكون موجود على يعني موجود بعد اللي يكون واضح الأمور. طيب ينضم إلينا المهندس شادي الروابدي، مدير هندسة عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى. صباح الخير أخي شادي. مهندس صباح الخير. مهندس شادي صباح الخير. طيب فقدنا الاتصال. طب نعاود الاتصال. ومعنا المهندس شادي لو تكرمتوا زملائي، مش موجود معانا. طيب نعاود الاتصال بالمهندس شادي لو تكرمتم، كان موجود معنا لكنه فصل. أخي أحمد الحنيطي، أحمد الحنيني، بديش أخركم، خليكم تحت الهواء لو تكرمتم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبائي وأعزائي المستمعين. 47 47 111 47 47 112 أرقام الهواتف المباشرة في برنامج البث المباشر من عمان. رقم الواتساب هو 078 147 4222. تابعين معكم في برنامج البث المباشر من عمان، وما زلنا نستقبل ملاحظاتكم على الهواء مباشرة. يعود إلينا من جديد أحمد الحنيطي. صباح الخير، آسفين على التأخير حتى تواصلنا من جديد مع المهندس شادي الروابد. صباح الخير مهندس شادي الروابد، مدير هندسة عمليات المرور. كل حب والاحترام لك مهندس.
1: يا هلا، صباح الخير وصباح الخير لجميع الأخوة.
0: يا حياك الله مهندس. أخونا أحمد الحنيطي بتواصل معنا من أبو علندة، بتحدث عن موضوع تغيير مسار بشارعين فيهن أزمات كبيرة، شارع شيخ إبراهيم الراشد الحنيطي، وأيضا شو الشارع الثاني أخي أحمد الحنيطي؟
2: علي الدوخي.
0: نعم، يطالبوا أنه يكونوا مسرب واحد عشان ما يكون في أزمة. وتواصلنا معكم احنا قبل هذه المرة بهذا الموضوع، وعدتونا خير، لكن ما جد جديد. أخونا الحنيطي يقول على حد قوله، فضل.
1: نعم سيدي، هو المقصود اتجاه واحد.
0: اتجاه واحد.
1: نعم، عادة ما يتم دراسة طلبات تحويل اتجاهات.
0: نعم.
1: من خلال لجنة مشتركة ما بين مهندسي أمانة عمان وشركائنا إدارة السير. أحد شروط تحويل شارع باتجاه واحد أن يكون بديل متوفر.
0: نعم.
1: في المنطقة، بحيث أنه يكون في دوران وانعطاف بشكل دائر على هذه المنطقة، بحيث أنه نخدم المداخل والمخارج. هذه الشوارع تم دراستها وتم دراسة تحويل الاتجاهات. لاحظنا انه في ناس كثير راح تتضرر، واصحاب محال تجاريه راح يتاثروا بشكل سلبي في حال تم تحويله
0: صار اتجاه واحد.
1: نعم صحيح.
0: طيب، ما في حل لحل الازمه بخلاف هذا الموضوع؟
1: سيدي، هناك بعض السلوكيات للاسف من اخواننا المواطنين الوقوف بشكل مزدوج، يعني بكون بده غرض من اي محل تجاري الا يصف على باب المحل، وبعض اوقات يتم الاصطفاف بشكل مزدوج ما يشكل إعاقة لتدفق السير على هذا الشارع. وبتعرف سيدي، المناطق والشوارع التجارية ذات الجذب التجاري عادة ما بنلاحظ هذه الملاحظة في هذه الشوارع بما يسبب اكتظاظ وازدحام مروري في الشارع. بيتم التنسيق مع زملائنا في إدارة السير بحيث أنه ننظم الاصطفاف ونرفع الانسيابية المرورية على هذه الشوارع.
0: طيب أخوي الحبيب أحمد الحنيطي، سامع كلام المهندس؟
2: يا سيدي، أول شيء الله يصبحك بنوار النبي، ما في مشكلة وما إلى حل، لا في ضرر ولا في ضرار. يا سيدي لو سمحتوا، إذا تعملون جولة ميدانية بإحدى الشارعين وترايح تشوفها إن كان الصبح ولا المساء، إذا فيه مضرة للناس الثانيين ما بدنا إياها يا سيدي.
0: مهندس؟
2: ألو.
1: نعم معك سيدي.
0: سامع كلام أخوي أحمد.
2: احنا بدنا يعني جوله تفقديه، جوله كذا، المهم تبين الحقيقه عليها الصبح والساعه 2 والمغرب. يا اقسم بالله الواحد قرب يروح داره.
1: سيدي سيدي، الانطباع انا اللي اعطيتك اياه هو كان في جوله مشتركه بين مهندس يمانة عمان وضباط من اداره السير على الموقع.
2: يا سيدي الله ما شافوه لكن بالعقل عرفوه، عدم مؤاخذة والله لو تعطيها لأي مهندس لحل المشكلة خلال نص ساعة زمان ميدانيا. يا سيدي زورونا ميدانيا وحلوا لنا الشغلة. يا سيدي أقسم بالله أسعى من الوحدات لأبو علندة بخمس دقائق، من أبو علندة لأبو علندة تضغط نص ساعة يا رجل.
1: طيب فكرة يا سيدي،
2: تسلم يا سيدي.
0: شكرا جزيلا. في ملاحظة أخرى، بعرفش إذا هي ضمن اختصاصك مهندس أو ضمن اختصاص مديريتكم، قرية أبو صياح، المدخل مع الإنارة ضمن اختصاصكم ولا ضمن إدارة أخرى أو مديرية أخرى؟ عفوا،
1: أعتقد وصلت لفتح الشارع على الساعة التنظيمية.
0: نعم،
1: هي في مديرية الهندسة ودائرة التخطيط.
0: نعم،
1: ننتظر التصميم النهائي بحيث أنهم يفتحوا
0: إن شاء الله. يعني

0: على الهواء في برنامج البث المباشر من عمان معي أخي فارس الخلايلة. صباح الخير يا فارس.
1: صباح النور يا غالي.
0: كيف حالك سيدي؟
1: الله يعطيك العافية صدام.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: طمنا عنك.
1: بخير الحمد لله وأشكرك على هالبرنامج.
0: حياك الله سيدي.
1: خصص موضوعك الصبحيات.
0: الله يخليك.
1: سير ونحن معك. لا الله. تخاف ولا همك.
0: لا
1: شو ما يحكوا
0: عاد. انا بحكي بالعموم. اما
1: انا
0: شخصيا
1: بس انت بالعموم انت حطيت زي ما يقولوها حطيت النقط على الحروف زي ما حكت لك الاخت تمارا حطيت النقط على الحروف والمنشار بالعقده هذا خليه الله لا يرده.
0: يلا يا سيدي يلا هلا نبعد عن المنشار وعن النقاط وخلينا نشوف ملاحظتك. يلا زيد بامرك. تفضل اخي فارس.
1: أخوي صدام أنا المرافق هاي آية كبيرة.

0: خبرتين عندك على البث المباشر وعلى أخت مها.
1: ما هي
0: الموضوع اللي هي أنا أداوم بماركة.
1: نعم.
0: أنا شغال بماركة.
1: نعم.
0: أطلع بالباص عمان رصيفة الزرقاء.
1: نعم.
0: لما أطلع بالباص في لي محل والأمور طيبة وزي الليرة الذهب.
1: طيب.
0: بس نصل الشيرفة أو خلينا نقول مخيم شنلر مخيم الطين.
1: نعم.
0: شباب اللي نازل على الزرقاء يروح على الباص الثاني. أقول ليش يا معلم أنت أخذت أجرتك وأنا من حقي كمواطن أردني أنك توصلني للزرقاء. يقولي لا أطلع بالباص الثاني أنا بدي أرجع وألف على عمان. يا أخي ما بزبط الحكي هذا. أنت الآن أنت مأمن لي محل بالباص الثاني؟ يقولي آه فيه. ينط مين ينط؟ ينط الكنترول. يا أخي انزل على الباص الثاني لو سمحت. شو هذا الأسلوب هذا؟ يا أخي أنت أنا قاعد أحكي معك باحترام. ليش أنتوا ما بتصل لخطك النهائي؟ يقولي لا انزل على الباص الثاني.
1: يعني لا يلتزم بأن يصل إلى النقطة الأخيرة في خطه.
0: الآن أنا أطلع بالباص الثاني يا سلام ما بلاقي محل ومعاي غراب والواقف أكثر من القاعد. طب يا عمي أنت يا سايق ليش أنت أخذت الركاب من الباص الأولاني ليش ترضى؟ يقول لي آه ما لك خص أنت احنا متبعين بعضنا. أقول له طيب أنت هذا حكي ما بزبط الحكي هذا والله لا أشتكي عليك. يقول اسمع
1: أعلى ما بخيلك أركبه
0: أركبه روح اشتكي علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي طب أنا بدي أقعد. أنا زلمة عمر 60 سنة.
1: طيب خليك معي تأمر. مهندس رولا العمري مدير مديرية شؤون المحافظات في هيئة تنظيم قطاع النقل البري. صباح الخير مهندسة.
2: صباح الخير. صباحكم.
1: صباح النور. كيف حالك؟ طمنين عنك.
2: يسعدك. تمام الله يحفظك.
1: مهندسة سمعتي معاناة أخونا فارس كيف بعاني؟
2: لا والله يعني لو بس معلش تعودوا له الخبر لأنه مباشرة.
1: هو مش خبر. هو مش خبر هو ملاحظة. هو بروح بركب باص عمان رصيف الزرقاء. بركب في الباص أموره تمام بدفع حساب بوجود على كرسي أموره تمام بس يوصلوا عند مخيم حطين الباص بوقف بقول اللي بده يروح على الزرقاء ينزل يركب في الباص الثاني. يا جماعة الخير أنا دافع مكمل للزرقاء. لا والله إحنا بنلف ونرجع لعمان. لا يلتزم ويجبره. إذا حكى طبعا يعني تعرف مشكلة يعني يصير يحكي مع الكنترول ومع السائق. بعض الأحيان بخاف الواحد يتطور الأمر إلى مشاجرة والرجل كبير يقول أنا عمري 60 سنة وليست مرة ولا مرتين. أمر يبدو أنه متكرر وارتفاق بين سائقي وسائط النقل العام على هذا الخط. أختي رولا والباقي عندكم ستي.
2: نعم. صباحكم.
1: صباح الورد.
2: يعني سبحان الله للمصادفة إنه الموضوع اللي كنا نحكي فيه الاجتماع يعني الآني صبح مع عطوفته كان أهمية تركيب نظام التتبع لوسائط النقل العمومية حتى أنا أقدر أضبط الآلية والعملية وأسيطر على السلوكيات السلبية من بعض السائقين. أكثر شيء بيصرفنا هو تركيب أجهزة التتبع.
1: صح. لأنه صعب تلاحق كل باص وتعرف قديش التزم ولا ما التزم.
2: يعني بدي أحكي بالعموم شوي بعدين أفوت بالموضوع.
1: يلا تأمري مهندسة.
2: قديش النتائج إيجابية عندنا وصلت من مشروع التردد المنتظم بين المحافظات. إيجابياته ما إجت من فراغ. إيجابياته من الرقابة التلفزيونية من أجهزة التتبع الإلكتروني ومن الدفع الإلكتروني. يعني كل ما حولت نمط النقل عندك مراقب مسستم الكتروني كل ما كان سيطرتك وضبطك للسلوكيات السلبية على القطاع بتكون يعني بين إيدينا. فيعني هاي الملاحظة بتشجعنا خلينا نروح ندق كل الأبواب. ومع الأحداث اللي مرت فينا الأسبوع الماضي يعني في الحادث اللي صار على الطريق الصحراوي احنا فعليا لو في نظام تتبع الكتروني كان في رقابة أكثر وسيطر أكثر على هاي السلوكيات. نرجع لموضوع الباص اللي على الرصيف احنا فعليا صار إجراءات اتخذت لكن الإجراءات الروتينية قلت لك اللي هي الإجراءات البشرية التدخل البشري كتبنا فيهم لعطوفة المحافظ كتبوهم تعهدات لكن يبدو أنه لا يزال السلوكيات ممارسة وبدون أي يعني أي رادع أو أي احترام لها الهيئة. فخلينا نشوف شو الطريقة يعني إن شاء الله كمان مرة أعيد

0: على هذا الخط، وانا وعدت لمدير
1: طيب نعاود على هذا الخط، لانه متى ان شاء الله راح يكون عندنا نظام تتبع على كل وسائطنا ووسائط النقل؟
0: والله لسه كنا نحكي بدنا نشوف شو الطريقه فعليا اسعف الناس ونسعف شغلنا احنا، حتى اكون يعني
1: ما يقول اخوي الكريم فارس والله معاناه، ولا وبعدين تحدي واصرار على التحدي. وانا بفهم يعني ما اثر هذا الكلام حينما رجل يعني ينزلوه من الباص ويروح على باص ثاني وما يلقى كرسي.
0: هذا السلوك مرفوض تماما، طالما دافع اجرته وطالع وسيله نقل من الى المفروض من الى يوقف.
1: تعرف انا ما الذي يهمني مهندسه، يمكن فارس يقول والله هذا قصدي، انا كميه الغيظ والقهر اللي بصيب هذا الرجل حينما يتعامل معه سائق الباص بهذه الطريقه. ويظن بينه وبين نفسه أنه يعني ما في إيده إشي، لا حول ولا قوة إلا بالله، بده بالقانون يعود ويقول لهم القانون أنصفني رغما عنك وعن الكنترول تبع الباص.
0: صح في سلوكيات لا يزال بدنا يعني.
1: طيب مهندسة، ممكن على وجه العجل موضوع يعني على وجه السرعة تحديدا هذا الخط عشان أخونا فارس واللي برتادوا هذا الطريق؟
0: إجراء إن شاء الله رح أستأذن عطوفته،
1: الله يخليك، يعني
0: ناخذ إجراء رادع المرة إن شاء الله رب العالمين.
1: إن شاء الله.
0: وإذا لزم الأمر بنلزمهم لأجل سلوكيات، بنلزمهم باخذ قرار ألزمهم بتركيب أجهزة.
1: بدي أشكرك مهندسة رولا.
0: لكن إحنا يعني
1: أخي فارس الفارس وقت فارس
2: عندي ارقام لوحات انا مستعد ابعث لكم اياها.
1: طيب
0: تمام.
1: زميلتي سهر زودي رقم اخونا الحبيب لعطوفه المهندسه اذا ارادت ان تستزيد او تعرف معلومات اكثر عن اللوحات
0: عشان ما اظلم شيء. واحد يكرر هاي المشكله خلينا ناخذ اجراء.
1: ولا يهمك، الان زميلتي راح تزودك. شكرا يا فارس، شكرا عطوفه مهندسه رولا العمري مدير مديريه شؤون المحافظات في هيئه تنظيم قطاع النقل، الله يعطيك الف عافيه. شكرا لتعاونك والله دائما معنا، دائما متعاونه معنا، شكرا جزيلا لك مهندسه. احبائي واعزائي، الى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات فريق العمل. شكرا للأستاذ مأمون شحادة، شكرا سهر الجبور من الإعداد، تمارا النهار من السوشيال ميديا. بعد قليل موجز لأهم وآخر أنباء راح توفيكم في زميلة باسمة وليدات إن شاء الله في تمام الساعة 10. تقبلوا تحيات فريق التقديم مهات بيشات، وكان معكم على الهواء محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي. ألقاكم على خير يوم غد إذا جعل الله في العمر بقية حتى ذلك الوقت. هذه تحية في أمان الله.

العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز لأهم الأخبار تقرأه باسم وليدات. أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره القطري يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية تكاتف الجهود لإنهاء التصعيد الإقليمي وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي خلال اتصال هاتفي الأوضاع الإقليمية في المنطقة، ويجدد إدانة الأردن استهداف خط أنابيب في السعودية بعدة مسيرات. رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأجهزة الأمنية يزورون مصابي خدمة العلم ويقدمون واجب العزاء لذوي المتوفين. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان. مقتل شخص وإصابة آخرين بعد تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة سواحل جزيرة قشم جنوب إيران. محليا، الأردن وروسيا تتفقان على خطوات عملية لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في البادية الأغوار البحر الميت والعقبة. ختام الموجز، في أمان الله.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات، تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب القراءة توعي.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلات في الشمال الأفريقي، العطر الأفريقي الأبيض، الجزء الخامس.

حين تودع سماء طنجة تكون قد غادرت المرتفعات والجبال لتمد بصرك إلى أرض لا تألفها روحك إلا إذا أمضيت فيها ردحا من الزمن. تجذبك في هذه المدينة بيوتها الزرق وجدرانها البيض، يأتلف الأزرق والأبيض تماما كما تطرز النجوم رقعة سماء رمادية.

0: إذن هي أصيلة من يتحدث عنها شاكر نوري، أصيلة ذات الأسوار الشاهقة من الحجارة والحدائق، هي المهد للحنطة والشعير وذات الآبار العذبة المياه، والذي يقول عنها صديقنا الأديب:
1: حين ينظرون في قاع البئر لا يرون صورهم بل صور المدينة وتاريخها. أليس الماء يختزن الذاكرة؟ لم ينم الجغرافيون بعيدا عن هموم المدينة، احتاروا في تسميتها أصيلة أو أزيلة، أو كما هو عند بطليموس اليونانيون شاءوا أن يسموها سيليس وأرثيلة في مسمع الإسبان، وأصيلة كما يلفظها العرب. أسماء تعاقبت على مدى أكثر من 3600 عام. وأصيلة مدينة كبيرة بناها الرومان على المحيط على مسافة 70 ميلا من مضيق جبل طارق، فتحها المسلمون سنة 94 هجرية، أي 713 ميلادية. وبعد قرنين من الزمن داهمها الأسطول الإنجليزي ونهبها، ولكن المسلمين استرجعوها وعادت إلى حالها، بل وأفضل مما كانت عليه.

0: هل أتيحت لكم زيارة أصيلة؟ من يزور أصيلة يرى مدينتين، فكيف يراها أديبنا عن كثب؟
1: صحيح، من يزور أصيلة يرى مدينتين، واحدة تحتضنها أسوار عتيقة شاهقة لا تغلق بواباتها الخشبية عند مغيب الشمس، بل تجعلها تسترخي، ومدينة أخرى تنبسط خارج الأسوار العتيقة، تبتلع المساحات المجاورة وتلتهم الأرض الخضراء، لكنها لا تستطيع أن تعيش وحدها، بل تتنفس على الدوام غبار الأسوار العتيقة. مدينتان، واحدة تحن إلى الأخرى ولا ترغب في أن تصبح مثلها. هذه المدينة لها حنين

لامتلاك مثل هذه الأسوار العتيقة، لكن العمال الذين يشيدون مثل تلك الأسوار قد ماتوا منذ زمن، والعمال الحاليون لا يعبؤون بتشييد مثل هذه الأسوار. أولئك العمال ماتوا منذ زمن بعيد وتحولوا إلى نقاط من الفضة في كتاب المدينة. هذا الكتاب لم يتصفحه أحد منذ مئات السنين، بقي سجين صفحاته الملتصقة بدماء العمال أنفسهم مشيدي أسوار المدينة.

0: حكايات شاكر نور الأصيلة عن أصيلة لم تنتهي، إلا أن عذرنا هو الوقت المحدد لنا. على نسمات الأثير وخشية من عتاب مدن ساحرة جميلة تنام وتصحو في جنبات شقيقاتها المدن الأخرى، ننتقل مع الراوي وصاحب الرحلة إلى العرائش.
1: العرائش لا تبعد سوى 40 كيلومتراً عن أصيلة، وكانت أشعة الشمس باهرة حين وصلنا إليها، فهي مثل أغلب المدن المغربية كل مدينة فيها بلدتان قديمة وجديدة، وقد أسست خارج بوابة البلدية القديمة على قواعد البناء الحديثة في الهندسة والتخطيط، فهي في ساحاتها وفسيح جاداتها وهندسة بيوتها وزخرفتها إسبانية، وكذلك في ساحتها الكبرى بنخيلها وأزاهيرها ومجالسها المدهونة باللونين الأحمر والأزرق، وفي كورنيشها الممتد على البحر تستطيع أن تجلس في مقاهيها وتتأمل. إنها إسبانية بهذه الصورة الفاتنة، استوائية بدفء الخط الاستوائي لا بحره، وبنسيم ليله لا بسموم نهاره. مدينة العرائش تمتد أمام ناظري بجدرانها البيض الناصعة تحت أشعة الشمس كأوراق بيضاء مفروشة في الأفق. كان بودي أن أزورها وأستطلع معالمها منذ زمن طويل طويل.

0: وحقق الأديب أمنيته وزار العرائش، وزار بعدها الجزائر، وها هو فجأة في حي القصبة.
1: وجدت نفسي فجأة في حي القصبة القديم بالجزائر، وأنا أحدق بالدكاكين المكتظة بعضها على بعض. التنقل بالأزقة الضيقة والدروب المغطاة بالسقوف يتم عادة سيرا على الأقدام، إذ لا تدخل الدواب قلب القصبة إلا نادرا في الجهات السفلى من المدينة. ثمة طرق واسعة تمتد بالقرب من الأسوار القديمة، والأحياء مقسمة حسب الأوضاع الاجتماعية وأنواع الحرف. حي القصبة متاهة، لكني لا أشعر بأنني أضيع في مجاهلها. الجزائر مدينة تتراءى لك ملامحها إذا انحنيت على حافة هضبة القصبة عندما توقد الأضواء، والجزائر مدينة مختلفة عندما تراها من سطوح بيوت القصبة.

الحياة التقليدية تنبض فيها وتسير بخطوات بطيئة نحو أبواب الحضارة العصرية. إنها حياة تمتد جذورها إلى القرون الوسطى، مزيج من خيوط أندلسية وتركية. يكفي أن تتذكر أنه في هذه المدينة كان ينسج الذهب والحرير. هذه المدينة بقيت طوال 3 قرون وبفضل مينائها البحري سيدة البحار دون منازع. هذه المدينة وقفت ضد التيارات العاتية

التي هدفت إلى تشويه الهندسة المعمارية لمبانيها. وما زالت القصبة تحتفظ إلى اليوم بسحر الماضي البعيد وروعته، فحي القصبة يشهد على تاريخ الجزائر بأكمله. الجزائر مدينة مترامية الأطراف، تتكون من طوابق عديدة، وكلما صعدت إلى مكان مرتفع رأيت المدينة بكامل بهائها. أحياناً أراها قابعة في واد، أنظر إليها كأنني أنظر في بئر عميقة، وأحياناً أخرى أراها معلقة في الفضاء كأني أنظر إلى صحن طائر. ومهما ازدحمت العمارات الحديثة وتبعثرت هنا وهناك في داخل الجزائر أو ضواحيها، لا يزال قلبها ينبض ضمن المدينة القديمة المغرية.

0: ويتابع شاكر نوري وصفه للجزائر فيقول:
1: والجزائر نافذة إفريقيا على أوروبا، ومرفأها شبهه البعض بمرفأ جنوة أو نابولي. وفي القرنين 15 و16 أصبحت ملتقى المشرق والمغرب، تستقبل التجار والحرفيين والعلماء والفنانين من الأندلس ومن كل مكان. هي مدينة عصيت على التاريخ مرات ومرات، تندثر ثم تنهض من جديد، وفي كل مرة تحافظ على نقاء بيوتها وتستمر في الذاكرة بروائحها وأنفاسها القديمة.

0: وهران وتلمسان وقرطاج والقيروان بالانتظار، فأسرع الخطى أيها الرحالة قليلا وعرجنا إلى هذه المدن الساحرة.
1: بل أنا الآن في وهران بعد أن مررت بمدن شاطئية عديدة، ومنها كانت مستنغانم. وصلت إلى وهران من منطقة البحر الكبير، وكانت العمارات الحديثة تلوح عبر البحر وكأنها نيويورك صغيرة كما اعتاد الأهالي تسميتها. التناقضات بادية على وجه المدينة، إنه التعايش الجميل بين بقايا المدنية العربية الإسبانية القديمة ببيوتها وأزقتها والمدينة الحديثة التي تشكل خليطا عجيبا من الأشكال المعمارية المتنوعة. في الصباح استيقظت من أحلام التاريخ وهواجسه، ونظرت إلى الساحة حيث تتفرع الشوارع والطرقات لتتوغل داخل المدينة. لم تدهشني الرؤى الجديدة في وهران إلا عند الغروب. كان هناك أكثر من قصر قريب يحدق بي، كأنه يريد أن يبوح لي بسر دفين. تذكرت ألبير كامي الذي عاش في أزقة وهران واستوحى أحداث روايته الطاعون وأحبها وأحب أهلها، وقال:
0: إني أعترف للوهراني خصاله المرحة واختلافه وإفراطه بالحيوية والضيافة، وكذلك ذوقه في التمتع بالحياة الواسعة اللامعة.
1: هذه الخصلات التي أشار إليها كامي إنما تنبع من التأثر بالتقاليد الإسبانية. قلت في نفسي وأنا في وهران: لا أدري لماذا كان صوت التاريخ يرن بين جدران رأسي. هل لأن وهران مدينة سكنها البشر منذ قديم الزمان، أم إنها الأسطورة التي تعيش بين أجنحة طائر العنقاء، وأنت أيها الحزن ابق في قلبي فلن ترى أجمل من المدن العربية. أنت الموهوم بمدن الغرب التي حجبت عنك سماء وهران، وما من أحد يستطيع أن يصونك سوى مدينة

0: لغتك العربية.
1: هذا ما كان من شأن لشاكر نوري مع وهران وأخوات وهران، ونلتقيه غدا في تلميسان مدينة الأصول على مفترق العصور. فإلى اللقاء غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الحادية عشر صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقرأه باسمة وليدات، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره القطري يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية تكاتف الجهود لإنهاء التصعيد الإقليمي وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي خلال اتصال هاتفي الأوضاع الإقليمية في المنطقة، ويجدد إدانة الأردن استهداف خط أنابيب في السعودية بعدة مسيرات. رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأجهزة الأمنية يزوروا مصابي خدمة العلم ويقدمون واجب العزاء لذوي المتوفين. استشهاد فلسطينيان وإصابة آخرين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان. مقتل شخص وإصابة آخرين بعد تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة سواحل جزيرة قشم جنوب إيران. الأردن وروسيا تتفقان على خطوات عملية لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في البادية الأغوار البحر الميت والعقبة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات، تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب القراءة توعي.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
5: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. واسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، ويسعد معكم لهذا اليوم زين بشابشة، عدل الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، تعتبر العلاقة بين المعلم والطالب علاقة هامة في نجاح التعليم وتمكين الطالب، ولكن هذه العلاقة قد تغيرت لعوامل كثيرة، والفروقات واضحة بين التعليم القديم مثلا في زمن المترك الذي خرج قيادات ومسؤولين ورجالات دولة، مقارنة بما نحن عليه الآن بعد دخول العالم الرقمي والذكي والحاجة لتمكين المعلم ورفع معدل قبول تخصصات المعلمين في الجامعات وإيجاد أساليب حديثة فاعلة في التربية والتعليم. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الدكتور قيمر القيمري، استشاري أسري وتربوي، خبير في شؤون التعليم. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخيرات أستاذنا الكريم، وصباح الخير لكافة العاملين في هذا البرنامج الراقي الطيب، برنامج نوافذ.
0: شكرا يا سيدي.
1: وتحية لكل المستمعين لكم.
0: شكرا يا سيدي. وبداية دكتور قيمر، ضعنا في مقارنة موجزة في العلاقة بين المعلم والطالب بين الماضي والحاضر، إليك التفصيل.
1: نعم. حقيقة هناك فروقات، وحتى نحدد هذه الفروقات نقول على النحو الآتي. أولا، في العصر الماضي أو في الفترة الماضية أو القديمة، كان المعلم يدخل الصفوف، المعلم أو المعلم يدخل الصفوف كلها في أي صف وفي أي مرحلة، يدخل بشعار إنساني أو بالإنسانية، ويرفع شعار أنا أسميه حقيقة هذا الشعار دائما وباستمرار في الماضي، يقول ويسأل نفسه المعلم أو المعلمة عن الطالب: إذا لم يحبني فلماذا أعلمه؟ ويقصد هنا إذا لم يحبني يسمع لي مشاكلي، يسمع لي بإنسانيتي. وكثير من الطلاب والطالبات كانت كثير من المشكلات النفسية والإنسانية في وقت كانت فيه المحطات للجانب الإنساني والنفسي قليلة في المملكة، فيحل لهم المشكلة ويذهب أحيانا إلى البيوت ليحل هذه المشكلة. ولذلك هو شعاره: إذا لم يحبني فلماذا أعلمه؟ فكثير من المشكلات التي كان يعاني منها الطلبة ذكورا وإناثا تجدها عند المعلمين والمعلمات، وكثير من هذه المشكلات يحلها المعلم أو المعلمة. وهذا هو الجانب الإنساني اللي دائما وأبدا بنقول فيه إحنا: الكتاب المدرسي ليس فقط هو الجانب الذي يرفع من شأن الطالب، وإنما الجانب الإنساني الذي يقوم به المعلم أو المعلمة. هذا في العصر الماضي، ولذلك في العصر الماضي، وكثير من الأحيان نجد إنه في العصر الماضي إذا غاب المعلم أو المعلمة، ماذا المعلم أو المعلمة ماذا يقول الطالب؟ يا الله، غاب والله، بنستنى حول استنى حصته أو حصتها من يومين من ثلاثة من أسبوع. هذا لماذا؟ لأنه مشتاق لحديث الإنسان الراقي، مشتاق لحديث التوجيه الإرشادي قبل مع احترامه للمحتوى الذي يدرسه. هذا حقيقة في من في العصر الماضي، والذي كان يعطي كثير من هذا الاحترام للمعلم هو من؟ ولي الأمر، الأب. الأب أو الأم، الذي يقول للطالب: أستاذك، معلمتك، معلمتك، دير بالك شو بتقول لك، امشي في الكلام اللي بتقول لك إياه، اصحى، تبعد عن أي إشي هي بتزعل منك أو يزعل منك. هذا حقيقة مين وراء؟ وراءه أب وأم يقدر مهنة التعليم. وأيضا في ذلك الوقت كانت أيضا وزارة التربية والتعليم، ليس كل من يدخل مهنة التعليم هو يصلح أن يكون معلما. ولذلك تجد المعلم بشخصية بإنسان.

0: الطلبة، وإذا غاب بيزعل، والطلبة والطالبات، وعندما يكون موجود يفرحون لأنه موجود دون الاهتمام الكبير بأنه كيف يدرس أو يعلم.
1: نعم دكتور،
0: في الوقت الحاضر للأسف الشديد اختلفت العلاقة. إذا غاب المعلم أو المعلمة، اليوم المعلم غايب، اليوم المعلمة غايبة، كيف موجود الحقيقة؟ لأن نسبة من المعلمين للأسف الشديد وهم قلة في الوقت الحاضر يعني ما يعني يدخل بإنسانية ضعيفة، لا يرفع شعار الحب والود وحل مشكلات الأبناء. وأكثر من ذلك، وأكثر من ذلك إنه في الوقت الحاضر الأب والأم للأسف الشديد لما يجي الطالب أو الطالب زعلان يسألوا ليش هو زعلان، شو يقول الأب أو الأم؟ اسمع المرة الجاي إن سووا معك إشي لا تسكت له، اضربه وخبطه ارميه في الأرض، أو للمعلمة لا تسكت لها اطلع واخبط الباب من وراك. إذن الإنسانية في المرحلة الماضية كانت علاقة إنسانية راقية بين المعلم والطالب. في الوقت الحاضر للأسف الشديد نظرا لوجود ضعف واهتمام من قبل الأهل بالتحديد والدولة في تنمية مهارات المعلم، قلت الإنسانية وأصبحت العلاقات عبارة عن علاقات ضرب، علاقات ليست سليمة كما يرضاها أي عمل في المهنة التعليمية.
1: نعم، هذه العلاقة كيف تأثرت بعد دخول العالم الرقمي ومنع الضرب في المدارس وتأثر هيبة المعلم وتغير أيضا في أساليب التربية والتعليم بين التعليم الحكومي والخاص؟ ما هي انعكاسات كل ذلك على الطالب من جهة، تمكنه من المهارات الرقمية والذكية اللازمة للعمل في المستقبل، وأيضا الجانب الأخلاقي والتربوي، وعلى المعلم في ظل كل ذلك كيف تقرأ هذه المسألة يا سيدي؟
0: حقيقة الآن مع دخول العالم الرقمي في عالم التربية والتعليم وتغير أساليب التعليم، أصبح المعلم والطالب بينهما عامل مشترك أو المشاركة أو عملية تشاركية في العالم الرقمي، والطالب أصبح يستخدم العالم الرقمي، وأحيانا قد يكون استخدامه أكثر من استخدام بعض المعلمين الذين لا يملكون هذه المهارة. ومن هنا ما دامت صارت العملية المشاركة بين المعلم والطالب عملية تشاركية بالنسبة للعالم الرقمي، لم يعد المحتوى الدراسي فقط هو العلاقة التعليمية التي تربط بين المعلم والطالب، فالمشاركة صارت بهذا المعنى، صار ممكن بعض الطلبة يشارك في مادة تعليمية في نقطة تعليمية بمهارات أعلى نسبيا من المشاركة الموجودة في المحتوى. وهذا الطلب من المعلم أنه لازم دائما أنت تأخذ مهارات، تأخذ دورات في للمشاركة في العالم الرقمي. والحمد لله طلابنا الآن عندهم نسبة من التحكم في العالم الرقمي جيدة، إذن أصبح المحتوى عبارة عن عملية مشاركة، يأتي الطالب بأفكار وآراء وعناصر في مادة تعليمية أدبية علمية يشارك فيها في داخل الصف مع المعلم، وأحيانا يزيد بعض الأمور التعليمية وبعض الأمور ذات العلاقة بالموضوع، أحيانا عند لدى زيادة على ما يمكن أن يملكه من يملكه المعلم. لذلك العملية الآن العلاقة بين الطالب والمعلم أو الطالب والمعلمة صارت عبارة عملية تشاركية مرتبطة بدخول العالم الرقمي، وليست فقط مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بعملية المحتوى الدراسي. هذا ماذا أثر أستاذي الكريم؟ هذا أثر أن أصبحت العلاقات علاقة بين من؟ الطالب والمعلم والجهاز. بين الطالب والمعلم والجهاز.
1: صحيح.
0: أفضل.
1: تفضل.
0: بالجهاز. وإحنا لما تصير العلاقة بالجهاز بتقل الإنسانية.
1: صحيح.
0: غاب المعلم ما غابش، هل ما عادش عندي مشكلة، مش مهم المعلم يسمعها ولا لا. أنا هاي الجهاز موجود، لو روحت على البيت وما فهمتش بعض المواد بعض الأمور التعليمية بفتح الجهاز، جهاز أجهزة مختلفة وبحصل فيها على المادة التعليمية، وهذا قلل من العلاقات التي يجب أن تظل بين الطالب والمعلم.
1: نعم نعم.
0: وهذا يعني أنه إحنا في عالم رقمي أصبح فيه الطالب يتحكم وعنده نسبة مهارات لا بأس فيها في هذه الجانب. فلم تعد هناك سلطة تربوية، سلطة تعليمية مهمة عند المعلم إذا فقد المهارات التي لها علاقة بالعالم الرقمي.
1: سيكون لنا لقاء تالي للحديث عن طبيعة العلاقة بين المعلم والطالب وكيف نرفع سوية المعلم كما في كما يقال الفترة السابقة التي خرجت رجالات دولة. نحن في ظل تغير واضح، يجب أن يتغير معه المعلم في معدل القبول لأنه هو أب التخصصات جميعها. هذا موضوع مهم ويستحق أن نخصص له لقاء.
0: موضوع مهم جدا. كيف نرفع من شأن هذا المعلم في ظل مهارات التكنولوجيا المتطورة؟ موضوع لابد الحديث عنه مستقبلا
1: إن شاء الله. سيكون هذا اللقاء معك بإذن الله في الفترة القادمة. الدكتور قيمر القيمري، استشاري أسري تربوي وخبير في شؤون التعليم، شكرا لكم على هذه الحقيبة من التوصيات يا سيدي. شكرا
0: جزيلا. بارك الله بكم وربنا يعطيكم جميعا الصحة والعافية ويحفظ المعلمين والمعلمات والطلبة في أردننا الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، انطلقت مؤخرا فعاليات مؤتمر جمعية اختصاصي الأمراض النسائية والتوليد الأردنية لبحث العديد من الملفات الطبية والطبية التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات الطبية بمشاركة من أطباء متميزين في هذا الحدث. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف العميد الدكتور ماهر المعايطة، رئيس جمعية اختصاصي الأمراض النسائية والتوليد الأردنية. صباح الخير سيدي، وشكرا لكم على طيب التواصل.
1: صباح النور وصباح الورد، وأهلا وسهلا فيك مهندس علم. تسلم، شكرا.
0: حياكم الله. وبداية دعنا نتعرف على هذه الجمعية الرائدة، النشأة، الأهداف، وماذا تقدم للمجتمع المدني والمجتمع الطبي. نعم يا سيدي.
1: سيدي، جمعية النساء والتوليد من أكبر الجمعيات ومن أوائل الجمعيات تحت مظلة النقابة، نقابة الأطباء. تشكلت مادة 35 من قانون نقابة الأطباء بالسبعينات تقريبا. عندنا حوالي 985 عضو الآن، 426 دكتورة و559 طبيب. الاهتمام بصحة المرأة هي من أولوياتنا، المرأة الأردنية، والتحدث باسمها في كافة المحافل الدولية، نشاطات علمية، توحيد جهود أخصائيين النسائي والتوليد، رفع مستوى الاختصاص، ندوات، اجتماعات، محاضرات، زيارة مستشفيات، توطيد الزمالة بين الأعضاء، تنظيم شؤون الممارسة. يعني هاي بالإضافة إلى توعية المرأة الأردنية وحملات توعية لسرطان الثدي وعنق سرطان عنق الرحم. نعم، فهاي يعني من أهم هيك باختصار أهداف جمعيتنا النسائية والتوليد.
0: نعم، نذهب للحديث حول مؤتمر هذه الجمعية، أهمية وأهداف هذا المؤتمر انطلاقا من شعار هذا العام يا سيدي.
1: سيدي، مؤتمرنا إحنا كجمعية نسائية والتوليد نعمل مؤتمر كل سنتين، مؤتمر دولي كبير. هذا كان مؤتمرنا 17، كان المرة هاي بالتعاون مع الهيئة الممثلة للكلية الملكية البريطانية في بريطانيا والجمعية الأردنية البريطانية بالأردن. كان على مدى 3 أيام، مؤتمر ضخم، كان فيه 35 مشارك محاضر من جميع أنحاء العالم. كان عنوان المؤتمر حوار عالمي من أجل صحة المرأة، وإحنا لما نحكي بصحة المرأة يعني صحة المرأة الأردنية. شارك فيه حوالي 350 مشارك طبيب نسائي وتوليد. كان محاضرات مختلفة، كان في ورشات عمل، كورسات بتنظيم الرحم، بالألتراساوند، مراقبة الجنين، العقم، الجراحات التجميلية، بالإضافة إلى ورشات عمل عملنا

0: ورشة عمل جراحة منظار في مستشفى البشير، وورشة عمل جراحة السلس البولي في مدينة الحسين الطبية. البعد العربي كان مهم جدا، تم دعوة رؤساء جمعيات النساء والتوليد في سوريا، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا والسعودية. يعني الهدف من هذا المؤتمر رفع مستوى الأطباء الأردنيين، آخر المستجدات، تبادل الخبرات، تقوية العلاقات، وتحسين الخدمة المقدمة للمرأة الأردنية.
1: نعم، أهم القضايا المطروحة على الطاولة، ومنها طبعا استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص، العلاج والتوليد يا سيدي.
0: يا سيدي، طبعا هذا من الشغلات الجديدة اللي جدت الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال العقم، وكان في محاضرات كثير على الموضوع هذا، على أساس ترفع نسبة نجاح عمليات الـ IVF أو عمليات التلقيح الاصطناعي. فبرضو هذا كان على هامش المؤتمر. وكان في عنا، احنا زي ما بتعرف بالأردن بطل في تخصص النساء والتوليد العام اللي احنا يعني كنا دائما نفكر فيه. الآن في عنا تخصصات فرعية في جراحة المنظار، الأحمال عالية الخطورة، الأورام، طب الأم والجنين، العقم، السلس البولي. فصار عنا حوالي 6-7 تخصصات فرعية كلها معترف فيها من المجلس الطبي الأردني. وهي طبعا يعني شغلة مهمة جدا، لأنه أنت لما تسوي تخصصات فرعية بترفع من مستوى الطب بشكل عام.
1: أكيد. فعاليات هذا المؤتمر وأهم التوصيات والمخرجات.
0: يا سيدي، كان في حضور لافت للكلية الملكية البريطانية، ممثلة برئيسة الكلية اللي هي دكتور أليسون رايت، كانت موجودة معنا بالمؤتمر، وكان في نواب إلها موجودين. مجموعة من الأطباء من الكلية البريطانية موجودين، كان رئيس اتحاد الأطباء العرب للنساء والتوليد موجود. طبعا احنا اشتغلنا على بروتوكولات، اشتغلنا على التواصل مع أطباء لتدريب أطبائنا برا. زي ما انت عارف الطبيب الأردني بحاجة إلى ساعات معتمدة للتعليم المستمر حتى مزاولة المهنة، فهي شغلة مهمة جدا الآن احنا بنشتغل عليها، تعرف على الأطباء من جميع أنحاء العالم، وبرضه فرصة لإرسال أطبائنا للتدريب في الخارج ومواكبة ما هو حديث في كل المجالات النسائية والتوليد.
1: نعم، وعن أهم التحديات التي تقف أمام اختصاصي النسائية والتوليد، هل لكم من توصيات للجهات المعنية، للشركاء أيضا، للتغلب على هذه التحديات يا سيدي؟
0: والله يا سيدي، تعرف يعني أهم شيء متابعة العلم، تطورات في كل المجالات، حضور مؤتمرات ورشات عمل، الحصول على ساعات معتمدة، تجديد مزاولة المهنة. في أن بعض التجاوزات البسيطة اللي بنشوفها من فئة محدودة جدا وقليلة جدا على السوشيال ميديا لا تليق ببعض أخصائيين النساء والتوليد، ويتم التواصل مع هؤلاء الأطباء ويعني إرشادهم بالتعاون مع النقابة طبيعي. بس يعني هاي هي بشكل عام يعني أمور النساء والتوليد وجمعيتنا الحمد لله.
1: ما شاء الله عليكم. كويسة. نعم، وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم؟
0: والله يا سيدي، احنا باستمرار بنعمل محاضرات كل شهر، ورشات عمل باستمرار، بنتعاون مع شركات الأدوية لأنه صراحة دعمهم مهم جدا. انه نكمل هالمشوار، وزي ما حكيت لك احنا هدفنا الأول والأخير هو صحة المرأة الأردنية. فأي شيء بصب في هذا المجال احنا بندعمه دعم كامل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. العميد الدكتور ماهر المعايطة، رئيس جمعية اختصاصية الأمراض النسائية والتوليد الأردنية، شكرا لكم على طيب التواصل، سنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة.
0: الله يبارك سيدي. فيك. وأنا هلا أنا صرت لواء متقاعد طبيب
1: لمعلومات. ونعم يا سيدي. ونعم، حياك الله أينما كنت.
0: حبيت أصحح هالمعلومة، بارك الله فيك.
1: حياكم الله.
0: تسلم.
1: نعم، اللواء المتقاعد الدكتور ماهر المعايطة، رئيس جمعية اختصاصية الأمراض النسائية والتوليد الأردنية، شكرا لكم على طيب التواصل، سنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا.
2: العين لك.

مستمعينا الكرام، يحتفل المجتمع الدولي في 15 من أيلول كل عام باليوم الدولي للديمقراطية بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2007 بهدف مراجعة حالة الديمقراطية في العالم وتعزيز قيمها الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان وحرية التعبير والمشاركة.

الإنسان. ومن جهة ثانية يحتفل باليوم العربي للأرصاد الجوية في 15 من أيلول كل عام بناء على قرار مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية. ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى بيان أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه مرافق الأرصاد الجوية في الدول العربية في حماية الأرواح والممتلكات ودعم خطط التنمية المستدامة، لا سيما في مواجهة التحديات المتسارعة للتغير المناخي والظواهر الجوية، كما يعد فرصة لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الرصد الجوي وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الهيئات العربية لتحسين دقة التنبؤات الجوية والمناخية والإنذار المبكر.

0: مستمعين الكرام، انطلاقا من أهمية تبادل الخبرات الطبية الدولية وبحث العديد من الملفات الهامة في إطار الأمراض غير السارية، انطلقت مؤخرا فعاليات مؤتمر جمعية الأمراض غير السارية الأردنية بمشاركة نخبة من الأطباء وأجندة عمل هامة بما يعود إيجابا على دعم الصحة المجتمعية. لذلك وأكثر، معنا على الهاتف الدكتورة سهى الغول، استشارية الأشعة التشخيصية في مركز الحسين للسرطان، رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من الأمراض غير السارية. دكتورة سهى، صباح الخير.
1: أهلا صباح النور، شكرا.
0: نشكر تواصلك، حياكم الله. وبداية، ما هي أهمية أهداف هذا المؤتمر؟ ما هو الجديد لهذا العام انطلاقا من شعار هذا الحدث المهم؟
1: أولا، هذا المؤتمر الجديد فيه أنه إحنا يعني قمنا بأنه نعمل فكرة جديدة بالمؤتمرات الطبية في الأردن، وهي طبعا نابعة من شعار الجمعية اللي هو إحنا التواصل مع المواطنين وإزالة الحاجز بين مقدمي الرعاية الصحية والمواطنين. لذلك المؤتمر كان هو هجين، بمعنى إنه إحنا كنا موجودين بمدينة العقبة وكنا فاتحين المؤتمر على مدى 3 أيام على منصة زوم، يعني عشان الناس تقدر، الحدث موجود في العقبة لكن هو مفتوح إقليميا وعالميا. وهذا إنه يعني كان شيء جدا كتير مهم لإلنا، لأنها كانت تجربة جديدة والحمد لله إنها كانت ناجحة. فلما عملناه في أحد فنادق العقبة في مدينة العقبة، ودعينا مجتمعات، دعينا فئات جمعيات المجتمع المدني، فكان في حضور كبير وحضور مؤثر لإلهم، فكانوا هم شركاء في جميع المحاضرات. من أول حتى المحاضرات اللي تخصصها دقيق، مثلا زي محاضرات الأشعة التشخيصية اللي كانت بتركز على موضوع الرنين المغناطيسي. معرف إن يمكن هذا السؤال يمكن مش شوي بعيد عن سؤال حضرتك، بس استوقفني لأحد السيدات من رئيسات جمعية تعنى بكبار السن، استوقفني إنها كانت حتى المصطلحات الموجودة يعني المصطلحات العلمية كانت بترجمها بالجوجل وإحنا بالمحاضرة. فكان هذا بصراحة يعني حدث كتير رهيب، بدل على قديش إنه الناس عندنا بالأردن متعطشين إنهم يسمعوا ويكونوا شركاء بمؤتمرات مماثلة. هلأ الهدف الإشي الجديد بهذا المؤتمر من الناحية العلمية واللي كانت المحاضرات بتركز عليه، إنه إحنا مواضيع العناية بكبار السن، وسواء كانت بالتشخيص عن إنه مثلا الديتكشن بنسميه، إنه نعرف إذا قبل ما تكون المشكلة عنده، زي مثلا موضوع الماموغرام والكشف المبكر عن سرطان الثدي، أو من ناحية العلاج للأشياء المعينة، مثلا يعني إيش الفحص المناسب لشخص عنده

0: كسور. واليوم الثالث قمنا بتشخيصه برضه لأنه هذا الشهر العالمي لتوعية مرض ألزهايمر.
1: نعم.
0: كان في جلسات متخصصة عن العناية بمرض ألزهايمر.
1: نعم، مواضيع كثيرة وقضايا مطروحة على طاولة هذا المؤتمر من خلال المشاركين، كيف تطرقتم لهذه المواضيع وأيضا كيف تناولتم موضوع الذكاء الاصطناعي على صعيد التشخيص التنبؤ ووضع الخطط العلاجية المستقبلية؟
0: هلا الذكاء الاصطناعي زي ما انا ذكرت انه كان الموضوع اللي احنا حطينا ركزنا عليه هو موضوع كبار السن. وصراحه حطم ان شاء الله يعني واحدة كانت من مخرجاتها اكيد رح نحكي عنها، بس انه كان هدفنا انه احنا نحاول نساعد المجتمع بمعنى انه الوصول للخدمات. هلا الشغله المهمه كانت بالعقبه اللي اخذنا فيها انه كانت في عنا في مستشفيات ما لا يوجد مستشفى حكومي، وهي كانت واحدة من المطالبات اللي حاول اوصلها انه بمدينه العقبه. لكن في مستشفى الامير هاشم اللي هو بشوف العسكريين والمدنيين، مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات أخرى. فكنا عم نحكي لهم إنه فكانت أحد مشاكلهم إنه هي قلنا لهم إنه إحنا واحدة من التوصيات اللي نحكي عنها إنه هلا بما إنه التوجهات رؤية التحديث الاقتصادي بتركز على دعم الصحة الرقمية.
1: نعم.
0: وصار هلا في عنا قانون هذا مؤسس لهذا الموضوع، فإحنا بدنا نستغل هاي الأشياء بإنه نعمل عيادات افتراضية أكتر نطالب فيها، وإنه إحنا كنقابة أطباء مستعدين إنه نرفض هذا الشيء. برضو في مرات كتيرة مثلا على موضوع الماموغرام، هذا عمليا في كتير تطبيقات هي تستعمل للتشخيص بالذكاء الاصطناعي، فممكن إنه هاي تكون موجودة بهاي العيادات الافتراضية بحيث إنها تسهل قراءة الماموغرام وقراءة صور الأشعة. فهذا كان يعني إشي ممكن يكون موجود وموجود قريبا، ويكون هذا زي يعني انتقال من مرحلة إنه نحكي لخطط لتنفيذ على الواقع. وأنا عن جد يعني كتير صراحة ما بقدر أوصف لك قديش إنه أهل العقبة كانوا معنا رائعين جدا، يعني كان حضور رائع، مساهماتهم أنا عن نفسي شخصيا تعلمنا منهم كتير. وبدي أشكر تحديدا يعني بهذا الموضوع السيد عمر العشوش اللي هو رئيس هيئة شباب كنا الأردن فرع العقبة. لأنه صراحة ما قصر بأنه يجيب المجتمع يدعو الأطباء معنا، وكمان دكتور بسام البواعنه اللي هو رئيس اللجنة الفرعية للعقبة، لأنه هو اللي برضو كمان كان حلقة الاتصال بيننا وكانوا شركائنا بهذا المؤتمر.
1: نعم نعم، تحدثت عن جانب مهم جدا سنتطرق له في لقاء خاص، موضوع العيادات الافتراضية والرقمية وواقع هذه العيادات، كيف هي الخطط المستقبلية من وجهة نظركم كأطباء، وأيضا كيف ستقدم وماذا ستقدم للمرضى بشكل عام من خلال هذه الخدمات الطبية التي يحتاج المجتمع. سيدتي، عن موضوع المخرجات والتوصيات لهذا المؤتمر، كيف أيضا يمكن للأطباء والخريجين المعنيين الاستفادة من هذه المعلومات والمخرجات والاطلاع عليها لاحقا؟
0: أهم مخرجات المؤتمر إنه يجب إنه علينا إحنا كأطباء كمواطنين ومقدمين الرعاية إنه نكون شركاء في القضايا اللي إحنا بنحس إنها ملحة. فأول قضية ملحة ونعتقد إنه يعني ما بدي أحكي إنه هي نوعا ما هامشية دائما لما تنحط أي أجندة اللي هي موضوع كبار السن. هلأ المجلس الوطني للأسرة صراحة دكتور المقدادي ما قصروا يعني بهذا الموضوع، يعني بيطرحوا هذا الموضوع دائما، بس أنا بحكي من ناحية طبية، من ناحية الرعاية الطبية. يعني لازم يكون إحنا عندنا خطط واضحة لأمراض المختلفة، لكن بشكل عام إحنا كأمراض غير سارية لازم تكون هناك خطط ويكونوا الناس المعنيين يعني شركاء. على سبيل المثال مرض ألزهايمر، ليش إحنا دائما بنحكي مرض ألزهايمر أو الخرف بشكل عام هي واحدة من التحديات؟ لأنه هذا المرض عادة المريض نفسه ما بيكون قادر يخدم نفسه، فأنت بتعتمد على مريض ومقدم رعاية صحية بشكل أساسي. فهؤلاء هدول لازم يكونوا شركاء في القرار.
1: صحيح.
0: شركاء في الخطط عفوا.
1: وليهمك، تفضلي. نعم.
0: فهي شغلة. الشغلة الثانية زي ما حكينا اللي هي العيادات الافتراضية، يعني ما حد بيقدر ينكر انه دائما هو عمان بحكم انها هي العاصمة، فهي طبعا وسط لكل اللقاءات التوصيات الخطط.
1: نعم.
0: فإحنا بدنا نحاول هاي دائما انه يكون في عنا تواصل رقمي مع المحافظات بشكل عام.
1: نعم.
0: وبالذات محافظات الجنوب.
1: نعم. وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم؟
0: أجندة العمل صراحة هلأ يعني زي ما حكيت لك إنه كانت تجربة رائعة لإنه يعني حسينا قديش في إحنا يعني من رحنا على للناس نفسهم وسمعنا مشاكلهم مش بس إنه هاد. فهلأ إن شاء الله حنحاول يا اما رح يكون تحديدا في الجنوب مش متاكدين هو بمحافظه نعم. معان او العقبه بشهر 11 لليوم العالمي للسكري تزامنا مع اليوم العالمي للسكري، ونظرا للاحتياجات اللي سمعنا عنها من عندهم لمشاكل نعم. الانسولين والادويه وما الى ذلك
1: نعم.
0: فاحنا ان شاء الله حيكون عندنا نشاط في الجنوب على الأغلب محافظة معان للتوعية بالسكري وبالأمراض الغير سارية بشكل عام.
1: نعم نعم، يعني جهودكم مباركة، ونسعد دائما بتغطية ما لديكم من إنجازات وفعاليات وأنشطة تخدم هذا المجتمع، المجتمع الطبي والمجتمع المدني بشكل عام على مستوى المملكة، وتبادل هذه الخبرات حتى على المستوى الدولي بما يعود على المواطن بالنفع والجدوى الصحية الطيبة. أود أن أشكرك الدكتورة سهى الغول، استشارية الأشعة التشخيصية في مركز الحسين للسرطان، رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من الأمراض غير السارية، على هذه الحقيبة المهمة من المعلومات. شكرا جزيلا لكم ولكل من يعمل في هذا المجال.
0: بس ممكن تفضلي
1: تفضلي
0: 30 ثانية بس شغلة. أول شيء أنا بدي أشكر حضرتك مش بس أنه استضفنا، أكيد هذا إشي كتير مهم، بس جانب مهم بالتوعية بالأمراض غير السارية. وأنا صراحة مبارح يعني بس أنا ما حكيت أنه الدكتور ابتهال الفاضل اللي هي من تحالف شرق المتوسط اللي هو تابع يعني للأمراض غير السارية واللي بضم دول عديدة أشادت، لأنه هي تاني مرة عم بتشارك معنا، فأشادت بوضعنا هنا بالأردن وبرضه يعني والمجتمع ككل وأحد أفراد المجتمع حضرتك والإذاعة الأردنية بأنه أنتوا بتوصلوا صوت هاي القضية اللي يمكن هي مش ماخدة حجمها اللي لازم تاخده. ف يعني وجودكم ومشاركتكم هاي تعني الكثير.
1: واجبنا. شكرا، واجبنا، كل الاحترام لكم.
0: شكرا.
1: كل الاحترام. يا هلا يا هلا.
0: أهلا.

0: مستمعينا الكرام، نذهب معكم في هذه الدقائق للإطلالة على مؤتمر جمعية الصحة العامة الذي انطلق مؤخرا بمشاركة نخبة من الأطباء لبحث العديد من الملفات الطبية والطبية التقنية الهامة بما يدعم جودة الخدمات الطبية المقدمة بناء على أحدث الدراسات العالمية. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الدكتور بسام حجاوي، رئيس جمعية الصحة العامة الأردنية. صباح الخير سيدي.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شكرا لحضرتك، حياكم الله. وبداية دعنا نتعرف على جمعية الصحة العامة، النشأة، الأهداف، وماذا تقدم للمجتمع يا سيدي؟
1: يا سيدي، جمعية الصحة العامة أو جمعية طب المجتمع أو جمعية الصحة العامة والوبائيات هي معنية بالوقاية. يعني بمفهومنا القديم كان لما نقول الوقاية خير من قنطار علاج، احنا معنيين بالوقاية المرحلة التي تسبق الأعراض التي بتصيب المريض، ونكون في تشاركية دائمة مع القطاع الكلينيكي.
0: نعم.
1: احنا أحد الجمعيات التخصصية في نقابة الأطباء، في 45 جمعية، أحدهم جمعية

0: العامة والوبائيات، أنا رئيس الجمعية. كلنا يعني بتعرف يعني لما يكون يدخل واحد في جمعية من الاختصاص لازم يكون معه برد.
1: نعم.
0: فأنا عندي ممبرز حوالي أكثر من 100 طبيب يحملون شهادة البرد الأردني مؤهلين.
1: نعم.
0: لهذا النظام.
1: نعم.
0: هلا لما نقول احنا جمعية الصحة العامة ما عادت زي قبل، ما عادت رقابة بيئة وتغذية ورش وكذا وإلى آخره، تطورت الأمور، أصبحت مسؤولة عن مثلا لما تيجي تطلع على وزارة الصحة اللي فيها الوقاية فيها دوائر عدة كلها مليئة بهذه الكوادر، مثلا مديرية الأمراض السارية والأوبئة، مديرية الأمراض غير السارية اللي فيها الأمراض اللي هي القلب والشرايين وكذا، كل نعمل في مجال الوقاية، مديرية صحة البيئة اللي هي تعني بالبيئة ذات العلاقة بحدوث الأمراض، مديرية صحة الوافدين واللي هم بيجوا اللي كيف الجاردنز، وهي بيجوا الوافدين بحيث يدخلوا ويعملوا فحوصات وإحنا نتابع هذه الأمور بشكل عام، مديرية الصحة المدرسية، مديرية صحة المرأة والطفل، كل هذه المديريات تتبع مجال الرعاية الصحية الأولية. أضف إلى ذلك أن الصحة العامة هي المبدأ الأساسي فيها أنه هي بتعمل البروتوكولات، هي بتعمل السياسات، بتعمل استراتيجيات. لماذا؟ نساعد جمعيات الاختصاص الأخرى في تدريبهم بحيث أنه يصلوا أنه كيف يكتب بروبوزل، كيف يشكل استراتيجية، وبناء عليه هذه الاستراتيجية بتكون ستاندرد معاييرها بحيث أنها تنطلق بشكل وطني، وبالتالي تصب في الوقاية للمريض من الأمراض الفتاكة والأمراض المنتشرة في الأردن مثلا خلينا نقول، ونصل إلى أن نخفف العبء على المستشفيات. لما أنا يعني بتعامل مع المجتمع، الطبيب الكلينيكي بيتعامل مع المريض، المريض بيجي على عيادته وبيطلع له وكذا بيتعامل معه بهمه مريض وينجح، إحنا لا نتعامل مع المجتمع كاملة من ناحية توعي، من ناحية نصل إلى البوادي، نصل إلى الأرياف، نصل إلى جمعيات المجتمع المدني، ندرب الكوادر الصحية، ندرب أطباءنا بحيث أنه إحنا عندنا برنامج حقلي للوبائيات التطبيقي بحيث أنك أنت لما تنزل على الميدان تعرف كيف ترصد المرض، تعرف كيف تعمل استقصاء وبائي، تعرف شو أسباب العدوى، تعرف وين نتابع جاي من برا، وين مصدر العدوى اللي جاي، هل يشكل خطورة على الأردن، هل كان، وهذه التجربة يعني أخذت مثواها بحيث هذول الأخصائيين في جائحة كورونا الأخيرة. يعني بدأ واضحا كأن جنود مجهولين نعمل بحيث أن احنا نوصل الوقاية الصح والمعلومات الصح وليس اعتمادا على الشعارات والمبنية على الدراسات والأبحاث وأهم الأبحاث اللي يقوم فيها.
1: نعم، نذهب للحديث حول مؤتمر هذه الجمعية، أهمية وأهداف هذا المؤتمر انطلاقا من شعار هذا العام يا سيدي.
0: يا سيدي، رأينا أنه احنا أهم المشاكل الصحية اللي تواجه بلدنا انتشار مشكلة التدخين، والكل بيعرف أنه منظمة عالمية صنفتنا الأولى على العالم، وأنا مرات بس أقول أول نقول في العشرة الأوائل بمعدلات الانتشار العالي. فالتدخين هو من أهم عوامل الخطورة التي تسبب الأمراض غير السارية اللي هي على رأسها السرطان. لما تيجي تطلع شوف صاحب الجلالة سيدنا لما أنه قالنا بالاتفاقية الأخيرة أنه أقل من 19 وفوق 60 يعالج مجانا، شوفها شو بكلف على الدولة. شوف قديش الانتشار في السرطان. إحنا برضو مسؤولين جزء سيتشي عن سجلات الأمراض غير السارية بالإضافة إلى رصد الأمراض السارية. السجلات كيف نرصد كم حالي، يعني بتيجي علينا على سجل الوطن للسرطان، وأنا أتشرف أني أنا أسسته في عام 1950، وإحنا الوحيدين في الدول العربية والإقليم لدينا سجل يسجل كل حالة سرطان في المملكة، إيه شو قديش عمره وشو وسائل الوقاية شو ليش يعني
1: تفاصيل كاملة
0: ليش كذا إلى آخره. فعشان هيك إحنا رأينا تآلفنا مع جمعية مكافحة التدخين، وتآلفنا مع جمعية مكافحة السرطان، والجمعية الوطنية الأردنية للصحة العامة، وعملنا ثلاثي توأمي إن نقوم تحت عنوان التدخين وسرطان الثدي. لماذا سرطان الثدي؟ لأن سرطان الثدي يشكل 38% من سرطانات المرأة، وبناء عليه هو أولوية، هو برايوريتي يعني في الأردن بحيث إن نقوم فيها. و لا تفاجأ أنه مبارح عملت أنا سيشن كامل للسيدات اللي هم في الكوادر الصحية يقولوا لوحديهم آخر سيشن، يتعلموا على كشفية كشف بسموه اللي هو الكشف الذاتي لسرطان الثدي، كيف نعمله في البيت، شو أهميته، ليش أنا أكتشف مبكرا؟ الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بغض النظر وأسبابه تدخين أو أخرى هو يعطيك السيرفايفل للحياة. تعيش يعني تعيش يعني كما نعيش إحنا الأصحاء. قديت الأصحاء عنا تصور إحنا نتقارن بالدول المتقدمة 78 سنة ناسنا بتعيش. فمعناته سرطان الثدي إذا مسك مبكرا وأي أنواع سرطانات اللي هي معروفة أترك لها من سرطان الدماغ وسرطان البنكرياس اللي هي قوية وتحتاج إلى ليش لأن هذه بتكونش أعراضها مرئية كاملة بتيجي فجأة لكن هذه الأشياء يجب أن تتحسسها المرأة. فوجدنا أنه هذا عنواننا وقمنا فعلا حضر المؤتمر أكثر من 100 شخص من الكوادر الصحية كل همنا أنه الكادر الصحي يا سيدي لما يفوت عليك يا كلينيكي هالمريض اعمل له كونسلينج اعمل له توعية عمل وقاية. أنا بهمني هلأ الممارسات الصحية غير الصحية الخاطئة والسلوكيات اللي بنواجهها سواء اللي بتجينا من العولمة من برا من التغذية اللي بنتغذاها برا من التدخين اللي عمالنا نضرب عرض الحائط وبنكون عندنا قوانين وأنظمة ولا زلنا كل واحد بدخن. شوف انت لما تطلع بالشارع بتحس انه كلنا مندخن فبالتالي احنا رأينا هذا المؤتمر الحمد لله حضره عدة يعني خبراء مرموقين وكان الدكتور زيد حمزي معالي وزير الصحة له الكلمة الرئيسية في المؤتمر حول الصحة العامة شو معيقاتها في الأردن ليش هذه المشكلات فيها معاقة ليش القوانين والأنظمة ما بتنفذ رغم أنه هي أقوى القوانين في المنطقة لماذا احنا ما فيش التزام من صانعي القرار لماذا لا نستعمل الداتا ونبني عليها القرار يعني داتا فور صانعي القرار وبناء عليه عملنا توصياتنا وسنرفعها للجهات الحكومية ولمجلس النواب والأعيان حتى احنا نعمل لوبينج هدفه انه صحة المواطن الأردني بما فيهم الشباب والستودنت للطلاب في المدارس والجامعات اعطناهم أولوية.
1: وعن أهم التوصيات والمخرجات سيدي لهذا الحدث
0: يعني التوصيات احنا يعني قلنا يعني نتمنى على الجهات ذات العلاقة ان يكون في التزام في القوانين والأنظمة المرعية حتى احنا نصل يا اخي انت بدك تدخن وتضر نفسك ضر نفسك تدخنش في البيت يعني سبب جدا انه سرطان الثدي اذا الاب والام بدخنوا او الست اللي انصابت بتدخن اذا بتدخن 40% بزيد الريسك انها يصيبها بزيد الخطورة اذا جوزها بدخن وقعدت في أماكن في كافي شبات فيها تدخين بصيبها 20% نصهم وإذا ما دخنتش بينزل هذا الرشك ل60% فمعناته يعني ليش إحنا من قاوح فبنا القوانين والأنظمة تتطبق على الجميع أنت حبيب قلبي أنت في مكان يباح فيه التدخين روح دخن فيه إيه لنفسك فيش التدخين القصري السموكينج اللي هو هلا صار اسمه موضة الموضة التدخين البيئي يعني أنت بتلوش البيئة عشان هيك بتروح على الفنادق انت بيسألوك انت مدخن لا مش مدخن كذا حتى بيعطوكش غرفة كان فيها مدخنا سابقا ليش لانه بيعشق الدخان بيعشق السرير بيعشق المفارش كذا فبنا هذا يتنظم اضف الى ذلك بنا الدعايات الفتاكة لشركات التبغ هذه اللي هي في كل مكان وعاملة مغريات لطلابنا تكون يعني مخفية ونأمل أن السعودية خلينا أقول دولة سبقتنا في الاتفاقية الإطارية عملت باكيت الدخان من جوا مش صورة حاطتها ظنا حط صورة وأنا مش خايف منها حطته أسود يعني بغم النفس لما تيجي بدك تدخن ما بتلاقي باكيت محترم أنه يعطيك أنت لا هو أنا بتروح على الدعايات واضحة قدام أطفال
1: أشكال مختلفة
0: بيعملوها على شكل شوكولاتة بيعملوها على كذا الشاب الصغير لكيف لقينا 10 سنين بدخن مستحيلة معناته بدنا رعاية الأسرة بدنا المدارس نعمل مع وزارة التربية والتعليم اتفاقيات بحكة ان احنا نعمل توعية مستمرة نعمل توعية للأسر حتى نصل إلى أردن خالي من التدخين جامعات ومدارس خالية حتى نضمن انه احنا هالترند هذا وهالاتجاه يكون في النازل وليس في الطالع
1: وحتى توصية يعني حبذا لو تؤخذ بعين الاعتبار وهي ربط القبول في المدارس والجامعات بمستوى التدخين والفحص الطبي وتعاطي المخدرات أيضا للأسف الشديد بين الطلبة هذا طبعا جانب مهم جدا ويجب الانتباه له وتحديد بالتالي يعني حصر هذه الحالات ومحاولة علاجها في المراكز المختصة بدلا من زيادة هذه الأعداد
0: سيدي بالعكس زي ما تفضلت يعني مع المواصفات والمقاييس بنشتغل عشان نعرف شو فيه في السيجارة بالضبط مواد وعشان احنا نسجلها عشان نعرف شو في المعسل، منعنا المعسل الفرد
1: نعم.
0: بقدراتنا.

0: بإذن
1: بارك الله فيك.
0: ومنظمات المجتمع المدني. نأمل زي ما تفضلت أنه هذا يكون السنة الجاية في اليوم العالمي لمكافحة التدخين العالمي، إن نأمل أنه نعلن هذه الأشياء اللي تفضلت فيها، وهي جزء فعلا من توصياتنا في هذه
1: نعم.
0: في هذا المؤتمر اللي هو تم من بارح.
1: نعم، وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم سيدي؟
0: يعني إحنا سنستمر رغم كل الإمكانيات الفقيرة المتاحة،
1: نعم،
0: ورغم كل التحديات والمعوقات، سنستمر حتى نصل إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية اللي وضعناها بحيث تحقق انتشار على الأقل نوقفه.
1: نعم.
0: يعني تصور أنت السجائر الإلكترونية اللي دخلت جديد ذبحتنا.
1: نعم صحيح.
0: أنا حتى بحبش أقول الأخي
1: نعم.
0: الجديدة، بقول الأخرى.
1: نعم.
0: لأنه الجديدة كمان في جديدة والجديدة
1: نعم.
0: في
1: مستمر.
0: جديدة.
1: مستمر للأسف. نعم.
0: شركات الدخان مافيا، معلش خليني أقول زي
1: نعم.
0: هيك، وأقوى من دول، وبناء علي إحنا يجب أن نصل إلى أشياء مكتوبة واضحة، كل واحد يلزم حده.
1: نعم.
0: الوزارات شو إلها، الأجي أو شو إلها، شركات الدخان شو إلها،
1: نعم.
0: الحدود كيف، التهريب، الجمارك، الكذا إلى آخره، بحيث نحن نصل إلى أردن مرة ثانية خالي من التدخين
1: الله.
0: والمخدرات. أنا بالنسبة حكيت المخدرات،
1: نعم.
0: لأنه هو التدخين هو باب المخدرات.
1: صحيح صحيح.
0: نعم.
1: أود أن أشكرك الدكتور بسام حجاوي رئيس جمعية الصحة العامة الأردنية على هذه الحقيبة المهمة من التوصيات. سنكون معك إن شاء الله في لقاء توعوية صحية قادمة وإطلالة أكثر على إنجازاتكم.
0: شكرا
1: سيدي.
0: لك.
1: العفو
0: شكرا
1: سيدي.
0: على تعاونكم.
1: كل الاحترام.
0: خلي الناس تسمعنا وتكون
1: إن شاء الله.
0: إحنا الصوت اللي نعلي صوتنا للناس
1: بإذن
0: شكرا
1: الله. شكرا يا سيدي. حياك الله.

وبهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من الزملاء من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة والزميل غندي حداد، ومن المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا. لكم أجمل تحية أيضا من زين بشاب شاعر الجبور وعالم العبادي. إلى اللقاء.

0: ونظيره القطري يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية تكاتف الجهود لإنهاء التصعيد الإقليمي وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي خلال اتصال هاتفي الأوضاع الإقليمية في المنطقة، ويجدد إدانة الأردن استهداف خط أنابيب في السعودية بعدة مسيرات. رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأجهزة الأمنية يزوروا مصابي خدمة العلم ويقدمون واجب العزاء لذوي المتوفين. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان. مقتل شخص وإصابة آخرين بعد تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة سواحل جزيرة قشم جنوب إيران. ومحليا، القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات ومحاولة تسلل لأربعة أشخاص عبر الواجهة الحدودية. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، حار في البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب دائما وأبدا نلتقي معكم مستمعينا، ويسعد برنامج متابعات أن يكون معكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. وكالمعتاد اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك مهندسنا غاندي حداد اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامني بالمراقبة الرئيس. المسايا أقدمها لكم مستمعينا الكرام من زميلنا رأفت القطامي اللي برافقنا من السوشيال ميديا، وأنا ألفت عنايتكم إلى البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ومباشرة مستمعينا الكرام دعونا باسمكم جميعا نحيي نرحب بضيفي في الاستوديو صاحب الخبرة التي تمتد لأكثر من 30 عاما الأستاذ المهندس الكيميائي. أهلا وسهلا بك رائد محمد لصعوب، وأنت المستشار الاستراتيجي في صناعة الأسمدة والكيماويات والأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة التابع لجامعة الدول العربية. فأهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
4: شكرا يا ستي، أول شيء الشكر الجزيل لكم على هذه الاستضافة الكريمة في أم الإذاعات التي كنا نسمعها زمان هنا.

0: عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قبل 67 عاما. فكل فخر وشكر على هاي الاستضافة الكريمة إليك أختي المهندسة وفاء ولبرنامج متابعات ولجميع الكوادر الموجودة في هذه المؤسسة العريقة.
1: نعم، حديثنا اليوم مستمعينا الكرام اللي إحنا إن شاء الله نسعى أن يكون بأسلوب سهل وسلس وميسر، يقدم المعلومة والمتعة وكذلك الحال الفائدة. في هذا المجال وفي هذه الحلقة واللي إحنا راح نسلط الضوء فيها الحديث أكثر وأكثر حول صناعة الأسمدة أو حتى السماد والاهتمام العالمي بالسماد، ممكن مجرد ما تحدثنا بالسماد أكيد فكركم راح يروح للسماد للنباتات والمحاصيل الزراعية، ويمكن يكون كذلك الحال السماد للتربة الفقيرة أو التربة المالحة التي نعمل على تعزيزها بالعديد من العناصر التي تلزم نمو النباتات وزيادة الغطاء النباتي. حتى أتى بنا الحال مستمعينا الكرام أنه إحنا نسمع في هنالك التزامات للمصانع اللي بتشتغل على الأسمدة وإنتاجها، بحيث أنها يجب أن تلتزم في تقليل الانبعاثات الكربونية وغيرها، لكن لا ضير أن نلقي وأن نستمع لصاحب الخبرة سواء كان في الإدارة أو تقديم المشورة أو باعتباره خبير استراتيجي المهندس رائد لصعوب، نتحدث السماد وهذا المفهوم.
0: نعم، خلينا نبدأ نفهم شو معنى كلمة سماد.
1: نعم،
0: هو بالنهاية غذاء للنبات. كما البشر تتغذى على ثلاث عناصر أساسية في حياتها مثل الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات، كذلك الحال النبات يتغذى على ثلاث مغذيات رئيسية. الكربوهيدرات الذي يأكله هو الأسمدة النيتروجينية. البروتينات التي يأكلها هي الأسمدة الفوسفاتية، والفيتامينات التي يأكلها هي الأسمدة البوتاسية. إذن هذه العناصر الثلاثة الأساسية هي مغذيات النبات، وهي التي عندما صنعت قبل أكثر من 100 عام في أدت إلى ارتفاع كميات الغذاء للبشرية، وزادت البشرية منذ بداية القرن الماضي من 1.5 مليار بني آدم، في فقط حوالي 100 سنة أصبحنا 8.5 مليار بني آدم. كيف صار هذا الكلام؟ لازم غذاء. طب كيف صار هذا الغذاء؟ الأراضي لا يوجد فيها مغذيات تكفي لهذه البشرية، لولا وجود الأسمدة المعدنية النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية كغذاء لهذا النبات لم يستطع الأرض أن تعطينا كل هذا الغذاء. هذا أولا. إذن اليوم الأسمدة فهمنا أنه عبارة عن مغذيات لهذا النبات في داخل التربة، سواء كانت التربة فقيرة بأسمدتها النيتروجينية أو الفوسفاتية أو البوتاسية، يجب أن أغذيها.
1: نعم،
0: أليس كذلك؟ إذن اليوم ربط مصانع الأسمدة بالحقل والإنتاج هو الربط الصحيح، لكن المشكلة وين؟ أن هذه الأسمدة المنتجة إذا طبقت خطأ أثناء عملية التسميد تؤدي إلى خسارات للمزارعين.
1: نعم،
0: لأنه بيدفع ثمن زيادة على الأسمدة غير لا يحتاجها، وتؤدي إلى ضرر إلى التربة والحياة البيولوجية التي تعيش في التربة والتي تساعد النبتة على استخلاص هذا المغذيات ونموها وإعطائنا جميع الإنتاج هذا.
1: نعم، يعني بمعنى آخر أن هذا السماد يجب أن يقدم للنباتات، وذلك بمقدار موزون محسوب، وكذلك الحال هو مفحوص.
0: بداية اعتبري نبتة جاية في صحن الأكل. مش لازم نعرف إيش في هذا الصحن من أكل لهاي النبتة، فيجب أن نحلل التربة. التربة تبعت هذا الشجرة أو هذه النبتة، يجب أن نعرف كم يوجد فيها مغذيات من النيتروجين، من الأسمدة النيتروجينية، كم فيها مغذيات من الأسمدة الفوسفاتية، وكم فيها مغذيات من الأسمدة البوتاسية. هذا أولا. باللحظة اللي عرفت هذه الحالة أعرف كم الدوز أو الكمية،
1: الجرعة. نعم، أو الكمية
0: الجرعة
1: صحيح
0: التي يجب أن أعطيها لهذا النبات اللي تغذي النقص. فإذا كان المستكفي النبات من أسمدة نيتروجينية وفوسفاتية ومحتاج بوتاسية، أجي أعطيه مثلا يوريا اللي هي دائما كل الناس بكيفوا عليها.
1: نعم،
0: لن يأكلها، ستلوث التربة، لأنه النبات عنده كميته الكافية من الأكل. ليش تعطيه إشي زيادة عن حاجته؟ أعطيه اللي بحتاجه. محتاج بوتاس بعطيه بوتاس، محتاج بوتاس وفوسفات بعطيه بوتاس وفوسفات، محتاج نيتروجين.

0: إن
1: بعطيه.
0: وبوتاس بعطيه الفورميلا أو التركيبة المناسبة في الوقت المناسب. يعني لازم أن يكون المصدر معروف،
1: نعم
0: الكمية معروفة في مصدرها، وكم سأعطيها للنبات كجرعات وبأي وقت. لأنه بالشتاء لما أيام المطر، يعني لما بتحط السماد راح ينزل بسرعة ولا هو بيختفي
1: تسرب.
0: من الأرض، فلازم التوقيت كمان المناسب لنمو، لمرحلة نمو النبات. في
1: النباتات
0: حياته الأولى بيحتاج نيتروجين في البداية لكي يصير أخضر أكثر. لما بدك تقوي عضده ويصير يطلع حبات كويسة وفروع وسيقان ممتازة، بدي أحط له فوسفات لأنه بروتين. ولما تطلع الثمرة وبدك إياها تصير كبيرة ومزهرة وتنتج إنتاج كبير، بدك تحطي أسمدة بوتاسية.
1: نعم، يعني لكل مرحلة من مراحل نمو النباتات هنالك عناصر أساسية تحتاجها من أجل تعزيز هذه المرحلة، سواء كان في مرحلة البدء بالزراعة، النمو، ومن ثم زيادة المجموع الخضري، أو حتى زيادة حجم وغزارة الإنتاج من الثمار والأوراق. هذه العملية كلها برمتها يمكن إخواننا المزارعين، ضيف الكريم، اعتاد على أن يعمل على تقديم السماد. السماد بالدرجة الأولى هو يعتبر من الكلفة العالية، لأنه السماد ليس بالسعر الزهيد، وأشرت أنه لابد من فحص التربة، ويمكن فحص التربة بالبدايات يكلفك، لكن في نهاية المطاف هو سوف يعمل على التوفير لك ومنع الهدر للعديد من العناصر التي لن تستفيد منها النباتات، وبالتالي سوف يذهب هدرا للتربة، الأمر الذي سوف ينعكس على مواصفات التربة فيما بعد لو تراكمت هذه الأسمدة داخل التراب ولم يكن هنالك تصريف صحيح لها.
0: تمام.
1: طيب، هذا جانب.
0: تمام.
1: نضع أنفسنا ضيف الكريم، حتى وإن اختلفت تلك المحاور في الترتيب، لكن كيف هو واقع الحال وصناعة الأسمدة هنا في الأردن؟ ويمكن إحنا نعتبر القطاع اللي الحيوي المأمول منه الكثير في رفض الاقتصاد الوطني، وخاصة أن العناصر الأولية اللازمة في عملية تصنيع الأسمدة هي موجودة عندنا.
0: طيب، نجاوب على الجزء الأول قبل ما أروح للجزء الثاني.
1: نعم.
0: أولا، أنت تعرف تاريخ هذه المنطقة وتاريخ زراعة في كل أمتنا العربية.
1: نعم.
0: أنا أقدر وأحترم تجارب جميع المزارعين في جميع دولنا العربية، إن كانت في مصر، في الأردن، في العراق،
1: نعم،
0: في المغرب، في كل هذه الدول المزارعين يطبقون ما يتعلموه عبر الأجيال. هل هذا يعني أنهم يطبقون أعلى المعايير؟ هنا يحتاجوا إلى توعية من جميع الوزارات اللي موجودة لتوعية هذول المزارعين بالاتجاه إلى أعلى المعايير العالمية. الآن إذا احترمنا هذا المزارع واحترمنا عقله، يجب أن نساعده أيضا ونفهمه بأنه، أنت حكيت جملة قلتي الأسمدة كلفتها عالية على المزارع. طيب، ما جزأتي أي كلفة؟ هل تعلمين أن كلفة الأسمدة كسماد على المزارع قد تكون تصل إلى فقط 10% من كلفة مدخلات إنتاجه؟ لكن وين الكلفة العالية التي لا يحس فيها الناس؟ عند الإنتاج
1: والتصنيع. نعم.
0: فعل الأسمدة هاي 10% التي كلفت 10% من كلفك، هي فعليا إذا ما حطيتها في النبت في الهاي كمية إنتاجك راح تنزل 50% مثلا أو 25% إذا لم تزع. فالأساس الكلفة من تأثير عدم استخدامها وليس من كلفتها هي. كلفة الزراعة لسه في كلف أكثر، في كلف بذور، مبيدات،
1: نعم،
0: طاقة،
1: عمليات زراعية، تجهيز. نعم.
0: نرجع هلا، سألتيني عن الأردن، تعيدي السؤال عشان
1: نعم،
0: نخلي المزارعين
1: والمستمعين. نعم.
0: كلهم
1: صناعة الأسمدة في الأردن، واللي يمكن يعتبر قطاع حيوي مأمول منه الكثير في رفض الاقتصاد الوطني،
0: هم أهم صناعتين في،
1: نعم،
0: في كل الأردن. نحن نصنع عنصرين من عناصر السماد الرئيسية منذ الستينات والسبعينات والثمانينات، ونحن ننتج الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية.
1: نعم.
0: ربنا حبى مملكتنا بهذول العنصرين، وربنا حبى الأردن بالعنصر الثالث اللي هو عنصر البوتاس. يعني في كل أمتنا العربية لا يوجد منتج للبوتاس إلا الأردن.
1: البوتاس،
0: لازم،
1: نعم،
0: ننتبه، لأنه ما في بحر ميت إلا في الأردن. تخيلي إحنا من البحر الميت اللي بتسموه أنتو ميت طلعنا منه سماد يدخل في زيادة إنتاج النبات عمرها بتمر على عقل بني آدم. بحر ميت، أنتوا بتقولوا ميت، إحنا استخرجنا منه بالأردن هذا السماد البوتاسي الذي نضعه في الزراعة بجميع مكوناته، إن كانت بوتاس كلوريدي اللي هو ينتج حاليا أو بوتاس سلفاتي أو بوتاس نيتراتي والذي ينتج الآن في العقبة، ونحن ثالث دولة في العالم ننتج البوتاس النيتراتي اللي هو بوتاسيوم نيتريت
1: نيترات البوتاسيوم
0: والفوسفات الله حبانا بكل هذا المخزون من خام الفوسفات الذي تقوم شركة مناجم الفوسفات وشركاتها التابعة كلها بتحويله إلى حامض فوسفوريك وتحويله إلى أسمدة مركبة وتصديره. لكن السؤال، لماذا نحن كعرب منتجين لثلاث أنواع من الأسمدة ونشكل ثلث تجارة العالم في الأسمدة؟
1: نعم.
0: طيب ليش بنستعملها بأراضينا؟
1: ولماذا نعم لا نتسم بغزارة الإنتاج؟ صحيح،
0: بداية شح المياه، اثنين فقر التربة، أرض صحراوية. عشان هيك نتجه أو تتجه جميع الدول العربية التي ليس لديها مياه كافية إلى إلى الزراعات المتخصصة، الزراعات المحمية تحت البيوت البلاستيكية للدريب إيريجيشن أو التنقيط.
1: نعم، الري بالتنقيط. نعم،
0: الري بالتنقيط. هلأ حاليا الزراعات المائية في مبادرات في وادي عربة موجودة في زاد معظم الدول العربية من يمتلك المقومات مثل مصر عندها نهر النيل، فأكيد تستطيع أن تستعمل هذه المياه في الزراعة. عشان هيك مصر تنتج حوالي 50% من استهلاكها من القمح. مصر أكبر مستهلك في العالم بالقمح، لكنها تنتج 50% من إنتاجها
1: من حاجتها.
0: من
1: نعم،
0: حاجتها موجود. الجزائر كذلك الأمر، العراق كانت زمان تنتج تقريبا حاجتها كاملة من القمح، سوريا الآن إن شاء الله بعد ما تنتهي
1: انفراج حالها أكثر وأكثر، نعم سوف تعود حالها لزرع سهول.
0: وكنا في الزمانات قبل الأزمات كنا نستورد القمح بعض المرات
1: من سوريا،
0: من
1: نعم.
0: سوريا، لأنه هو القمح قاسي، يختلف عن القمح الذي ينتج في أوروبا وأمريكا
1: ودول البلقان. ودول صحيح البرة. طيب لي أنا أتساءل، وممكن أنت يعني من خلال حديثك وجدنا أن هنالك فرصا استثمارية بحيث أنه يتم عملية تصنيع السماد، لا يتم مباشرة عملية تصدير الخامات، صار عندنا قيمة مضافة، صار عندنا مصانع، صار عندنا تشغيل أيدي عاملة، وبالتالي الإنتاج بالصورة الجاهزة. لي أتساءل ضيفي الكريم، هلأ إحنا منتابع بعض التقارير التي تتحدث على أن الدول خوفاً من تفاقم عديد من الأزمات العالمية أخذت على عاتقها أن يكون عندها مخزون كافي من هذه الأسمدة التي تعتمد كثيراً في إنتاج محاصيلها، سواء كان محاصيل أمن غذائي كما أشرت أو حتى المحاصيل الأخرى ذات القيمة الغذائية العالية. وجدنا أن هنالك مخصصات قد رصدت من أجل عمليات التوريد وعملية أن يكون عندها مخزون طويل الأمد لهذه الأسمدة، بما أنه إحنا عندنا أهم عنصرين رئيسيين وبحمد الله عندنا ذلك القطاع الصناعي الذي يعمل على إنتاجها بصورة السماد الجاهز للاستخدام المباشر، نجد أننا يمكن يشار لنا بأنه بحمد الله عندنا أمان في هذه الكميات ومخزون آمن لفترات طويلة. تشاركني هذا الرأي أم أن هنالك تكاملية يجب أن ننشد وأن ننادي لها بين الدول العربية؟
0: شوفي، بالنسبة للأردن مملكتنا حجم الإنتاج من الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البوتاسية يفوق أضعاف أضعاف استخدامنا إلها في زراعاتنا. لا بل الناس تعتمد علينا، أوروبا تعتمد علينا، الصين تعتمد علينا، الهند تعتمد علينا، كذلك الأمر في الحارة العربية. لنأتي إلى مصر لنقول أن مصر الآن تزرع، صح؟
1: صحيح.
0: فبالتالي ستحتاج أسمدة.
1: نعم.
0: تقريباً جزء كبير حوالي فوق 35% من الأسمدة النيتروجينية التي تنتج في مصر تعطى للمزارع المصري حتى يستكمل إنتاجه، لكن الباقي إذا كان 35% فبالتالي الباقي يصدروه إلى أوروبا، إلى العالم كله، إلى الهند، حتى يعطوا العالم هذه الأسمدة، هم اللي يخزنوها في مواسمهم وينتجوا المنتجات الزراعية التي نحن كمان نستورد منها جزء.
1: نعم.
0: إذا المخزون الاستراتيجي اللي بنحكي عنه بالأردن في كأمن الغذائي واللي إحنا طبعا ما شاء الله لدينا مخازين استراتيجية كافية لمدد يعني غريب إنه تكون دولة زي هاي زي
1: الحمد
0: دولتنا
1: لله. نعم.
0: الحمد لله أن نصل إلى هذه
1: يعني قاب قوسين أو أدنى.

0: يكون مركز إقليمي أيضا لمحاصيل
1: للأمن
0: الأمن
1: الغذائي،
0: الغذائي.
1: حتى للأمن الغذائي. لكن كما قلت أنت قبل شوي قلتي قيمة مضافة، نحن كنا نمشي سابقا على الخام، نصدر الخام،
0: نعم،
1: تحولنا قبل 20 إلى 25 سنة إلى زيادة قيم مضافة إلى أسمدتنا الخام، لكن ما زلنا نصدر جزء خام وجزء أسمدة قيمة مضافة. الآن بعد خطة التحديث الاقتصادي التي نهجتها الأردن من بداية 2022 إلى 2032، أحد محاورها الرئيسية زيادة القيم المضافة لمنتجاتنا السمادية أكثر مما نحن عليه. نحن غير مقصرين، عاملين جهد،
0: نعم، لكن
1: لكن
0: صحيح.
1: أصبح الآن التركيز على القيم المضافة، وهذا ما ستشاهديه خلال الأعوام القادمة من حجم مشاريع كبيرة لشركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية. وعندما أقول أحجام كبيرة أتكلم عن مليارات الدنانير كاستثمارات في جميع الصناعات هاي،
0: نعم،
1: بدعم من خطة التحديث الاقتصادي التي هي عابرة للحكومات بغض النظر
0: نعم
1: من
0: هي
1: هي
0: لجنة
1: الحكومة.
0: صحيح.
1: هذه نهج ملكي،
0: نعم،
1: تم
0: لجنة ملكية،
1: وضعه
0: نعم.
1: لجنة ملكية يجب أن نقوم بهذا
0: وهذه
1: الموضوع،
0: المخرجات يجب أن تطبق على أرض الواقع أكثر
1: وأوريدي مطبق. أنا أراها الآن في
0: في عديد من الشركات الكبرى،
1: العطاءات
0: نعم.
1: المطروحة ستبدأ. لكن يجب أن ننتبه لموضوع حتى لا نغتر. من لحظة أن تقولي أنك ستبني مصنع سماد، لأنه مليارات عم نحكي،
0: نعم،
1: في هذه اللحظة بدك حد أدنى بين 3 إلى 5 سنوات حتى تجدي المنتج على أرض الواقع، لأنه هذا المصنع الكبير يحتاج هندسة،
0: نعم،
1: في البداية يحتاج
0: عمليات
1: عطاءات،
0: كيميائية،
1: يحتاج
0: نعم،
1: تركيب. التركيب لوحده لأي مصنع من مصانع الأسمدة لا يقل عن 24 شهر سنتين تركيب، وبعدها تشغيل وإعطاء. فبالنهاية بدأنا الآن الحمد لله. ولا تنسي أننا في الأردن أصبح لدينا الآن غاز الريشة.
0: نعم، الحمد
1: غاز
0: لله.
1: الريشة هذا معناته عنصر النيتروجين اللي كنا نفتقده قبل شوي، قبل نحكي، سيكتمل بالأردن ونصبح يمكن أعتقد الدولة الوحيدة في الأمة العربية التي تنتج 3 عناصر من عناصر السماد، إذا استغلينا غاز الريشة أو ذهبنا إلى الأمونيا الزرقاء أو الخضراء.
0: نعم، يمكن مستمعينا الكرام المحور الثاني اللي راح يكون حديثنا، وهو قبل أن نتطرق كيف يمكن للسماد أن يكون هو قلب النقاش لأثار التغيرات المناخية، لكن لا، أنا دعني أتحدث، ويمكن بدأ يطفو السطح أكثر وأكثر مهندس رائد، الحديث حول الأمونيا الخضراء، كان قبلا منها الأمونيا الزرقاء، قبل الهواء والحديث كان هنالك الأمونيا ذات اللون التركوازي والأمونيا
1: رمادي.
0: ذات اللون الرمادي. فنتحدث، وخاصة أن الأمونيا تعتبر من أهم المركبات التي تلزم أو هي الأساس في عملية صناعة الأسمدة،
1: النيتروجين.
0: النيتروجين، نعم، النيتروجين،
1: ممتاز. هذه
0: نعم.
1: هذه وكمان هي تدخل في الأسمدة المركبة،
0: نعم،
1: لكنها ليست بهي الصورة. خلينا نرجع نقول الأمونيا. الأمونيا لما كانوا يحكوا عنها لوناها بهاي الألوان، رمادية على أزرق على أخضر على تركواز، هي ليس العنصر صار لونه هذا، هو مصدر الهيدروجين الذي استخدمته لإنتاج الأمونيا هو الذي يصنف
0: هذا المسار وهذا
1: هذا
0: اللون.
1: المسار.
0: طيب،
1: مسار
0: الرمادي،
1: المسار العالم الرمادي، كل العالم الآن رمادي. كل إنتاج الأمونيا وأرقام عم نحكي عن 200 مليون طن تقريبا من الأمونيا تنتج في العالم، كلها من معظمها من الرمادي. طب شو هو الرمادي؟ الرمادي أصل الهيدروجين يأتي من الغاز الطبيعي،
0: نعم،
1: زي غاز الريشة. يعني إذا نوينا نعمل أمونيا رمادية، هاي موجود عندنا، صار أصبح غاز، وأصبحنا مثل دول الخليج التي هي،
0: نعم، لأنه عندها هي وقود أحفوري،
1: عندها وقود الغاز
0: وعندها
1: بكميات
0: نفط.
1: كبيرة، سواء كانت السعودية، قطر، الإمارات، عمان، كلها تنتج من الغاز الطبيعي الأمونيا الرمادية، وتنتج اليوريا اللي هو السماد اللي
0: السماد.
1: انت بتشوفي.
0: نعم.
1: هلا في الأردن، أو بلاش، خلينا نحكي على المفاهيم نفسها. إذا الرمادي جاي من الـ من الـ
0: من الغاز
1: من
0: الطبيعي،
1: الفوزل فيول، أو من
0: الوقود الأحفوري،
1: الوقود،
0: نعم،
1: الأحفوري، عشان يسموها رمادي، إنه جاي الهيدروجين من الوقود الأحفوري. طيب الأزرق، ما هو الأزرق؟ شو أصل الهيدروجين تبع الأزرق؟ هو الغاز. لكن عند أخذ الهيدروجين منه بدل إطلاقه ويصبح رمادي CO2 إلى الجو،
0: نعم، ونزيد
1: أقوم
0: نسبة
1: بتخزينه في الأرض فيصبح أزرق، لا أضر البيئة، أخزن CO2 في داخل الآبار الفارغة من الغاز وأخذ الهيدروجين فأصبح لونه أزرق.

0: نعم.
1: إذن لكن هذا الكهرباء إذا كان مصدرها طاقة متجددة اللي الشمس طاقة شمسية طاقة رياح، إذا كان الكهرباء اللي بدي أحلل
0: المستخدمة في عملية تحليل جزيئات الماء طاقة متجددة
1: أصبح هيدروجين أخضر فأصبحت أمونيا خضراء.
0: نعم.
1: وهلما جرة تأتي التركواز وغيرها التي لها مصادر أخرى للهيدروجين.
0: نعم، يعني بهذه الألوان والتي تتحدث عن مسار إنتاج غاز الهيدروجين العنصر الرئيسي المستخدم في صناعة الأمونيا والسماد واليوريا وغيرها، دعونا نتوقف من خلال مهندسنا غاندي حداد مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل. لا.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونتابع حديثنا بمعية المهندس لصعوب مرة أخرى، المهندس رائد لصعوب ضيفنا في الاستوديو، وهو يحمل الخبرة الواسعة في مجال صناعة الأسمدة، لديه الباع الطويل في إدارة العديد من الشركات التي وصلتها الرسالة بشكل مبكر فيما يتعلق في الاستدامة والتنمية، كيف يمكن لهذه الخطط أن تترجم على أرض الواقع، أين هي التكاملية الحقيقة ما بين الأطراف ذات العلاقة والتي تسعى من أجل النهوض في العديد من القطاعات، وبالتالي العمل على زيادة الإنتاجية وأيضا تطوير العديد من القطاعات. كنا إحنا قبل الفاصل قد تحدثنا وهو واقع حال الأمونيا، وتحدثنا يمكن بشكل موسع حول الأمونيا الخضراء الزرقاء والرمادية، وتوقفنا عند اللون التركوازي لهذه المادة التي نجدها أنها عصب حياة في صناعة الأسمدة وارتباطها في إنتاج العديد من الأسمدة الزراعية، والتي نجدها بأنه هي عنصر أساسي من أجل زيادة غزارة الإنتاج وإنتاج المحاصيل ذات العلاقة والتي توصف بأنها محاصيل أمن غذائي. تفضل.
1: نعم. ومغذيات تعتبر نعم. مغذيات بالنهاية. الآن هذه إذا استعمالات الأمونيا في جميع الاتجاهات تؤدي إلى إنتاج أسمدة نيتروجينية ومركبات أسمدة نيتروجينية فوسفاتية بوتاسية.
0: نعم.
1: والحامض الفوسفوريك من ناحية الأسمدة الفوسفاتية، والبوتاس من ناحية الذي ننتجه من البحر الميت. الآن هذه الأسمدة كما اتفقنا في بداية الحلقة بأن المزارع يجب أن يطبقها بطريقة صحيحة حتى يصبح لديه استدامة وزيادة في الإنتاجية عنده. الآن في العالم كله أصبح ينظر إلى الأسمدة والمواد الكيماوية بتأثيرات البصمة الكربونية على هذه من هذه المنتجات على أرضه وعلى البيئة التي يوجد لديها. بعض الناس يعتبرها تحدي صعب، لكن أنا أراها فرصة لمن يبدأ الآن، لأن القوانين الأوروبية بدأت من 2026 صحيح من هذه السنة.
0: نعم.
1: وسيبدأ زيادة الرسوم على جميع منتجات الأسمدة النيتروجينية والمركبة التي فيها نيتروجين، ستبدأ بالزيادة 26 27 28 كل سنة إلى أن تصل إلى رقم كامل غرامة عام 2032، 10 سنين أو الفترة هاي عبارة عن 6 سنين 7 سنين ستكون النسبة رقم كبير على الصناعة. يعني لن يستطيع أي واحد يبيع سماده في أوروبا النيتروجيني والفوسفاتي المركب ما لم يقلل بصمة الكربونية.
0: طيب نوضح البصمة الكربونية، هي ليست كبصمة الأصبع، لكن هنالك نعم يمكن معايير تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق في العناصر التي تترافق مع عمليات الإنتاج، وأولاها الأكاسيد ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الأكاسيد. نوضحها دكتور مهندسنا رائد.
1: بصمة كربونية ليست فقط الذي نخرجه إلى CO2 إلى الجو،
0: ليس ثاني أكسيد الكربون.
1: هذا نعم. يقودني إلى موضوع كلمة الاستدامة التي ذكرناها في البداية. الاستدامة كانت زمان شعار، لكن في اللحظة اللي أصبحت الآن في شركاتنا اللي في الأردن وفي الشركات العربية، كلمة الاستدامة هي ستؤدي إلى تقليل الكلف وتقليل البصمة بالتوازي. بصمة الكربونية كيف؟ أنا لما أعمل تقليل للكهرباء للطاقة اللي عم بستغلها، إن كان كهرباء ولا طاقة حرارية،
0: نعم،
1: أليس هذا زيادة أو تقليل في كلفة الإنتاج، فبالتالي يصبح لدي ربحية أعلى؟
0: طبعا،
1: عشان هيك أصبحت المصانع تنتبه لها. طيب أليس تقليل استهلاك المياه في الصناعة سيؤدي إلى تقليل فاتورة المياه على المصانع، فبالتالي زادت ربحيتها؟
0: نعم.
1: إذن أصبح هدف المصانع ليس فقط كلمة استدامة كشعار، وليست فقط بصمة كربونية تقليلها كشعار، لأن هذا لما أنا أقلل الطاقة وأقلل المي وأقلل الانبعاثات سيؤدي إلى أن يصبح لدي بصمة كربونية أقل، أدخل في منتجاتي إلى أوروبا بسهولة.
0: نعم.
1: وأربح بالجهة الثانية. يعني بطلت شعار زي زمان تقارير نطلعها، كل الشركات الأردنية والعربية الآن لديهم هذه التقارير، يأخذوها على محمل الجدية لأنها تؤدي بالنهاية إلى زيادة ربحيتهم واقتصادياتهم.
0: طب حتى لو كانت المصانع قديمة ويمكن عندها تقنيات تصنيعية، أنت أشرت يمكن في هنالك خطوط إنتاج بتأخذ سنة وأكثر في عملية التأسيس، حتى هذه المصانع القديمة اللي بتعمل على الطرق التقليدية، هل يمكن لها أن تطور من خط إنتاجها، تطور من أو أنها تتكيف بحيث أنها تنعكس باستدامة مواردها الأولية، سواء كان مواد خام، فاتورة كهرباء، فاتورة مياه وغيرها من المؤشرات. بعدين المصانع كيف بدها تثبت لأوروبا أنه هي ملتزمة بهذه الشروط وتستطيع أن تدخل يعني السوق وتنافس ضمن الساحة المحل العالمية؟
1: نرجع للسؤال الأول. هذه المصانع القديمة قلتي صح؟
0: مصانع قديمة.
1: حقيقة راح تستغربي أنه كل سنة في كل مصنع يتوقفوا مدة شهر أو شهرين، شهر على الأكثر، يعملوا تبديل لجميع معظم المعدات اللي موجودة، بتكون تعمل عمرة بحيث أنها تجدد حالها، فهي ليست مصانع قديمة.
0: مش مترهلة ولا متآكلة. لا ليس بالمل.
1: كل سنة المصانع الأردن ومصانع الخليج ومصانع مصر ومصانع الجزائر ومصانع المغرب كلهم يعملون هذه بسموها العمرة.
0: يعني نعم.
1: إعادة التأهيل.
0: إعادة التأهيل.
1: بيكونوا
0: مجهزين
1: نفسهم فبيجددوا نفسهم. هذا أولاً. هذا أولاً.
0: نعم.
1: الآن السؤال، تقليل البصمة الكربونية في هذه المصانع يتم خلال الفترات بالتدرج. الآن واحد بيسأل طيب إمتى راح نصير نستعمل يعني هل مصانع الأمونيا واليوريا القديمة خلاص أسكرها وأجيب مصنع أمونيا خضراء وهيك بصير؟ لا لا لا لا، المصانع الحالية اللي موجودة في كل الأمة العربية ويبدأ عملية تخفيض الانبعاثات بطرق معينة بتعديلات step by step ويبقى المصانع، لكن يفكر جميع أصحاب المصانع في التوسعات القادمة أن يكون فيها إحضار تكنولوجيات ذات بصمة كربونية أقل حتى يكونوا متوازي يناسب. والعرب على فكرة ماشيين بهذا البروسيس يعني أيام الاتحاد.
0: نعم، لأنهم أصحاب رؤوس أموال وبالتالي الاستثمار يجب أن يستمر ويمتد ويتطور.
1: ولا وزائد كمان أحكي لك أمانة يعني من خلال تجربتي بالاتحاد العربي للأسمدة، يلتقوا كل منتجين العرب كل سنة 3-4 مرات في مؤتمرات ويتابعوا التكنولوجيات الحديثة ويحاولوا أن يتعاونوا ويتكاملوا فيما بينهم في طبعا منافسة جميلة وليست منافسة
0: نعم
1: حدية.
0: محمومة. لا نعم.
1: لا يتعاونوا بوصول إلى إشي مشترك، لأننا إذا تكاملنا كعرب، وأنا برأيي عشان أعطيك بس هذا
0: لابد
1: لابد من التكامل، بس يعني أحلى تكامل حصل للأمة العربية أو أنا برأيي الشخصي طبعا التكامل الوحيد الذي حصل للأمة العربية بين بعضها هي شركة البوتاس العربية عندما أسست سنة 1956 وكان كل الشركاء فيها عرب كاملة، كل الدول العربية مشتركين في هذه الشركة، لم تتكرر للأسف، لكن فعلا هي مثال للتعاون العربي المشترك. طيب. بالخمسينات
0: يمكن إحنا من خلال برامج الإذاعة الأردنية ضيف الكريم سلطنا الضوء حول العديد من الاتحادات العربية، ويمكن كان الاتحاد العربي لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وكان إلنا لقاء مع عطوفة الأمين العام في ذلك الوقت الدكتورة حنان، إذا كانت تسعفني ذاكرتي حنان للشبول أو السبول في هذا الموضوع. طب لي أنا أتساءل كيف هو واقع الاتحاد، وجميل جدا أنه حتى مستمعين السماد يكون في هنالك اتحاد عربي، والاتحاد العربي هو سوف من يعمل على تقليص تلك المسافات وتقريب

0: وجهات النظر، أيضا التعاون فيما بينهم من أجل الاستمرارية في الإنتاج والتطوير. النظر كذلك الحال مستمعين الكرام إلى واقع التكنولوجيا الحديثة المتبعة من خلال هذا القطاع في كافة الدول العربية.
1: نعم.
0: الاتحاد، نعم،
1: جميع الاتحادات العربية، يوجد في العرب
0: هناك اتحادات، نعم،
1: حوالي فوق 80 اتحاد، هذولا كلهم اتحادات نوعية ما لها علاقة بالسياسة.
0: نعم.
1: فباللحظة اللي بتروح إلى اتحادات نوعية وفيها ناس أصحاب بزنس وأصحاب يختلف عن التكامل العربي من الناحية الأخرى التي يوجد فيها أشياء قد لا تكون، يعني تاريخنا معروف في هذه القصة، لكن هذه الاتحادات لأنها اتحادات نوعية وتابعة إلى شيء تابع اسمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي
0: العربي. نعم.
1: هذه كلها تحت هذه الأمبريلا بالتعاون مع جامعة الدول العربية. حقيقة يوجد أيضا تفاوت في اتحادات قوية،
0: نعم، وقطعت أصوات طويلة ضمن الاتحاد العربي ومظلة الاتحاد جامعة الدول العربية. نعم.
1: 50 سنة إذا جيت للتاريخ الآن، 50 سنة للاتحاد العربي للأسمدة، اتحاد الأدوية بلا أعلم قديش كم تاريخه، لكن في اتحاد الإسمنت، في كل صناعاتنا العربية لديها اتحادات نوعية بسموها لتطوير العلاقة والقطاع والعلاقة والقطاع بالكامل لكل الأمة العربية.
0: نعم، يعني وبالتالي هذا بيعطينا شوي مؤشر على أنه إن شاء الله تكون المنطقة العربية قادرة على الاكتفاء ذاتيا من خلال هذا الاتحاد ومن خلال هذه التقنيات الحديثة المتبعة في صناعة الأسمدة. يمكن كذلك الحال الطرق والتقنيات المستخدمة من أجل تزويد الغطاء النباتي أو حتى المحاصيل الزراعية بهذا النوع من السماد. طيب، ليه أنا أتحدث ضيف الكريم؟ بأنه إحنا بحمد الله عندنا المواد العناصر الأساسية للسماد وهو البوتاسيوم، الفوسفور والنيتروجين، والمضي قدما من أجل أنه تعزيز هذه المكانة وهذا المخزون من خلال العناصر أولية موجودة في الطبيعة غير الفوسفات وغير البوتاس، وهي عندنا إحنا الغاز الطبيعي اللي مأمول منه الكثير مع اتساع نطاق الإنتاج والاستفادة منه في عمليات التصنيع. هالعناصر الأساسية الرئيسية الثلاث يمكن تعطينا مركز متقدم بتعزز مكانتنا، رغم يعني هي حجم صغر حجم المساحة، لكن بحمد الله هذا الغنى وهذا التنوع سواء كان في الموارد أو في الخامات أو حتى التنوع الحيوي الموجود في المنطقة. طب ليه أنا أتساءل أيضا ضيفي الكريم؟
1: والخبرات
0: طبعا،
1: لأنه هي اللي تصنع، يعني
0: نعم،
1: الصناعة صار لها 40-50 سنة ولدت خبرات من البشر، وعلى فكرة زودت فيها بعض الدول العربية لتطوير صناعة الأسمدة.
0: نعم، كان هي كانت عماد تطوير صناعة الأسمدة في العديد من الدول، ويعني والساحة تشهد على ذلك،
1: وهذا فخر،
0: وإحنا ما شاء الله يعني عقولنا والعقول والكفاءات الأردنية
1: أردنية فعلا في هذه الصناعات الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية
0: لهم باع طويل. نعم. طويل، هم أعلام بحمد الله.
1: هلا بالأسمدة النيتروجينية، في اللحظة التي سنتوجه نحن إلى الأسمدة النيتروجينية،
0: نعم،
1: سنحتاج إلى خبرات العرب الآخرين إن كانوا أهلنا بالخليج أو أهلنا في مصر أو أهلنا بالجزائر، لأنهم خبراء في إنتاج الأسمدة النيتروجينية.
0: ممتاز. هلا احنا ايضا مستمعينا الكرام يعني يمكن نهتم لما يكون في عندنا قمم تغيرات مناخيه، لانه احنا لابد ان نقدم ملف كيف استطاع الاردن ان يتكيف او ان يخفف من اثار التغيرات المناخيه. وباتت النداءات الى الحد من الاستخدام للوقود الاحفوري والاتجاه الى الطاقه الجديده او النقيه الصديقه او المتجدده للبيئه او المتجدده في الطاقه، هذا جانب. والجانب الآخر أن نقدم أن استطعنا أن نخفف من هذه الأثار، وذلك من خلال بعض الإجراءات، بعض القرارات أو بعض الخطوات التي تقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. ودائما يعني نبحث أنه يكون إحنا ملفنا من أهم الملفات ومن الملفات الثقال. فكيف تجد صاحب الخبرة الطويلة في هذا المجال أننا يمكن الاستثمار في ملف الأسمدة الصديقة، الأسمدة الزراعية المستخرجة بطرق صديقة للبيئة؟
1: تمام. مدامك بديتي في أساس الطاقة وقلتي إحنا في كوب 27
0: نعم.
1: 28
0: قدمنا صحيح.
1: إذن معناته قدمنا أول عنصر من عناصر الإنتاج في الأسمدة، ألا وهو الطاقة. نحن 27% من طاقة
0: نعم.
1: الأردن
0: طاقة
1: هي طاقة متجددة.
0: ممتاز.
1: السؤال يطرح نفسه، لماذا لا نذهب إلى 100% طاقة متجددة؟ حقيقة في الوضع الحالي لا يوجد كلف اقتصادية مناسبة لصناعة البطاريات التي تخزن الطاقة الشمسية، لأن الطاقة الشمسية تخلص بعد 8 ساعات 9 ساعات في النهار.
0: نعم، بتغيب الشمس.
1: إذا معناته لازم عندي بدائل.
0: نعم.
1: بروح لطاقة الغاز، لطاقة الصخر الزيتي. لا تنسي أن الصخر الزيتي بيزودنا 16% من طاقتنا.
0: ممتاز، وهنالك أكبر مخزون عندنا بحمد الله.
1: إحنا رقم 2 على العالم على أغلب بهذا المخزون.
0: بالصخر الزيتي
1: بهذا
0: صحيح.
1: المخزون صحيح كلفته الآن قد تكون أعلى شوي.
0: نعم، وبده مي.
1: يعني لا مش بده مي كثير. لا.
0: عملية التصنيع.
1: يعني مش الحجم اللي بنحكي فيه، لكنه فعليا كلفة الحرق مكلفة. فبالتالي صار السعر علينا كمواطنين أو على الدولة عالي في البداية، لكن إن شاء الله إذا في المراحل اللاحقة قررت الحكومة بأنها تذهب إلى زيادة التوسع في الصخر الزيتي وهي واجب
0: عازم في هذا الموضوع. نعم،
1: فمتأكد أنا 100% أن هذه الكلف ستقل. نرجع لصناعة الأسمدة، إذن كيف سنؤطر هذه الصناعة بحيث ندخل في كوب 29 ولا كوب 30 ونحن لدينا ملف جيد بهذا القطاع بتقليل بصمة الكربونية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية في الأردن عن طريق إنتاج الأمونيا الخضراء، لكن ليس بالحجم الكبير الذي تنتجه الدول العربية حاليا أو التي تعمل عليها الدول العربية حاليا. لا ننافس في الكم في الأردن، ننافس بالذكاء. لا ننتج الأمونيا الخضراء بالأردن ونصدرها كما ستفعل المملكة العربية السعودية الآن في عام 2027 السنة القادمة، ستنتج أمونيا خضراء بكميات كبيرة وتصدرها إلى أوروبا. مصر كذلك الأمر، الجزائر كذلك الأمر. نبقى إذا ذهبنا إلى التنافس هذا نحن خاسرون. إذا ماذا نفعل؟ نكون أذكياء، ننتج الأمونيا الخضراء في الأردن، نستبدل كل الأمونيا المستوردة للرمادية في أسمدتنا، ندخلها في صناعة الأسمدة ونصدر أسمدة خضراء أو أسمدة ذات بصمة كربونية قليلة باستعمال الأسمدة النيتروجينية المنتجة من الأمونيا الخضراء، ونذهب إلى أوروبا بمنتجات خضراء مدموجة بالأمونيا الخضراء بدون تصدير الخام.
0: نعم، وبالتالي بيكون هذا خير دليل
1: ذكاء في الاستراتيجي ألا ننافس العالم في الكم. نعم. ننافس بالأسمدة التي ننتجها، لأنه عندنا قدرات، عندنا خامات، عندنا مصانع فوسفات، عندنا مصانع بوتاس، وتحتاج أمونيا.
0: نعم.
1: إذن أصبح بدل هو استبدال ما بين المستورد، والذي أصبح الآن كلمة مستورد بوجود الأزمات في المضائق اللي عم بتصير معانا. نعم. بالمنطقة أصبح كمان أحد الأسباب التي ستعطينا
0: دافع للأمام،
1: دافع للأمام أن نصنع داخليا. صحيح. حتى لو كانت الكلف أعلى قليلا من المستورد، لأنه أمن تزويد هذه المادة هو الأمن الصحيح لاستكمال أسمدتنا.
0: نعم، يعني مستمعينا الكرام، إحنا في هاي الحلقة اللي سعدنا بالحديث مع بيوتات خبرة، نرفع لها القبعات يعني، والأجمل من ذلك مستمعينا أنه تكون هذه الخبرة المتنوعة من حيث الإدارة، الاستثمار، التصنيع والاستشارة، وأنه الإنسان يستفيد دائما من أهل الخبرة في هذا المجال. سعداء كنا بتواجد المهندس رائد محمد لصعوب، وهو المستشار الاستراتيجي في صناعة الأسمدة والكيماويات، الأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة التابع لجامعة الدول العربية. إن شاء الله نلتقي ويكون هنالك إنجاز أكثر. نعم، وهنالك تطور كبير جدا في قطاع تصنيع الأسمدة بما يتوافق مع الطرق الصديقة للبيئة. شكرا لك مرة أخرى ضيف الكريم.
1: شكرا للاستضافة الكريمة. شكرا. وشكرا إذاعة مملكتنا الحبيبة.
0: الله يسعدك.
1: شكرا لك أختي.
0: شكرا ما شاء الله عليك. شكرا
1: لفريقك اللي شكراً ساعدنا بهذه الحلقة.
0: شكرا سيد الكريم. إذن لم يتبقى إلا أن نشكر مهندسنا غاندي حداد وزميلنا رأفت القطامي اللي رفقنا من السوشيال ميديا. على أمل أن نلتقي، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
3: يمكن يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره القطري يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية تكاتف الجهود لإنهاء التصعيد الإقليمي وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي خلال اتصال هاتفي الأوضاع الإقليمية في المنطقة، ويجدد إدانة الأردن استهداف خط أنابيب في السعودية بعدة مسيرات. رئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرو الأجهزة الأمنية يزورون مصابي خدمة العلم ويقدمون واجب العزاء لذوي المتوفين. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان. مقتل شخص وإصابة آخرين بعد تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة سواحل جزيرة قشم جنوب إيران. محليا، القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات ومحاولة تسلل 4 أشخاص عبر الواجهات الحدودية. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2 مليون سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى لك يا أخي محمود ولهذه الإذاعة المباركة أن يبارك الله سبحانه وتعالى لنا في وقتنا وفي علمنا وفي هذا البرنامج إن شاء الله.
0: حياكم الله دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم يا دكتور محمود.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الدكتور أحمد الحراسيس، الله يعطيه العافية.
0: حياك الله.
2: سيدنا، السؤال، اللهم صل على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
2: هلا الجدة إذا بنتها ماتت تطلع لها من التركي؟
0: الجدة؟
2: الجدة
0: إذا
2: ماتت بنتها بطلع لها من التركي بنتها؟
1: يعني هي أم؟
0: نعم.
2: أيوة.
0: البنت أم؟

0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: والسؤال الثاني يا سيدي العزيز، في ناس بيطلعوا بهالتكاسي حرام، هالتاكسي شقيان وتعبان، وبقعدوا يصبوا عليه، يعني بقعدوا طلبات بعيدة وبقعدوا يصبوا عليه، يعني بيقولوا لنا نروح نجيب فلوس وروحوا برجعوا، شو يعني عقابهم هذول يا عمي؟ يعني لما يبدو يروح يشكي ايش فيهم؟ لا واحد احد بس، يعني شو بده يعمل؟
0: تسمع
1: يكون طلبهم 3 ليرات واربع ليرات يا عمي، بيقولوا لنا نروح نجيب مصاري، بروحوا بيخلوا الزلمه يستنى، بروحوا ما بيرجعوا.
0: تسمع توجيه ان شاء الله من فضيله الدكتور.
1: هذول عند الله هذول، شو هي هاي؟
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
1: الله يبارك بعمرك، شكرا لكم على هذا البرنامج يا دكتور محمود،
0: حياكم الله،
1: يعطيكم العافيه.
0: الله يسلمك ويعافيك. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: اول شيء بحب اذكر بالصلاه على النبي
0: صلى الله عليه وسلم.
2: عندي سؤالين. السؤال الاول دكتور توجيه، يعني للمراه اللي ما بتغطي قدميها بالصلاه، يعني الانسان بيحكي لها انه حرام، يعني هو ما بيقتنع اصلا.
0: نعم. السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني دكتور، اجلكم الله، نجاسه الكلب، يعني لما تكون على الماء، يعني الواحد يغسل منه، يعني بس هو ما بيكون انه بيعرف انه في نجاسه على الماء، يعني شو بيأثر على صحه الصلاه والوضوء؟
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: يعطيك العافيه،
0: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
0: حياكم الله.
3: نوجه سؤال من شقين لفضيلته، وهي انه هل يجوز للمرأة تركيب الرموش والأظافر الصناعية؟
0: نعم.
3: الشق الثاني من السؤال انه نلاحظ من بعض المصلين في اثناء الإمام يخطب في صلاة الجمعة،
0: نعم،
3: انه في جلسات منهي عنها كالاحتباء والجلسة المغضوب عليهم، بس بدنا توجيه من فضيلته على هاي المسألتين.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: أشكرك،
0: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية يا شيخ،
0: الله يسلمك ويعافيك.
4: سيدي أنا بدي أسأل عن الرجل اللي بكثير من الحلفان على الطواف.
0: نعم.
4: والسؤال الثاني.
0: لا، خلينا بالسؤال الأول.
4: نعم.
0: يكثر؟
4: يعني بكثرة، إنه حلفان الطلاق بكثرة.
0: نعم.
4: والسؤال الثاني، حكم على المؤاخذة، حكم العادة السرية للرجل المتزوج.
0: حياكم الله أخي الكريم. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
5: حياكم الله سيدي.
0: السؤال الأول يتحدث عن بعد وفاتها، طبعا البنت الجدة ترثها إذا كانت أما.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، سيدي، بالنسبة لقضايا المواريث المختص فيها هم إخواننا في المحاكم الشرعية، وعادة بعد الوفاة لابد من ترتيب الإداري، وهو أنهم يجيبوا حصر
0: الإرث. نعم.
5: وهذا حصر الإرث يكون مكتوب فيه من هم الورثة وكل واحد كم نصيبه من الأسهم ضمن هذا الميراث. هذا بداية. ثانيا، يمكن أن نقسم يعني التركة على 3 أقسام. فأول ناس يأخذون من التركة ما يسميهم الفقهاء أصحاب الفروض.
0: نعم.
5: من كلمة فروض أي أن له فرض ثابت بنسبته، نقول السدس الثمن وهكذا من هذه الترك. ونعم، هي تتحدث عن أمها، هي تقول البنت ماتت، فتكون التي تسأل عنها هي أمها، وبالتالي نعم الأم هي من أصحاب الفروض، وبالتالي هذه نعم تأخذ من رأس الكوم، وأول ناس يأخذوا نصيبهم هم أصحاب الفروض. ثم بعد ذلك يأتي ما يسمى بالعصبات، وهي الدرجة الثانية. فإذا زاد شيء من أصحاب الفروض أو كان هناك بعض المسائل والفروع التي يزيد الأنصبة فيها عن أصحاب الفروض، تنتقل هذه النسب والحصص إلى أصحاب العصبات. والعصبات إحنا في العامة بنقول اللي بحطه مع الإنسان في الدم، مثل العم وبعد ذلك ابن العم، وله تدرج خاص ضمن قانون الأحوال الشخصية وضمن الفقه. بعد ذلك إذا زاد شيء من الفروض ومن العصبات يذهب لما يسمى بذوي الأرحام، وذوي الأرحام هم أقرباء

0: الإنساني من جهة أمه، اللي هم يعني نقول المخول أو الجد لأم، هؤلاء يسموا ذوي الأرحام. فإذا زاد شيء من الأنصبة السابقة الذكر يذهب إلى الأرحم، وعليه فالأم نعم هي وارثة وتأخذ من الدرجة الأولى من التركة.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه منكم موضوع النصب والاحتيال، يعني البعض هو أشار في مثال مثلا
0: صاحب التاكسي.
1: نعم، السائق تاكسي، طبعا احنا لهم كل الاحترام وكل التقدير، ودائما في نماذج، يعني هاي ممكن تكون حالات فردية يشاركوا معنا بالبرنامج، يسألوا، وجدوا مقتنيات. صحيح. وجدوا أموال، يعني هم نماذج ما شاء الله.
0: هو يذكر انه هو في بعض الناس بيستاجروا تاكسي، وهذا التاكسي بعد ما يوصله بقول له شوي بالله خليني بس بدي اروح اجيب الاجره او كذا، ما برجعش.
1: نعم.
0: هذا الذي فهمت.
1: نعم.
0: فالنصب هو على اصحاب التكاسي.
1: نعم.
0: من بعض الناس. النبي عليه الصلاه والسلام حذر من الانسان الذي يستاجر اجيرا ثم لا يدفع له، فقال فهو خصيم يوم القيامة. خصيم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إنسان جاب أجير، سواء كان صاحب تاكسي بده يوصلني ولا جبت صنايعي يشتغل عندي في الدار، وبعد ما خلص قلت الله يعطيك العافية وما أعطيت أجرته. فهذا تحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل، نسأل الله السلامة والعافية أن يكون الوكيل عن هؤلاء
1: النبي
0: عليه الصلاة والسلام، فكيف سيكون الحال؟ لذلك نحن نقول نتقي الله سبحانه وتعالى في أموال الناس، والمال كما هو معلوم هو من الضرورات، من مقاصد الشريعة، ومن ضمن الضرورات الخمس حفظ المال. لذلك لابد للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله، من أين اكتسبه
1: وفيما
0: أنفقه. فلنتقي الله سبحانه وتعالى في مجهود الناس وعرقهم وتعبهم.
1: نعم. حكم تغطية القدم أثناء الصلاة للمرأة دكتور؟
0: نعم، القدمين عندنا في الصلاة وخارجها هي من العورة.
1: نعم.
0: وبالتالي يلزم المرأة عندما تصلي أن تغطي القدمين ظاهرا وباطنا في صلاتها حتى تكون الصلاة تامة. لذلك اليوم لابد من تنبيه الأخوات، يعني سواء كان من الواعظات في المساجد أو إحنا في بيوتنا، إنه المرأة لتصح صلاتها لابد أن تغطي القدمين سواء بجوارب أو بأي شيء من الأشياء التي تستطيع المرأة فعلها لتكون صلاتها صحيحة.
1: جزاكم الله خير. كيفية تنظيف أو جلسة أو إزالة النجاسة إذا ولغ الكلب في الإناء؟
0: نعم.
1: الدكتور عزكم الله.
0: سيدي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، ورواية أولاهن ورواية أخراهن. لذلك كما هو معلوم أن أجلكم الله الكلب هو نجاسته نجاسة مغلظة، ووجه التغليظ أنه لابد من ما أصابه هذا الكلب أن يغسل، سواء كان إناء ولا كان ثوب أو غيره، إن غسله سبع مرات، واحد منهن بالتراب طبعا. وأنبه أن هذه النجاسة تنتقل إذا كان أحد الطرفين فيه رطوبة، يعني إذا كان جاف، يعني ما ولغه الكلب، هو تنتقل الرطوبة من الكلب إلى هذا الشيء سواء كان ثوب أو غيره، فبالتالي نجاسة الكلب تنتقل برطوبة أحد الطرفين، ولا بد لتنظيفها وطهارتها أن يغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب.
1: جزاكم الله خير. تركيب الرموش والأظافر بالنسبة للمرأة،
0: يعني يصح للمرأة أن تركب الرموش والأظافر الصناعية إذا كان لزوج، أو كان أمام محارم، أو كان أمام نساء. أما غير ذلك وتخرج به في الشارع وغيره، فهذه من الزينة الظاهرة التي لا ينبغي إظهارها إلا لمن ذكرنا من المحارم.
1: جزاكم الله خير. السنة في الجلوس أثناء خطبة الجمعة والخطيب يخطب.
0: نعم، احنا لا ندقق كثير على موضوع، يعني احنا بهمنا أن يكون القلب حاضرا ولذلك بعض الناس يعني لا يسعه أن يجلس مثلا متربعا أو يجلس جلسة التعليم التي جلسها سيدنا جبريل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخبرني عن الإيمان الحديث المحفوظ، قالوا هذه جلسة التعلم، أن يجلس الإنسان بهذه الطريقة وأن يكون حاضر القلب والذهن والنظر لمن يتحدث معه. لذلك يعني في ناس يعني ما بيستطيع يجلس هذه الجلسة، بتعب منها أو إلى آخره، فيعني يجلس الإنسان يجلس الإنسان بالجلسة التي يستطيعها ويتأدب من الآداب ألا يمد قدميه باتجاه القبلة ولا اتجاه الخطيب، وهذه أيضا بعض المساجد نراها، ولا أن يستدبر القبلة أيضا، هذه من الآداب وليس واجبات يعني حتى يتنبه الناس، يعني إنه من الأدب أن يكون الوجه باتجاه القبلة، لا أعطي ظهري للقبلة ولا أعطي ظهري للخطيب ولا أمد قدمي باتجاه القبلة، هذه من الآداب من آداب حضور خطبة الجمعة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأكثر من ألفاظ الطلاق دكتور.
0: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. وأما موضوع التهديد بالطلاق فهذا كثير نسمعه، بتون على الإفتاء، يعني دار الإفتاء مسؤولة عن بيان الحكم الشرعي في الطلاق الذي يتلفظ به الناس. فلذلك سامحني، بعض الرجال يعني ما إله شغلة المسكين هاي قاعدة في هالدار، بس إنه علي الطلاق ما تطلعي، وعلي الطلاق ما تروح عند أختك، وعلي الطلاق ما تطبخ الطبخة، وعلي يعني حتى يعني ليس من الرجولة أن يهدد الإنسان زوجته بالطلاق الطالع وعلنا، إنما جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق جعله علاجا للمشاكل المستحكمة. لذلك لابد اليوم أنه الإنسان والرجل يعني يكف لسانه عن هذه الكلمة ولا يتعود عليها. يعني دكتور محمود، بعض الناس إذا تعود على هذه الكلمة بتصير عنده إشكالية، يعني على شربة المي بحلب الطلاق، عليه الطلاق غير تتغدى، طيب شو دخل هالمرأة الزوجة الموجودة في البيت إنك عالطالع والنازل تعرضها إلى وقوع الطلاق من عدم، وبعدين يصير بده يستفتي. يعني لذلك نحن نحذر أن هذه من محارم الله سبحانه وتعالى، فهذا اللفظ لا ينبغي للرجل أن يطلقه إلا في حال يعني التي لا يستطيع معها إصلاح الحال مع الزوجة، وله طرق وله يعني آداب. حتى الطلاق يعني لابد أن يكون عن تراض وعن اتفاق بين وتشاور بين الزوجين.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202، هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: يعطيك العافية، عمي كيفك، شو أخبارك؟
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: أول شيء جزاكم الله خير الجزاء على كل ما تقدمونه.
1: الله يسلمك.
2: جعلنا في ميزان حسنات.
1: وإياكم.
2: أنا بس في توجيه من حضرتكم بس لموضوع القروض الربوية بالبنوك، يعني شو عقوبتها؟ شو بس توجيه من حضرتكم، جزاكم الله خير الجزاء.
1: حياكم الله. فتاوى على وسلا. حياكم الله. حياكم الله. فتاوى على والسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: استفسار والله، هل ممكن انه الرجل يحط عطر فيه كحول ويروح على الصلاة؟ هل فيها يعني بأس؟
1: تستمع للإجابة ان شاء الله.
3: شكرا جزيلا.
1: حياكم الله. فتاوى على والسلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: في استفسار شيخ لو سمحت.
1: تفضل بكل سرور.
4: هسه أنا كل جمعة بقرأ سورة الكهف إن شاء الله.
1: نعم.
4: مثلا إقام الصلاة وأنا ما خلصت سورة الكهف، أبصير أعيدها من أول جديد ولا أكملها؟
1: أقام الصلاة ولا أذن؟
4: كنت قاعد وأقام الصلاة مثلا ما كملت يوم الجمعة.
1: بصلاة الجمعة، نفس صلاة الجمعة؟
4: نفس صلاة الجمعة وما كملت.
1: طب مكان في خطبة.
4: كيف؟
1: في خطبة. تقرأ أثناء الخطبة؟
4: قبل. لا أسف أسف، مش في الخطبة، لا أسف، أيام عادية شو اسمه الجمعة بس. قبل. العصر أو الظهر.
1: أنت تحكي، سألتك تحكي قبل الإقامة.
4: لا أنا نسيت شيخ.
1: طيب.
4: أكملها ولا من أول جديد يعني؟
1: الله يتقبل، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: 47 47 201 47 47 202 هاتفا

0: برنامج. نأخذ الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم، سمعنا من خلال الهاتف إذا تكرمت.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يجزاكم خير على هالبرنامج الرائع جدا، إن شاء الله ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله.
0: وإياكم.
1: امبارح دخلت صلينا المغرب في إحدى المساجد.
0: نعم.
1: فلما دخلنا على المسجد كان طبعا مقام الصلاة.
0: نعم.
1: كان الإمام في الركعة الثالثة كان رافع من الركوع.
0: نعم.
1: فلما دخلت أنا وكمان في كام اثنين معي دخلوا في المسجد.
0: نعم.
1: فالاثنين اللي دخلوا راحوا وقفوا على جنب حتى كمل الإمام صلاة وقاموا الصلاة وصلوا. أنا كملت مع الإمام مباشرة، فهل يعني أي الأفضل أن أكمل مع الإمام مباشرة أم أبقى أصلي مع الجماعة الثانية؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: شكرا لك، بارك الله فيك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتور، أنا بس بدي أوضح السؤال اللي قبل شوي، أنا اللي سألت عن
0: نعم
2: أجلك والله عن نجاسة الكلب.
0: نعم.
2: سؤالي هو يا دكتور، يعني هو غسل من الماء يعني كان عليها يعني أجلكم الله بول الكلب، يعني هو ما كان بيعرف وكان متوضي وصلى، يعني هو ما بيعرف لأنه يقضي الصلاة اللي صلاها ولا إيش؟
3: يعني علم بعد ذلك؟
2: نعم، أنا علم بعد ما صلى يعني.
3: طيب برجع بتوضى وبعيد الصلاة.
2: يعني كل الصلاة حتى اللي يعني
3: نعم، يتوضى وما فاته من الصلاة بتلك الطهارة يعيدها إذا علم بعد ذلك.
2: مثلا يعني بس الصلاة اللي كان عليه الوضوء فيها.
3: تمام.
2: يعطيك العافية.
0: حياكم الله. نجيب عن هذه الأسئلة ثم نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فضيلة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم. موضوع التحذير من الربا والتعامل بالربا، هذا حرب يعني أعلنها الله.
3: سيدي، كما هو معلوم الربا هو من الكبائر.
0: نعم.
3: ويعني قيل أنه لم يعلن الحرب في القرآن الكريم وفي السنة إلا على اثنين، ومنهما آكل الربا وما في دائرته من المعطي. نعم. والشاهد، فقال الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلعن في الربا أربعة: آكله يعني الذي يأخذ القرض الربوي، وموكل الذي يعطي، وكاتبه وشاهديه، يعني كل واحد له علاقة متصلة بالعملية الربوية يدخل في اللعن، وهو الطرد من رحمة الله. وهذا دلالة على عظم هذا الذنب. لذلك يعني ما نراه اليوم من تساهل البعض في الربا وأخذه، ويعني حتى أخذه لأمور يعني كمالية وليست لأمور ضرورية أو حاجية أو غيره، فهذا التساهل مما لا ينبغي اليوم للمسلم الذي يعني يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك نعيد الحديث أن هذا المال هو مسؤول عنه الإنسان، من أين اكتسبه.
0: نعم.
3: وفيما أنفقه.
0: يعني حتى في الضرورة فضيلة الدكتور، هذا لا يعني لا لا الضرورة ليست مسوغ
3: للتعامل
0: بالربا.
3: الآن الضرورة شيء ثاني، الضرورة هي يعني معناه الناس كمان عندهم إشكال في تعريف الضرورة.
0: نعم.
3: فبتقول ليش أنت ماخذ قرض، ليش ماخذ ربا؟ بيجي بيقول لك والله هاي ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وبجيب لك أدلة وقواعد فقهية. الضرورة المقصود بها بالمعنى الفقهي أنه إذا لم تأخذ هذا القرض الربوي فإنك تهلك.
0: هلاك.
3: نعم. يعني نعطي مثال، إذا واحد لا سمح الله أصابه مرض، وهذا المرض إذا لم سوى عملية بموت، ما خلى قرايبه يداينوه، ما فيش، هو طفران معوش مصاري، شاف إشي إسلامي
0: مصاري إسلامية،
3: يعني لم يجد شيء. فإذا لم يعمل هذه العملية سيهلك، ولم يجد بديلا. في هذه الحال بنقول نعم، هذه وصل إلى حالة الضرورة التي يهلك معها إذا لم يفعل ذلك.
0: نعم.
3: كأكل الميتة وغيرها.
0: نعم.
3: أما ما غيرها من الحاجات وشراء بيت وبدغير السيارة وبدغير الكنبايات، فهذه من الحاجيات ومن الكمال.

الآليات التي لا ينبغي للمسلم إلا أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وكما قالت نساء الصحابة رضي الله عنهن لما كان زوجها بده يخرج ويطلع على شغله، قال فكانت تصك على يده، يعني تمسك يده على باب الدار وتقول له اتق الله فينا، فإننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار

0: كحول غير مسكرة في لما يعني تحلل هذه النسبة من الكحول الموجودة فيها هي تركيبها ليس مسكرا في نهاية المطاف، فهذه نعم. أيضا لا إشكال فيها. اليوم بيجي عندنا الإشكال في العطور التي فيها الكحول المسكرة. الفتوى عندنا أن الأولى والأحوط للمسلم أن يبتعد عنها، خاصة إذا بدي يحطها على الثوب ولا على البدن وبدي يصلي بعديها، فالأولى اجتنابه. ولكن يعني بدي يسمع الفتوى يأخذها كامل الآن، ولكن لو رأينا أحدا استخدم هذا العطر وذهب إلى المسجد وصلى فلا ننكر عليه صلاته، لأنه أولا نحن لا نعلم نوع العطر الذي وضعه ولسنا مسؤولين إن نفتش عن الناس ونسألهم، وأيضا هناك من المعاصرين من أفتى بجواز هذه لأنه مما عمت به البل، ولذلك الأولى في العطور التي فيها كحول اجتنابها، وهذا الأحوط لعبادة
1: طبعا النسبة الإنسان. الكحول تكون النسبة
0: عالية فيها نعم ليست قليلة،
1: لأنه في بعض العطور ما فيها أصلا كحول،
0: هاي ممتاز،
1: وفي عطور نسبة قليلة
0: نعم، فإذا كانت نسبة قليلة فهذه نسأل الله أن نكون من المعفو عنها.
1: جزاكم الله خير. دكتور، من السنة قراءة سورة الكهف، وورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكهف في يوم وليلة الجمعة. يقول الأخ، إذا كان يعني بدأ بالقراءة ثم أقيم للصلاة، بعد الصلاة يكمل أم يعود من البداية؟
0: نعم، جزاه الله خير على حرصه. ومن قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أو نهارها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنار الله له ما بين الجمعتين، وفي رواية وزيادة 3 أيام، فلا إشكال أن يعني أن تقرأ سورة الكهف، ليست على دفعة واحدة، فلو قرأ جزءا منها ثم أكمل بعد الصلاة أو شغله شيء ثم قرأها مثلا بعد العصر فلا إشكال، المهم أن تقرأ السورة كاملة في ليلة الجمعة أو نهارها. نسأل الله القبول لنا ولهم إن شاء الله.
1: اللهم آمين. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، ثلاثة أشخاص دكتور دخلوا صلاة المغرب، دخلوا المسجد والإمام كان رافع من ركوع الثالثة، اثنان انتظروا لوحدهم وصلوا جماعة لوحدهم، وواحد التحق بالجماعة، أيهما ذهب إلى الصواب؟
0: نعم، الأولى من دخل فوجد جماعة موجودة أن يلتحق بالإمام ويصلي معه ما تبقى من الصلاة، ثم بعد ذلك يكمل ما فاته.
1: مسبوق.
0: نعم مسبوق. وأنا لا أعلم لماذا هم تأخروا عن الإمام، يعني حتى وهذا فيه كراهة إذا تعمدوا، لأنه قد يثار فتنة أنه طب هذول المجموعة ليش ما صلوش مع الإمام، فبصير قد يكون هناك فتنة أو إشكال، وصير يقول لك ليش ما صلوا إلى آخره. فالأولى والسنة والأصح أن يصلوا مع الإمام في جماعته الأولى، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
1: وحتى لو كان في الجلوس الأخير دكتور.
0: نعم، نحن نلحق الإمام قبل السلام. ما لم يسلم التسليم الأولى تأخذ أجر الجماعة إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على هو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك شيخ محمود؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: سيدي، بدي أستفسر من فضيلة الشيخ أحمد عن صلاة التسابيح.
1: نعم.
2: كم ركعة ومتى تؤدى؟ في عندي استفسار ثاني عن العمرة.
1: نعم.
2: العمرة مثلا أنا صرت عند أبار علي.
1: نعم.
2: بصير أن أنوي عن نفسي وعن والدي في نفس
1: العمرة.
2: نعم.
1: في عمرة واحدة.
2: عمرة واحدة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك، شكرا شيخ محمود.
1: حياكم الله.
2: هلا.
1: فتاوى على هو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك.
3: شيخ، سؤال، أنا قد أخذت قطعة أرض عن طريق بنك إسلامي معين.
1: نعم.
3: طبعا أولها دفعة وآخرها دفعة القطعة.
1: نعم.
3: وطبعا سجلت باسمي بدون رهن.
1: نعم.
3: ودفعتها من حقها خلال الأقساط 5000 دينار.
1: نعم.
3: جزء من حقها، بعد فترة اضطريت أبيعها، اضطريت أبيعها لأنه بطلت الصفقة.
1: هسا بالبداية شرى لك إياها البنك مرابحة؟
3: لا، هي كانت باسمه بعني اياها ونزل على طول، يعني هي زي كانها باسمه، هو المالك بتاعها.
1: نعم.
3: بدون ما يشتريها من شخص يبيعني اياها.
1: نعم.
3: تمام، سجلها باسمي، دفعت من حقها 5000 دينار. بعد فتره جيت ابيعها لاني اضطريت، فبعتها، ظل علي اقساط طبعا، صار يخصم شهري مني.
1: نعم.
3: هل المصاري هاي اللي ما سديتها للبنك بعد ما بعتها ما سديت

0: البنك اضطريت عليها، فديت جزء منها طبعا للبنك وظل له الباقي. هل هذا الحكي المصاري ظل معي اشتغل فيه حرام، مع انه هو بصم قاعد مني شهر يعني انا موظف.
1: يعني ما زال انت بعد ما بعتها البنك ما زال يخصم الاقساط الشهريه؟
0: يخصم الاقساط الشهريه.
1: نعم نعم، تسمع الاجابه ان شاء الله.
0: الله يبارك،
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية، شكرا على هالبرنامج.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: بدي أسألك يا سيدنا الشيخ، إحنا بدي أقول لك إحنا بنصلي بالكرك ليوم الجمعة.
1: نعم.
2: بيطلع الإمام يوم الجمعة على المنبر وبيأذن الأذان الأول وببلش الخطبة. هون في عمان بيأذن وبعدين بيطلع الإمام على المنبر وبيأذن أذان ثاني، طب وين الصح؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: على سيدنا على
1: فتاوى الهوى، السلام عليكم. يعني بعد الأذان الأول مباشرة يا الخطيب يبدأ بالخطبة. ألو السلام عليكم، تفضل أخي الكريم. أخي الكريم تفضل، أنت على الهواء.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية شيخنا، كيف حالك؟
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: بدي أسأل، في شاب أخذ، هل هو أخذ تلفون بده يبيع أقساط، عرفت؟ بده يقسطوا عليه التلفون، هل هو أخذه من البنك عشان بده يبيعه كاش؟ يعني هو كان عنده أزمة مالية، تمام؟ أخذ التلفون عن طريق بنك أحد البنوك وهو بده يبيعه كاش والبنك قسطوا عليه تقسيط، يعني هل هذا هيك جائز إن شاء الله ولا مش جائز؟
1: من وين شرى التلفون؟
3: هل هو أخذه، هل هو عن طريق بنك، بنك الإسلامي؟
1: نعم.
3: هو شراء من محل، المحل بعطيه للبنك الإسلامي والبنك الإسلامي بقصد عليه تقسيط، هل هو الشاب أخذه أحباعه كاش؟
1: لمين باعه؟
3: باعه لواحد عنده محل خلويات.
1: نعم، مو نفس المحل يعني؟
3: لا لا، محل ثاني.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يكرمك شيخنا. هذه
1: حياكم الله.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: مشكورين على البرنامج الحلو.
1: الله يسلمك.
4: الله يسلمك شيخ. بدي أسأل بخصوص المصاري تعون الأولاد الأطفال، أنا كأب بصير أتصرف فيهم، وهل إذا أخذتهم بحاجة ومثلا مشروع معين أو كذا لازم أرجعهم؟
1: أبناء، تحدث عن أبنائك يعني؟
4: نعم
1: أنت...
4: نعم أبنائك.
1: طب من مين مصدر هذه الأموال؟ من وين هذه الأموال؟
4: مثلا عديات، نقود، زي هيك.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: كنت محوش لهم إياهم واضطريت إني أستعملهم لمشروعي الخاص وأخذتهم، بإن لازم أرد لهم ولا كيف؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله، ماشي، شكرا.
1: اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: نذكركم بالصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.
5: الله يجزيك خير سيدي. هسه في احنا كمتقاعدين في شيء بالضمان اسمه سلف الضمان، بعطيك فلوس وبخصم اللي له وبعطيك الصافي، شو فتوته هاي
1: سلف الضمان؟ توضح لنا اياها لو سمحت، كيف يعني؟
5: تتقدم انت في اشي اسمه سلفة للمتقاعدين، بدك هم بعطوك انه 10 أضعاف الراتب حسب انت شو بدك.
1: نعم.
5: 10 اقصى حد يعني
1: 10 أضعاف الراتب.
5: بتاخذ 2000 3 لغاية انت 10 أضعاف الراتب.
1: نعم.
5: فهم تلقائي مثلا بيطلع لك 5000 بتلاقيه خصم 1200 مثلا واعطاك الباقي.
6: مقابل ايش هذا الخصم؟
5: ما بعرفش عاد شو عندهم وضعها بالنسبة لهم، هم ارباح، هم
6: يعني هو بيعطيك
1: 10 أضعاف الراتب،
6: قرض اللي يسموها سلفة، مش هيك؟
5: ايوه، هي اسمها سلفة.
6: الان بخصم
1: 1200
6: حقه من الاول
5: مثلا. ايوه كتقريبا، مش انه 1200 بالضبط، ولكن
6: يعني نسبة معينة حسب المبلغ.
5: ايوه،
1: تسمع الإجابة ان شاء الله.
5: جزاك الله خير سيدي،
1: حياكم الله. مجددا دكتور، اهلا ومرحبا بكم. يسأل الاخ المستفتي عن صلاة التسابيح، عن الوقت والكيفية.
6: نعم. بالنسبة لصلاة التسابيح هي سنة عند جمهور العلماء، وقد ورد فيها أثر عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. وأما بالنسبة لوقتها فهي تصلى في كل وقت، يعني ليس لها
1: وقت،
6: ولكن أغلب الناس عندنا بيصلوها في شهر رمضان خاصة مع الإمام في الليالي الفردية وفي القدر، وهذا يعني يجوز، ويجوز في كل وقت أن يصلي الإنسان منفردا، في سواء كان في الليل أو النهار على طيلة

0: السنة عدا الأوقات المنهي عنها تحريما المعروفة.
1: نعم.
0: وأما عدد ركعاتها فهي تصلى 4 ركعات، ولها هيئة خاصة أن فيها من الذكر تقريبا 300 تسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في كل ركعة من الركعات الأربعة مجموع التسبيح والذكر فيها 75، والهيئة موجودة ومنشورة على موقع الإفتاء بالتفصيل.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة للعمرة، الأخ الكريم نوى العمرة ويريد الإشراك في النية أيضا عن والده، عن نعم. نفسه وعن والده.
0: نعم، العمرة والحج لا يجوز فيه النية إلا عن فرد واحد، فهو له أن ينوي عن نفسه هذه العمرة وأجرها وثوابها، أو ينويها منفصلة عن والده، فإذا كان هو قد اعتمر فيما مضى عن نفسه فله أن يعتمر عن والده أو من شاء من توفى أو ممن لا يستطيع مزاولة العمرة بنفسه لمرض.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم قام بشراء قطعة أرض عن طريق مصرف إسلامي، الآن هو ملتزم بأقساط لهذا المصرف، لكن قام ببيع قطعة الأرض، له ذلك دكتور؟
0: ما في مشكلة، هو بما أنه تملك هذه السلعة اللي هي ذكرها الأرض فهو حر التصرف بها ما لم تكن مرهونة، فهو لا يستطيع أن يبيعها بدام هي يعني مش مرهونة. نعم. فبالتالي نعم، هذا له حق التصرف الكامل بهذه السلعة الأرض بالبيع أو الهبة أو ما شاء من المعاملة.
1: خطيب شرع بالخطبة مباشرة بعد الأذان،
0: هو كان يتحدث عن دولة أخرى يعني مش عندنا المثال، فنحن عندنا الترتيب أن يعني سأذكر أنا قضية الأذان، أنه كان في العهد النبوي الشريف الأول كان يوجد أذان واحد.
1: نعم.
0: فكان لما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف يؤذن المؤذن، وبقي هذا طول العهد النبوي الشريف وفي عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد أيضا سيدنا عمر، فلما جاء يعني عهد سيدنا عثمان اتسعت المدينة المنورة وأصبح الناس يتأخرون عن الصلاة لأنه لا يؤذن إلا أذان واحد ويكون الخطيب قد صعد على منبره، فالناس يتأخروا، تعرف يأتي ناس من أطراف المدينة، فاستحدث سيدنا عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني، فأصبح عندنا أذانان، الأذان الأول وهو يبدأ حتى ينبه الناس أن وقت صلاة الظهر قد دخل، فمن أراد أن يخرج للصلاة ويلحق الخطبة فله يبدأ بذلك الأذان، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والمسلمون على هذين الأذانين، ومن زمن سيدنا عثمان إلى عهدنا الحاضر لا زالت بلاد المسلمين تأخذ بهذا الإجماع، وكما هو عندنا معهود، عندنا مثلا في الأردن يؤذن الأذان الأول، وهو هذا الأذان الأول يكون بعد دخول وقت صلاة الجمعة اللي هو وقت الظهر، ثم لما يصعد الإمام على المنبر يؤذن الأذان الثاني الذي كان في العهد النبوي الشريف.
1: جزاكم الله خير دكتور. قام بشراء هاتف الأخ المستفتي أقساطا ثم باعه لشخص آخر.
0: نعم، هذا احنا بنسميه في السوق بسموه التكييش، ونحن نسميه في الفقه تورق السلع، تورق السلع. فإذا كان الإنسان محتاجا للمال وعمل الطريقة المذكورة ولم يبيعه كما أنت سألته، لم يبيعه لنفس التاجر، معنى أنا اشتريت هذا التليفون من محل سين ثم بعته إلى محل صاد وأخذت المصاري وكنت محتاجا لها، فهذا أجازه جمع من العلماء للحاجة ولا إشكال فيه.
1: تورق دكتور.
0: نعم، اسمه تورق السلع.
1: نعم، جزاكم الله خير. الأخ الكريم نسأل الله يعني أن يبارك له في أبنائه، عيديات على
0: وفقيه هذا اللي يسأل.
1: نعم، عيديات ويعني مجموعة مناسبات يعني قام بجمع مبلغ من المال لأبنائه، الآن هل له أن يتصرف بهذا المبلغ؟
0: سيدي، ما يعطى للأطفال تحت سن البلوغ يعني تحت 15 سنة سواء كان من عيديات أو ما كان من الغير
1: مكافأة،
0: فهذا كله مال لهم ولا يجوز بالتالي التصرف به إلا بعد بلوغهم، لأنه بعد الآن هو ليس بالغ، فهذا لا يجوز لا التبرع عنه ولا التصدق عنه ولا التصرف بماله إلا بما

0: يعود عليه بالمصلحة، على هذا الطفل يعود عليه بالمصلحة بالمصاريف أو كذا، أما التصرف به للغير
1: مش
0: كما ذكر الأب فهذا نعم لا يجوز، فهو الآن يضمن هذا المال برجعه لأبنائه.
1: حتى لو كان المصلحة للأب نفسه.
0: نعم لا يجوز هذا المال للأطفال، وهم لا يستطيعون التبرع به، ولا تدي أنه يقول لك والله أنا بدينك إياه، هو ليس صاحب تصرف، وإن ذكر ذلك بلسانه إلا
1: نعم.
0: أنه لا يحق غير جائز تصرف هذا نسميه.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، سلفة الضمان كما أشار ووضح الأخ السائل دكتور.
0: والله أنا يعني لو أخينا يعني جيب لنا
1: العقد،
0: العقد حتى نفهم بالضبط يعني هذا المال الذي يقتطعوه، يعني هل هو مقابل اشتراك ولا مقابل، يعني هو مقابل إني أقرضتك أخذت عليه فائدة، فهذا إذا كان هذا يكون حرام ويكون من الربا، فلا بد إنه نفهم هذا المبلغ المقتطع يعني ما هي الغاية منه حتى نستطيع يعني كما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
1: جزاكم الله خير. فيما تبقى من وقت أخوتي الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية.
2: السلام
1: عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية أخوي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: والله بيجوز إني أصلي صلاة العشاء السنة قبل الفرض، يعني بخش على المسجد مثلا بصلي تحية المسجد.
1: نعم.
2: ثم بعدين صلاة اثنين سنة. بعدين بأم مع الإمام، بعدين بصلي صلاة الوتر. هذا الحكي جاهز ولا غلط؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لك.
1: فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: من نعرف فضل يوم الجمعة وحكم التهاون فيه.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
4: السلام.
1: حياكم الله.
4: الله يحييك. يقول بدي أسألك سؤال إذا سمحت.
1: تفضل.
4: أنا من متقاعد ضمان.
1: نعم.
4: وبدي أخذ سلفة من الضمان.
1: نعم.
4: نعم الله علينا عليك. الموظفة تقول لي في الضمان مؤسسة الضمان راح ناخذ عليك 6.5% من قيمة السلفة، يعني زيادة.
1: نعم.
4: يعني حلال ولا حرام هاي؟ يعني ربا ولا يعني؟
1: والله هي يعني قبل قليل أيضا سؤال مشابه، يا ريت مثل هيك هاي الحالات إنه تأخذ العقد وتراجع دائرة الإفتاء أو أي مكتب من المكاتب. تفضل.
4: يا شيخ إذا سمحت، إذا سمحت. أنا راجعتهم وحكيت معهم.
1: نعم.
4: قالوا لي معك 10 أضعاف بدك من الراتب تاعك المخصص تاع التقاعد من الضمان.
1: لا احنا نحكي لك راجع دائرة الإفتاء أو أي مكتب.
4: طب هو المفتي الشيخ اللي عندك ما يقدر يجاوبني؟
1: طيب
0: لا بنجاوبك إن شاء الله.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: معلش عرفت السؤال يعني عفوا. في 6.5 مضافة على قيمة السلف اللي راي يعطوني إياها.
1: نعم.
4: لا مثلا أنا بدي 500 دينار بدهم ياخذوا 6.5% زيادة.
1: نعم.
4: يعني هو بعطيني 500 مثلا.
0: حاضر الآن بتسمع الجواب
1: إن شاء الله.
4: شكرا يا عم.
1: حياكم الله. هو نفس الأخ المتصل.
0: نعم. الآن بنجاوب.
1: نفس السؤال. طيب. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية إلى كل فضيلة الشيخ سيدي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: يا سيدي احنا بنطلب من فضيلة الشيخ ومن برنامجكم المحترم واللي ان شاء الله نكون هداية للمسلمين جميعا.
1: آمين.
5: سيدي يعني يوم الجمعة اللي فاتت.
1: نعم.
5: كان في جنازات ثنتين بالمسجد.
1: نعم.
5: والمسجد لحمة والحضير برا مليان والشارع مليان، وفضيلة الشيخ خطبة الجمعة يعني طول كثير.
0: قديش بالله قعد تقريبا؟
5: والله أكثر من نص ساعة تقريبا. يعني إحنا بنطلب من فضيلة الشيخ إنه وجه الشيوخ إنهم يعني بظرف زي هيك يخففوا عن الناس.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: وسلامتك يا سيدي.
1: شكرا لمشاركتك وتسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. اتصال أخير.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: والله بدي أسأل، أنا شريت تلفون مخفور سنة تلقائي، يعني مخفور سنة.
1: نعم.
6: تلفون جديد. هسا هو تعطل أول مرة بعديه حوالي تقريبا 4-5 شهور. قال لي رحت أصلحه، صلحته، قال لي موظف الشركة قال لي بإمكانك تدفع 10 دنانير بتمدد كفالتك كمان سنة. هذا السؤال الأول.
1: تدفع 10 دنانير
6: وتمدد
1: لسنة جديدة؟
6: أو سنة جديدة لما تنتهي السنة اللي أنت أخذت فيها تمدد كمان سنة القادمة.
1: نعم.
6: هذا السؤال الأول.
1: نعم.
6: السؤال الثاني إنه هسا في تطبيقات

0: حتى انا بعمل على تطبيقات سياره خصوصي تطبيقات مرخصه طبعا. في تطبيق قالوا لي والله عنه وقالوا انه سائلين دائره الافتاء وقايلين حرام انه هو تطبيق بضبط فيه انا المسافه القريبه مني والمسافه اللي بدي اروح عليها الطلب اذا كانت بعيده يوافق تلقائي.
1: اذا كانت قريبه يرفض وكانت بعيده يقبل؟
0: يقبل اذا كان اذا كانت قريبه مني الشخص قريب مني وبدي اروح على مشوار بعيد يقبل تلقائي.
1: نعم.
2: نظام الشركة بيجيز لك هذا تشتغل على هذا التطبيق؟
0: ما في في العقد ولا عمرهم جابوا سيرة انه
2: يعني لو زبون اشتكى انك انت ما اخذته وهو بعيد
0: ما بيعرف الزبون لا يمكن يعرف الزبون
2: ما بيبين عنده
0: ما بيبين ولا الشركة اصلا تعرف موضوع التطبيق هذا ايش التطبيق كبسي
2: تمام
1: هذا التطبيق بالهاتف
0: ايوه هذا التطبيق بالهاتف نعم بس يقولوا انه سالين دار في الافتاء وقايل حرام بس انا دار
1: ليش تسمع الاجابة ان شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله حياكم الله. دكتور الأخ الكريم يسأل عن تقديم سنة العشاء البعدية إلى قبل العشاء يؤديها أو يصليها قبل العشاء.
2: نعم هو عندنا سنة العشاء ركعتين قبل وركعتين بعد والراتبة ما كان بعد. وعند الشافعية لو يعني أنا صليت القبلية بعد الصلاة فعندنا وقتها واحد. فما فعله لا إشكال فيه نعم وتقع إن شاء الله أنه قد أدى سنة العشاء
1: في سنة عشاء قبلية
2: اللي هي ركعتين غير راتبة عندنا ركعتان للعشاء قبلها غير راتبة الراتبة هي ما كانت بعد العشاء ثم يتبعها الوتر وهي أيضا سنة من السنن الراتبة
1: جزاكم الله خير يريد يعني توجيه من فضلتكم فضل يوم الجمعة
2: نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وبالنسبة للدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة ساعة لا يوافقها امرئ مسلم بدعاء إلا وتقبل الله منه وعلماؤنا اختلفوا في وقتها فقيل عند صعود الإمام المنبر والأكثر من الفقهاء والعلماء أن وقتها ما بين العصر وقبيل المغرب لذلك يعني غطي وقت هذه الساعة حتى يبقى المسلم يوم الجمعة في ذكر ومن أفضل الأعمال يوم الجمعة مع الدعاء الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال أكثروا علي من الصلاة من يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي ويسن فيها سورة الكهف كما ذكرنا لما فيها من الأجر أن الله يغفر ما بين الجمعة والجمعة لمن قرأ سورة الكهف وفيها صلاة الجمعة والتبكير
1: والغسل والتبكير
2: يعني نعم فيها من الفضائل الكثيرة التي تقرأ في كتب الفضائل
1: سلفة الضمان فضيلة الدكتور يأخذ مبلغ ويخصم طبعا أكيد في نسبة متفق عليها نسبة مئوية
2: نعم إذا كان هذا عبارة عن قرض وهذا القرض يخصم منه فائدة فبالتالي يكون حكمه الحرمة كما الربا لأن الربا هو عبارة عن إني أنا بدينك وبأخذ مقابل هذا الدين مبلغ زيادة عليك فإذا كانت هذه المعاملة تجري وهذا ما ظهر من السؤال أنها عبارة عن قرض ويأخذون عليه زيادة فهذه السلفة تكون محرمة
1: جزاكم الله خير متى نقول مثلا الإمام أو الخطيب يعني أطال في خطبته أو أطال في صلاته يريد توجيه منكم الأخ
2: السائل نعم هو يعني الخطيب لا يوجد عندنا في الشريعة شيء اسمه توقيت الخطبة يعني قديش توقيت الخطبة تكون 5 دقائق ولا ربع ولا نصف إنما هذه ترجع إلى ظروف الناس وإلى واقعهم لذلك خطيب الجمعة الأصل إذا كان هناك حدث جنازات وكان في ازدحام أو في ناس بيصلوا بعض المساجد الكبيرة تجد الناس بيصلوا في الشارع
1: في الخارج
2: نعم خاصة
1: في درجات حرارة عالية
2: مرات برد
1: أو شتاء
2: نعم فهذا كله لابد للخطيب
1: يأخذ بعين الاعتبار
2: نعم لابد لذلك النبي عليه السلام يقول إنما إنة فقه الرجل يعني علامة فقه الخطيب قال أن يقصر الخطبة وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا يعني متوسطة ذلك حتى إخواننا في وزارة الأوقاف جزاهم الله خير دائما ينبه لما يبعث الخطبة الموحدة للخطباء ألا تزيد الخطبة عن 15 إلى 20 دقيقة وفي بعض الأوقات اللي كان فيها أمراض أو كان في خوف من
1: تختصر
2: نعم قالوا 10 دقائق لذلك مرة أنا يعني جمعت

0: أعظم خطبة في التاريخ، وهي خطبة حجة الوداع، وقرأتها لم تزد على 7 دقائق.
1: حجة خطبة النبي صلى
0: نعم،
1: الله عليه وسلم.
0: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، عندما تقرأها لا تزيد عن من 5 إلى 7،
1: وهي بالغة وجامعة لكل
0: نعم. فهذا يعني لابد أن
1: الأمور،
0: يكون الخطيب،
1: الدين والدنيا،
0: نعم، أن يجمع جوامع
1: الدنيا والآخرة.
0: الكلم في هذا الباب.
1: جزاكم الله خير. هاتف مكفول لمدة عام، ذهب للصيانة، قالوا له إذ إن شئت تدفع 10 دنانير و نجدد لك الكفالة لمدة عام آخر.
0: نعم، لا إشكال إذا دفع هذه الكفالة، وكانت من باب يعني هي من باب زي التأمين، وهذا التأمين التكافلي، ودفع هذه 10 دنانير مقابل تجديد كفالة له سنة، فنسأل الله أنه ما فيها إشكال.
1: تطبيق دكتور، يعني نختم بهذا اللقاء المبارك، إذا كان الشخص قريب يعطي للسائق أو الكابتن إشارة، وإذا كان المشوار بعيد يعني
0: بلغيه.
1: نعم،
0: الأولى أنه اللي بيعملوا في هذه التطبيقات أن يعملوا ضمن شروط الشركة. ولما سألته هل يعرفون، قال لا يعرف.
1: لا الشركة ولا الشخص
0: نعم
1: نفسه.
0: فلو عرفت الشركة في هذا الأمر، يعني هل ينهونك عن هذا؟ لأنك أنت في التالي يعني بدك تضيع على هذه الشركة زباين قاعدين يبعثوا لك وأنت بتلغي. لذلك الأولى في المسلم أن لا يوقع الناس في حرج. فلذلك إذا كنت أنت مستطيع أنك تجيب هذا الطلب وكان بعيدا، فالأولى بك الالتزام بشروط هذه الشركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وهذه من الحاجات التي يرفع الله سبحانه وتعالى بها البلاء، يعني ينفس كربة عن هذا الذي ينتظر هذه السيارة لتوصل.
1: نعم،
0: والله أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. تقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. شكرا لكم.
0: حياكم الله سيد الله.
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية، سعد الدبوبي وغاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم التي تقدمها لحضراتكم إسراء الطراونه، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات يرافقه سمو ولي العهد. الأردن يؤكد التزامه السياسي رفيع المستوى استعدادا للتقييم المتبادل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. القوات الإسرائيلية تواصل تصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية وغزة ولبنان. وتصعيد عسكري غير مسبوق في اليمن وسط موجة نزوح حادة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. غادر

0: جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة يلتقي خلالها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. أكدت المملكة الأردنية الهاشمية التزامها السياسي رفيع المستوى بالاستعداد لعملية التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة من التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المقررة بين الأعوام 2027-2029. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد اليوم في دار رئاسة الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا فاتف برئاسة رئيس المجموعة حامد الزعابي والوفد المرافق له. إلى التفاصيل في تقرير الزميل عاطف نسور.
1: خلال الاجتماع رفيع المستوى أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أكد أن الالتزام السياسي للمملكة يشكل ركيزة أساسية لتوجيه الجهود الوطنية وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح عملية التقييم، مشيرا إلى أن التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية هو الضمانة لتحقيق نتائج عملية ومستدامة. ولفت إلى أن الإصلاحات التي مضى بها الأردن استندت إلى الدستور الأردني وهي تعكس واجبا وطنيا لحماية الاقتصاد وتعزيز الثقة بالمؤسسات وحماية الاستقرار المجتمعي، مشيرا إلى أن المملكة ماضية في تطوير تشريعاتها بما يواكب المعايير الدولية وتتطلع إلى استمرار الشراكة مع مجموعة العمل المالي الدولية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وقدم رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول الجهود الوطنية لتطوير المنظومة، مؤكدا أن العمل يتم وفق خطة وطنية ممنهجة تقودها إرادة سياسية ومؤسسية راسخة. بدوره أشاد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتجربة الأردنية، مؤكدا أنها تمثل نموذجا مهما في تحويل الالتزام السياسي إلى نتائج ملموسة، لافتا إلى الإصلاحات التي مكنت المملكة من الخروج من القائمة الرمادية عام 2023. وعرض السكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين خلال الاجتماع إجراءات ومراحل التقييم المتبادل، موضحا أهمية إشراك جميع الجهات الوطنية لضمان شمولية التقييم ودقته وتحويل مخرجاته إلى خريطة طريق عملية قابلة للتنفيذ. وأكد أن المملكة لديها الخبرة والإمكانات الكافية لضمان نجاح عملية التقييم.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وآخرها اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وما رافقها من فرض قيود على دخول المصلين وممارسات استفزازية داخل الحرم القدسي الشريف، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمته واستفزازا غير مقبول. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي هذه الاقتحامات وفرض القيود على دخول المصلين باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاولة مرفوضة لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا. وجدد المجالي التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليها. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قرابة 240 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تجديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة من القدس. من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا بينهم طفلان خلال اقتحامات وعمليات في محافظات جنين وطوباس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وعقب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول الماضي بدعم من الولايات المتحدة، توقفت العمليات القتالية في غزة، لكنه لم يضع حدا للغارات الإسرائيلية، بينما لم يحرز تقدم يذكر بشأن وضع نهاية دائمة للحرب. في جنوب لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف عددا من البلدات والمناطق في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد غاراته على جنوب لبنان مستهدفا بلدة النبطية الفوقة بغارة جوية ثانية خلال أقل من ربع ساعة، قبل أن يشن ثلاث غارات متتالية على بلدة كفر تبنيت. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال نفذت قصفا مدفعيا على بلدة زوتر الشرقية بالتزامن مع شن عدة غارات جوية على محيط تلة الدبشة عند أطراف النبطية الفوقى. ولم ترد حتى الآن معلومات عن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناجمة عن القصف. وإلى التصعيد الميداني المتسارع الذي يشنه اليمن، فبعد أسبوع من المعارك العنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية، أعلنت الأخيرة أن طيرانها الحربي استهدف بثلاث غارات مواقع وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في مدينة تعز، فيما أدى تجدد القتال إلى أزمة نزوح كبيرة بين المدنيين. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هيا الجبور.
2: تصاعدت حدة الاشتباكات بين الحوثيين في اليمن وقوات الحكومة اليمنية، حيث قالت القوات الحكومية إن طيران القوات المسلحة استهدف بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات تنظيم جماعة الحوثي في تعز. وسابقا أعلنت القوات الحكومية أنها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين في ضربات على مدينة المخا الساحلية التي سيطر عليها الحوثيون هذا الأسبوع. وفي وقت سابق أفادت السلطات السعودية بأن مقذوفاً أطلقه الحوثيون أسفر عن إصابة شخصين في منطقة تقع على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن، وذلك بعد ساعات من إصدار الحكومة السعودية تحذيرات من احتمال وقوع هجمات. وبعد هجوم مباغت استمر أسبوعاً، بسط الحوثيون يوم الجمعة الماضي سيطرتهم على السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر، كما سيطروا على الجزر الأربع في منطقة باب المندب الممر الحيوي للملاحة البحرية، والذي زادت أهميته منذ أغلقت طهران مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب بينها وبين واشنطن. ومنذ بدء الهجوم قتل أكثر من 500 شخص، معظمهم مقاتلون. ودفع تجدد المعارك السكان إلى النزوح. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ تموز الماضي. كما أعلنت سلطات جيبوتي أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي، كما أدت سيطرة الحوثيين على مدينة المخا الخميس الماضي إلى نزوح كثير من سكانها إلى عدن حيث مقر الحكومة اليمنية.
0: وننتقل إلى الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث لا يزال مضيق هرمز عنوانا للتصعيد والضغوط المتبادلة. ففي الوقت الذي تعلن فيه طهران التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن المضيق، تتحدث واشنطن عن قرب انتهاء الحرب وسط تساؤلات حول مستقبل الملاحة وأمن إمدادات الطاقة. إلى التفاصيل.
1: تتباين التصريحات بشأن مستقبل الأزمة الأمريكية الإيرانية، فيما يتصدر مضيق هرمز المشهد باعتباره مفتاحا أساسيا لأي تهدئة محتملة بين واشنطن وطهران. الرئيس الإيراني أعلن التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن المضيق، فيما أفادت مصادر إيرانية بأن التفاهم يتضمن ترتيبات جديدة للملاحة، دون أن يعني ذلك إعادة فتح المضيق بشكل فوري، بل يمهد لذلك. وتأتي هذه التطورات وسط تغير في الموقف الإيراني، بعد أن ألمح الرئيس الإيراني إلى إمكانية إعادة فتح المضيق مشترطا إنهاء ما وصفه بالحصار الأمريكي. في المقابل، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بمسار الأزمة، مؤكدا أن الحرب ستنتهي قريبا، ومشددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وبين التفاؤل الأمريكي والتفاهمات الإيرانية العمانية، تبقى الأنظار متجهة إلى اجتماعات مسقط، وما إذا كانت ستفتح الطريق أمام استئناف الملاحة في مضيق هرمز واحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران.
0: وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية اليوم في مضيق هرمز، في ظل مواجهة بين إيران والولايات المتحدة حول هذا الممر الاستراتيجي. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال مسؤولون إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في هجوم روسي على مدينة أوديسا الأوكرانية صباح اليوم. إلى ذلك، وجهت شركة روس أوتوم الروسية للطاقة النووية اتهامات لأوكرانيا اليوم باستهداف شاحنات تنقل وقود الديزل، مما أسفر عن مقتل جنديين روسيين. إلى التفاصيل في تقرير الزميل محمد العدوان.
3: هجوم روسي جديد على مدينة أوديسا الأوكرانية أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بعد يوم من مقتل شخصين في هجمات روسية على المدينة. كما تعرضت عدة مناطق لهجمات في غرب أوكرانيا استمرت خلال الليل وحتى الصباح دون وقوع قتلى وجرحى. من جهته، قال الجيش الأوكراني إنه استهدف خلال الليل مصفاة نفط جنوب روسيا. إلى ذلك، وجه رئيس شركة روس آتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية اتهامات لأوكرانيا اليوم باستهداف شاحنات تنقل وقود الديزل، مما أسفر عن مقتل جنديين روسيين، وبتعمد تهديد سلامة محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا. وكانت القوات الروسية فرضت سيطرتها على محطة زاباروجيا، وهي الأكبر في أوروبا وتضم 6 مفاعلات، في الأسابيع الأولى من الحرب على أوكرانيا التي اندلعت في شباط عام 2022. ويتبادل الطرفان الاتهامات بين الحين والآخر بارتكاب أعمال تعرض سلامة المحطة للخطر وتزيد من مخاطر وقوع حادث نووي. وتطالب أوكرانيا روسيا بتسليم المحطة وإعادة إدارتها إلى كييف، وهو مطلب رفضته موسكو.
0: بحث الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي اليوم مع وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد سبل تعزيز الدعم الإنساني المقدم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. ناقش الجانبان آلية التعاون والتنسيق لتحديد الأولويات والاحتياجات الإنسانية، بما يسهم في توجيه المساعدات الأردنية عبر الهيئة وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وأضاف الشبلي للزميل عارف الدبوبي:
4: تم من خلال هذا اللقاء بحث كافة الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى الأهل في الضفة الغربية، سواء في المجال الإغاثي المباشر أو في مجال الحماية الاجتماعية، وأيضا في مجال المحافظات الشمالية وكل ما يلزم، وبالأوضاع القادمة نتيجة الظروف التي يصنعها الاحتلال بالأهل في الضفة الغربية. تم مناقشة عدد من الأمور وعدد من المقترحات اللي إن شاء الله سيتم العمل عليها لتمكين أهلنا في الضفة الغربية من تجاوز هذه الصعوبات وهذه الضغوطات التي يمارسها الاحتلال عليهم. التنسيق بيننا وبين السلطة في الضفة الغربية مستمر، والتوجيه الملكي ثابت وواضح في تقديم كل الإمكانيات وكل ما يمكن إلى أهلنا في الضفة الغربية.
0: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. كما أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية مساء أمس محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتسللين وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة. قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف إن الأشهر المقبلة ستشهد عملا مكثفا مع الحكومة الأردنية والجانب الإيطالي لتطوير موقع مكاور التاريخي وحماية معالمه الأثرية وتحسين حضوره كوجهة سياحية قادرة على استقطاب مزيد من الزوار. وأوضح السفير أن العمل مع هذه الجهات يستهدف الحفاظ على ما تبقى في الموقع من القلعة والقصر والكنائس وغيرها من المعالم، إلى جانب إجراء أعمال أثرية تساعد على فهم الموقع بصورة أعمق وتقديم أهميته للزائر. هذا ودخلت خطط تطوير مكاور مرحلة متقدمة من التنفيذ بعد مسار بدأ قبل سنوات بالتعاون بين الأردن وإيطاليا قبل أن يتحول إلى برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي يجمع بين حماية الآثار وتطوير مرافق الزوار وتنشيط السياحة وإشراك المجتمع المحلي. مددت وزارة العمل دوام عدد من مديريات العمل في العاصمة والمحافظات حتى الساعة 5 مساء حتى 30 من أيلول الحالي بهدف إتاحة المجال أمام أصحاب العمل وأرباب المنازل للاستفادة من الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم بما فيها العمالة المنزلية. وأكدت الوزارة أن فترة تصويب الأوضاع لن تمدد ولن يطرأ أي تغيير على الإعفاءات المالية المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. استحدث مستشفى البادية الشمالية عيادات جديدة وبدأ العمل بها بعد استكمال تجهيزها بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الطبية. مدير المستشفى دكتور معتصم العطين تحدث لمندوبتنا إلهام السليم عن هذه العيادات والخدمات التي تقدمها وقال:
5: استطعنا افتتاح عيادة العلاج الطبيعي بمعدل عيادة أسبوعية، بالإضافة إلى عملها مع مركز البادية الشامل، على اعتبار أن مركز البادية إداريا يتبع لمديرية الصحة وفنيا فيما يخص العلاج الطبيعي يتبع مستشفى البادية الشمالية. كذلك تم استحداث قسم الطب الشرعي والسعي في قادم الأيام إن شاء الله لشراء خدمات الطب الشرعي حسب ما وعز في وزير الصحة، كمان إضافة عيادة السمعيات وتخطيط الطبلة وعيادة نوعية مع فحص السمع لحديثي ولادة. أيضا تم استحداث عيادة أسنان أطفال ثانية خلال الأسبوع، وبالتالي إحنا كنا نعمل بعيادتين أسنان، الآن نعمل بثلاث عيادات أسنان.
0: ونصل مستمعين إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. قبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من أنباء. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات يرافقه سمو ولي العهد. الأردن يؤكد التزامه السياسي رفيع المستوى استعدادا للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. القوات الإسرائيلية تواصل تصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية وغزة ولبنان. وتصعيد عسكري غير مسبوق في اليمن وسط موجة نزوح حادة. مستمعينا من عمان إذاعة المملكة.

الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار محمد شموط، من الهندسة الإذاعية، ومني إسراء الطراونة. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة

0: الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول أوضاع فلسطينية عديدة، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، كفاحية. مقبلون الشعب الفلسطيني على انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني. بالمعنى الأدق هنالك محاولات من قبل القيادة الفلسطينية للعمل على تطوير الوضع الداخلي، على الاستجابة للمتطلبات السياسية الكفاحية لشعب فلسطين، وأيضا استجابة للإصلاحات وتطوير الوضع الداخلي، لأن الوضع الداخلي الفلسطيني تماسكه، وحدته، تطوره، دمج دماء جديدة بصفوف

وفه وقياداته شيء مؤكد. هذا بشكل الرافعة للموضوع الفلسطيني وللقضية الفلسطينية ولمواصلة هذا الطريق نحو الحرية والاستقلال وزوال الاحتلال. للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب من رام الله بالدكتور أحمد مجدلاني،

0: متضامنين معاكم، مشاعرنا معاكم، بنحس بأوجعكم، الله يعينكم على ما أنتم عليه.
1: شكرا شكرا. هذا هو الأردن الذي نعرفه، اللي كان دائما يعني باستمرار جنبا إلى جنب مع شعبنا مع قيادته من أجل تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.
0: كل الاحترام. طب دكتور، لنبدأ الحقيقة، يعني الآن الأوضاع مع الأسف يعني في قطاع غزة مأساوية، سنتحدث عنها، مأساوية أكثر من مما يجب، ربما حتى كلمة مأساوية لا تنطبق على الواقع الحقيقي الملموس اللي بيعيشه شعبكم في قطاع غزة. ولكن الآن الوضع أيضا بالضفة الفلسطينية، هجمات من قبل المستعمرين المستوطنين لبقاء الاحتلال، لاستمرارية الاحتلال، لتعميق بقاء الاحتلال، وأيضا لأنهم يتنافسون في معركتهم الانتخابية المقبلة لانتخابات الكنيست في شهر في 27/10 المقبل. ولكن بداية دعني أسأل الدكتور أحمد مجدلاني، يعني أنت الآن بتعيش في رام الله والأحداث في القرى الفلسطينية ساخنة على امتداد يعني قرى ومدن وأحياء المدن الفلسطينية، في كيف ترى الوضع من جانبك أولا كفلسطيني وثانيا كقائد فلسطيني؟
1: شوف ما يجري في الضفة الغربية منذ عدة أشهر،
0: نعم،
1: هو تكثيف وتصاعد لحملة اليمين القومي والديني اللي بيمثله سموتريتش بن غفير وأيضا نتنياهو.
0: نعم،
1: هاي الحملة بالضفة الغربية انطلاقا ليس فقط لاعتبارات انتخابية، رغم أن الاعتبارات الانتخابية هامة لهذا التحالف الثلاثي لمحاولة إعادة الحصول على أغلبية في الانتخابات القادمة لاستمرار حكم هذا الائتلاف لمرحلة قادمة، لكن الهدف الرئيس واضح، أن التغييرات التي تحدث على الأرض والتي تجري بشكل متسارع وبسباق مع الزمن قبل الانتخابات وقبل أيضا خروج هذا الائتلاف من الحياة السياسية أو من الحكم، لأنه كل المؤشرات منذ أكثر من عامين تشير أن هذا الائتلاف لن يحصل في أحسن أحواله على أكثر من 50 مقعدا، وبالتالي سيكون على مقاعد المعارضة. المهم استراتيجيا بالنسبة لهذا التحالف الآن هو فرض وقائع مادية على الأرض في الضفة الغربية يصعب أن لم يكن استحالة أمام أي حكومة إسرائيلية قادمة التراجع عنها، لأنها سوف يعتبر ذلك يعني خروجا عن الإجماع القومي اليهودي. ولذلك هذا التسارع اللي بنشوفه بالاستيطان بمصادرة الأراضي بتنفيذ مشروع E1 لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بازدياد إرهاب المستوطنين ومحاولات التطهير العرقي في خاصة في المناطق جيم التي لغاية اللحظة الراهنة منذ 3 سنوات إلى الآن يعني في هناك حوالي 140 ألف مواطن فلسطيني قد تم تهجيرهم من هذه المناطق في عملية تطهير عرقي حتى داخل المدن. يعني ما جرى في مخيمات جنين، طول كرم، عين شمس هو تطهير عرقي. يعني عندنا لدينا 50 ألف مواطن قد جرى تهجيرهم من هذه المخيمات ومنع عودتهم، بما في ذلك تدمير هذه المخيمات بشكل كلي أو جزئي. ما يجري هو إعادة هندسة للديموغرافيا في الضفة الغربية بحيث ينحصر الوجود الفلسطيني في مواقع محددة وينتشر وجود الاستيطان فيها. واليوم اللي بيطلع على خارطة الضفة الغربية كمان يرى يعني الجبن السويسرية اللي هي عبارة عن دوائر يعني منفصلة عن بعضها البعض. هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه حكومة نتنياهو واليمين القومي والفاشيين الجدد في إسرائيل. بالتأكيد الوضع

0: الميداني صعب للغاية، لأنه مترافق أيضا مع ضغوط اقتصادية ومالية، السبب الرئيسي منها هو الاستيلاء وأيضا على أموال المقاصة الفلسطينية التي شلت قدرة الحكومة الفلسطينية على القيام بواجباتها تجاه تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية، ليس فقط في الضفة الغربية وإنما أيضا في قطاع غزة، أيضا علاوه على إجراءات أخرى أهمها هو الفصل ما بين والتقسيم التقسيم ما بين المناطق المدن والقرى الفلسطينية وعزل القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية. هذا التفكيك هو هدفه الرئيسي تفكيك الوحدة الجغرافية والاقتصادية والمجتمعية. اليوم الضفة الغربية لا تجد سوق اقتصادي واحد ما بين كل المدن والقرى، يعني مثلا مصنع في الخليل أسهل له أن يصدر إلى الأردن من أن يرسل بضاعته إلى جنين مثلا، والعكس يعني أيضا، لأنه المسافة ليست بالمسافة القصيرة وإنما هي في الإجراءات وفي الحواجز التي
1: ليست المسافة الجغرافية
0: وإنما الإجراءات التي تجري على الأرض التي تعطل إمكانية الانتقال والحركة من منطقة إلى منطقة أخرى. هذا علاوة عن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. اليوم تتعامل حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن قطاع غزة قد بات مفصولا تماما، ليس فقط جغرافيا عن الأراضي الفلسطينية وإنما بات مفصولا أيضا عن سياسيا عن السلطة الوطنية الفلسطينية بحكم قرار مجلس الأمن 2803 الذي أعطى نوع من الوصاية الدولية على قطاع غزة لمجلس السلام لمدة عامين، يعني تنتهي في 30/12 العام القادم. وبالتالي نحن أمام وضع أيضا صارت إسرائيل تتعامل فيه مع قطاع غزة وكأنه منطقة معزولة، أيضا تسعى إلى ليس فقط إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وإنما إلى تقسيم قطاع غزة إلى غزة القديمة وغزة الجديدة. غزة الجديدة التي يعني يتبنى فيها كوتشنر مشروع ما يسمى ريفيرا الشرق، وهو أساسا مضمون مجلس السلام، وأساسا هو مضمون هذا المشروع السياسي الذي طرحه ترامب في نقاطه العشرين، وأيضا ما زالت لغاية اللحظة الراهنة لأسباب الانتخابية أيضا حكومة نتنياهو ترفض كليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا يسحب نفسه على لبنان وعلى سوريا. هنا الاعتبارات انتخابية بالدرجة الأساسية، ولا تريد أن أيضا أن تطبق المرحلة الثانية من الاتفاق.
1: نعم. طب إذن الحقيقة واضح أنه خطة سوماتريتش اللي خطة الحسم واضح، وهي سبق وأقرت من قبل حكومة المستعمرة الإسرائيلية بيتم تطبيقها عمليا في قطاع غزة في الضفة الفلسطينية الريف والقرى والمدن كما تفضلت. يعني هنالك تم بين قوسين تطهير الريف الفلسطيني من البدو ومن المزارعين والآخرين ونقلهم إلى القرى، ومن شهر تقريبا بدأت الهجمة على القرى، على تل وعلى باقي القرى. فبالتالي يعني المسألة جاية بهذا الاتجاه كما تفضلت لوضع جزر معزولة مقتصرة على المدن الفلسطينية، وهذا ما حصل بالمناسبة عام 48 بجعل المدن الفلسطينية معزولة عن بعضها البعض. طيب الآن في ظل هذه السياسة أستاذ الدكتور أحمد مجدلاني، أيضا يعني أنتم تواجهون كسلطة كإدارة كقيادة أزمة كما تفضلت في مسألة حجب الأموال واحتجازها إلى الحد أن الموظفين لا يتلقون رواتبهم الشهرية بشكل طبيعي وسوي. يعني ماذا تفعلون ب

0: بهذا الشكل؟ ما هي الإجراءات العملية التي تؤدى لتغطية هذه الاحتياجات للموظفين؟ كم موظف عندكم في السلطة الفلسطينية؟
1: المشكلة ليست فقط في الموظفين، وإنما المشكلة في هذا الكم
0: نعم
1: أيضا من المتقاعدين الذين خدموا سنوات طويلة سواء في القطاع المدني أم القطاع العسكري والأمني. وبالتالي لدينا أيضا إشكالية كبيرة يعني في الموظفين. يعني إحنا اليوم ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة الموظفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى المتقاعدين يتجاوز أكثر من 160 ألف.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا الحزام شهر على خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة المالية. علاوة على ذلك أيضا هناك التزام تجاه الساحات الخارجية والسفارات بالخارج. يعني
0: نعم.
1: ليست فقط هي في الداخل، وإنما هي منعكسة على الوضع في الساحات الخارجية التي لها أيضا ما زالت موازناتها التي تتلقاها، سواء كان من نظام للحماية والرعاية الاجتماعية في كل من سوريا والأردن، وأيضا أسر الأسر اللي صارت ضمن الحماية الاجتماعية. وبالتالي إحنا في وضع بالتأكيد صعب للغاية. إحنا نحاول نوفر المقومات الأساسية الحد الأدنى من الرواتب المالية مباشرة، وأيضا في هناك الحكومة قامت بعملية يعني دعم غير مباشر من رواتب الموظفين عبر التطبيق للموظفين وأيضا للمتقاعدين يلي يشمل بسقف كل شهر لا يتجاوز 1000 شيكل، دفع مثلا فواتير الكهرباء، الماء، ترخيص السيارة، الهاتف، الموبايل. أيضا هذا الشهر لأنه صار في تسجيل للجامعات الموظفين والمتقاعدين أيضا بسجلوا على تطبيق معين مشان يتم تسجيل أبنائهم بالجامعات من رواتبهم اللي يعني من ديونهم على وزارة المالية، في محاولة لاحتواء الموقف من تقليل المعاناة والضغوط على هذه الفئة التي تقدم الخدمات المباشرة للمواطنين الفلسطينيين سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، وبالتالي توفير الحد الأدنى من المقومات الصمود لأبناء شعبنا، لأنه شعبنا يلي عم يصمد في قسرة واللي عم يصمد في كل القرى اللي عم تتعرض لهجمات في حوارة وغيرها، تتعرض لهجمات من المستوطنين وبدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني في 3 منازل من شهر تماما محاصرة في قرية قصرة، وبالمناسبة هذه المنازل لمواطنين أمريكان من أصل فلسطيني، والحكومة الأمريكية تتفرج، وأيضا المستوطنين ما زالوا محاصرين هذه المنازل. احنا أمام وضع الحقيقة يعني سوريالي في الضفة الغربية، وبالتالي تقديم الخدمات هي وتعزيزها وتطويرها بأي شكل من الأشكال هو تعزيز صمود المواطن الفلسطيني. لاحظ قرية المغير كل يوم في هجوم على قرية المغير، كل يوم في شهداء، كذلك الحال في قصرة، كذلك الحال في ترمس عية والعشرات من هذه القرى، لكن لم يحدث لغاية اليوم أي هجرة لمواطن واحد من قرية. رغم كل ما يجري على العكس من ذلك، في صمود، في بقاء، في مواجهة، وفي أيضا اشتباك مع الاحتلال، اشتباك طبعا مش يعني ليس مسلحا وإنما اشتباك بين المواطنين العزل وبين عصابات
0: المستوطنين.
1: المستوطنين يلي هم الميليشيا المسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي البعض بيقول هذا عنف المستوطنين، نحن نقول هذا ليس عنف للمستوطنين وإنما هو إرهاب للمستوطنين، وهو إرهاب دولة منظم، لأنه هذا يحدث بحماية ورعاية ودعم وإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم. وهنالك أيضا دكتور أحمد مجدلاني المشكلة الثانية، يعني الآن المشكلة الأولى هو بتقليص دخل الحكومة السلطة الفلسطينية، المشكلة الثانية من 3 سنوات ممنوع على العمال الفلسطينيين أن يعملوا في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، يعني أكثر من 150 ألف 200 ألف عامل فلسطيني كانوا بيشتغلوا، الآن عاطلين عن العمل. ولو افترضنا جدلا أنه كل واحد فيهم حوش خلال السنوات الماضية 20-30 ألف دينار، خلال هالـ3 سنوات راحوا، بالتالي تحولوا إلى فقراء ومحتاجين. يعني هذا الدخل الثاني للشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، فقد يعني هذا الدخل.
1: شوف، قبل 7 أكتوبر كان يشتغل داخل الخط الأخضر حوالي 240 ألف عامل.
0: 240 ألف، نعم.
1: تقريبا. يعني أنا عم بحكي في الإحصاء الرسمي اللي كان
0: نعم.
1: له علاقة بالطريق العمل تقريبا.
0: نعم.
1: وهذا كان يوفر دخل شهري بحدود المليار شيكل تقريبا.
0: نعم.
1: هذه كانت يعني سيولة نقدية تضخ في السوق الداخلي، وهي عامل محرك
0: الاقتصاد
1: للاقتصاد المحلي، علاوة على الرواتب اللي كانت تدفع. وبالتالي كان نسبة النمو والتنمية الاقتصادية إلى حد ما مقبولة، يعني إلى حد ما، يعني الحياة يعني رغم كل الصعوبات بس في إمكانية. اليوم مع توقف هذا العمل العمال في إسرائيل وتحولهم إلى بطالة، واستنزاف حتى مدخراتهم المالية اللي كانت في السنوات الماضية، إضافة إلى ذلك ما أشرت إليه قبل قليل تقسيم السوق الاقتصادي في الضفة الغربية، هذا أدى إلى تراجع المشاريع لدى القطاع الخاص. كثير المصانع والشركات الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية إما أوقفت كليا أو جزئيا أعمالها، وأيضا صرحت عمالها، ولذلك نسبة البطالة ارتفعت من 16% قبل عام قبل 7 أكتوبر عام 2023 إلى حوالي 46% في المرحلة في الأشهر الأخيرة، يعني منذ مطلع هذا العام وإلى الآن. لأنه حتى العمل في القطاع الزراعي أصبح أيضا في صعوبة عليه نتيجة مصادرة الأراضي، الاستيطان، هجمات المستوطنين على الفلاحين، السيطرة على موارد المياه، حتى الزيتون اللي مشهورة في فلسطين. يعني العام الماضي أكثر من 50% من الزيتون في الجبال لم يستطع الفلسطينيين يعني أصحاب الزيتون جمعه. وبالمناسبة يعيش على الزيتون حوالي 65 ألف أسرة، يعني بينتظروا من عام لعام حتى يزنوا الزيتون، حتى يطلع منه زيت، حتى يبيعوه كزيت، يعني كل منتجات الزيتون بتعيش منه حوالي 65 ألف أسرة في الكرة. العام الماضي تقريبا 50% لم تستطع من جد الزيتون. هذا العام يعني ربما سيكون الأمر أصعب في ظل انفلات الحملة الاستيطانية المدعومة من جيش الاحتلال في الريف الفلسطيني.
0: نعم. طيب، إذن يعني الحقيقة هذه كلها التفاصيل تعني أن هنالك برمجة من قبل حكومة المستعمر الإسرائيلية كما تفضلت لتفتيت، لتمزيق، لإفقار الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية. وبالتالي يعني المسائل ليست مجرد

0: مجرد إجراءات اقتصادية، بل هي إجراءات اقتصادية سياسية أمنية تستهدفكم بشكل مباشر كشعب وكسلطة.
1: الهدف الرئيسي من هذا الموضوع هو دفع الناس نحو الهجرة والتأجيل.
0: نعم،
1: هذا هو الهدف الرئيسي، وبالتالي هذا الهدف لم يتحقق حتى اللحظة الراهنة، ونسعى بكل قوة إلى أن لا يتحقق.
0: نعم،
1: ليس الآن وإنما في المستقبل وفي أي وقت من الأوقات، لأن الصمود والتشبث بالأرض ومواجهة المشروع الاستعماري الإحلالي الصهيوني هو في توفير مقومات الصمود والبقاء لأبناء شعبنا في الوطن. وبالتالي المعركة الرئيسية الآن أمامنا هو كيف نحبط مشروع التهجير، مشروع الاستيطان الإحلالي، وكيف نثبت أبناء شعبنا في قراهم ومدنهم وفي كل المناطق الفلسطينية.
0: نعم، طيب، إذن يعني المواجهة الآن بينكم وبين الاستعمار والاحتلال الاستيطاني الإحلالي كما تفضلت ووصفته هو بكل المعايير بكل العناوين التي تستهدف وجود شعبكم بالتهجير بالترحيل. طبعا هم بيقولوا الطوعي، بمعنى الإنسان بغادر يعني بقراره بحريته، لكن هو الحقيقة بالحصيلة هو بالقصر، يعني ظروف صعبة وقاسية والآخر. ومع ذلك أنت ترى أن شعبكم يعني صامد ومازال يعني باق، وبالتالي لا توجد عمليات ترحيل. طب إلى متى بيتم هذا الوضع؟ إلى متى يمكن أن يتحمل الناس الفلسطينيين هذه الأوضاع؟
1: شوف، يعني السؤال هو منطقي تماما. السؤال إلى متى، يعني الرهان على صمود المواطن الفلسطيني في الوقت الذي يتراجع في الدعم الدولي، وفي الوقت الذي يتراجع فيه أيضا الدعم العربي.
0: هل هذا التراجع أيضا مقصود؟
1: يعني بصراحة ليس له من تفسير آخر.
0: نعم،
1: لا يوجد له تفسير آخر على الإطلاق. يعني لأنه ما يجري في فلسطين يعني ليس سرا، يعني تنقل كل وسائل الإعلام اليوم ما عاد في شيء مخبى يعني.
0: نعم،
1: وإذا بلد مثل بريطانيا وفرنسا بتفرض عقوبات على المنتجات المستوطنة، وفي بلدان عربية شقيقة فاتحة على الغارب مع شو يعني يعني، وعلى العكس يعني هي تضع فيتو على الشرعية الفلسطينية.
0: نعم،
1: ولذلك ولا تتعامل معها، وإنما تحاول أن تعمق الانقسام والشرخ داخل المجتمع الفلسطيني والحياة السياسية الفلسطينية. ولذلك يعني، وأنا عم بحكي معك بصراحة، وهذا الصراحة ممكن تزعج آخرين كثير،
0: نعم،
1: بس هذا هو الوضع.
0: طيب،
1: هذا هو الواقع.
0: ولكن دكتور، يعني الحقيقة يعني ردود الفعل الأوروبية يعني تجاوز إسبانيا وإيرلندا وحتى بلجيكا، ولكن بريطانيا التي صنعت المستعمرة الإسرائيلية، فرنسا التي ساعدت كثيرا المستعمرة الإسرائيلية بأسلحتها النووية والتقليدية وأوائل آخرين، أن يجري هنالك مراجعة نسبيا من قبل بريطانيا، من بريطانيا مطلوب منها الاعتذار للشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والإسناد تعويضا عما فعلته من جرائم، من جريمة كبرى بإقامة المستعمرة الإسرائيلية عبر وعد بلفور وتسهيلات الهجرة إلى آخره حتى 48، ومن ثم الدعم السياسي بمختلف المستعمرة الإسرائيلية. لكن هل ترى بأنه هذا تحول تطور يعني في هذا السياق.

0: قد لا يكون نوعي تماما كما تطالبون، ولكن شيء مؤكد أنه نقلة نوعية، خطوة في غاية الأهمية لصالحكم.
1: تحول مهم.
0: نعم.
1: هو تراكم خلال السنوات الماضية داخل هذه المجتمعات، وهذا التحول قاده الحقيقة الأحزاب التقدمية، النقابات، مؤسسات المجتمع المدني. والذي سرع بهذا التحول في هذه البلدان هو جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق شعبنا في قطاع غزة.
0: نعم.
1: هذا سرع كثير في الوضع، ووضع أيضا العديد من هذه الدول وحكوماتها أمام تصادم مع المجتمع المحلي مع مكوناته المختلفة، وبالتالي اضطرت العديد من الدول أمام هذا التغيير في الرأي العام، أمام هذا التغيير في الحياة، في المكونات السياسية والمجتمعية، لاتخاذ خطوات وسياسات أقل انحيازا لإسرائيل وأكثر توازنا، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين، وأيضا والانتقال من سياسة الشجب والاستنكار والإدانة للاحتلال الإسرائيلي والإجراءات المستوطنين إلى إجراءات عملية ملموسة، يعني وإن كانت محدودة في مثلا وضع قيود أو على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها غير شرعية وغير قانونية. هذا بالنسبة لنا خطوة وخطوة مهمة، لكن نحن نسعى إلى الانتقال من هذه المواقف والإجراءات المحدودة إلى مواقف أكثر عملية وملموسية، هو معاقبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها حكومة أبارتهايد، والانتقال التدريجي والدفع باتجاه عزل إسرائيل ومعاقبتها كنظام عنصري. كما جرى الحال مع حكومة جنوب أفريقيا.
0: نعم.
1: إحنا اليوم نسعى بكل قوة مع كل حلفائنا في أوروبا في العالم، وكما هو معروف أن الفيتو الأمريكي والحماية والرعاية الأمريكية رغم أيضا التحولات داخل المجتمع الأمريكي واللي بنشوفها الآن في الانتخابات التمهيدية للتجديد النصفي للكونغرس ومجلس الشيوخ، عم نشوف تحول مهم عم يجري في أمريكا، لكن نحن نعتقد أنه هاي تحولات مهمة. للأسف الشديد هذه التحولات اللي عم تجري في العالم عم يقابلها تراجع في العالم العربي.
0: ردة الفعل أستاذ يعني كانت عنيفة من قبل حكومة المستعمرة الإسرائيلية ضد بريطانيا.
1: شوف هم طبعا يعني واتجاه أستراليا واتجاه أيضا جنوب أفريقيا واتجاه أيضا إسبانيا والتهديد بأنه بدهم يغلقوا القنصليات تبعهم، أنا أعتقد هذا ادعاء سخيف. يعني إسرائيل لن تجرؤ على بريطانيا كما هي لا تجرؤ على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في سقف معين تستطيع السياسة الإسرائيلية والسياسيين الإسرائيليين يعني لا تستطيعوا تجاوزه. بكل الأحوال يعني لا تنسى أنه إحنا في شهر الانتخابات، والدم الفلسطيني والحقوق الفلسطينية هي أهم شعار تستخدمه الأحزاب الإسرائيلية في العملية.
0: نعم. طيب دكتور يعني أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطينية، أنتم متهمون بالتقصير في التعامل مع محكمتي العدل الدولية اللي هي بتتعلق بالبلدان والحكومات، ومحكمة الجنايات الدولية المتعلقة بالأفراد. يعني سبق ورفعت قضايا من جانبكم، ولكن متابعاتها استمراريتها معلقة بمجمدة. يعني كيف ترى الوضع بهذا الاتجاه، وكيف ترد على يعني هذه الاتهامات بالتقصير إزاء محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية؟
1: أنا أشوف هي ادعاءات سخيفة، يعني وليست يعني

0: لا تستحق الرد.
1: نعم.
0: لأنه أولا وأخيرا هذه إجراءات داخل المحكمة. وأهم من كل ذلك أن الهجوم على المحكمة هو الذي يؤجل ويعطل الإجراءات ويعرقلها. كما تعلم أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات وقيود على كل القضاة في المحكمة الجنائية. بما في ذلك المدعي العام للمحكمة الدولية السيد كريم خان لفقوا له تهمة غير صحيحة، وبالمناسبة هي في لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة لم تعترف ولم تقول أنها هي يعني تعرضت لأي يعني محاولة تحرش جنسي. واضح تماما القرار قرار سياسي، والتصويت عليه وإزاحته من موقعه هو قرار سياسي.
1: نعم.
0: أنا برأيي أي أعمى بشوف شو اللي عم يصير بالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، واللي بيخاف إنه يأشر على الأمريكان بيستسهل يسب علينا ويحملنا المسؤولية. أنا بعتقد اللي بيتهمنا هو شريك للأمريكان.
1: نعم.
0: الذي يتهمنا هو شريك للأمريكان ولحكومة الاحتلال بما يجري في المحكمة الجنائية الدولية وفي محكمة العدل الدولية. إحنا شو سلطتنا بالمحكمة العدل الدولية؟ شو هي السلطة تبعنا؟ إحنا منقدر نعطل إجراء بعد تقديم الدعوة؟ إحنا ما عاد إلنا أي سلطة. بصير هاي الإجراءات المحكمة.
1: وأيضا يعني جنوب
0: الأحوال أقول الأحوال وينك إحنا. جزء الأهم من هذا الادعاء هو الجهل. الجهل بإجراءات المحكمة.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب يعني
0: الجهل واستغلال الجهل عند عموم الناس وتوظيفه بهذه الطريقة هو أيضا أنا برأيي هو يعني جريمة سياسية تستهدف بالدرجة الأساسية هي الاغتيال السياسي للقيادة الفلسطينية.
1: يعني إذن دعني أختصر المثل وأقول هذا جزء من الهجمة المستهدفة للشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية
0: بدون شك.
1: نعم.
0: وغيرها يعني مش بس وقفت الأمور عند هون يعني للأسف الشديد يعني ليست عند هون يعني. يلي بيتهرب ولا يريد الحوار ويرفض الحوار مع قيادة الشعب الفلسطيني الشرعية ويكون هدفه الرئيسي هو إيجاد قنوات اتصال وحوار مع الإدارة الأمريكية والاتفاق مع كوتشنر قبل الاتفاق مع القيادة الشرعية الفلسطينية، شو رأيك فيه يعني؟ هذا سؤال مطروح للناس.
1: نعم.
0: وهدف هذا الحوار هو مستقبل ضمان مستقبل حركة حماس لاحقا بعد تخليها وتسليمها السلاح في قطاع غزة.
1: هو الحقيقة في هذا الاتجاه واضح أن يعني حركة حماس المتهمة بين قوسين بالإرهاب بتم التعامل معها والمفاوضات معها وقبول يعني حضورها بشكل أو بآخر. رغم ذلك لا يتم دعوة الرئيس الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لأي إجراءات أو لاجتماعات أو لاتفاقات تتعلق في الموضوع الفلسطيني. يعني واضح في هذا الاتجاه دكتور أحمد مجدلاني يعني في محاولة إقصاء، في محاولة إبعاد، في محاولة خلق انقسام أو الحفاظ على الانقسام وتعزيز هذا الانقسام بين صفوف الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.
0: الهدف الرئيس هو إنهاء وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: هذه واحد. والأمر الثاني هو إنهاء أي مسار سياسي يؤدي إلى تطبيق وتنفيذ حل الدولتين القائم على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
1: نعم.
0: فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية هو الهدف الرئيسي لإنهاء حل الدولتين وإنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. والذي ينخرط في هذا المشروع هو لا يريد ويعلن أنه لا يقبل منظمة تحرير فلسطيني ووسط الشرع الوحيد، وهو يقبل بفصل غزة عن الضفة الغربية والبحث عن مشروع في قطاع غزة. ولا شو هلا يعني يا سبحان الله، كيف بعد يوم خلال يومين

0: بصير حماس مستعدة للمشاركة بالانتخابات. شو القصة هذه يعني؟ يعني وخلال يومين، طبعا هذا بعد اجتماع كوتشنر وبعد الاتفاق مع كوتشنر، خلال يومين بيعلن عن تحالف وطني وضم حماس والجهاد
1: آخرين،
0: تيار دحلان، ويعني
1: لا
0: يعني طيب. انت جمع هالمكونات الاقليميه، لا تطلع على اسماء الفلسطينيه، طلع على المكونات الاقليميه تبعها. تعرف شو الهدف الرئيسي من ذلك؟
1: طيب دكتور، يعني الان القيادة الفلسطينية، الرئيس الفلسطيني طرح موضوع الانتخابات، يعني يفترض التشريعية تبدأ بشهر ب 28/11 عندكم راح تكون، نعم ب 28/11، وبعدها رئاسية، والآن تجري الإجراءات العملية لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. كيف ترى هذه الإجراءات، خاصة أن البعض حتى أعضاء لجنة مركزية بحركة فتح يشككون بإجراء هذه الانتخابات؟
0: شوف، الانتخابات أولا وقبل كل شيء هي حاجة فلسطينية ملحة وضرورية،
1: نعم،
0: قبل أن تكون استجابة لأي مطلب خارجي، هذا أول.
1: نعم،
0: هي الانتخابات هي فرصة لإعادة تجديد وبناء النظام السياسي الفلسطيني الذي تآكل بغياب الممارسة الديمقراطية بسبب الاحتلال من جهة وبسبب الانقسام من جهة.
1: صحيح.
0: وأيضا هي ضرورية وملحة وفرصة لإعادة تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني،
1: نعم،
0: عبر وسائل الديمقراطية، عبر صندوق الاقتراع، الاحتكام إلى الشعب، لأنه لا يمكن إعادة بناء الشرعية أو إعادة تغيير النظام السياسي وتجديده بغير الوسائل الديمقراطية. بالانقلابات العسكرية كما حاولت حماس ما بيزبط
1: استيلاء
0: على السلطة. الأمر الآخر هي فرصة أيضا بالنسبة لنا للحفاظ على وحدة الشعب والأرض والنظام السياسي، لأنه عبر النظام الانتخابي الذي أقر بالوطن دائرة انتخابية واحدة، نظام التمثيل النسبي يعني قائمة وطنية واحدة لكل حزب أو كل طرف بده يشارك، نسبة مرأة 30%، نسبة الحسم 1%، تخفيض سن الترشح 23% لمشاركة أوسع من
1: الشباب.
0: وبالتالي احنا امام وضع يعني انتخابي من الممكن ان نحافظ على وحده ارضنا وشعبنا، لانه القائمه من رفح لجنين، الدائره الوطن كله دائره واحده، ضفه، قدس شرقيه وغزه، بالتالي هذا بيوحد الشعب. وربما هذه تكون فرصه ايضا لانهاء الانقسام. اليوم حماس وضع اليوم حماس يعني مستعدة أكثر، لأنه تبحث عن الشرعية وتبحث عن أنه تحمي حالها بعد ما صنفت تنظيم إرهابي. ولذلك هم بيبحثوا عن تحالف يشاركوا فيه ويكونوا جزء من النظام السياسي. وإحنا أي قوة سياسية بدها تشارك بالانتخابات طبقا لقانون الانتخابات مرحب بها. وأيضا نريد انتخابات، لأنه في نتائج هذه الانتخابات ومحصلتها لدينا مجلس تشريعي يوحد الشعب الفلسطيني ويوحد الوطن الفلسطيني، واللي على أساسه يعني سيكون لدينا حكومة فلسطينية جديدة، واللي بعدها راح يكون في أيضا انتخابات لرئيس السلطة. إحنا انتخابات مسألة ضرورية، الذي يعيق ويعطل الانتخابات طرفين، الأول هو إسرائيل،
1: نعم،
0: ونتنياهو، سواء هذه الحكومة وربما حكومات أخرى. هذه إسرائيل سعت إلى تقويض النظام السياسي الفلسطيني وإفقاد شرعيته وأيضا إنهائه.
1: نعم.
0: وبالتالي أي انتخابات هي ستستنهض ليس فقط وحدة الشعب، وإنما أيضا ستستنهض الدعم الدولي وأيضا التجديد الداخلي للنظام السياسي الفلسطيني، ويضع الفلسطينيين مرة أخرى على سكة الحل للدولة الفلسطينية. والولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروعها في قطاع غزة،
1: نعم،
0: يعني مشروع مجلس السلام وفصل غزة عن الضفة الغربية.

0: اللي بقول لك غير هيك بيكون يعني عم
1: هذا المسألة الأولى، فصل. والمسألة الثانية يعني خلق قيادة فلسطينية بديلة.
0: صار قيادة بديلة أو
1: نعم
0: بديلة، وبالتالي هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية،
1: نعم
0: ولذلك نحن ذاهبون للانتخابات بكل قوة. وكما قلت، الانتخابات هي مصلحة وطنية فلسطينية. الذي يعيق ويعطل هذه الانتخابات هو الجانب الإسرائيلي والأمريكي،
1: نعم
0: وهذه الانتخابات بالنسبة لنا هي اشتباك سياسي مع الاحتلال، اشتباك سياسي مع المشروع الأمريكي الذي ساعي إلى تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته ووحدة ترابه الوطني وأيضا مستقبله في دولة فلسطينية مستقلة.
1: أنت تتحدث عن المبادئ والضرورات، ولكن واضح أن البعض يتحدث عن معيقات إجراء هذه الانتخابات.
0: أنا أشرت للمعيقات طبعا.
1: نعم
0: أشرت بكل وضوح، أنا أدركها تماما وأدرك تماما هذه المعيقات قد تكون سببا في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، لكن لن نكون نحن الطرف الذي يعني يذهب إلى الدعوة إلى إلغاء الانتخابات أو تأجيلها. أنا قلت أن هذه الانتخابات هي فرصة للانتخابات السياسي مع الاحتلال ومع المشروع الأمريكي في غزة، إحنا ماضيين فيها، وخلي اللي ما بده انتخابات هو اللي عطلها، مش إحنا نتبرع نقول والله ما بدنا انتخابات. وأنا أعتقد كل اللي عم يحكي بهذا الموضوع بيعبر عن رأيه الشخصي. لغاية اليوم قرارنا في اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير فلسطيني المضي قدما في إجراء الانتخابات والاستعداد لها.
1: نعم طيب الآن يعني المسألة تسير بهذا الاتجاه، وخصوصا فيما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني، في هناك لجنة من جانبكم تشكلت، يبدو زارت الآن 3 بلدان عربية، هنالك احتجاجات على هذه النتائج. كيف ترى هذه الإجراءات، لأن هذه اللجنة تشكلت من جانبكم، من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو من الرئيس الفلسطيني، فهل تجد أن هذا التوجه سيتواصل في مع باقي المناطق التي يمكن أن تتم فيها عمليات الانتخاب عبر السفارات أو من خلال السفارات الفلسطينية، أو ستتأجل أو ستتغير أو تتبدل؟ يعني في هناك طلعت احتجاجات بهذا الاتجاه في ألمانيا وفي أكثر من بلد.
0: شوف كمان بمنتهى الوضوح والصراحة،
1: نعم
0: أنا بحب يسمع الناس رأينا بوضوح ما يسمعوا،
1: ولهذا اتكأنا عليك، يعني لأننا نعرف أنك واضح وما عندك لف ودوران بهذا الاتجاه، بالعكس عندك شجاعة أدبية وسياسية ووطنية وأخلاقية.
0: شوف إحنا عم نجري انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، قرارنا حيث أمكن ذلك.
1: نعم.
0: وإذا لا يمكن ذلك نعمل مجمع انتخابي.
1: نعم.
0: وإذا لا يمكن ذلك نروح للتوافق. في هاي 3 خيارات، وهو هذا واضح في النظام الانتخابي الذي أقرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد حوار استمر 3 سنوات وتوافقنا عليه في عمان عام 2013 مع حماس والجهاد. بالمناسبة هم موقعين على ذلك، يعني على هذا النظام الانتخابي اللي عم بحكي، وهي الخيار الأول إجراء الانتخابات حيث أمكن ذلك.
1: نعم.
0: إجراء الانتخابات يتطلب شرطين، الدولة المضيفة تسمح لك،
1: نعم،
0: وأن يكون لديك سجل انتخابي في هذه الدولة للفلسطينيين اللي بده يجي ينتخب.
1: نعم.
0: إحنا فحصنا في كل الدول اللي عم نتوجه لها، كل الدول رفضت من حيث المبدأ إجراء انتخابات على أرضها.
1: نعم.
0: وثانيا ما في عندنا سجل انتخابي في هذه البلدان، ولذلك بنروح للخيار الثاني اللي هو المجمع الانتخابي. ممن يتكون المجمع الانتخابي؟ يتكون من فصائل المنظمة، يتكون من لجان الشعبية في المخيمات، من الاتحادات والنقابات
1: الفلسطينية
0: الشعبية الفلسطينية، من الشباب، من المرأة، من الشخصيات الوطنية والمدنية.

0: المستقلة والأكاديميين وغير
1: طب ذلك. هذا التجمع الانتخابي،
0: هذا المجمع الانتخابي. هلأ إذا في بلدان ما في إمكان، ما فيها هذه المكونات لتعمل مجمع انتخابي، بتروح فيها لتوافق وطني.
1: نعم،
0: وهذا اللي اتفقنا عليه أخيرا في ألمانيا. عرفت كيف؟ للأسف الشديد في أحد ممثلي هذه التنظيمات، وهو كذاب أشر بالمناسبة، يعني وهو يعني أكثر من أنه ممثل لتنظيمه الفلسطيني، هو ممثلا لحركة حماس، يعني حتى الواحد يحكي بوضوح شديد. يعني للأسف الشديد طلع بعض الاجتماع يطلع أكاذيب، في اتفاق وطني بين كل الفصائل أنه نعمل كذا، وشكلنا لجنة تحضيرية في ألمانيا برأسها السفير، منسقها السفير، وحطينا 8 معايير لاختيار مين اللي بدنا نختارهم في ألمانيا مثلا. في السويد نفس الشيء، في لبنان توافقنا على مجمع انتخابي ويجري التحضير له الآن، في تشيلي، الأرجنتين، في وفد في تشيلي والأرجنتين، في أمريكا، في كندا، احنا ماشيين بكل البلاد، في بلدان الخليج الأخرى.
1: هذا مقتصر على المجلس الوطني الفلسطيني،
0: هذا ل150 عضوا يمثلون أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني
1: خارج فلسطين،
0: من الشتات.
1: نعم، من الشتات. نعم.
0: طيب يا سيدي، يلي عم يطلعوا هاي البيانات تحديدا حماس والجهاد الإسلامي، طيب انت بدك تكون جزءا مكون من المنظمة، مش تيجي تعمل حوار مع المنظمة حتى تشارك؟ انو اسهل لك، تيجي تعمل حوار معنا ولا حوار مع كوتشنر؟ هو بالنسبة له كوتشنر اهم، وبالتالي اتفق على خارطة الطريق مع كوتشنر مش معنا.
1: نعم.
0: وبيجي بينتقدك، بقول لك ليش ما مشاركني بالانتخابات؟ أي انتخابات؟ بقول لك سرقت صوتي، هو في لك صوت لنسرقه إحنا تعال شارك معنا، قلنا وين في محل بدك نجري في انتخابات وبنقدر نجري. أنا اللي عتبان عليه الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية مصطفة مع حماس، مصطفة مع التيار الإيراني، وهي جزءا من هذه التركيبة، فتحنا لها المجال لتشارك معنا في لبنان وفي ألمانيا وفي كل بلد.
1: إذا رغم كل هذه الانتقادات دكتور أحمد مجدلاني، أنتم مصرون وتواصلون الطريق وفق الاتفاق، ووفق يعني الاتفاق اللي تحدثت عنه سواء سابقا أو لاحقا في ألمانيا، ووفق البيان أو الإجراءات اللي تم اتخاذها في اللجنة التنفيذية منظمة التحرير. إذا ستواصلون هذا العمل من أجل انتخاب أو اختيار 150 عضو من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من بلدان الشتات.
0: 100%.
1: نعم،
0: 100%. يعني لغاية اليوم صرنا منتخبين 5 من دول الخليج. يعني قبل نهاية هذا الشهر إن شاء الله في لبنان بنكون أنجزنا انتخاب 18.
1: هذا بلبنان عبر المجمع.
0: عبر المجمع أيضا عم نجري ترتيبات في سوريا، في مصر، أيضا بتشيلي والأرجنتين بأمريكا الجنوبية والوسطى والشمالية، في أوروبا أيضا. يعني كما قلت إحنا بدأنا في السويد، ألمانيا، راح ننتقل بالتجمعات الرئيسية اللي فيها جالية فلسطينية كبيرة، يعني مثل بلجيكا، هولندا، الدنمارك، النرويج، هدول اللي فيهم جاليات كبيرة، فرنسا، بريطانيا. يعني هذه خلال هذا الشهر القادم يعني بنكون أنجزنا ذلك. يعني راح أقول لك أنه بوضوح شديد قبل 28 نوفمبر لازم نكون أنهينا كل هذه الإجراءات في أوروبا وفي العالم
1: المتعلقة بأعضاء المجلس الوطني،
0: بأعضاء المجلس
1: من
0: الوطني.
1: طيب والمئتين اللي من داخل الوطن من عندكم؟
0: في 132 سيتم انتخابهم يوم 28 نوفمبر القادم،
1: اللي هم المجلس التشريعي.
0: المجلس التشريعي لأنه جزء لا يتجزأ من المجلس الوطني الفلسطيني. رئيس السلطة الذي سينتخب مباشرة من الشعب سيكون عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني. يبقى 67 عضوا سيتم التوافق عليهم من فئات لا تشارك في العملية الانتخابية ومكونات اجتماعية مختلفة. مثل النقابات المهنية على سبيل
1: مثلا، نعم، اتحاد المرأة، اتحاد الأطباء، اتحاد المهندسين إلى آخره،
0: الاتحادات، بما في ذلك الـ الـ الـ الـ الأمن، لأن يعني الأمن ما بيشارك بالانتخابات، ممنوع يشارك بالانتخابات يعني ترشيحا قصدي يعني.
1: نعم،
0: عرفت عليك، كمان بيقدر يشارك. ولذلك بدك تاخذ بعين الاعتبار، مأخوذ بعين الاعتبار، 67 عضوا سيتوزعوا على هذا الموضوع. ايضا ربما يعني بعض الفصائل اللي مش راح تقدر تشارك بالانتخابات او اللي ممكن ما تقدر تفوز بالانتخابات، تخلي لها مقعد في المجلس الوطني.
1: دكتور احمد مجدلاني، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه، امين عام جبهة النضال الشعبي، بدي أشكرك على كل هاي المعلومات وعلى سعة صدرك أيضا في أسئلتنا. معروف عنك سعة الصدر والاحترام والتقدير، يعني سواء لأصدقائك أو للخصوم الذين لا يكنون لمنظمة التحرير ما تستحق له من احترام.
0: شكرا لك صديق العزيز، شكرا حمادي،
1: يا مرحبا،
0: أهلا وسهلا، تحياتي لك وللإذاعة الأردنية على هذه
1: الاستضافة. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: نوفوا اقروا على الطرش ونوفوا.
2: خير شيخ عودة؟ شكو
1: تشوف العلم ذاك اللي على اليمين؟
2: ايه قالوا لي اسمه طويل إشهاق.
1: احسن من وراه وجرف الدراويش منها وجنوب قدامنا.
2: احنا ننتظر فزعة بني صخر.
1: نبرح لنا بالوادي هذا حتى يصرونا بني صخر وحوطات الشراه مع حمد بن جازي.
2: من نقترب من جرف الدراويش انبات بطرافها. وش رايك شيخ عودة؟
1: يا نوري باشا الحجايا اللي لقيناهم حلالهم على درب باير حكوا كثير عن القلاب.
2: قلعة جرف الدراويش
3: فاتني شيء من حديثكم؟
2: لا لا بعدنا بالبداية.
1: يا الشريف أقول نوري باشا على حالة الجرف.
3: عندهم هنا بركة موية تزود صهاريج القطارات
1: وفيه مدفع جنب القلعة وداخلها سرب من الخيال الألمان وعلى ظهرها استحكامات. أنا أظن أنه فيه الرشاشات
3: والحسمة هي بعيدة عليهم.
1: أنا رأيي نرسل للي يلاقي فزيع بني صخر شرق القطرانة خلها مناوش وقلعة الحسا ويشغلوها الحين ما نخلص من جرف الدراويش.
2: هم وين صاروا حويطات الشراء؟
3: مرسال حمد بن جازي يقول جمعتهم خرجت من الذرح والجربة.

0: وايش اخبارك يا كركور؟
1: بعرف. اهلين عوض، اهلين، اهلين سعدة.
2: اشوفك زايد الدكانة.
1: اتراك راحوا، فتحنا شغل سلاح مع شغل ذهب، ما في خوف.
3: اسمع علي كركور، معي شوال بي ثلاث بواريد دق الماني مثل هذا اللي بتشتفي.
1: شوف، هذا كل واحد بيشتري انا بجنيه ذهب تبع شريف.
2: إيه كركور، شوف لي هذه.
1: هذا ذهب نمساوي اصلي.
2: قد تسوي لي اياها خاتم

0: وين محمد؟
1: عندك يبا.
0: ايش النار هذيك؟
1: الدنيا برد، اشعلوها للدفا.
0: اركض اركض يا ولدي طفيها، لا حدا يشعل نار من مرة.
1: الناس ضجوا من البرد.
0: خلهم يناموا بنفسهم، كل واحد منهم معه فروه.

0: تايه وخيل المحياه.
1: ما انحرم منها الصوت، طرباني غزوتي.
0: هي اللي عندها رجل مثلك يحق لها تطرب.
1: ما اعلمك ان شاء الله.
0: قل لي يا بعد عمري، متى نطيح سوق الطفيله؟
1: ويش ودك من السوق يا غزوه؟
0: سعده رجعت منه بصبعها خاتم ذهب.
1: بس ما يغلى عليكي لا ذهب ولا فضه، انت تأمري امر.
0: الله لا يحرمني منك.
1: وش بدي اقول، في طفايل كثار سجلوا بعسكر الشريف.
0: ما تروح، يكفيني الخوف من غيبتك بمعركه حد الدقيق.
1: معنا 5 نيرات وباروده المانيه، ناقصنا عود حراث مع سكته.
0: عود حراث؟
1: نحرث ونزرع بارضنا، وارض اللي يدفع لنا اجره بعد.

0: أنا أبغى أحط روحي مكان القائد التركي بجرف الدراويش. فكروا معي.
1: يحصن القلعة ويحفر داير مدايرها خنادق للمشاة.
2: هقوتك من أي جار يحصن؟ إذا صدق ظني معركة حد الدقيق غيرت أحذره.
0: يتوقع الهجمة من الأمير زيد والطفايلة من الغرب.
2: هذا أنت قلته يا شريف.

0: العفو سمو الأمير، لو وصيت لي كن جيتك على مقرك بدون ما تتعب حالك.
1: ما بها تعب، وش حالة الأسرة عندك؟
0: خلي الملازم عصام يجي لهون.
2: حاضر سيدي.
1: بيهم حيل على السفر؟
0: 4 منهم جرحى، بزورهم مأمور الصحة كل يوم. احترامي سيدي. تعال عصام، شرح لسمو الأمير عن حالة الأسرة.
1: نبغى نرسلهم للقويرة، ومن هناك على معسكر الأسرة بالسويس.
3: سموك بلزمك 50-60 جمل يا سيدي، إلا إذا بدك تسوقهم مشي على رجليهم.
1: لا لا لا لا لا، هذه ما هي بالبال.
3: في 3 هايجين سيدي، طوعناهم بالكرباش، لازم يركبوا والجامعة بإيديهم.
1: تاخذ معك كلبشات زيادة.
3: اعفيني سموك، ما رح أقدر.

0: أنت نمت يبا؟
1: وش وين راك؟
0: خيال من الفايز وصل هالحين.
2: صيح له محمد، صيح له،
1: ناديه يا محمد ناديه.

0: يا زكي بيك، انت خدمت بالطفيلة سنتين وتعرف اهلها واحوالها.
1: ايه ناس غانمين سمو الامير.
0: انا منون مشاورك طلبت من سيدي فيصل تعيينك قايم مقام الطفيلة.
1: بتموت سيدي؟
0: هذا املي بيك، ابغاك تحسن احوالها بعد خلاصها من حكم الاتراك.

0: حياك الله يا ابن فايز.
1: تحيا تحيا يا ابو تايه.
2: كم فزعتكم يا بخيت؟
1: 50 خيال و70 هجان واربع زمل شايل ازهابنا.
3: هاي عصبة تسند الرأس. عافية يا الربع عافية.
1: الصبح بعون الله تكون عندكم.
2: لا يا بخيت،
1: عسى مشر
2: أبغاكم تحاوطوا قلعة الحسم من بعيد.
3: لا تعرضون نفسكم لمدافعهم ورشاشاتهم، وضربوا وهربوا.
1: ورميته هذا
2: حتى يجيكم منه خبر.

0: تشوفي هذاك عود الحراث اللي أديه.
1: عامر ما أدك تروح على الصايل؟
0: أديت فالأول عود الحراث يا غزوتي. تعالي تعالي تعالي.
2: يعطيك العافية.
0: قديه حق عود الحراث هذا ما سكت؟
3: الله يعافيك. العود والسكي والكداني والكرباج بجنيهين ذهب شريفي.
0: بجنيهين؟ على ويش جنيهين؟
1: طلبونا أقل بكثير.
3: من ولا طلبكم؟ ما في نجار بلوط بالطفيلة كلها غيري.
2: تعالي حرمة تعالي تعالي.

0: مساكي بالخير يا عوف.
1: هلا، يسعد مساك يا منازل.
0: كر كر،
1: شو اللي جايبه هذا؟
0: ما في شي من واجبك. انت واجبك عندي كبير.
1: هي يسلم راسك يا منازل.
0: الله يسلم عمرك. شلونك انت؟
1: الحمد لله. فوت فوت على الفراش حين اسوي لك قهوه.
0: بفوت. يا ليتك سالمه وغانمه.

0: يا عامر هذا ليش لحقني؟
1: من هو؟
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. عندك مني شيء؟
2: شفتك عند النجار تساوم على عود حراث للفرس.
1: ما اتفقت معه، يطلب غالي.
2: وش بدي اقول لك؟ عندي عود حراث عمره سنتين مع السكة والكدانة، بدي ابيعه.
1: وين خازنه؟ هان بالطفيلة؟
2: انا ساكن بعيمي والعود فيها.
1: بعيمي؟
2: اسمي عارف، بس تصل عيمي اسأل عني، الكل يدلك. شوف العود، اذا عجبك ما بنختلف على حقه.

0: الحرب خلصت بحد الدقيق، والناس صار معهم بنادق جديدة، وزمان ما سوينا ملح بارود.
1: أنا الصحيح يا عوفة ما جيتك مشان ملح البارود. أنا شفت عامر وغزوة نازلين على سوق الطفيلة وحبيت أشوفك لحالك.
0: ها؟ وش اللي بدك إياه يا منازل؟
1: اسمعيني يا عوفة، أنا أدي أسولف من راسي لراسك.
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأحد الأول من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية، الموافق 13 من أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نتذكر في هذه الدقائق المعدودة التي نسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لنا يوم القيامة وألا تكون شاهدة علينا، نتذكر فيها أن علينا أن نستعد للآخرة، فإن الدنيا إلى زوال والآخرة دار القرار، بل لابد لنا أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فلا يكون العبد من المتقين ما دام يترك شيئا مما افترضه الله عليه. أيها الأحبة، لو أردنا أن نتكلم عن حرمة الخمر والمخدرات فكلنا نعلم أنها محرمة، ونعلم ما للخمر من أضرار على الصعيد الصحي والاجتماعي، فهي مع التأثير على العقل تسبب أضرارا أخرى كثيرة والعياذ بالله. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه ابن ماجه. فكم من الناس اقتتلوا وسفكوا الدماء بسبب السكر الشديد، وكم من الناس خسروا ثرواتهم وجنى أعمارهم في القمار والمراهنات وهم تحت تأثير الخمر، وكم من الناس اغتصبوا أقرب الناس إليهم وهم تحت وطأة تأثير الخمر. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لابد لنا أن نعلم أن من الناس من يزيد إثمه ويتفاقم شره، فإذا به مع شرب الخمر وتعاطي المخدرات يضم إليها معصية أخرى وهي الوشم، وهي من الكبائر والعياذ بالله. أيها الإخوة، فليحذر كل منا من خطوات الشيطان وليتخذه عدوا، وليحذر الوقوع فيما يوسوس له من ارتكاب الإثم والفجور، فقد قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. والحمد لله رب العالمين.
3: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى:
4: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق ضربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم، وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

تمام الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات يرافقه سمو ولي العهد. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع السفير البريطاني علاقات التعاون والتنسيق العسكري والدفاعي. القوات الإسرائيلية تواصل تصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية وغزة ولبنان. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة يلتقي خلالها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة.
0: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحرسيس اليوم في مكتبه بالقيادة العامة السفير البريطاني لدى المملكة فيليب ريدلي هول. وبحث اللواء الركن الحرسيس مع السفير البريطاني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين.
1: قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن الأردن حقق تقدما ملحوظا على المستوى الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في تعزيز استقرار نظامه المالي وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار. وأكد الفايز خلال لقائه رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزغابي والوفد المرافق أن المملكة تطورت منظومة متكاملة لمواجهة هذه الجرائم بما ينسجم مع المعايير الدولية، مشيرا إلى إقرار مجلس الأعيان قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يلزم المؤسسات المالية والعاملة والخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
0: دانت وزارة الخارجية

0: الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وآخرها اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وما رافقها من فرض قيود على دخول المصلين وممارسات استفزازية داخل الحرم القدسي الشريف، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وتدنيسا لحرمته واستفزازا غير مقبول. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي هذه الاقتحامات وفرض القيود على دخول المصلين باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة مرفوضة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا. وجدد المجال التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى.
1: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة من القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة من القدس. وكانت سلطات الاحتلال حددت الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك خلال صلاة فجر اليوم عبر بابي حطة والسلسلة فقط، وفرضت قيودا عمرية على دخول المصلين ما حرم أعدادا من المصلين من الوصول إلى المسجد. ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية لإغلاق الطرق وفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، ما يفاقم معاناتهم اليومية ويعمق القيود المفروضة على حرية العبادة والتنقل في وقت تمنح فيه التسهيلات للمستعمرين فيما يحاصر المواطنون داخل مدنهم وقراهم وبلداتهم.
0: وفي غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال مركبة في الحي ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
1: في جنوب لبنان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف عددا من البلدات والمناطق في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد غاراته على جنوب لبنان مستهدفا بلدة النبطية الفوقة بغارة جوية ثانية خلال أقل من ربع ساعة، قبل أن يشن ثلاث غارات متتالية على بلدة كفر تبنيت. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال نفذت قصفا مدفعيا على بلدة سوطر الشرقية بالتزامن مع شن عدة غارات جوية على محيط تلة الدبشة عند أطراف النبطية الفوقة، ولم ترد حتى الآن معلومات عن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناجمة عن القصف.
0: وبالعودة إلى محلياتنا، بدأت وزارة العمل اليوم بتمديد دوام عدد من مديرياتها في العاصمة والمحافظات حتى الساعة 5 مساء بهدف إتاحة المجال أمام أصحاب العمل وأرباب المنازل للاستفادة من الفترة المتبقية لتسويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم بما فيها العمالة المنزلية، ويستمر تمديد دوام عمل المديريات حتى الأربعاء الموافق 30 من أيلول الجاري. وأكدت الوزارة في وقت سابق أنه لن يتم تمديد فترة تسويب الأوضاع ولن تطرأ أي تغييرات على الإعفاءات المالية المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات

0: وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
1: نفت هيئة الخدمة والإدارة العامة الخبر المتداول عبر عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونية حول وجود تعديلات مرتقبة على المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام، وأكدت الهيئة أنه لا توجد حاليا أي تعديلات على الأحكام والضوابط الناظمة لمنح المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق.
1: مستمعينا الكرام، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 13 من أيلول. في مثل هذا اليوم 13 من أيلول من عام 1941، وبدعوة من سمو الأمير عبد الله الأول، زار الأردن المستر أوليفر ليتلتون عضو وزارة الحرب البريطانية، وتناولت المباحثات المسائل القومية العربية والتذكير بوعود بريطانيا لتحقيق أمان العرب، خاصة في تحقيق الاستقلال التام للأردن وفي مسائل تطوير الجيش العربي الأردني. في مثل هذا اليوم 13 من أيلول من عام 1952، قرر مجلس الوصاية على العرش الذي كان مكون من السادة إبراهيم هاشم وسليمان طوقان وعبد الرحمن رشيدات، قرر أن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال وليا للعهد. في 13 أيلول من عام 1956 دخلت قوة إسرائيلية معززة بفئة هندسة أرض شرق الأردن باتجاه مغفر غرندل في وادي عربة، وقصفت المغفر بالهاون وقطعوا أسلاك الهاتف ونصبوا كمائن لقطع النجدات، واستشهد عدد من مرتب المغفر 9 من جنود البادية إضافة إلى مدنيين 2. واشتبكت القوة مع مجموعة حرس وطني بالقرب من المغفر، ولكن انسحب العدو بعد أن لحقت به العديد من الإصابات. في مثل هذا اليوم 13 من أيلول من عام 1965، شارك جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه بأعمال القمة العربية 3 في الدار البيضاء في المغرب، وبعد عودة جلالته عقد اجتماع في الديوان الملكي الهاشمي، وألقى جلالته يرحمه الله كلمة قال فيها: لقد التقت الأمة العربية بعد التجارب المريرة لأول مرة منذ سنة ونصف على صعيد العمل المثمر والمصلحة المشتركة، وكان أردنكم أول الملبين لدعوة التلاقي والتصافي والتضامن، وبدأت أمتنا مسيرة جادة لا عوج فيها ولا ارتجال، وكل يوم يمر بنا يقربنا من أهدافنا ويدنينا من الوقت الذي تكون لنا فيه سياسة عربية واضحة محددة نسهم كلنا في رسمها وتخطيطها.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: أسعد الله مساءكم بكل الخير من قلب العاصمة عمان، وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية بنرحب فيكم وبنحييكم النشامة والنشميات أينما كنتم تستمعون إلينا على امتداد ثرى وطننا الغالي. حياكم الله.

متابعينا الكرام، مجددا نحن معكم في برنامج على العهد، هذا البرنامج الذي يأتيكم مساء كل أحد. كونوا معنا.

0: متابعينا الكرام، لما بنحكي عن تطوير القطاع الصحي في الأردن ما بنحكي عن مستشفيات ومراكز صحية فقط، احنا بنحكي عن منظومة متكاملة هدفها تقديم رعاية صحية أكثر جودة وكفاءة. التوجيهات الملكية دائما بالاهتمام بهذا القطاع تنطلق من أهمية تطوير الخدمات الصحية ومواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة من التحول الرقمي في خدمة المواطن. كاستجابة لهذه التوجيهات والرؤية الملكية جاءت شركة الحوسبة الصحية حكيم. هذه الشركة اليوم صارت أحد المنجزات الوطنية المهمة في توظيف التكنولوجيا والابتكار في دعم القطاع الصحي وتطوير آليات إدارة المعلومات الصحية. فكرة حكيم لا يمكن اختزالها بأنها مجرد انتقال من معاملات ورقية لأنظمة إلكترونية. اليوم حكيم خطوة باتجاه بناء منظومة صحية أكثر تكاملاً وأكثر قدرة على مواكبة احتياجات المستقبل. اليوم رح نستعرض تجربة شركة الحوسبة الصحية حتى نتوقف عند قصة هذا الإنجاز من خلال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر إبراهيم عايش. حياك الله سيدي، سعيدين بوجودك بيننا اليوم.
1: شكرا يا ستي، شكرا إليك وتحياتي للمواطنين المستمعين. ستي بشكرك على هذا البرنامج اللي بدنا

0: تشرين أول عام 2007.
1: نعم.
0: في هذا اليوم تم تشكيل لجنة لدراسة إمكانية استخدام التكنولوجيا في القطاع الصحي. اللجنة هاي تم تشكيلها في الديوان الملكي الهاشمي العامر بناء على توجيهات من جلالة سيدنا. فبدأنا، أنا كنت أحد أعضاء هاي اللجنة، بدأنا بدراسة إمكانية تطبيق التكنولوجيا في القطاع الصحي الأردني وإدخال الملفات الطبية الإلكترونية، لأنها كانت التوجيهات من جلالة سيدنا بدنا ملف طبي إلكتروني موحد يخدم المواطن الأردني بغض نظر المواطن وين راجع، بأي منشأة صحية داخل خدمات طبية أو داخل وزارة الصحة أو القطاع العام. فبالتالي ابتدأنا بهذا الموضوع. لما لقينا الحل المناسب والحلول بلشنا نطبق. كان أول مشروع إنا مستشفى الأمير حمزة، وشرفنا جلالة سيدنا في شهر 10/2010 لإطلاق المشروع في مستشفى الأمير حمزة. في هاي المرحلة تم تشكيل أو إنشاء شركة الحوصبة الصحية كشركة خاصة ولكن غير ربحية ومملوكة بالكامل من القطاع الصحي والتكنولوجي العام.
1: نعم.
0: فبالتالي لإدارة ملف التحول الرقمي في القطاع الصحي الأردني.
1: الله يطول بعمر سيدنا، قد ايه نظرته ثاقبة وقد ايه احنا رياديين وسباقين. انت بتتحدث عن 2007 بدأت هذه الفكرة، العالم يعني يمكن بعد 10 سنوات بدأ بانه يعني ينتبه الى هذا الموضوع. خلينا نحكي عن ابرز محطات الانجاز.
0: ستي، يعني لما بلشنا بالملف الطبي الالكتروني اللي مربوط في الرقم الوطني، اليوم صار الملف موجود أمام مقدم الخدمة. وين ما بروح المريض بغض النظر، لأنه إحنا في بعض مرضانا بنتقل من محافظة لمحافظة. في وإحنا بالذات لما بنحكي على الخدمات الطبية الملكية، العسكري ممكن السنة هاي يداوم بالشمال والسنة اللي وراها يداوم بالجنوب. فبالتالي وإذا احتاج يروح على منشأة صحية ملفه قدامه، فبالتالي هاي بتسهل على المواطنين الحركة ولاستمرارية الخدمة. على إذا بدنا نيجي نتطلع على الفكرة، الفكرة لما بلشت بال2010 ما كان في دول كثير في العالم عندها فكرة الملف الإلكتروني الموحد. إحنا بلشنا في البدايات وكنا أول دولة في المنطقة. في دول شقيقة وصديقة لحقتنا، ولكن بلشوا في الموضوع بالسنة 2016 و2018. فبالتالي إحنا كنا تقريبا 10 سنوات أهد
1: سابقين
0: إلهم، وبناء على توجيهات جلالة سيدنا. يعني هي كانت فكرة من جلالة سيدنا واشتغلنا عليها، والحمد لله أدت مفعولها وخدمت المواطن بأحسن صورة.
1: طيب عم نحكي عن الخدمة، يعني فكرة أو محور حكيم وشركة الحوسبة الصحية هي المواطن. كيف انعكس هذا البرنامج، هذا المشروع على الخدمة للمواطن؟
0: ستي ببساطة، إذا بدك تطلعي سابقا كان إن الملف الورقي. الملف الورقي كان يحمله المريض إما ياخده على البيت عشان يحافظ عليه، وإما يكون موجود في المنشأة الصحية. الملف الورقي كان فيه النتائج والفحوصات والإجراءات اللي تتمت وملاحظات الطبيب وكل ما يتعلق بالتاريخ المرضي لهذا المريض. لما بيجي المريض بيراجع الطبيب، الطبيب بقعد يدور بالملف، ممكن يلاقي المعلومة ممكن ما يلاقيها. فبناء على الملف وبناء على المعلومات المتوفرة بين إيدين الطبيب بده يتخذ القرار الطبي الملائم للخطة العلاجية المناسبة للمريض اللي قدامه. فإذا ما كانت المعلومة مكتملة ممكن قراره ما يكون مبني على أساس صحيح. ممكن يكون مبني على أساس مش دقيق 100% حسب المتوفر. اليوم لما صار كل إشي إلكتروني وتم ربط كل أجهزة الفحص زي أجهزة المختبرات وأجهزة الأشعة بالمنظومة، اليوم كل المعلومات أمام الطبيب. ما في داعي يتطلع على أي ورقة، ما في داعي يحكي حتى يعني يستشير المريض إنه والله شو عندك. لأنه عندهم بيّن شو الأدوية اللي بتاخدها موجودة بالنظام. فبالتالي حتى لو المريض ما كان عارف نوعية الأدوية اللي باخدها، لأنه بتعرفي الثقافات مختلفة.
1: صحيح.
0: ممكن المريض ما يكون عارف بالضبط شو اسم الدواء اللي باخده، بيعرف انه ضوء ضغط
1: شو عياره
0: ما بيعرف. فبالتالي كله هذا موجود على النظام، بالتالي الطبيب من المعلومات الكاملة المتوفرة أمامه بيقدر يتخذ القرار الأمثل لعلاج المريض والخطة العلاجية المناسبة للمريض اللي أمامه. فهي انعكست بصورة إيجابية على النتائج.
1: إذن كفاءة أكتر
0: طبعاً.
1: بسرعة، ويعني أعتقد كمان توفير، يعني بقصة أنه ضاعوا الفحوصات، الصورة صورة الأشعة مش لاقيها بدنا نكرر، أعتقد كمان توفير بهذا الشيء.
0: هاي يعني من القاموس انمحت لسبب واحد. إحنا اليوم أجهزة المختبرات مربوطة إلكترونيا مع المنظومة، فبالتالي لما عينة الدم بتنحط على جهاز المختبر والنتيجة بتطلع، النتيجة بعد ما يتأكد منها فني

0: المختبر انه ضمن الليمتس اللي متعارف عليها، المعلومه بتدخل على ملف المريض مباشره، فبالتالي ما في ضياع لنتائج مختبرات.
1: نعم.
0: بالنسبه للاشعه كمان نفس الشيء، صوره الاشعه صوره الكترونيه تحفظ على النظام، يستطيع الدكتور يدخل على تقرير الاشعه، يستطيع يدخل على صوره الاشعه.
1: نعم.
0: فبالتالي الكترونيا الصوره موجوده امامه، حتى اذا في عندنا مريض عنده مرض مزمن.
1: نعم.
0: فالمرض المزمن هذا مرات الطبيب بيكون طالب الفحص الاشعه بده يقارن الصوره القديمه بالصوره الجديده.
1: نعم.
0: بكل سهوله بيقدر يحط الصورتين امامه ويقارن ويشوف مدى تجاوب المريض مع الخطه.
1: نعم.
0: العلاجيه اللي انحطت له.
1: شيء جميل. لو بدي اسال، من المستفيد من حكيم؟
0: كل مواطن اردني.
1: نعم. اليوم الدكتور سرعنا عليه العملية
0: طبعا، ما في شك،
1: المريض
0: في
1: والمنظومة
0: شك.
1: كلها
0: ما في شك.
1: اليوم بدنا نحكي عن الشراكات، بدون الشراكات يعني حكيم بتتمكن من تقديم هذه الخدمة؟
0: طبعا لا، احنا اليوم شريكنا الرئيسي هو وزارة الصحة.
1: نعم.
0: شريكنا الرئيسي هي الخدمات الطبية الملكية. اليوم عندنا شريك رئيسي كمان مركز الحسين للسرطان، وإن شاء الله نطمح قريبا أنه ندخل على المستشفيات الجامعية وبعديها على القطاع الخاص. فبالتالي هدول الشركاء اللي لولاهم احنا ما بنقدر ننجز اللي بننجزه، ما بنقدر نخدم المواطن بالصوره اللي بدنا نخدمها. يعني احنا اليوم رحله المريض كامله بدنا نمشي فيها بغض النظر المريض وين بروح. يعني اليوم راح على مركز صحي ولا راح اولي ولا مركز صحي شامل ولا مستشفى، بدنا نمشي مع المريض وملف المريض عماله بيمشي مع المريض بغض النظر المريض وين راجع. فبالتالي خففنا على المريض، خفف، اعطينا المعلومه كامله عن مقدم الخدمه باي مستوى كان، سواء كانت مركز صحي اولي ولا شامل ولا مستشفى.
1: نعم. في جانب اخر اللي هو في تطبيق حكيم كان ممكن ينزلون المواطنين على
0: نعم.
1: على الموبايل ويتابع الاجراءات اللي بتصير معه، حدثني عنه.
0: ستي عندنا ثلاث شغلات رئيسيه بتخدم المواطن بصوره
1: نعم.
0: مباشره. الشغله الرئيسيه الاولى هي تطبيق حكيمي.
1: نعم.
0: تطبيق حكيمي يستطيع المواطن من خلال هذا التطبيق الحصول على عدد مجموعة من المعلومات اللي بتهمه، ويستطيع أن يحصل على خدمات.
1: نعم.
0: وهي إحنا بالنسبة لنا مهمة لأنها بتخفف على المريض وبتخفف على مقدم الخدمة. من هاي الخدمات فرضا طلب توصيل أدوية للمرضى اللي عندهم أدوية مزمنة.
1: نعم.
0: بتعرفي هذا المريض كل شهر بده يراجع المنشأة الصحية، اليوم من خلال التطبيق يستطيع أن يدخل يطلب أدويته وتوصل لباب بيته.
1: نعم.
0: هاي خففت على الناس بصورة عامة.
1: نعم.
0: وبالأكثر الناس اللي بنتقلوا من محافظة لمحافظة عشان ياخذ دواء. يعني اليوم في بعض الأدوية متوفرة فقط في مستشفى الأمير حمزة أو مستشفى البشير أو مدينة الحسين الطبية.
1: نعم.
0: فبالتالي المريض ممكن يضطر يجي من الكرك، يجي من إربد، يجي من الزرقة.
1: نعم.
0: يجي من المفرق عشان ياخذ دواء. اليوم هاي الرحلة خففناها عليه، اليوم يستطيع هو قاعد ببيته بغض النظر المحافظة، بغض النظر وين بيته، ويطلب دواء يوصل لعنده.
1: نعم.
0: فستي كمان تطبيق حكيمي بمكن المريض انه يطلع على بعض نتائج المختبرات، يطلع
1: نعم.
0: على تقارير الأشعة، او قريبا رح نحط صور الأشعة، فبالتالي المريض بيقدر يوصل لصور الأشعة من خلال التطبيق. يستطيع المريض كمان في وزارة الصحة انه يطلب موعد مع طبيبه، ما في داعي يراجع المنشأة الصحية لطلب موعد. في بعض الحالات يطلب من المواطن شهادة صحية.
1: نعم.
0: حسب العاملين في بعض القطاعات، يعني لها علاقة أكثر بالعاملين في القطاع خلوم الأمراض.
1: نعم.
0: عشان الموظفين المطاعم.
1: نعم.
0: ولا أكثر من مهنة. فبالتالي من خلال التطبيق بيقدر يدخل على التطبيق ويطلب هاي الشهادة.
1: نعم.
0: بتخفف عليه عناء يراجع المنشآت الصحية، يقدم الطلب ويطول، يعني بتعرف.
1: نعم.
0: إجراءات طويلة كمان. في نفس الوقت اليوم المواطن الأردني من خلال التطبيق بيقدر يشوف نتائجه في النتائج المختبر كاملة وصور الأشعة.
1: يعني بمعنى الملف اللي بيطلع عليه الطبيب بيتمكن المواطن من الاطلاع عليه من خلال جهازه،
0: طلع جزء من المعلومات.
1: نعم.
0: مش المعلومات
1: اللي هي نتائج
0: كاملة.
1: الفحوصات،
0: نتائج الفحوصات سواء المخبرية ولا الشعاعية.
1: نعم.
0: والأدوية الفعالة، ويطلب الأدوية، وبعدين في الحساسية موجودة، في مجموعة معلومات تم الاتفاق عليها بينه.
1: نعم.
0: وبين القطاع الصحي نظهرها. هاي المعلومات متوفرة للمواطن يطلع عليها.
1: حقيقة يعني نتحدث كثيرا عن التحول الرقمي. لكن أنا شايفة هاي من أجمل صور التحول الرقمي، لأنها تصب في خدمة المواطن والتخفيف عليه.
0: بدي أعطيك رقم، اليوم في عنا 800 ألف مواطن بيستخدم.
1: نعم.
0: هاي الخدمة.
1: نعم.
0: فبالتالي هذا رقم كبير.
1: صحيح.
0: وبنفس الوقت لما بدي أطلع على الخدمات الطبية الملكية، لما أطلقنا رمضان سنة 24 أطلقنا خدمة توصيل الأدوية، استفاد منها حوالي 60 ألف مريض.
1: نعم.

0: دول 60,000 مريض خففنا عليهم عناء السفر وعناء المراجعة وعناء يعني هذا.
1: نعم
0: فبالتالي كان لها دور كبير في مساعدة المرضى ومساعدة المواطنين للحصول على الخدمة بأفضل وسيلة إن شاء
1: نعم
0: الله.
1: خلينا نكمل بلغة الأرقام لأنها بتحكي عن إنجازات.
0: ما في شك.
1: احكي لي بالأرقام، مثلا عدد المستفيدين لوين، يعني شملت تطبيق حكيم لوين شمل في القطاع الصحي؟
0: ستي اليوم حكيم يغطي 505 منشآت صحية
1: نعم
0: تابعين للخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة ومركز الحسين للسرطان، من أصل 617 منشأة.
1: نعم
0: إحنا إن شاء الله إن شاء الله مع الربع الأول من العام القادم رح نوصل ال 617
1: بإذن الله.
0: منشأة، رح ننهي كافة المنشآت العاملة في القطاع الصحي الأردني، القطاع الصحي العام الأردني. وبنفس الوقت في عنا مثلا مستشفى معان
1: نعم
0: العسكري، مستشفى العام العسكري اللي هو قيد الإنشاء اليوم ما رح يفتتح إلا وحكيم موجود
1: ربط
0: فيه.
1: موجود.
0: فيعني اليوم الاتفاق مع الخدمات الطبية الملكية بناء على طلب من عطوفة مدير عام الخدمات الطبية إنه ما يفتتح المستشفى إلا وحكيم فيه على أساس نكمل
1: رائع جدا.
0: المنظومة ورحلة المريض.
1: بالنسبة للخدمات الطبية كل الخدمات
0: اليوم نعم،
1: نعم
0: اليوم نعم باللي موجود. أي مركز وأي مستشفى يستحدث اليوم الاتفاق بيننا وبين الحكومة، أي منشأة صحية جديدة تستحدث قبل ما تفتتح حكيم
1: نعم
0: بكون
1: كجزء
0: جزء من هاي
1: من
0: الخدمة
1: المنظومة.
0: الموجودة، على أساس من البداية مقدم الخدمة والمواطن يمشي بملف إلكتروني، يمشي بالإجراءات الإجراءات الإلكترونية حسب. يعني إحنا بدي أحكي شغلة مهمة ويمكن أنت تطرقتي لها في البداية، إحنا مش مسكنا الملف الورقي وحولناه
1: نعم
0: الكتروني،
1: نعم
0: احنا
1: مش
0: اشتغلنا
1: أرشفة.
0: على مش
1: نعم
0: ارشفه،
1: نعم
0: احنا اشتغلنا على المنظومه، عملنا بنسميه ترانسفورميشن. اليوم نقلنا آلية تقديم الخدمة بطريقة إنها تسهل على مقدم الخدمة وتسهل على المريض.
1: نعم
0: فرحلة المريض داخل المنشأة الصحية اشتغلنا عليها بالتعاون مع الجهات المستفيدة على أساس تكون أسلس ما يمكن
1: نعم
0: وأسهل ما يمكن وتخفف على المواطن وعلى مقدم الخدمة أكثر ما يمكن.
1: نعم البيانات دائما تشكل ثروة، يعني
0: ما في
1: حقيقة
0: شك.
1: أنتوا هذه الثروة من البيانات كيف استفدتوا منها؟
0: ست البيانات محفوظة بطريقة آمنة يعني حسب الأنظمة والتعليمات المحلية والعالمية. اليوم البيانات تستغل لغايات لعدة غايات، منها أبحاث،
1: نعم
0: منها لصناع القرار بدهم يدرسوا البيانات ويقرروا بناء على يتخذوا قرارات تتعلق بالقطاع الصحي الأردني، ومنها يعني مقدمي الخدمة بدهم يستفيدوا من نتائج سابقة صارت معهم وحالات سابقة صارت معهم على أساس يستغلوها ويطوروها لتحسين الخدمة اللي بيقدموها.
1: نعم
0: هلا هذا الحكي كلياته أنا لما بستغل المعلومة لغايات الأبحاث بعملها بشيء بسموه أنونيمس، يعني
1: نعم
0: مجهولة المصدر.
1: الأسماء
0: اليوم ما
1: بدون
0: في اسم
1: نعم
0: ولا رقم وطني ببين عند الباحث ولا عند، فقط
1: نعم
0: معلومات
1: هي داتا
0: طبية
1: نعم
0: واللي هي بيحتاجها الباحث لإنجاز البحث اللي بده إياه أو يطلع بالنتائج المرجوة من هذا البحث.
1: نعم حديث جميل، بدي يعني أستأذنك بفاصل ونواصل من بعد
0: إن شاء الله.
1: الحديث.

0: مجددا نحن معكم في برنامج على العهد، وضيف البرنامج المهندس عمر إبراهيم عايش الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية. حياك الله مجددا سيدي.
1: أهلا وسهلا يا ستي.
0: سيدي، إحنا لدينا الكادر البشري، القوة البشرية في الأردن هي يعني جل اهتمامنا ومصدر فخرنا دائما، ودائما سيدنا بوجه على استغلال الكفاءات الأردنية. وجود الكفاءات الأردنية في حكيم شو نسبته؟
1: ستي، الكفاءات الأردنية في حكيم 100%.
0: نعم،
1: دفتخر بهذا الإنجاز، إنه تم إنجازه بكوادر أردنية كاملة، فهذا فخر إلنا. العامل الأردني بقطاعين، بدنا نكون شوية يعني أنانيين بدي أسميها.
0: نعم.
1: القطاع الصحي الأردني تميز بإنشاء كفاءات عالية الجودة وأثبتت موجودية في كل مكان راحت عليه، ونفس الإشي قطاع تكنولوجيا المعلومات.
0: نعم.
1: قطاع تكنولوجيا المعلومات أخذ دعم كبير من جلالة سيدنا منذ أن استلم جلالة سيدنا العرش بال99، وهو يدعم قطاع التكنولوجيا، واليوم أو من سنوات سمو ولي العهد كمان يدعم.
0: نعم.
1: قطاع التكنولوجيا ويدعم التحول الرقمي ويدعم الكفاءات اللي موجودة، ويشدد دائما على استغلال الكفاءات الأردنية ورفع مستواها على أساس تضاهي الكفاءات المماثلة في العالم
0: حقيقة.
1: فهذا دعم مباشر من جلالة سيدنا وسمو.
0: نعم.
1: ولي العهد،
0: يعني الفكرة كلها كانت رؤية من سيدنا، وحظيته بزيارة.
1: نعم يا
0: لسيدنا
1: ستي.
0: حدثني عن هالزيارة.
1: تشرفنا ب26/8/2024 بزيارة من جلالة سيدنا وسمو ولي العهد.
0: نعم.
1: للاطلاع على ما وصل إله مشروع حكيم.
0: نعم.
1: أعطانا توجيهات على أساس ننتهي من تطبيق برنامج حكيم ونضيف خدمات إضافية وتكنولوجيا إضافية، لأنه بتعرف التكنولوجيا تتغير وتتطور.
0: صحيح.
1: بصورة كبيرة، ومتطلبات القطاع الصحي كمان تغير.
0: نعم.
1: وتتطور
0: وتسارع.
1: فبالتالي.
0: نعم.
1: بتسارع، فبدنا نكون إحنا مواكبين لهذا التطور والتسارع اللي عماله بيصير. فكانت زيارة جلالة سيدنا يعني هي دافع كبير لشركة الحوسبة الصحية، لموظفي شركة الحوسبة الصحية، إنهم أنجزتوا إشي كويس، بدنا إشي أحسن. فبالتالي بدنا نضلنا نحسن، بدنا نضلنا نطور، بدنا نضلنا نواكب العصر في التطورات. وكانت يعني دعم كبير، وبدي أحكيها بالإنجليزي، محفز ومومنتم عالي.
0: نعم.
1: لكل مرتبات الشركة لإنجاز اللي مطلوب منا.
0: تستحقوا يعني هذا التكريم من سيدنا. اليوم يعني شركة الحوسبة الصحية وحكيم بنسميها منجز وطني بكل فخر. أنتوا كنتوا رياديين منذ البداية وسباقين، لكن دائما لازم يكون يعني العين دائما على المستقبل القادم.
1: ما في شك.
0: كيف عم تستفيدوا أو كيف بتفكروا تستفيدوا من الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي؟
1: ستي، احنا كل يوم عمالنا منطور ومنحسن على المنظومة.
0: نعم.
1: بدك تحسنيها يعني بأفقي وعمودي، بدك تطوري على المنظومة اللي موجودة، وبنفس الوقت بدك تضيفي خدمات.
0: نعم.
1: اليوم العالم كله متجه على الذكاء الاصطناعي، والقطاع الطبي التكنولوجيا أصبحت جزء رئيسي من القطاع الطبي ومن تقديم الخدمة في القطاع الطبي، والذكاء الاصطناعي كمان هو جزء رئيسي من هذا الحكي. فأنا اليوم بهمني أني أظلني مواكب لهذا التطور، وبناء على توجيهات جلالة سيدنا وسمو ولي العهد أنه لازم نواكب. إحنا أدخلنا الذكاء الاصطناعي في شركة الحوسبة الصحية في أكثر من محور. المحور الأول في عمل الفريق الفني تبعنا، اليوم يستعمل الذكاء الاصطناعي لتطوير البرامج. في عنا برنامج هدى اللي هو برنامج معني بإدارة المعلومات الصحية والبيانات الصحية، Health Data Analytics Program.
0: نعم.
1: هذا البرنامج بيستخدم الذكاء الاصطناعي لخدمة يعني خدمة أطراف كثيرة، من ضمنها يعني أصحاب القرار ومن ضمنها الباحثين. بنفس الوقت أدخلنا الذكاء الاصطناعي على صور الأشعة. اليوم تم استبدال نظام الأشعة اللي موجود عندنا، اللي كان سابقا قديم وما بدعم الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: نظام حديث يدعم الذكاء الاصطناعي. بلشنا في إدخال خدمة الذكاء الاصطناعي في مستشفى الملك علياء العسكري خلال الشهر الماضي.
0: نعم.
1: ورح نستمر، وخلال الأشهر القادمة رح هاي الخدمة تغطي كافة مستشفيات.
0: نعم.
1: الخدمات الطبية ووزارة الصحة.
0: نعم. يعني احنا وقت برنامجنا شارف على الانتهاء والحديث طويل عن برامجكم، بس أنا لفتني الأكاديمية.
1: نعم. ستي احنا عنا اربع برامج. البرنامج الاول حكيم اللي هو معني بالمريض الملف الطبي الالكتروني، البرنامج الثاني هو علم واللي معني باي شخص بيعمل بالقطاع الصحي، هي عباره عن مكتبه الاردن الالكترونيه والدخول اليها مجانا بناء على التوجيهات اللي عنا. واحنا بنتكفل بدفع تكلفة الاشتراكات مع المجلات.
0: هذه متاحة لمين؟
1: متاحة لأي واحد
0: مهتم
1: بهذا الموضوع داخل الأردن.
0: نعم.
1: فقط بيسجل، بنعرف مين هو وشو الباكجراوند تبعته وشو الخلفية تبعته. نعم. على أساس يكون عندنا بس نعرف مين هو اللي عماله بيستفيد. نعم. من هاي الخدمة. وعندنا البرنامج الثالث اللي هو حكيم أكاديمي.
0: نعم.
1: أكاديمية حكيم اللي هي معنية بتطوير الكوادر الصحية، تطوير كوادر شركة الحوسبة الصحية، وبنفس الوقت بناء شركات مع الجامعات، لأنه إحنا بهمنا الطلاب اللي موجودين بالجامعات في الكليات الطبية.
0: نعم.
1: يكونوا على دراية كاملة في موضوع الهيلث انفورماتكس المعلوماتية الطبية وبرنامج حكيم، فبالتالي مندربهم على برنامج. جميل. حكيم مندربهم على المعلوماتية الطبية، فهي بتسهل عملهم واندماجهم في قطاع العمل لما يتخرجوا.
0: نعم.
1: فهي واحدة من الشغلات الرئيسية اللي منركز عليها دائما، لأنه هدول الخريجين اللي موجودين بجامعاتنا هدول بالنهاية جزء كبير منهم. نعم. راح يصب وراح يجي يشتغل بالخدمات الطبية ووزارة الصحة.
0: نعم.
1: فبالتالي مهم يكونوا على دراية وعلى اطلاع بنظام حكيم ونظام المعلوماتية الطبية.
0: نعم، حقيقة أنا سعيدة بالحديث مع حضرتك سعيد، وإحنا منطلع على هذه التجربة هالمنجز الوطني اللي يعني مثل ما حكينا تحول رقمي يصب في خدمة المواطن اللي دائما سيدنا بنادي فيه. إحنا مش بس بدنا رقمنا وتحول رقمي وبالآخر مش عارفين لوين رايحين، لا، إحنا رايحين لتطوير خدمات وحتى يحصل المواطن على أفضل خدمة تليق بالأردن والأردنيين. فأنا شاكرة لوجودك معنا اليوم. أنا بدي شكري يصل إلى كل حدا في شركة الحوسبة الصحية يعمل في هذا القطاع.
1: شكرا يا ستي، شكرا لكم، شكرا لمواطننا، وشكرا لدعم جلالة سيدنا. يعني إحنا لولا دعم جلالة سيدنا ما قطعنا، ما وصلنا للي وصلنا له.
0: صحيح صحيح، الله يطول بعمر سيدنا والله يحفظكم وتضلوا دائما قادرين على تنفيذ التوجيهات الملكية.
1: حياك الله، تسلم. شكرا يا ستي، شكرا.

0: متابعينا الكرام، كنا معكم في حلقة من برنامج على العهد، تحدثنا عن تجربة أردنية ومنجز وطني مميز عن شركة الحوسبة الصحية حكيم. هذه تحيات فريق البرنامج، من هندسة الصوت طارق السجار، من اللايف ستريم محمد السجارات وحنين بني مصطفى من السوشيال ميديا، ودائما من الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. وهذه تحياتي أنا مقدمة ومعدة البرنامج النقيب أميرة المعايطة. دمتم بحفظ الله ورعايته، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
1: أعزائنا مستمعينا الكرام، جنودنا البواسل السيدات والسادة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. يسعدني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم

تقديم أن أحييكم في مستهل لقائنا معكم وهذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة التي تأتيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. قواتنا المسلحة الجيش العربي أعزائنا حكاية مجد عربية حملت اسم العروبة وقصة الوطن وكبرت مع الأردن برعاية هاشمية، فعلى مدى 100 ونيف من الأعوام بدأت مسيرة القوات المسلحة الأردنية وتعززت بالإرادة الهاشمية، فنمت وتطورت، بذلت وأنجزت، قدمت وضحت وتميزت حتى أصبحت حكاية مجد عربية أردنية، وأصبحت اليوم العنوان الأبرز بين مؤسسات الوطن حجما ومسؤوليات وجزءا من قصة الأردن في الصبر والصمود والبطولة والتضحية والفداء.

مع الجيش العربي أعزائنا، ظلت الرعاية الهاشمية حاضرة والاهتمام موصولا، وبقيت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تحمل إرث رسالتها متمسكة بمبادئها، قوية في عزيمة رجالها، وكان الإنسان العربي الأردني جوهرها ومعين عطائها. وقد ضمت في صفوفها وانضوى تحت راياتها صفوة الصفوة والآلاف الآلاف من النشامى والقامات الوطنية التي حملت الرسالة بالإيمان والعزيمة، حملت رسالة الثورة العربية الكبرى ونهضت بمسؤولياتها في خدمة وبناء الوطن والدفاع عنه وحمايته وحفظ أمنه واستقراره وهويته الوطنية. قاماتنا الوطنية في القوات المسلحة الأردنية تستحق أن تبقى في ذاكرة الوطن وتاريخه لما قدمت وأعطت وبذلت وخدمت. هذه القامات العظيمة والكثيرة التي نستذكرها ماضيا وحاضرا هي التي نحترم فيها قيم العطاء والبناء والخدمة والفداء، وقد أسهمت في كتابة قصة الأردن وتاريخه العسكري. ونحن حين نتحدث عن تاريخ الجيش العربي في أمجاده وبطولاته وتضحياته وعن انتمائه وأصالته، فإننا نتحدث عن النشامة، قامات هذا الجيش الذين نستحضرهم من خلال استذكار تاريخ جيشنا العربي في معاركه وبطولاته وصولاته وجولاته في ميادين العطاء والتضحية والفداء.

جيشنا العربي الأردني أعزائنا أهم عوامل قوة الدولة الأردنية والعنوان الأبرز بعد القيادة الهاشمية الذي يظل حاضرا في كل الشأن الأردني لأنه جزء رئيس في تاريخنا الوطني الأردني وعامل رئيس في حماية مصالح الوطن وأمنه واستقراره وفي حفظ مسيرته ومستقبله. وقوتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي في حالة استعداد وتنظيم دائم وجاهزية عالية تراقب التطورات الإقليمية والمتغيرات والتوترات التي تعصف بالمنطقة وتأثيراتها على الوطن. قوتنا الأردنية المسلحة تقف بيقظة وجاهزية في وجه كل المخاطر والتهديدات والتحديات التي تستهدف الوطن ومصالحه وقضاياه. ونحن حين نستحضر القامات الوطنية من نشام الجيش العربي إنما نستجلي ونستذكر رموز وطن في تاريخه وفي مواقف رجاله البواسل، وقد بذلوا وقدموا لأجل الأردن ورسالته ومبادئه وثوابته ولحكمة قيادته وأمال شعبه ولعروبتهم وأصالتهم ولسمو ونبل مواقف الأردن القومية والإنسانية.

جيشنا العربي الأردني أعزائنا وهو يواصل أداء رسالته الوطنية والقومية والإنسانية، إنما يستلهم في نهجه ومسيرته قيم العطاء والبناء والخدمة من نهج قيادته الهاشمية في حمل رسالة النهضة وأعبائها، ويستلهم روح المسؤولية من العطاء الهاشمي في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره وصون منجزاته وهويته وإعلاء شأنه ومكانته والدفاع عن قضايا الأمة وفي سبيل الأمن والسلام الإقليمي والعالمي. الجيش العربي الأردني حاضر في رعاية وثقة قيادته الهاشمية، وحاضر في وجدان الشعب الأردني، حاضر في فعل مؤسسات الدولة الأردنية وفي دعمها، وحاضر في مجالات التنمية وتقديم الخدمات، وحاضر في الزمان والمكان الأردني وفي الوعي والكفاءة وفي القوة والاحترافية والاقتدار، ليبقى الأردن آمنا مطمئنا ماضيا بالعزيمة وقوة الإرادة والإصرار ونحو بلوغ الطموحات والمستقبل الواعد الآمن إن شاء الله.

الجيش العربي الأردني أعزائنا شهد ويشهد في مسيرته دعما وتطويرا واهتماما ومتابعة برعاية من جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني. انعكست هذه الرعاية والاهتمام على المستويات والمسارات كافة، والارتقاء بمستوى الأداء في الجيش العربي، وعلى البناء في قدرات منتسبيه وتطويرها لتمكينهم وضمان أعلى مستويات الأداء والاحترافية عندهم، والنشامة فيه هم دائما على سلم أولويات جلالته وموضع ثقته وفخاره واعتزازه، وهم النشامة الذين يكتبون قصة الأردن من خلال ما يبذلونه ويقدمونه في ميادين العمل والعطاء والمسؤولية وميادين البطولة والتضحية والفداء داخل الأردن وخارجه. يلتقون تحت راية الوطن واسم الجيش العربي وتحت ظلال القيادة الهاشمية، يحملون رسالتهم الوطنية والقومية ويكتبون تاريخا بأحرف من نور ونار وبحبر دمائهم الزكية وأرواح شهدائهم الطاهرة النقية، يجسدون في صدق انتمائهم وبطولاتهم وقيمهم الأخلاقية والإنسانية حقيقة صورة الأردن المشرقة ومكانته المشرفة.

0: نشام جيشنا العربي وبقاماته الوطنية قصة الوطن بروحهم المعنوية العالية وبوقوفهم صفا واحدا خلف الوطن وقيادته الهاشمية المضفرة بصلابة وقوة وعزيمة، وفي مواقف الثبات والصمود والقدرة على مواجهة التحديات بجاهزيتهم العالية واحترافيتهم المتميزة، وفي تطوير وتحديث وحداتهم وتشكيلاتهم العسكرية وتعزيز قدراتها ورفع مستوياتها وتمكينها من أداء واجباتها بالكفاءة والاحترافية والقوة والاقتدار. إلى أن نلقاكم أعزائنا مستمعينا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، لكم مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم أطيب تحية وأزكى أمنية يشاركني بها فريق البرنامج الزملاء محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. طبتم أعزائنا وطاب الوطن بكم وحفظ الله الأردن وقواتنا المسلحة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

الخامسة والربع ساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات في زيارة يلتقي خلالها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع السفير البريطاني علاقات التعاون والتنسيق العسكري والدفاعي. الأردن يؤكد التزامه السياسي رفيع المستوى استعدادا للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. القوات الإسرائيلية تواصل تصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية وغزة ولبنان. أخيرا، أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدا. انتهى الموجز، دمتم بخير.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك، صفحة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات. واليوم إن شاء الله رح نحكي عن موضوع غريب شوي وهو القدوة. خليكم معنا. حياكم الله من جديد. القدوة ليست مجرد شخص نعجب به فقط، بل هي نموذج نستلهم منه الأفكار والقيم والسلوكيات. وقد يكون موقف أو كلمة أو تصرف معين يترك أثر كبير في حياة الإنسان، وفي مرحلة الشباب تحديدا تزداد الحاجة إلى قدوات إيجابية قادرة على الإلهام والتأثير. في زمن تعددت فيه الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم سنعرف ما هو مفهوم القدوة الحقيقية ومن يصنع قدوات الشباب الإيجابية. سنتحدث اليوم عن كل هذه الأسئلة وسنجيبها إليكم، ونسعدنا أن نستضيف اليوم الأستاذة الدكتورة خيرية أشنيكات الأخصائية الاجتماعية. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذي الكريم. أهلا وسهلا،
0: يا هلا فيك،
1: وشكرا لإذاعة القوات المسلحة، إذاعة الجميع، على هاي الاستضافة وعلى هذا البرنامج وعلى هذا الموضوع المهم خاصة في زمننا الحاضر.
0: يا هلا فيك،
1: حياك الله.
0: دكتورة خيرية، يعني من منظور علم الاجتماع بدنا نعرف القدوة.
1: الآن بالنسبة لموضوع القدوات، موضوع حديث الساعة، حديث اليوم، حديث العالم كامل. ماذا جرى في هذا العالم وفق التكنولوجيا التي فرضت على جميع الأفراد، على جميع الأسر، على جميع المجتمعات في العالم أجمع. الآن بالنسبة لموضوع القدوات، زي ما تفضلت حضرتك في البداية، نعم نموذج يحتذى فيه، ولكن هذا النموذج يختلف من شخص لشخص، يختلف مفهومه من أسرة لأسرة، يختلف مفهومه من مجتمع لمجتمع. لو إجيت أنا على مجتمعي الأردني، مجتمعنا الطيب، مجتمع الذي يفيض بالقيم، القيم الأخلاقية العالية، منظومة قيمية رائعة جدا في مجتمعنا، لو جيت أنا قارنتها بأي بلد آخر حنجد نفس موضوع القدوة هو يختلف من عندي إلى أي مجتمع عربي آخر، وربما مجتمع على مستوى العالم. فما يشيع عندي غير عن يشيع مثلا في فرنسا. منظوم القدوة مختلف تماما باختلاف المجتمعات. ما أؤمن فيه قد لا يؤمن فيه حتى أشخاص آخرين. ليس فقط بالاختلاف بين، يختلف من فرد لفرد، يختلف من أسرة لأسرة، يختلف من مجتمع لمجتمع وهكذا. فموضوع القدوات عبارة عن نماذج، وأكيد إنها نماذج إيجابية كنا نسعى نكون فيها، ولكن في الزمن الحاضر مع انتشار وسائل التواصل وإلى آخره، يعني في نماذج انتشرت، وإن شاء الله إنها بتكون يعني نماذج محصورة، ولكن هي نماذج سلبية. ولكن إن شاء الله بإذن الله نحن نؤمن بالنماذج الإيجابية اللي نتمنى إنها تتعمم.
0: نعم.
1: تسمح لي أستاذ علي، بدي أحكي عن نقطة، ودائما هذا التساؤل أنا بنسأل فيه في كل المناسبات.
0: تفضل.
1: ماذا جرى في موضوع القدوات سابقا وحاضرا؟ ما الاختلاف؟ بحكي لك والله الجيل السابق، جيل اللي تربينا على القسوة، من الأسرة للمعلم للشارع، انضباط كامل إلى آخره. أنا بدي أحكي هذا الكلام هو كلام نسبي وليس معيار ثابت إني أنا بحدد عليه. نحن يعني الجيل السابق، نعم جيل التحديات كانت أقل، التحديات اللي واجهت الجيل السابق نعم هي تحديات كانوا الكبار في العائلة، الكبار في المجتمع، المعلمين، مشايخنا، كان كله بيعمل بيئة حاضنة للقدوات. نعم. ليس فقط ارتكزت على الأب والأم، ربما القسوة التي كانت سابقا يعني عملت لنا بعض الأمراض النفسية، ربما يعني جزء من الناس، وحكينا هذا كلام نسبي وليس معيار ثابت. بعض الناسات اللي أدمنت على المخدرات، الناس اللي تهورت بقيادة السيارات، الناس اللي انضمت إلى جماعات خارجة عن القانون، هذه نتيجة القسوة. أنا ما بحكي أنه دائما أنه إحنا معناته الدلال المفرط، لا بالعكس، ولا نود الإطاعة من الأبناء 100%، لأنه من يطيعك يطيع غيرك. أنا بحكي المنظومة القيمية، نحكي عن القدوات سابقا وحاضرا، الاختلاف نتيجة التحديات. لم يكن اختصار القسوة على موضوع القسوة أنه الآباء هم من أنتجوا القدوات، بالعكس، كل الناس اللي كانت موجودة في الزمن السابق هي شاركت في بناء هذه القدوات، وإلا القسوة لحالها هي لا يعني لا تنتج. وحتى الزمن الحاضر إحنا بنحكي كمان إنك أنت ما تكون قاسي، ففي اختلاف بشكل كبير جدا، وهذه الأسئلة تطرح في كل الجلسات، إنه هذا الجيل متساهل وهذا الجيل مش عارفين كيف نربي. كمان من الكلمات اللي أنا دائما بسأل عنها، المشكلة ليس في الأبناء بقدر المشكلة في الأسر. نعم. إحنا دائما بنحكي الشباب والشباب وبنلوم الشباب ونصرخ في الشباب ونحملهم مسؤولية فشل كل شيء، لا، الشباب في التحديات الحاضرة يتحمل ما لا يتحمل أي إنسان آخر.
0: نعم.
1: القدوات موجودة وما زالت الحمد لله موجودة وبتبشر في الخير، يوميا نسمع بقصص نجاح، يوميا نسمع بإبداعات من شخصيات رائعة على مستوى المدارس، على مستوى الجامعات، حتى يعني في كل محفل مجتمعي في من هذه النماذج، من هذه القدوات. لا يعني انه صحيح، يعني حصلت قصص انه طفل قتل نفسه نتيجة ترند معين، نتيجة لعبة معينة، طفلة تواصلت بطريقة خاطئة والأب بحكي لك والله انا ربيت وما بعرف انا شو اللي صار. اللي صار انا بحط الذنب الاول والاخير على الاسر. الاسر اذا بدها تربي، التحدي الأكبر، وأنا بعرف أنه تحدي كبير جدا، التحدي الأكبر الذي يواجه أسرنا في الزمن الحاضر اللي هو موضوع التربية، التربية على القدوات.
0: يعني دكتورة، يعني هي القدوة تؤثر بشكل كبير على تكوين الشخصية يعني والسلوك، ليش؟
1: يعني هذا 100% أنها بدها تأثر على السلوك، وإلا كيف يكون إنسان صالح؟ يعني كيف أنا بدي أتعامل معه إذا كان إنسان مش صالح؟ كيف بدي أثر على السلوك؟ أنا أحكي لك يبدأ الموضوع من الأسرة. الأسرة الآن التربية، أنا أحكي عن التربية الإيجابية، يعني يجوز بعض الناس بتستهجن تحكي لك لا عصر الضرب وعصر وعصر، أنا لا أتكلم عن هذه الصورة. الآن مطلوب منك أنك أسلوب الرأفة والرحمة والحنية مع أبنائك، أبنائك حتى تكون أنت كولي أمر، كأب وكأم بتكونوا قدوة لأبنائكم، حبوا أبنائكم. وأنا إذا حبيت والدي والدتي معناته أنا بدي أقتدي فيه، وإذا اقتديت فيه معناته هو الأب هذا أصبح قدوة. لن تكون قدوة ما لم بحبك أبنائك، فبالتالي حبك أبنائك معناته بدي يقلد سلوكك. الآن في زمننا الحاضر الموضوع يرتبط في أسرنا 100%. أما أنت ما بتكون قدوة لإله، أكيد بتروح يبحث عن القدوات في الخارج، أكيد بده يأثر على سلوكنا، ما تترك مجال.
0: لما نتركه للسوشيال ميديا أكيد بدهم بده يدور على قدوات.
1: بالضبط. إحنا الآن يمكن في نظريات كثيرة جدا بيحكي لك أعطي الجهاز لابنك، وهي كل الناس عاطية أبنائها، وكيف أنت بدك تكون حكري وما بتعطي. الآن حتى لو الناس خربت أبنائها، أنت مش مجبور أنك تعمل مثل الناس. المشاكل اللي هبدتها تيجيني من وراء إعطاء ابني، أنا بحكي عن عمر معين، عن عمر أقل من 14 عام وليس أكثر، الآن أكثر من 14 عام في ضوابط معينة بساعات محددة إلى آخره، وتحت الرقابة أكيد. الآن موضوع القدوات، إذا أنت أعطيته من عمر مبكر جدا قبل 14 عام، أنت ضيعت القدوة تبعته. مين هم؟ أنتوا كأفراد العائلة في البداية. حتضيع قدوة الآباء والأمهات، حتضيع قدوة المعلم، حتى ما حيكون له نفس ولا دافعية أنه يروح باتجاه المدرسة. حتى لو راح باتجاه المدرسة ما حيستوعب، ما يعني يأخذ ويكون حتى معلمه قدوة. الآن يمكن انتشر عبر السوشيال ميديا، يعني وسائل التواصل الاجتماعي، من أبهى الصور معلمينا في الروضات، في المدارس، على آلية استقبال الطلاب، بيستقبلوهم بالابتسامة، بالأحضان، بالترحيب. في ناس أنشأ قصائد شعرية، هو بتغزل باسم هذا الولد إلى آخره. هذا جميل، هذا بنى قدوة إلى سنوات قادمة.
0: في قدوات إيجابية
1: طبعا، يعني في قدوات إيجابية أكيد.
0: يعني إحنا خلينا نحكي دكتور على الأهم، يعني القدوات أنواع. يعني خلينا نحكي، بيقتدي باللبس، بتأثر في اللبس، بتأثر في التفكير، بتأثر بالسلوكيات. في قدوات خطيرة، خلينا ننبه الناس منها، نوعي الناس منها، نوعي الأهالي.
1: أكيد. الآن إحنا بالنسبة، أنا بدي أرجع على المحضن الأساسي اللي هي الأسرة. أنا هذا الإبن لو ربيته تربية إيجابية، تربية على المحبة والألفة، إنه إحنا إيد واحدة. بعض الأسر بتربي أبنائها بس على الإرشاد والتوجيه والآخرية. بعض من الآباء والأمهات بلبس ثوب الأنبياء وهو بيوجه أبنائه، هذه صورة غير مقبولة. وإنت كمان كأب وكأم إنت بتخطئ كمان، فكثر الإرشادات والتوجيه لساعات طويلة، أنا بحكي لك وجه إرشاد ولكن بمدة قليلة جدا، الإرشاد والتوجيه لساعات طويلة، هذا الحديث ممل وما حيسمع لك.
0: في أسلوب،
1: في حتى لو هز في راسه وحكى لك اعرف انه هذه الإطاعة وراها اشي ثاني، اكيد كلامك مش مسموع، هو يعني صرف مجلس بهذه اللحظة وحيبحث عنها في الخارج. بعض من الآباء والأمهات هم من ضيع القدوة، اجلس هون، روح، ما تعملش، ما تتأخرش، ما تسويش، ما تعملش، ما كله حيهز في راسه. ولكن اعرف ان هاي الشخصية هشة، بأي لحظة ممكن تفقد ابنك، يطبع غيره. على سيرة انه هذه الناس اللي أدمنت المخدرات من وين؟ بسبب ضياع القدوة.

0: استطاعت أقل، وأنه ابنه قائد مجموعة سيئة جدا بانحرافات سلوكية. ينصدم الأب أنه شو صار، شو اللي صار، الخطأ في اللي أنت ارتكبته في تربية ابنك. الآن لا يكتفي التربية بالابن أنه يكون هو صالح، لازم يكون قوي الشخصية، يقدر ذاته، زي ما ينحكى لازم يحكي لا. مش كل سلوك ينحكى، إذا كان منقاد لإلك وطائع لإلك طاعة عمياء، اعرف كمان حيطيع اللي برا وحيسمع، وحتخسر ابنك. كثير من الحالات نسمع والله فلان كان صالح، والله مش عارفين ليش ارتكب هاي الجريمة. ارتكب الجريمة لأنه اعتمدنا على معايير محددة، ولنا اعتمد على كل شيء. فموضوع الأسرة هي الأساس في كل هذه الموضوعات اللي تنطرح. موضوع القدوات، أول إشي الأسرة لازم تكون هي القدوة عشان يتكسب كمان القدوات الخارجية، القدوات من مجتمعنا. الآن أبنائنا لا نستطيع أن نصادر الأجهزة 100%، لا نستطيع فصل الشبكة العنكبوتية هذه بأي وقت إلى آخره. الآن هذه زي ما فيها جوانب سلبية سلاح ذو حدين، زي ما فيها جوانب سلبية نحن كمان فيها جوانب إيجابية، نعم. ولازم نستفيد منها. نرجع للمعارف، الآن سهلت المعلومة بإمكانه يحصل عليها من أي مكان إلى آخره. أنا بحكي الأب والأم هم القدوة الأساسية. نأتي للمعلمين، نأتي لرجالاتنا المجتمعية، القيادات المجتمعية لازم تبقى فعالة. ما شاء الله عنا مشايخنا، عنا يعني بعض الفئات في المجتمع، قيادات رسمية وقيادات شعبية ما زالت هي حاضرة. طيب. وبنشوفها في كل مكان.
1: دكتورة، يعني هل أصبحت الشهرة وعدد المتابعين معيارا للقدوة لدى البعض؟ يعني خلينا نوصل للشباب كيف نميز بين الشهرة والقدوة الحقيقية.
0: الشهرة والقدوة الحقيقية، هذه الشهرة السريعة اللي بتجي بسرعة هي اللي بتروح بسرعة، يعني أكيد. إجت بسرعة وراحت بسرعة. حكيت لك الآن إذا هو عنده القدرة وقوة الشخصية يستطيع التمييز. الآن مثل هذا اللقاء هو تنبيه كمان لإله وللأسر اللي بتحتضنه. الآن بأنه بعدد المتابعين للأسف يمكن هاي بنسمعها، وإحنا أبناء مجتمع يعني بالآخر نسمع والله عدد المتابعين عنده وصل 100,000، والله التحدي صار 200,000، بس على إيش؟ شو المضمون اللي كان فيها؟ يفترض الآن نوصل لمرحلة وبانتشار هذا الكم الهائل من المعلومات، عشان هيك أنا حكيت الجيل الحاضر يتعرض لتحديات كبيرة. هذا التحدي تحدي كبير جدا، الضغوطات اللي عليه ما تعرض لها ما لم يتعرض لها أجيال سابقة. فبالتالي التحدي الأكبر أني أنا أميز هذول الناس اللي بيعطي شيء سلبي، مضمون سلبي، أشياء بيبثلنا إياها سلبية، ممكن تدمرني، ممكن تدمر أسرتي، ممكن تدمر مجتمعي بالآخر، ممكن لا قدر الله تصفي فيها في مصافي سلبية جدا، ممكن أتدمر. ياما أسر تدمرت من وراء أبنائها، ياما تدمرت أسر من وراء أبنائها، ياما فقدنا شباب من وراء هذه اللي نسميها نحن الترندات السلبية، أنه والله يصور لك أنه بعد هذه الحياة في حياة أبدية وفي بروح جرى الطفل انتحر. إحنا سمعنا بأطفال انتحروا.
1: دكتورة، أنا في شباب انتحر. في الحلقات السابقة ذكرت يعني حكينا عن موضوع الألعاب الإلكترونية،
0: نعم.
1: وكداش هي خطيرة على الأطفال، وفي شخصيات كرتونية الأطفال بتقتدي فيها،
0: نعم.
1: قداش هاي القدوة بتأثر؟ يعني هاي القدوة خطيرة على الأطفال.
0: أكيد بعض من الدول العالمية تنبهت إلى هذه الموضوعات، إنها عملت حظر لهذه الألعاب، أصدرت قوانين، عملت حظر لبعض المواقع إنها لا يمكن إن هذه الألعاب تدخل هذه الدول. تنبهت لهذا الخطر. ليش تنبهت لهذا الخطر؟ نتيجة المشاكل الاجتماعية اللي ظهرت بذاك المجتمع، نتيجة الدمار اللي غزا هذه البلدان. الآن بعض الثقافات لبعض الدول،
1: نعم.
0: يمكن تبث عن طريق مسلسلات، ممكن مسرحيات، ممكن فرق موسيقية، ممكن
1: أساليب متعددة.
0: أساليب متعددة. نعم. الآن التنبه من أي مجتمع، يعني الأسر، شبابنا، مجتمعنا العنصر كبير، يفترض أنه يتم التنبه، يكون في عندنا قوانين صارمة جدا، محاسبة لمن يشيع مثل هذه الألعاب، من يتاجر فيها إلى آخره. إحنا بنحكي بعض المشكلات مثل هذه الترندات، يعني أنا ما عندي كبسة زر إني أنا أكبس عليه، لكن يقضتي، يقضت حضرتك، يقضت الزملاء، يقضت أفراد أقاربنا، أصدقائنا، وهكذا هي ينتشر. إحنا ما عندنا كبسة زر إنه ننهي الموضوع من الصبح، حتى لو القوانين قديش في عندنا قوانين صارمة في موضوع السير، وما زالت ترتكب الحوادث لليوم.
1: صحيح.
0: هاي مشاكل أزلية، ولكن أفضل مواجهة اللي هو تكاتف أفراد المجتمع مع القوانين والأنظمة والتعليمات التي تسن للحد مثل هذه الألعاب التي غزت

0: كل المنازل. الآن ابنك بده يلعب هاي اللعبة، يفترض أنه تحت الرقابة بشكل يومي، ما ينزول لوحده جلسة جماعية حتى تتم المتابعة بشكل جماعي، حتى تكون أنت مطلع. الآن بس بدي أرجع لموضوع الترند والشهرة هاي السريعة. ليس ما هذا ما تبحث عنه الآن التطور العالمي. التطور العالمي يبحث عن البرمجة، يبحث عن التطور، يبحث عن الإبداع في كل المجالات الصحية والتعليمية. نعم. الآن بدي أجي أحكي على مستوى مجتمعنا. يومياً تتصدر الأخبار إنه الطبيب الفلاني أجرى العملية الفلانية، حصد علامات على مستوى عالمي. هذا هو القدوة، هذه هي القدوات التي نبحث عنها. طبعا في كل المجالات نحن عنا إبداعات، طلبة مدارس بعمر مبكر جدا من حفظة القرآن الكريم، هذا من القدوات. عنا اختراع جهاز بيعمل في المجال الفلاني وهو لا يتجاوز 12 و13 عام، اخترع قانون رياضي لأول مرة، حل مسألة علقت من 20 و30 عام. هذه هي القدوات، هذه اللي لازم إنه إحنا بنروج لها ونشيعلها. هذا هو الترند الصح، الترندات الصحيحة. ليست ترندات بقصات الشعر كما يوهم الشباب، ليست ترندات بالفرق الموسيقية وما غنى،
1: واللبس أيضا دكتورة،
0: وموضوع اللبس اللي يوميا للضغوطات اللي إحنا بنتعرض لها. سوق كبير جدا، ولكن الضبط يبدأ من أنفسنا.
1: دكتورة، وسائل الإعلام إلها دور كبير في يعني إبراز النماذج الحقيقية، القدوات الإيجابية. دور وسائل الإعلام،
0: نعم، إيد واحدة لحالها لا تصفق. أكيد محطات الإذاعية ما شاء الله عليها الآن هي متعددة، يعني محطات التلفزيون كمان هي متعددة، وسائل التواصل الاجتماعي. الآن أنت اختار اللي بدك إياه واحضر اللي بدك إياه. مثل هذه البرامج يفترض أنها تفعل، توصل لكل البيوت من خلال المحاضرات، من خلال الندوات، في التوجه للمدارس، توجه ما شاء الله عنا دواوين العشائر في المملكة الأردنية الهاشمية بأعداد هائلة جدا.
1: حدث ولا حرج.
0: بالضبط، يفترض أنها تستغل ولو قبل الاجتماع الأهل أو هذه العائلة، اجتماع التم يعني الحديث في هذا الموضوع ولو بمدة 5 دقائق. هذا الدرس الذي ينعطى ب5 دقائق ربما فعله بتحمي شبابك لعام كامل. هاي الدواوين يفترض أنها تستغل بالإشي الإيجابي، يعني الله يبارك للجميع في مناسباته، ولكن هذه مناسبة جمعة جميلة جدا أنك أنت كمان تنوه بالخطر اللي يحدق فينا. الخطر ليس بس بالشاب اللي انتحر، الخطر الآن على اللي لسه ما انتحر، ممكن توصلوا مثل هذه الأفكار وممكن تغزونا، والغزو موجود في كل منازلنا،
1: بس احنا علينا نسيطر عليه. أخير. يعني هو لضيق وقت البرنامج،
0: نعم.
1: بدنا منك دكتورة رسالة أخيرة،
0: نعم،
1: نختم فيها الحلقة بما يخص القدوات.
0: بما يخص القدوات، الرسالة أول إشي للأسرة. الأسرة هي اللي لازم تتفنن كيف ممكن تكسب أبنائها،
1: نعم،
0: بطرق إيجابية. دور الأسرة لا يقتصر على الدور الرعاية من تأمين مستلزمات من مأكل ومشرب وإلى آخره، يفترض توفير التربية بعناصر إيجابية، كيف ممكن أنه أبنائنا يحبونا. لأنك إذا أنت خوفت ابنك أو اختصرت أنك أنت بس خوفته، ممكن يخاف منك أسبوع، لكن أسبوع اللي بعده حيرجع على نفس السلوك. فبالتالي تفنن أفراد الأسرة في استحداث أساليب التربية اللي ممكن أني أنا أستوعب أبنائنا. الدور الأكبر
1: فعلا فن،
0: نعم، هذه يعني من الضروريات. نأتي الآن على دور شبابنا. شبابنا اللي إحنا نعتز ونفتخر وفخورين فيهم وفي إنجازاتهم في كل مكان إلى آخره، يفترض نسلط الضوء على مثل هذول الناسات. يعني الآن يمكن تنبهنا بالفترات الأخيرة أنه صار في تكريم لأوائل الثانوية، صار في تكريم للخريجين، والله مواكب الخريجين إنها جميلة جدا. خلينا نسلط الأضواء أنه هذا جد واجتهد وإلى آخره إلى أن وصل. هؤلاء هم قدوتنا. نأتي على المجتمع. المجتمع كامل كله مسؤول. المسؤولية لا تقع على أسرة معينة ولا على شاب معين. أصحاب الشركات، أصحاب المؤسسات، الكل لازم هبة قوية، تكاتف مجتمعي من أجل استيعاب شبابنا، وما نترك الآخرين يكونوا قدوة لهم. يفترض أن يكون قدوتنا منظومتنا القيمية، قيمنا السابقة وقيمنا الحاضرة ممكن الدمج بينها. لا يعني أنه السابق شيء سلبي ولا يعني الحاضر هو شيء سلبي، بالعكس نأخذ الإشي الإيجابي مع الإيجابي الحديث بحيث نبني مجتمع قوي جدا. الحمد لله يعني في مجتمعنا من القدوات الحسنة، من شيوخ العشائر.

0: الأردنية، من مشايخنا في يعني
1: يعني متعددة يا دكتورة.
0: نعم صحيح، من معلمينا، من
1: نعم
0: أطبائنا، من مهندسينا، من آباء وأمهات.
1: يعني
0: الأب والأم اللي بيجتهد يوميا وبيطلع لدوامه ويكد ويجتهد وبيجيب مصروف لأبنائه وبيأمن لهم حياة، يعني حياة سوية، هذا قدوة يفترض أن نقتدي فيه.
1: احنا دكتورة نتمنى التوفيق لشبابنا، ولكن وقت البرنامج يعني انتهى. الأستاذة الدكتورة خيرية شنكات الأخصائية الاجتماعية، شكرا لك وعلى معلوماتك القيمة.
0: الله يرضى عنك، شكرا شكرا.
1: شكرا. أما أنتم مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك، صفحة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، شكرا لحسن متابعتكم. هذه تحية من الهندسة الإذاعية يزن السعودي، ومن السوشيال ميديا محمد السقرات، ومن معدة البرنامج نريمان الشطي، ومني أنا علي بدات. أطيب الأمنيات، إلى اللقاء. إضاءات. إعداد نريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج تراث وأصالة، البرنامج الذي نفتح فيه صفحات من ذاكرتنا الشعبية ونستعيد معا عادات وتقاليد صنعت ملامح مجتمعنا وحفظت للأجداد حضورهم في تفاصيل حياتنا. في حلقتنا اليوم نقف عند مكان لم يكن مجرد جدران وسقف، بل كان عنوانا للكرم وملتقى للأهل والجيران، ومجلسا تسمع فيه الحكايات وتحل فيه الخلافات وتتبادل فيه الأخبار. إنها المضافة أو الديوان. حين كان الضيف يصل إلى القرية أو العشيرة لم يكن بحاجة إلى موعد ولا إلى دعوة مسبقة، كان باب المضافة مفتوحاً ومكان الضيافة معروفاً والقهوة حاضرة والترحيب يسبق السؤال عن اسم الضيف ومقصده. كانت المضافة مدرسة اجتماعية من نوع خاص يتعلم فيها الصغير من الكبير معنى الاحترام وحسن استقبال الضيف والاستماع إلى الآخرين والوقوف إلى جانب القريب والغريب. والمضافة في كثير من البيئات العربية كانت تقام في مكان بارز ومفتوح لاستقبال الناس، وقد تختلف تفاصيلها من مكان إلى آخر، لكن معناها ظل واحدا: بيت للضيافة ومجلس للجماعة ومساحة للتواصل والتشاور. أما الديوان فقد ارتبط كذلك بفكرة المجلس الذي يجتمع فيه الرجال في المناسبات والأيام العادية ويتبادلون الحديث ويتناقشون في شؤون الحياة ويستقبلون الضيف. ولم تكن القهوة العربية مجرد مشروب يقدم للضيف، بل كانت جزءا من طقوس الضيافة ودليلا على الترحيب والكرم. فنجان القهوة يدور بين الحاضرين، وصوت الحديث الهادئ يملأ المكان، وشيخ كبير يجلس في صدر المجلس إلى جانبه رجال يتبادلون الأخبار. يدخل ضيف جديد فيقف أحد الحاضرين لاستقباله وتقال عبارات الترحيب ويفسح له مكان بين الجميع. لا أحد يسأل من أين أتيت وماذا تريد، بل تكون البداية دائما أهلا وسهلا، حياك الله، البيت بيتك. وللمضافة دور أكبر من استقبال الضيوف، ففيها كانت تعقد اللقاءات وتناقش القضايا وتسمع آراء الكبار والصغار.

وأحيانا تكون مكانا للصلح بين المتخاصمين، يجلس الطرفان ويستمع الجميع ثم يبدأ الحديث بهدوء بحثا عن كلمة تجمع ولا تفرق وتعيد العلاقات إلى طريقها الصحيح. إصلاح ذات البين، وهنا تظهر قيمة اجتماعية مهمة من قيم التراث. فالتراث ليس ملابسا قديمة ولا أدوات محفوظة في المتاحف فقط، التراث هو أيضا قيم وسلوك، والكرم تراث، واحترام الكبير تراث، وإكرام الضيف تراث، ومساعدة الجار تراث، والحرص على الوحدة في المجتمع أيضا تراث.

ومن أجمل ما ارتبط بالمضافة تلك الحكايات التي كانت تنتقل من جيل إلى جيل. كان كبار السن يروون قصص الماضي ويحكون عن أيام الشدة وعن مواسم الزراعة والحصاد وعن السفر والترحال وعن مواقف الكرم والشجاعة، وكان الأطفال يجلسون ويستمعون، وبهذه الطريقة كانت المضافة تحفظ الذاكرة الشعبية من الضياع، فما لم يكتب في الكتاب كانت تحفظه الذاكرة، وما حفظته الذاكرة نقلته الألسنة، وما نقلته الألسنة وصل إلى الأبناء والأحفاد.

0: ولعل أجمل ما في المضافة أنها تجمع الناس دون تعقيد، لا هواتف تشغل الحاضرين ولا شاشات تفصل بينهم. كان اللقاء وجها لوجه، كان الإنسان يسمع صوت الإنسان ويرى تعبيرات وجهه ويعرف أخباره ويشاركه أفراحه وأحزانه. ومن هنا كانت المضافة جزءا من النسيج الاجتماعي ومكانا تتجسد فيه روح الجماعة. اليوم ربما تغير شكلها في كثير من الأماكن، وربما انتقلت بعض وظائفها إلى المجالس الحديثة والبيوت والمنتديات والمراكز الاجتماعية، لكن الفكرة الأساسية ما زالت حاضرة. فكل مجلس يفتح أبوابه للناس ويكرم الضيف ويحترم الكبير ويجمع القلوب يحمل شيئا من روح المضافة القديمة. وهنا يكمن التحدي، أن نحافظ على روح التراث لا على شكله فقط، أن نعلم أبناءنا أن الكرم ليس مظهرا بل أخلاق، وأن الضيافة ليست فناجين قهوة فحسب بل مشاعر ترحيب وتقدير، وأن المجلس ليس مكانا للجلوس فقط بل مساحة للحوار والتواصل وصلة الرحم. وإلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم برنامج تراث أصالة. كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة. إلى اللقاء.
1: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
2: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
1: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة، برنامج أسبوعي
2: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
1: ورهف السردي.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيدتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها.

جلالة الملك يصل إلى أبو ظبي في زيارة يلتقي خلالها رئيس دولة الإمارات. الأردن يؤكد التزامه السياسي رفيع المستوى استعدادا للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية تزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للاطلاع على المراحل التطويرية التي تشهدها المؤسسة. الأردن يترأس أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وفود من 21 دولة عربية.

0: من العناوين إلى التفاصيل. وصل جلالة الملك عبد الله الثاني ورافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى مطار البطين في أبو ظبي، وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من كبار المسؤولين. أكدت المملكة الأردنية الهاشمية التزامها السياسي رفيع المستوى بالاستعداد لعملية التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة من التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المقررة بين الأعوام 2027 إلى 2029. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد اليوم في دار رئاسة الوزراء برئاسة نائب برئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا فاتف برئاسة رئيس المجموعة حامد الزعابي والوفد المرافق له. إلى التفاصيل في تقرير الزميل عاطف نسور.
1: خلال الاجتماع رفيع المستوى أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أكد أن الالتزام السياسي للمملكة يشكل ركيزة أساسية لتوجيه الجهود الوطنية وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح عملية التقييم، مشيرا إلى أن التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية هو الضمانة لتحقيق نتائج عملية ومستدامة. ولفت إلى أن الإصلاحات التي مضى بها الأردن استندت إلى الدستور الأردني وهي تعكس واجبا وطنيا لحماية الاقتصاد.

0: تعزيز الثقة بالمؤسسات وحماية الاستقرار المجتمعي، مشيرا إلى أن المملكة ماضية في تطوير تشريعاتها بما يواكب المعايير الدولية، وتتطلع إلى استمرار الشراكة مع مجموعة العمل المالي الدولية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وقدم رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول الجهود الوطنية لتطوير المنظومة، مؤكدا أن العمل يتم وفق خطة وطنية ممنهجة تقودها إرادة سياسية ومؤسسية راسخة. بدوره أشاد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتجربة الأردنية، مؤكدا أنها تمثل نموذجا مهما في تحويل الالتزام السياسي إلى نتائج ملموسة، لافتا إلى الإصلاحات التي مكنت المملكة من الخروج من القائمة الرمادية عام 2023. وعرض السكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين خلال الاجتماع إجراءات ومراحل التقييم المتبادل، موضحا أهمية إشراك جميع الجهات الوطنية لضمان شمولية التقييم ودقته وتحويل مخرجاته إلى خريطة طريق عملية قابلة للتنفيذ. وأكد أن المملكة لديها الخبرة والإمكانات الكافية لضمان نجاح عملية التقييم.
1: قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن الأردن حقق تقدما ملحوظا على المستوى الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في تعزيز استقرار نظامه المالي وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار. وأكد الفايز خلال لقائه رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزغابي والوفد المرافق، أن المملكة طورت منظومة متكاملة لمواجهة هذه الجرائم بما ينسجم مع المعايير الدولية، مشيرا إلى إقرار مجلس الأعيان قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يلزم المؤسسات المالية والعامة والخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة. بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين ميشيل نزال خطط المطارات على المدى القريب ودورها في تنشيط الحركة السياحية واستقطاب شركات الطيران إلى المملكة. وأكد نزال أهمية توفير الحوافز التي تخفض كلفة التشغيل على شركات الطيران بما يسهم في زيادة الرحلات واستقطاب الوفود السياحية، فيما استعرض مسؤول قطاع الطيران والمطارات خطط التوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة العمليات. وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المطارات وشركات الطيران وسبل تعزيز جاذبية المطارات الأردنية وتحفيز شركات الطيران على زيادة عملياتها بما يدعم قطاعي الطيران والسياحة. زارت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية برئاسة النائب الدكتور حسين العموش مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للاطلاع على واقع العمل الإعلامي والمراحل التطويرية التي تشهدها المؤسسة. وأكد العموش خلال اللقاء أهمية الدور الذي تطلع به مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في تقديم منتج إخباري وثقافي ودرامي يواكب التطورات الحديثة وينقل الرسالة الوطنية بكل أمانة وموضوعية. وقال الدكتور العموش:
2: طلعنا على واقع العمل حقيقة، وأنا بقول أنه اليوم المؤسسة مؤسسة نفاخر بها العالم حقيقة، من ناحية الكوادر ومن ناحية البرامج ومن ناحية المحتوى. وأيضا أنا طلعت أيضا اليوم على ما هو جديد بخصوص تطوير العمل التقني وتطوير المحتوى وتطوير والاستعداد للدورة البرامجية والاستعداد لرمضان والاستعداد للتركيز على قضايا الوطن وقضايا الأمة، وخاصة أنه التلفزيون الأردني يمثل تلفزيون الدولة.
1: بدوره أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون غيث الطراونه التزام المؤسسة بحمل رسالة الدولة الأردنية وخطابها الإعلامي على كافة الصعد، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على تقديم محتوى يعكس القيم الأردنية عبر خطط تنفيذية مدروسة تشمل مختلف محاور التطوير والتحديث. من جهته استعرض مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مهند الصفدي خطة المؤسسة للتحديث والتطوير الشامل على كافة الأصعدة عبر إدخال أحدث التقنيات البرامجية وتحديث الاستديوهات وأجهزة البث بما يضمن تقديم محتوى عالي الجودة يلبي تطلعات المشاهد الأردني والعربي. وقال الصفدي:
3: استقبلنا اليوم في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لجنة التوجيه والإعلام الوطني من مجلس النواب، كانت زيارة مقدرة، تقدم أصحاب السعادة النواب بالعديد من التساؤلات حول ما تقدم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وما هي الخطط المستقبلية. وضعناهم بصورة ما يجري العمل عليه حاليا في المؤسسة على صعيد التطوير والتحديث والبناء وتقديم كل ما هو أفضل إن شاء الله للجمهور الأردني من خلال شاشة التلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية.
1: انطلقت في القاهرة اليوم برئاسة الأردن أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وفود من 21 دولة عربية. ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس المصري وزراء العمل وممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة حكومات وأصحاب أعمال وعمال بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. وأكد رئيس المؤتمر وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين أن الحوار والتعاون والتكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة يمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية. وقال الوزير القطامين:
4: إن اجتماعنا اليوم يؤكد إيماننا بأن الحوار والتعاون والتكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية. وفي هذا الإطار نثمن اختيار معالي المدير العام لموضوع تقريره لهذه السنة النمو الاقتصادي المستدام نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية. يمثل مؤتمر العمل العربي منبراً للحوار البناء بين أطراف الإنتاج بما يتيح الوصول إلى رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ تضع الإنسان العامل في قلب التنمية.
1: على هامش الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في القاهرة، بحث وزير العمل الدكتور نضال القطامين مع وزير العمل المصري الدكتور حسن الرداد اليوم عددا من الملفات المتعلقة بالعمالة المصرية في الأردن. وأشار وزير العمل إلى حرص الوزارة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في الأردن في إطار القوانين والأنظمة الناظمة، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل وتنظيم أوضاع العمالة غير الأردنية لديهم لا سيما العمالة المصرية. بحث أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي ووزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد سبل تعزيز الدعم الإنساني المقدم للشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية وقطاع غزة. للمزيد عن هذا الاجتماع تحدث الشبلي للزميل عارف الدبوبي وقال:
5: تم من خلال هذا اللقاء بحث كافة الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى الأهل في الضفة الغربية سواء في المجال الإغاثي المباشر أو في مجال الحماية الاجتماعية وأيضا في مجال المحافظات الشمالية وكل ما يلزم، وبالأوضاع القادمة نتيجة الظروف التي يصنعها الاحتلال بالأهل في الضفة الغربية. تم مناقشة عدد من الأمور وعدد من المقترحات اللي إن شاء الله سيتم العمل عليها لتمكين أهلنا في الضفة الغربية من تجاوز هذه الصعوبات وهذه الضغوطات التي يمارسها الاحتلال عليهم. التنسيق بيننا وبين السلطة في الضفة الغربية مستمر، والتوجيه الملكي ثابت وواضح في تقديم كل الإمكانيات وكل ما يمكن إلى أهلنا في الضفة الغربية.
1: نفت هيئة الخدمة والإدارة العامة الخبر المتداول عبر عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونية حول وجود تعديلات مرتقبة على المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام، وأكدت الهيئة أنه لا توجد حاليا أي تعديلات على الأحكام والضوابط الناظمة لمنح المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأسبوع السابع من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة مع 142 قضية في مختلف محافظات المملكة، من بينها 44 قضية للاتجار والترويج لمادة الكريستال القاتلة و98 قضية تعاطٍ ألقي القبض خلالها على 72 تاجرا مروجا تورط بتلك القضايا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 150 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات من مادة الكريستال القاتلة. انطلقت اليوم في نادي الإبداع في محافظة الكرك أولى أنشطة مشروع مهرجان الصناعات الإبداعية بجلسة تدريبية حول التفكير الناقد والإبداعي. منسقة المشروع رندم بيضين تحدثت لمندوبنا عدنان الجرال حول ذلك وقالت:
6: شهدت الجلسة أجواء تفاعلية وحماسية كما هي العادة، أظهر خلالها المشاركون تميز في طرح الأفكار وتحليل التحديات والنظر لهاي التحديات من زوايا متعددة من خلال مجموعة من التمارين والتطبيقات العملية التي شجعت على التساؤل والتجريب والتفكير خارج الأطر التقليدية، كما أن الانطلاق بالتفكير الناقد والإبداعي يأتي إيمانا من نادي الإبداع بأن الصناعات الإبداعية تبدأ من الفكرة، والفكرة المميزة تبدأ من طريقة مختلفة في التفكير.
1: تواصل وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ حملات نظافة شاملة في محافظة عجلون. مزيد من التفاصيل في تقرير مندوبنا عامر خطاط به.
7: نفذت مديرية حماية البيئة لمحافظة عجلون 3 حملات نظافة في عدة مواقع في المحافظة بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المحلي، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. وشملت الحملات غابات شتفينا وغابات سوس راسون وغابات خلة البير بمشاركة الجهات الأمنية ومجلس الخدمات المشتركة إلى جانب المتطوعين والناشطين في مجال العمل البيئي، حيث تضمنت أعمال النظافة جمع النفايات والمخلفات من المواقع المستهدفة بهدف تعزيز مستوى النظافة العامة والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات والمحافظة على المظهر الحضاري والبيئي للمحافظة. وأكدت وزارة البيئة أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية ومختلف الجهات المحلية بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتعزيز ثقافة النظافة والمسؤولية البيئية وتحقيق أهداف البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. عامر خطاط بمحافظة عجلون.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يصل إلى أبوظبي في زيارة يلتقي خلالها رئيس دولة الإمارات.

الأردن يؤكد التزامه السياسي رفيع المستوى استعدادا للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابي تزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للاطلاع على المراحل التطويرية التي تشهدها المؤسسة. الأردن يترأس أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وفود من 21 دولة عربية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السعيد، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايد، فاتن الفقهة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع السرايرة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: الوطنية للتشغيل والتدريب. تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. مساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان، محطة أفكار، مجمع اللغة العربية، ملف العدد الجديد 451 من مجلة أفكار، واللقاء مع الدكتور مخلد بركات مدير تحرير مجلة أفكار. محطة الثقافة، مهرجان المثلث الذهبي الأردني الدولي الثقافي والسياحي 12، واللقاء مع الأستاذ شوكة البطوش رئيس جمعية واحة الفكر والأدب. أما في المحطتين الثالثة والرابعة، محطة السينما، لقاء مع المخرج العراقي مصطفى خلف مخرج فيلم الكراميل المملح، واللقاء الثاني مع الأستاذة غيداء السريحي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي حول الإنتاج السينمائي السعودي ودوره في دعم الأفلام العربية. هذه محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالمحطة الأولى من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة أفكار، حيث صدر حديثا على العدد 451 من مجلة أفكار، ويتناول العدد الجديد مجمع اللغة العربية. هذا المساء نرحب بالدكتور مخلد بركات، مدير تحرير مجلة أفكار. أهلا بك دكتور مخلد في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا أهلا بك أخوي فضل، ومساء الخير لك وللمستمعين الكرام. يا مرحبا يا مرحبا.
0: بداية دكتور، هل لنا أن نتعرف على ما جاء في ملف العدد الجديد الذي يحمل الرقم 451 حول مجمع اللغة العربية؟ تفضل يا سيدي.
1: نعم نعم، شكرا لك. يعني حقيقة في هذا العدد الملف هو حول مجمع اللغة العربية في خمسينيته الذهبية، وتعرف أنه المجمع تأسس عام 1976، والآن نعم. يمر في هذا العام يعني هي خمسينيته الذهبية، وبتعرف يعني هذا المجمع يشكل يعني حجر الزاوية في الحفاظ على اللغة العربية منذ تأسيسه، وهو يعني من الرموز حقيقة يعني في السردية الأردنية في مجال يعني الثقافة والمحافظة على اللغة العربية، وإصدار قوانين في ذلك وما إلى ذلك. وصحيح يعني لهذا السبب قام الدكتور مشكورا صحيح الدكتور سمير الدروبي، وهو عضو عامل في المجمع الآن وأستاذ جامعي، بكتابة هذا الملف وأيضا بإجراء الحوارات فيه. تناول الملف تأسيس المجمع والتعريف بأهميته وأيضا بإنجازاته، وذلك من خلال خمسة محاور حقيقة، وأيضا تطرق إلى الجوائز التي حصل عليها المجمع لجهوده وإنجازاته في خدمة لغة الضاد عبر مسيرته الطويلة. حقيقة المحاور تطرقت إلى الجذور والتأسيس، أيضا إلى الأهداف ووسائل التحقيق، الإدارة والأعضاء، وأيضا إلى الإنجازات المجمعية منذ عام 76، من حيث مثلا إصدار مجلة البيان العربي، وأيضا تأسيس الإذاعة، يعني هناك إذاعة تتبع لمجمع اللغة العربية، وأيضا إقامة المواسم الثقافية وعقد المؤتمرات العلمية، وأيضا إصدار أهم شيء أيضا إصدار قانون يسمى قانون حماية اللغة العربية. وأيضا من المحاور هناك يعني تطرق لتعاون المجمع وصلاته إلى تعاون المجمع وصلاته الوثيقة مع المجامع اللغوية العربية الأخرى، من حيث الاتصال، من حيث الاتصال والتواصل، مثل مثلا مجمع دمشق، مجمع اللغة العربية في القاهرة، وأيضا المجمع العلمي العراقي. دعني أبو عمر أشير فقط إلى بعض أهداف لمجمع اللغة العربية، منها مثلا الحفاظ على سلامة اللغة العربية والعمل على مواكبتها لمتطلبات العلوم والآداب والفنون الجميلة، أيضا النهوض بها في لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة. والمجمع أيضا له دور في وضع معاجم مصطلحات العلوم والآداب والفنون الحديثة في العصر الحديث، حتى تكون يعني قريبة في مدلولها مع اللغة العربية، لتوحيد هذه المصطلحات، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية داخل المملكة سواء أو خارجها. وأيضا يقوم المجمع بدور بإحياء التراث العربي الإسلامي. هذا الإحياء يأتي في سياقات عديدة من خلال إجراء البحوث والدراسات وتشجيع التأليف والترجمة والنشر في العديد من قضايا اللغة العربية. يعني دعني آخر شيء أشير إلى نقطة مهمة من حيث محور الشخصيات المجمعية. حقيقة يعني مجمع اللغة العربية الآن مثلا يديره يعني المؤرخ والعالم أستاذ الدكتور محمد نال بخيت، ومن الشخصيات المجمعية أيضا اللي كان لها دور بارز مثلا الأستاذ عالم الرياضيات الأستاذ عبد المجيد قاسم نصير، وكان له دور في يعني تدريس باللغة العربية، وأيضا دور للأستاذ همام غصيب ومعالي الدكتور إبراهيم بدران أيضا في موضوع تعريب العلوم، وأيضا هناك جهود للدكتور جعفر عبابنا. تقريبا يعني هذا أبرز ما جاء في هذا الملف.
0: نعم، يعني قبل أن نتحدث عن ما جاء في الأبواب الثابتة في مجلة أفكار، سواء باب دراسات ومقالات أو إبداع أو نوافذ ثقافية، بالإضافة إلى مدارات البوح،

0: شخصية بل ضيف العدد الجديد 451 هو الشاعر والمفكر المصري الدكتور علاء عبد الهادي. ماذا عن هذه الإضافة الجديدة؟
1: نعم، يعني هذا تقريبا هذا الباب هو يعني إحدى المستجدات في المجلة يعني فضل هيئة التحرير الجديدة أن يكون في كل عدد ضيف عربي نسلط الضوء على تجربته سواء كانت إبداعية أو بحثية أو نقدية أو فكرية. بهذا العدد حقيقة يعني كان ضيفنا هو الدكتور والمفكر والشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، وحقيقة الشاعر سعد الدين شاهين عضو هيئة التحرير يعني أجرى معه حوارا حول يعني تجربته الفكرية والإبداعية والنقدية.
0: جميل.
1: ممهدا طبعا في ذلك في سيرة الضيف أن علاء عبد الهادي يعتبر من أبرز شعراء طليعة جيل السبعينيات العربي حقيقة، وهو ناقد وأكاديمي وحمل درجة دكتوراه في الفلسفة في النقد الأدبي من المجر. وعلاء عبد الهادي حقيقة له العديد من الإصدارات الشعرية الإبداعية، من مثلا من دواوينه لك أو لك صفة الينابيع، يكتبك العطش، وأيضا أصدر في مجال النقد والفكر العديد من الأعمال، منها مثلا في الشعريات المقارنة قصيدة النصر والتفات النوع. والحوار حقيقة المنشور في هذا الباب يكشف العديد من الجوانب الذهنية والنفسية والإبداعية لتجربة هذا المفكر والشاعر العربي الأستاذ علاء عبد الهادي، وهو أيضا يعني رئيس اتحاد كتاب العرب. أيضا الدكتورة المصرية أحلام عثمان أيضا كشفت جوانب أخرى لدى ضيف المجلة الدكتور علاء في مشروعه الشعري والنقدي، وجاء عنوان المقالة المشاركة من قبلها الشاعر علاء عبد الهادي اللاعب بين تفكيك المركزية الأوروبية وإعادة تأسيس الشعريات المقارنة. نعم، هذا يعني أبرز ما جاء في هذا الباب.
0: دكتور مخلد، يعني هنالك تفكير بأن يكون في العدد القادم شخصية العدد سواء كانت شخصية أردنية أو شخصية عربية؟
1: نعم، يعني هناك أيضا تفكير جدي من قبل الوزارة صحيح ومن قبل هيئة التحرير أن يكون هناك شخصية أيضا شخصية في العدد أردنية تكون.
0: نعم.
1: وإن شاء الله نحن يعني في صدد الآن تقريبا يعني إعداد أسماء أردنية بارزة في الإبداع في السرد وأيضا في الدراسات والبحث، حتى تكون أيضا يعني يكون هذا
0: الباب
1: جديدا في المجلة إن شاء الله في الأعداد القادمة.
0: إذن ستكون شخصية العدد أردنية وضيف العدد عربي.
1: نعم، شخصية العدد شخصية ثقافية وازنة أردنية، وضيف العدد سيكون يعني شخصية عربية أيضا وازنة.
0: نعم. ننتقل للحديث عما كتب في باب دراسات ومقالات. طبعا أكيد ما يكتب في هذا الباب يتعلق بالشأن الثقافي والفني دكتور مخلد.
1: صحيح صحيح، يعني في هذا الباب دائما نحن ننوع، يعني هناك نتطرق العديد من نضيء العديد من الحقول والموضوعات صحيح والقضايا الأدبية والفكرية والفلسفية والتاريخية بجوانب الحياة العديدة. مثلا لدينا مادة يعني الدكتور أو الأستاذ تحسين يقين من القدس، أيضا تناول في هذه الدراسة كتاب صادر للكاتب الفلسطيني والقاصر المعروف محمود شقير عنوانه هامش أخير، والكتاب حقيقة هو سيرة ذاتية لهذا الكاتب المعروف، ولعل أبرز حقيقة ما جاء فيه أو في هذه السيرة هي مدينة القدس. مدينة القدس ومدينة القدس تعلم هي مفتاح، دائما هي مفتاح المتن والهامش. ونلاحظ في كتاب محمود شقير هامش أخير عندما يوجه الإهداء إلى القدس ويقول في إلى القدس إلى ملهمتي وصانعة فرحي وحزني، وحقيقة هي سيرة ممتدة وجميلة وفيها يعني ما فيها من الإبداع يعني المتميز خاصة في مجال النضال وفي مجال مطالبة بالحق الفلسطيني المشروع، وأيضا يعني إبداعات محمود شقير دائما هي إبداعات ذات بصمة خاصة ولها يعني ما يميزها جماليا وفنيا.
0: نعم.
1: حقيقة هناك أيضا مادة للقاصة جميلة عمايرة. جميلة عمايرة تناولت تجربة الفنان التشكيلي الراحل رحمه الله خلدون أبو طالب. في هذه المادة تسبر جميلة عماير أغوار فلسفة اللون والتشكيل لدى الفنان خلدون رحمه الله في العديد من لوحاته، وخاصة اللوحات التي عرضت في معرضه الأخير قبيل وفاته. تجربة المرحوم خلدون أبو طالب أكثر ثيمة أو موضوع يظهر فيها رحمه الله هي الصلب، مدينة الصلب، على مدينة الصلب هذه المدينة العريقة، وخاصة فيما يتعلق ببيوتاتها الأثرية العريقة، البيوتات الحجرية ذات اللون الأصفر، أيضا الأدراج، الأسواق، الأزياء الصلبية العريقة، المساجد، الكنائس. ولذلك رحمه الله يعني كان مهتما وشغوفا بأن يظهر هذه المنمنمات المكانية لمدينة الصلب بعراقتها وتعرف مدينة الصلب تسمى مدينة الأوائل.
0: جميل.
1: في العديد من يعني خاصة في السردية الأردنية ظهرت في العديد من المؤسسات في أوائل تأسيس الدولة.
0: أشكرك سيدي، يعني نكتفي فيما يتعلق بباب دراسات ومقالات، ونؤكد أن هنالك باب إبداع، مساهمات إبداعية من كتاب ومثقفين أردنيين وعرب، ونوافذ ثقافية تتعلق بالأهم وأبرز الإصدارات على الساحة المحلية والعربية من إعداد زميلنا الصحفي رياض أبو زايدة. مدارات البوح في هذا العدد بقلم الدكتور محمد ناجي العمايرة. بدقيقة، تفضل سيدي.
1: نعم صحيح دكتور محمد ناجي عمايرة، وهو يعني أمين عام وزارة الثقافة الأسبق، وأيضا كان مستشارا سابقا في دولة البحرين، في مملكة البحرين. الدكتور محمد ناجي عمايرة تناول في هذه المادة البوحية يعني مقتطفات عديدة من حياته، وجاءت المادة بعنوان نشأت على هوى الفصحى صغيرا. تناول تجربته الشعرية سواء كان في خلال إقامته وهو طفل في بلدة وادي السير، أيضا حصوله على جائزة مسابقة عكاظ الأقصى الشعرية، وأيضا عاد بنا إلى الوراء عندما فاز بجائزة شاعر الجامعة الأردنية. صحيح هذه التجربة الممتدة والعريقة يعني تناولها بنعومة اللغة وبجمالية التصوير.
0: شكرا لك دكتور مخلد بركات، وأنت مدير تحرير مجلة أفكار التي تصدر عن وزارة الثقافة. حدثتنا في الدقائق الماضية عن ملف العدد الجديد الذي يحمل الرقم 451، وكان حول مجمع اللغة العربية، بالإضافة إلى ضيف العدد الشاعر والمفكر المصري الدكتور علاء عبد الهادي، وما كتب في باب دراسات ومقالات وإبداع ونوافذ ثقافية. شكرا سيدي.
1: شكرا أخي أبو عمر.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الثانية من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الثقافة. فيها سنتعرف على فعاليات مهرجان المثلث الذهبي الأردني الدولي الثقافي والسياحي 12. هذا المساء نرحب بالأستاذ شوكة البطوش، رئيس جمعية واحة الفكر والأدب. أهلا بك أستاذ شوكة في هذا اللقاء سيدي.
3: أهلا ومرحبا. يا هلا يا مرحبا، مساء الخير. فإذا عدنا الحديث

0: وإعلامينا الجميل، يا مرحبا.
1: الله يسلمك أستاذ شوكت، نريد أن نذكر السادة المستمعين برسالة وأهداف جمعية واحة الفكر والأدب، تفضل سيدي.
0: نعم، أولا أهلا وسهلا بك وبكافة الأخوة المستمعين والمتابعين عبر هذا المنبر الثقافي والأثير الإعلامي المميز، ويسعدني جدا أن أكون معكم هذا اليوم للتحدث عن هذا الحدث الوطني والثقافي البارز. سؤالك عن رسالة وأهداف جمعية واحة الفكر والأدب.
1: نعم.
0: الجمعية تسعى منذ تأسيسها إلى إثراء المشهد الثقافي والأدبي في الأردن والوطن العربي من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها رعاية الإبداع والموهبة، احتضان الشعراء والأدباء والكتاب، توفير منصات لائقة لإبراز إنتاجاتهم الأدبية والفكرية، وأيضا نركز على تعزيز الهوية الثقافية من خلال الحفاظ على التراث والأدب الأصيل.
1: نعم.
0: سواء في الشعر الفصيح أو الشعر النبطي، وإبراز دور الثقافة في صون الذاكرة الوطنية.
1: نعم.
0: أيضا هناك يعني أهداف أخرى مثل التشبيك الثقافي، بناء جسور التواصل والتعاون مع المبدعين الأردنيين ونظرائهم من مختلف الدول العربية والعالمية، والتنمية الثقافية والمجتمعية بشكل عام من خلال تنظيم الندوات والأمسيات التي تعالج القضايا المجتمعية والتوعوية وترسخ قيم التسامح والحوار. هذا تقريبا أهداف الجمعية.
1: أستاذ شوكت، هل أهداف مهرجان المثلث الذهبي الأردني الدولي الثقافي والسياحي هي ترجمة للأهداف العامة الخاصة بجمعية واحة الفكر والأدب؟
0: نعم صحيح، هما يلتقيان في ترجمة الأهداف، والمهرجان هو أحد ركائز عمل جمعية واحة الفكر والأدب وباكورة عملها السنوي. يعني من مسمى المهرجان تظهر أهداف المهرجان. فإذا حكينا عن المنطقة كجغرافية، المثلث الذهبي الأردني السياحي، والمهرجان أردني ودولي وثقافي وسياحي، يجمع بين فلسفة الفعل الثقافي والترويج السياحي للمثلث الذهبي. طبعا احنا في المثلث الذهبي يعني من اسم المهرجان أخذنا الموقع الجغرافي.
1: نعم.
0: ترويج المثلث الذهبي، تسليط الضوء على جوهر السياحة الأردني، عمان، البتراء، العقبة، وادي رم، وترويجها ثنائيا وثقافيا أمام ضيوف المهرجان من العرب والأجانب.
1: نعم.
0: ويعني من ضمن أهداف المهرجان أيضا التلاقح الثقافي الدولي.
1: نعم.
0: من خلال خلق البيئة التفاعلية اللي تجمع بين مختلف الثقافات والشعوب عبر الأدب والفنون، والفنون طبعا بالفن التشكيلي أو فن الفلكلوري الشعبي أو عرض الأزياء التراثية أو توقيع إصدارات للمثقفين العرب.
1: نعم.
0: وهذا الجانب أيضا يعني هو دعم للسياحة الثقافية.
1: تمام.
0: وربط بين دفتي المهرجان، السياحة والثقافة، من خلال يعني العمل الأدبي المتكامل أو الثقافة المتكامل التاريخي والأثري والسياحي.
1: نعم.
0: ويعني أهداف كثيرة للمهرجان، وهذا العام هو طبعا الدورة 12 استمر المهرجان، فيعني إن شاء الله نوفق في هذه الدورات يعني أستاذي.
1: إن شاء الله. نتحدث عن الفترة التي سيبدأ بها مهرجان المثلث الذهبي الأردني الدولي الثقافي والسياحي 12، وماذا عن فعاليات هذا المهرجان أستاذ شوكة؟ تفضل سيدي.
0: نعم، برنامج المهرجان وفعالياته تنطلق في يوم 15 أيلول سبتمبر وتنتهي في 19 أيلول سبتمبر، يعني 5 أيام. تمتد الفعاليات في الدورة 12 على مدار 5 أيام في محطات مختلفة، تنطلق من عمان الافتتاح، ثم التوجه إلى منطقة الجنوب عادة من شارك في ألوية الثقافة.
1: نعم.
0: في لواء القصر هذا العام، وطبعا مرورا في وادي الموجب، والخصوصية في المرور هي البحث عن مواقع سياحية أردنية وطنية نحب أن يأتيها الضيف، يعني عادة هي تكون في منأى عن الخط الرئيسي، لكن احنا بنتوجه من عمان عبر هذا المنفذ.
1: نعم.
0: للإشارة إلى المكان السياحي، سواء كان وادي الهيدان أو سد الموجب أو المنطقة بشكل عام كمنطقة سياحية للترويج لها، وتتضمن الفعاليات يعني أمسيات شعرية، عرض أزياء تراثية، عرض خيول عربية أصيلة، عرض فن أو معرض فن تشكيلي، ومعرض الخطوط الإسلامية والعربية، وندوات ثقافية متعددة طبعا ومتخصصة في بعض الجوانب، وتشير إلى خاصة أنه نتحدث عن السردية الأردنية والتراث هذا العام من خلال وزارة الثقافة، ولأنه جمعية واحد الفكر والأدب يعني تستظل بمظلة وزارة الثقافة. الانطلاق يعني يأتي بحفل افتتاح وعروض فلكلورية وتراثية ومتنوعة ثقافيا، إلى جانب تكريم الشخصيات والمبدعين سواء على المستوى المحلي أو المستوى العربي.
1: نعم طيب،
0: هذا في الافتتاح.
1: اسمح لي أستاذ شوكت. نعم. نعم تفضل يا سيدي، أكمل الفكرة.
0: الجولات والمحطات يعني هي من خلال الألوية الثقافية ومن خلال المناطق، يعني كل منطقة فيها منصة ثقافية نبحث عن الترويج إلى العمل السياحي.
1: يعني اسمح لي
0: ترويج
1: نعم. نعم. اسمح لي أستاذ شوكت أن نتحدث أكثر عن اليوم الرابع لمهرجان المثلث الذهبي الأردني الدولي الثقافي والسياحي الذي سيكون في محافظة العقبة، وهنالك مجموعة من الفعاليات في العقبة راح تكون. تفضل.
0: يعني اليوم الرابع هو امتداد لسلسلة الفعاليات الثقافية، لكن بكون في اختلاف انه في دخول الى منطقة رم والديسة للاطلاع على هذا الجانب الساحر في مملكتنا الحبيبة، بعد طبعا زيارة البتراء الأثرية. العقبة الفعاليات تمتد على يومين وليس يوم واحد. اليوم الأول راح يكون في فعاليات افتتاح في العقبة، هي ختاميات، لكن هناك تعاون مشترك ما بين وزارة الثقافة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال تشبيك أو حلقة وصل هي جمعية واحد الفكر والأدب، ولذلك في عمان انطلاق، وفي العقبة في انطلاق لكن هو ختام لفعاليات المهرجان بشكل عام. في عندنا فرق فنية فلكلورية عربية، وفي عندنا فرق فنية فلكلورية وطنية، وفي عندنا فرق فنية فلكلورية مؤسسة أو قائمة على يعني صون التراث الفلكلور الأردني من خلال التربية. يعني تخيل احنا قاعدين بندخل فرق تربوية تقوم على يعني التوأمة مع فرق فنية أصيلة في الوطن، وطبعا التركيز على الجانب التراثي والشعبي. وأيضا عندنا بازارات شو تحتوي في العقبة؟ تحتوي على الأكلات الشعبية والمواد الغذائية الشعبية الوطنية، مثل تقديم وجبة المنسف، مثل الأكل العقباوية الصيادية، مثل طبعا الفتة الأردنية المعروفة والمجللة، وأيضا صناعات يدوية. هاي الصناعات فضل هاي العملية بنقوم فيها، نشترط على المشاركة في البازار التركيز على المادة المصنعة يدويا، وعدم عرض مواد يعني مسوقة أو مشترى من السوق التجاري، لأنه بدنا نقدم للضيف ماذا يصنع المجتمع الأردني، وكيف يعني يقوم على بعض تدوير مواد مستهلكة، وبعض مثلا صناعات صحية مثل الصابون، مثل يعني الريزن، مثل أمور كثيرة، مثل تعبئة الزجاجات الرملية اللي السواح يعني كثير بحبوها، صناعات اللي هي السنارة القديمة اللي عندك، بيت الشعر البدوي الأصيل، ودلة النار، والقهوة العربية الأصيلة تقدم جميل بأسلوب جميل جدا، وعندك يعني كل ما يتعلق بتراثنا الأردني، الشماغ كيف يهذب. طبعا في يعني على في هذا الجانب البازار نركز على العمل اللايت خلينا نسميه، اللي هو صناعة أمام الضيف.
1: نعم.
0: كيف يتم صناعة التهديد، كيف يتم طبعا بعض الأكل والأكل الشعبي، كيف تقدم القهوة العربية، مجلس البيت.

0: كيفية الشعر، كيف بكون، يعني هاي أمور
1: جميل.
0: تقريبا. ومع طبعا في عرض الخيول، احنا حكينا عنه، عرض الخيول مش في العقبة، احنا عادة بنستخدم عرض الهجن في العقبة،
1: نعم.
0: وبنعمل كل سنة مسيرة وطنية من دوار الشريف الحسين بن علي في منتصف العقبة إلى ساحة الثورة العربية الكبرى. هناك دلالة كبيرة جدا لهذا العمل، وهي
1: نعم.
0: يعني العودة أو الإشارة إلى أهداف الثورة العربية الكبرى، واطلاع إخواننا العرب على نموذج من نماذجها.
1: نعم.
0: طبعا في العقبة أيضا يتم التركيز على كونها مدينة سياحية، يتم التركيز على زيارة المواقع الأثرية في العقبة، مثل الكنيسة البيزنطية، مثل مرصد الطيور، مدينة أيلة الإسلامية، المتحف البحري، زائد القلعة وكمعلم سياحي وأثري قديم، زائد أيضا بيت الشريف الحسين بن علي طيب الله تراه،
1: نعم.
0: وزيارة ساحة الثورة العربية الكبرى وساحة العلم اللي بنسميها ساحة العلم، وطبعا الاكواريوم اللي هو محطة العلوم البحرية، وجولة سياحية، ومن ثم
1: نعم.
0: العودة أيضا إلى
1: شكرا.
0: الشركات الاستثمارية الكبرى في العقبة، ماذا قدمت للمجتمع ودورها في تنمية الأهداف
1: نعم.
0: المجتمعية ودعم المجتمع المحلي.
1: نعم.
0: عندنا 21 دولة، منهم أوروبية ومنهم عربية ومنهم
1: شكرا.
0: يعني دول إفريقية،
1: شكرا لك الأستاذ.
0: بالإضافة إلى مشاركة الشاعر الأردني. تحياتي لك واحترامي.
1: شكرا لك الأستاذ شوكت البطوش، رئيس جمعية واحة الفكر والأدب. شكرا سيدي.
0: شكرا لك. تحياتي.
1: شكرا.
0: احترامي. يا مرحبا. يا مرحبا.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثالثة، محطة السينما، لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع المخرج العراقي مصطفى خلف، مخرج فيلم الكراميل المملح.
1: المخرج العراقي مصطفى خلف، أهلا وسهلا بك في برنامج هنا عمان.
2: هلا بكم.
1: وحضرتك مخرج فيلم الكراميل المملح، حابين نحكي في البدايات عن المخرج مصطفى خلف، بدايات الدراسة وإلى أي مدى وجدت مجال صناعة الأفلام هي الطريقة التي يجب أن تسلك فيها للتعبير عن رأيك وعن أفكارك.
2: طبعا أنا من عمري 5 سنين بألمانيا، بال97 أهلي طلعوا على ألمانيا وكبرت بألمانيا، والهجرة والحياة كشخص عايش برا بلده وعايش بين حضارتين وقصة اللغة وكيف أتفهم حتى مع العائلة وأهلك وكيف هم ممكن يشوفوك ويفتهموك هو موضوع كبير إلي، اللي ممكن بالأخير خلاني أحب أفوت بالفن عشان أحكي على هالمواضيع. بس بالحقيقة بالبداية درست صيدلة، لأنه أهلي لما خلصت المدرسة قالوا لي أنت هسه حر اختار شو بدك تعمل، طب، صيدلة أو هندسة.
1: هاي الخيارات التي يوجهها الأهل للطالب العربي بشكل عام.
2: صحيح صحيح. فقلت الطب له مسؤولية كبيرة ما حبيت أسويها، الهندسة ولو توالمني بالرياضيات ما حبيت الشغل، الصيدلة مع كل احترامي قلت ممكن أخلص الدراسة وافتح لي محل أبيع فيه أدوية، ممكن ناس بيشتغلوا فيه وما لي علاقة بالشغلة بنفسها. بس بالدراسة حسيت أنه هذا الموضوع ما راح يسعدني، وبالأخير قررت أنه ورا الصيدلة أدرس السينما، أدرس الإخراج، ودرست بجامعة الفنون الجميلة في مدينة مونستر بألمانيا، وحالياً أنا بكولن اللي هي مدينة بها مجال الفيلم قوي، وشارك هسه بفيلم الكراميل المملح اللي هو بيحكي عن عائلة بين الحضارتين شرقية في ألمانيا مواجهة مشاكل علاقة بين أب وبنته.
1: من أين يستمد المخرج مصطفى خلف أفكاره؟
2: يعني أكيد من حياتي الشخصية، اللي هو مو معناته أنه تشوفوه بالفيلم هي حياتي أبدا، بس أكيد أكو شعور معين حسيت فيه حبيت أكتب عنه. ولما تبلش تكتب تبلش تألف وتبلش تأخذ الانسبيريشن من غير قصص، من غير ناس، من غير لحظات، أو تلقي ممكن القطعة البازل الناقصة عشان تكنك القصة اللي هي ما لها علاقة بحياتك أبدا. جرب تفكر بأفكار ذكية، بأفكار عميقة، جرب تحسن الفيلم شقد ما تقدر. فبالأخير هو تأليف، بس بدايته بروحه أكو شيء من حياتك الشخصية.
1: في بداية صناعة الأفلام لأي مخرج يكون بين جانبين، الجانب التجاري والذي يجلب دخل، والجانب المستقل الذي يأخذ كثير من الوقت ويأخذ الكثير من المال، ولكن بنفس الوقت هو يعبر عن فكر ورؤية المخرج. المخرج مصطفى خلف إلى أي اتجاه رأى أنه سيتجه والأفضل له في مسيرته السينمائية؟
2: هذا السؤال طبعا كلنا نسأل نفسنا هذا السؤال، وشقد ما أحب أقول أنه طريقي هو الفني والفني بس، بالأخير لازم نعيش، لازم نلقي طريقة كيف نستفاد. حاليا أنا أنتج أفلام قصيرة، والفيلم القصير صعب جدا أنه تستفاد من عنده ماديا، وحتى الأفلام الطويلة ولو نشوف إحنا المخرجين والفنانين بيمشوا على الكاربت الأحمر وبيسافروا العالم ويكونوا بالأوتيلات ونحسهم يعني عايشين حياة راقية جدا. ذاك اليوم ببانل بالمهرجان سمعت إنه حتى رحت أنت للأوسكارز ممكن ما تعرف كيف تدفع أجار نهاية الشهر. زين، هذا الشيء ممكن الجمهور ما يشوفه، بس إذا أنت مو شخص مشهور جدا وناجح جدا الوضع المالي صعب. فكيف نساعد نفسنا؟ ممكن تروح طريق التجاري تماما وتعمل دعايات وتمشي هالطريق، وممكن كمان تشتغل لك شغلة على صفحة، تعمل مونتاج لغير أحد، تعمل دي أو بي لغير أحد، يعني الكاميرا لغير أحد. عندنا بأوروبا في دعم كثير للفن، فأقدم على 100 دعم بالسنة بيطلع لي كم واحد، ممكن أعمل فن بسيط على صفحة استفاد من عنده ونشتغل على طريقنا الكبير اللي هو نعمل أفلام طويلة.
1: لنتحدث عن فيلم كراميل مملح، من أين اقتبست هذه القصة وما هي نظرة الجمهور وخاصة الجمهور العربي لتقبل ومشاهدة هذه القصة؟
2: القصة هي بليلة واحدة نشوف أب وبنتة اللي هم مبين عليهم شرقيين بس ما بنعرف بالضبط هم منين، وبيحكوا بالألماني، الأب بيحكي ألماني مكسر والبنية تحكي ألماني 100%، وشوية شوية بخلال الفيلم نفتهم المشاكل الموجودة يعني من بينه من البداية. كأنه في كرايم بس هو ما في كرايم، نفتهم أوكي الأم موجودة بس مش معهم، شو المشكلة؟ في مشكلة بين الأب والأم، طيب السيارة فين؟ وين راحت؟ شو السالفة؟
1: ما هو المرحلة القادمة للمخرج مصطفى خلف في الإنتاج السينمائي؟
2: في عندنا مشروع فيلم طويل اللي هو بين الفيلم الوثائقي والفيلم الفيكشن، وحيكون بالأردن إن شاء الله. ممكن أقول لكم اسم المشروع اللي هو أحمد الذهبي، The Golden أحمد. قصة لها علاقة بالعرس العربي في الأردن، وأنه في كثير شباب ما يلاقوا المال عشان بيصرفوا على هالعرس. يعني عندك، أنا قضيت هسه كم سنة بالأردن لأنه أهلي ساكنين في عمان، أجي وأروح، وحكيت مع كثير شباب. بالبداية تفاجأت أسمع الرجال بيقولوا لي المرأة، عائلة المرأة بيطلبوا 20,000 30,000 40,000 وهاي الفلوس ما موجودة، فكيف حيصرفوا على العرس؟ أنا شوية زعلت من الحريم، يعني ليش يعملوا هيك؟ يعني مش منطقي، إذا ما موجود المال ليش ما يقولون خلاص خلينا نعمل عرس رخيص مثلا الموجود في ألمانيا؟ في عندي أصحاب يتزوجون بالحديقة وكل واحد يجيب أكله معه. طيب بس بعدين صار عندي فرصة أسمع وجهة نظر عوائل البنات، وحسيت في شوية مشكلة بالمجتمع ممكن الكل يحسوا فيها بس مدى نشتغل على تغييرها. لأنه لو البنية وعائلة البنية قبلوا على عرس رخيص خلينا نقول، حيكون في حكي ليش قبلت، شو السبب؟ وهذا واحد من الأسباب ليش الوضع هيك وما في نتيجة الكل يرتاحوا فيها، بس الكل دي يشوفوا المشكلة، وأنا مصدوم إذا كلكم شايفين المشكلة ليش ما نغير هاي الحالة.
1: نأمل أن يكون هذا الفيلم، فيلم أحمد الذهبي، بأن يقوم بكسب تأييد وتغيير الأفكار فيما يتعلق بغلاء المهور في الأردن وبعض الدول العربية. المخرج مصطفى خلف، المخرج العراقي والمقيم في ألمانيا، شكرا جزيلا لك في محطة السينما من برنامج هنا عمان. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة، محطة السينما. أيضا لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع الأستاذة غيداء السريحي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي حول الإنتاج السينمائي السعودي ودوره في دعم الأفلام العربية.
1: الأستاذة غيداء السريحي من قسم صندوق الدعم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أهلا وسهلا بك في محطة السينما في برنامج هنا عمان.
2: أهلا فيك.
1: المتتبع للسينما العربية بشكل عام يرى أن مهرجان البحر الأحمر يخطو خطوات ثابتة ومهمة في دعم السينما السعودية والسينما العربية. برأيك وحضرتك تعملي في صندوق الدعم ضمن المهرجان، ماذا ينقص السينما العربية في الوقت الحالي؟
2: صراحة زي ما قلت حضرتك، مهرجان البحر الأحمر مو بس يدعم السينما السعودية، هو بيدعم السينما السعودية والسينما العربية. من منظوري صراحة أنا أشوف أنه الوطن العربي

0: السينما العربية واصلة لمكان يعني ما شاء الله تبارك الله، الواحد يفتخر انه هذا الشيء طالع من البلدان العربية. يعني البلدان العربية فيها حروب وفيها اشياء، بس لما تيجي تطلع على السينما بتلاقي انه احنا واصلين مكان لما تطل وراك ما تتوقع انه هذا الفيلم او هذا المسلسل طالع من مكان مدمور من الحروب او حاصل فيه حرب حالية. فانا باعتقادي الشخصي ما اعتقد انه في اي شيء ينقص السينما العربية.
1: هل يوجد برأيك أزمة في الكاتب، المخرج، المنتج في الوقت الحالي؟
0: ما أعتقد أنه في أزمة، ولكن أعتقد أنهم ممكن بعض الأحيان يكونوا ما هم عارفين كيف يتعاملوا مع الجهات اللي بتعطي دعم مادي. ممكن يتخيلهم، يعني أنا قابلت ناس مرة كثير من منظورهم الشخصي بدون أي محاولات يعتقدوا أنه الحصول على دعم مادي من صندوق البحر الأحمر جدا صعب، أو مثلا الحصول على دعم مادي من صندوق دعم هنا موجود في الأردن جدا صعب، لأنه بينظروا للموضوع من ناحية أنه هذا مهرجان البحر الأحمر، اسم كبير وله مكان، بس ما بينظروا لفكرة أنه هو صح مهرجان وله اسم كبير، لكن أنت كصانع فيلم أنت لما تقدم عليه أنت حتعرف لو هذا المهرجان حيوديك مكانه ولا. دائما بحرص لما أقابل أي أحد أقول له أنه إحنا كجهة دعم، كصندوق دعم، ما عندنا شروط صعبة أو تعجيزية في مقابل انك تاخذ مننا اي دعم. احنا كصندوق الدعم التيم نفسه احنا جدا متعاونين وجدا بنقدم دائما نصايح، ودائما عندنا اللي هي بتكون سيشنز اونلاين دائما اسمها Ask the Fund. اي شخص حابب يستفسر عن صندوق الدعم في البحر الاحمر دائما احنا متعاونين، دائما بنجاوب سواء عن طريق الايميلات، عن طريق الرسائل الواتساب، او عن طريق زي ما قلت لحضرتك السيشنز اللي بتصير عندنا. فأعتقد مشكلتهم دائماً أن هم متخوفين يأخذوا هذه الخطوة اللي هي التقديم على الدعم.
1: أهمية الدورات التدريبية، صناديق الدعم، الورشات الخاصة في تطوير وإنتاج وما بعد الإنتاج في الأفلام، مثل هذه الورشات التدريبية كيف تسهم بدعم صناع الأفلام الشباب الحاليين؟
0: أكيد هي تسهم، لأنها لها هي جزء كبير من نجاح المشاريع تبعهم، لأنه هم ممكن يكونوا مثلا صغار في السن أو ما عندهم خبرة أو عندهم مثلا الفكرة أو عندهم الموهبة بس ما في الاحتكاك الكافي في هذا المجال. فممكن الشخص يكون عنده فكرة بس للأسف بسبب قلة الخبرة أو يعني العمر الصغير ما يكون عنده فكرة، تكون على قد ما هي رهيبة أو فنانة ما تنجح لأنه مثلاً ما تعاون مع الأشخاص الصح. فالوركشوبس والكورسز اللي يأخذوها تفيدهم في أنهم هم يعني هذا المشروع يكون كامل متكامل.
1: أستاذة غيداء السريحي، وحضرتك جئتي من خلفية أدبية، وحضرتك خريجة قسم اللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي، ألا ترين أنه يوجد قلة من الأفلام التي تقتبس من الروايات العربية أو الروايات الأجنبية فيما يتعلق بإنتاج السينما العربية؟ الأغلب يرتكز على منظور الشخصي أو السينما المستقلة من سينما المؤلف. كجانب أدبي، ما رأيك في المرحلة الحالية في اقتباس القصص والأفكار من الروايات العربية وتحويلها إلى أفلام سينمائية؟
0: صحيح، هو في شح يعتبر في اقتباس الروايات، لكن كصانع أفلام صناع الأفلام دائما مشاعرهم واضحة في مشاريعهم. دائما الشخص عنده رسالة حاب يوصلها عن طريق فيلم، زي الكاتب زي الشاعر. هو في الأخير الشاعر بيقول لك الموهبة طلعت من بطن من رحم المعاناة، فهو بيكون عنده مشكلة أو عنده فكرة مو قادر يصارح فيها أحد، فهو بيطلعها في فيلم. زي لما الشاعر يكون عنده مشاعر سلبية أو مشاعر إيجابية حاب يطلعها في قصيدة أو في بيت شعر. فأنا بالعكس على قد ما أني جاية من خلفية أدبية لأني ما أشوف هذه إشكالية أبداً، لأنه في هذا المجال كل شخص يعني يسوي شيء اللي يريحه، وهذا في الأخير مشروع وهو يشتغل عليه سنين. طبعاً أدعم أنهم يقتبسوا، بس زي ما صانع الفيلم حابب يوصل رسالة تخصه هو، كمان كاتب أي رواية مو حابب أنه يصير فيه تعديلات على روايته. ونادراً تلاقي كاتب روايات يحب أنه يتم التعديل على الروايات، فممكن التعاون بينهم بيكون شوية صعب.
1: يتطلع الشباب العربي إلى إنتاج فيلم روائي طويل منذ المرة الأولى، ويبتعد عن الأفلام الوثائقية والأفلام الروائية القصيرة. ما هي نصيحتك لمثل هؤلاء الشباب؟
0: أنا دائماً صراحة أنصح صناع الأفلام وأي شخص في هذا المجال أنه أنت لما حابب تبدأ يعني خذ الخطوة وغامر وخاطر، لا يكون في خوف يرجعك على وراء أنه أنا ما أقدر أخذ هذه الخطوة وأنا ما

0: أقدر أخذ هذا الريسك، لأنه يعني زي ما كلنا نعرف الخوف دائما حيكون مقبرة كل الأحلام وحيقتل كل الفرص، ما حيخليهم يوصلوا مكان. فبالعكس خذ المخاطرة، أعمل فيلم جزء من المخاطرة أنك أنت تعمل الأفلام القصيرة، ممكن تعمل 10-15 إلين أنت تتمكن وتعمل فيلم طويل، ممكن أنت تعمل فيلم طويل من أول مرة ويكون ناجح. فدائما بقول لهم يعني لا تخلوا شيء يرجعكم على وراء، دائما خذوا الخطوة، دائما لا تفوتوا على نفسكم أي فرصة.
1: برأيك في الوقت الحالي هل تنصح الشباب العربي خاصة في مجال الكتابة، الكتابة ثم تطوير الفكرة ثم تقديم إلى صناديق الدعم، أم كتابة ثم تقديم إلى صناديق الدعم بشكل مباشر؟
0: لا، أنا أنصح دائما بالتطوير، لأنه أنت لو قدمت على صندوق الدعم ممكن أنت تخسر فرصة أنه تكون الكتابة اللي قدمتها أنت تكون مقبولة أو محببة لصندوق الدعم. فأنا أفضل أنك أنت تشتغل قد ما تقدر على الـ على الـ على النص اللي عندك، وبعد كذا لما تحس أنه خلاص هذه النسخة أفضل نسخة طلعت من عندي تبدأ تقدمها على صناديق الدعم.
1: أنت تشاهدي وتراقبي مرحلة وحياة صناعة الفيلم، ما هو الفيلم الذي رأيت أنه عاش معك، انتقل في فكرك في خلال مرحلة الإنتاج، خاصة من الأفلام التي ظهرت على الشاشة الفضية؟
0: صراحة يعني حكون ظلمتهم لو اخترت فيلم واحد، صعب. أنا لي في المجال 3 سنين فأنا ما أقدر اختار فيلم واحد، لكن أنا دائما أقول لهم إحنا كصندوق دعم أنا بصير متعلقة بالأفلام اللي إحنا بندعمها، لأنه أنا بتواصل مع صناع الأفلام بشكل مستمر، يعني بيننا رسائل، بيننا محادثات، بيننا أشياء مرة كثير. فأنا صراحة دائما أحس أنه الأفلام تلامس شيء جواتي، بالذات لما تكون مثلا أعرف أنها جاية من شيء عاشه الصانع الفيلم نفسه، أو قصة مر فيها، أو تجربة سواء إيجابية أو سلبية عاشها. بس أقدر أقول لك فيلم يعني احنا دعمنا اللي هو الاوسكار كامبين تبعه، اللي هو فيلم ذا فويس اوف هند رجب، انا الى الان ما اقدر اتخطى هذا الفيلم. كل ما احد بيسالني عن اي فيلم انا اجاوب انه هذا الفيلم هو اللي ما قدرت اتخطاه. للاسف انه احنا نعرف انه هذه الاشياء موجوده بنشوفها كثير، بس ما اعرف، ممكن احنا اعتدنا انه نسمعها من مده طويله، بس فيلم زي كذا لما يطلع للعامه للعالم، مو بس للوطن العربي، الوطن العربي احنا عارفين انه هذه الاشياء موجوده، بس لما يطلع للعالم يلمس شيء جواتك. يعني انا افتكر ان انا قعدت اسبوعين كل ما احد يتكلم عن هذا الفيلم انا اكون جدا متاثره. هذا الفيلم صراحه اللي انا يعني الى الان ما قدرت اتخطاه.
1: وشكرا جزيلا لك يا الاستاذه غيداء السريحي، وحضرتك من صندوق الدعم في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي، التي تقومين بجهد كبير انت وفريق الصندوق وفريق المهرجان في دعم صناعة السينما السعودية والسينما العربية. شكرا جزيلا لك وأهلا وسهلا بك بعمان، وكلمة أخيرة ماذا تقدميها للمستمعين الكرام؟
0: أرجع أقدم نصيحة زي ما قلت سابقا، لا يكون عندهم أي مخاوف أنهم يقدموا على أي صندوق دعم، لا يكون عندهم أي مخاوف أنهم يأخذوا أي خطوة. ممكن أنت ما أنت عارف قد إيش أنت فكرتك هذه قد إيش الفكرة مرة رهيبة وإنها ممكن توصل مكان، ممكن أنت كنت في بيئة ما حفزتك إنك تكون في هذا المكان. إذا أنت حسيت إنه أنت عندك فكرة كويسة خليك مؤمن بنفسك وحاول توصل فكرتك لمكان، حاول تتعاون مع الناس الصح، حاول تتعامل مع الجهات الصح، حاول توصل أفكارك لمكان.
1: شكرا جزيلا لك،
0: يعطيك العافية.

إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج هنا عمان. شكرا لفريق العمل، المهندسة نداء الرمامنه في غرفة المراقبة الرئيسة، ومحمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكينا عن حالة النفي والاغتراب بالفايتات في تاريخ الوطن العربي، ونذكر أن الدول الاستعمارية الغربية اللي استعمرت الوطن العربي في المغرب والمشرق ورثت حالة النفي عقوبة للمعارضين والثائرين لتحرير وطنهم. بعضها صنعت من نفس الوطن منفى، سيجت معتقلات صحراوية طويلة عريضة، وعزلت آلاف الليبيين والجزائريين فيها. لكن الزعماء الوطنيين شطت بهم الدار بعيد عن أوطانهم آلاف الكيلومترات. السلطان الملك محمد الخامس

نفوه لمدغشقر، الحبيب بورقيبة نفوه لصحراء تونس الجنوبية، شاه إيران رضا بهلوي نفوه على جنوب إفريقيا، وبعدين أجى الدور على الحسين ابن علي اللي

المفروضة في المدارس والمعاهد والكليات. وبالرغم من سنوات المنفى الطويلة، الثلاثة عبد الله وعلي وفيصل احتفظوا بلغتهم العربية الفصحى، واحتفظوا باللهجة العتيبية الحجازية اللي كانت بعض مفرداتها غريبة على أهل العراق وبلاد الشام. خلينا نختار منها جملة للشريف شاكر ابن زيد ابن فواز: نعنبو ذا الوجه وراس ما طلبتي صماتي. والمعنى باللهجة الشعبية الأردنية: يلعن أبو هالوجه، ليش ما طلبتي إشماغي وعقالي. القصة مثل ما يرويها الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين عن مسافرة روبانية في السفينة طلبت إنها تجرب لباس راسه، وهذا اللي أثار غيرة ابن عمه شاكر. لكن أوسعهم علم باللغة العربية وآدابها هو عبد الله الأول بن الحسين.

0: أعزائي المستمعين، بعد وفاة أمير مكة المكرمة وعزل أمير ثاني، اختلف السلطان عبد الحميد الثاني مع حزب الاتحاد والترقي تركي الفتى الحاكم على تعيين الحسين ابن علي أمير على الحجاز. كان عبد الحميد حذر من تكتم الحسين لأنه ما كان يصرح بالكثير من أفكاره، بينما اعتبروه الحزب الحاكم أمير تقدمي، وفي ظنهم أنه منفى أوغر صدره على السلطان. أرسلوا له الإشارة في زيارة وفد الحزب للسلام عليه مدينة جدة، وأنه البلاد إذ تحيي سيادة الأمير فإنها تحيي فيه الأمير الذي عرف روح العصر والتجديد المطلوب للعمل تحت الدستور الذي هو نبراس السلامة. أجا رد الشريف على غير ما يرغب الحزب، ذكرهم أنه مسؤول عن الحرمين الشريفين اللي يفخر السلطان وأسلافه أنهم خدم إلهن، وأضاف جملة ما زال صداها يتردد حتى الآن في منطقة المشاعر المقدسة: دستور بلاد الله، شريعة الله، وسنة نبيه. بدأ الحسين ابن علي عمله باسترداد حقوق الإمارة اللي ضيعوا أسلافه بعض منها، ومن أهمها ولاية الأمير على قبائل الحجاز. خدمة الحسين ابن علي لأبناء القبائل رفعت كلفة المراسم العثمانية بينه وبينهم. كان البدوي يتوجه لمنزل حسين وينادي من الشارع وهو على ذلوله: يا أبو علي، هيه يا أبو علي. وما كان أبو علي بخيل أو مترفع عن البدوي اللي أجا يطلب العون أو يشكو الظلم. هذه الحالة رافقت الهاشميين طوال سنوات المعاناة حتى يومنا هذا. من كلام سيدنا عبد الله الثاني بن الحسين لزواره في الديوان الملك الهاشمي العامر يقول: احنا بالخدامة يا سيدي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شاهد الزيادين يحييكم معي، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابع.
1: نوخوا اقروا على الطرش ونوخوا.
2: خير شيخ عودة؟ شكو
1: تشوف العلم ذاك اللي على اليمين؟
2: ايه قالوا لي اسمه طويل شهاق.
1: احسن من وراه وجرف الدراويش منها وجنوب قدامنا.
2: احنا ننتظر فزعة بني صخر.
1: نبرح لنا بالوادي هذا حتى يصرونا بني صخر وحوطات الشراه مع حمد بن جازي.
2: من نقترب من جرف الدراويش انبات بطرافها. وش رايك شيخ عودة؟
1: يا نوري باشا الحجايا اللي لقيناهم حلالهم على درب باير حكوا كثير عن القلاب.
2: قلعة جرف الدراويش
3: فاتني شيء من حديثكم؟
2: لا بعدنا بالبداية
1: يا الشريف. أقول نوري باشا على حالة الجرف.
3: عندهم هنا بركة موية تزود صهاريج القطارات
1: وفيه مدفع جنب القلعة وداخلها سلبة من الخيال الألمان وعلى ظهرها استحكامات. أنا أظن أنه فيه الرشاشات
3: والحسمة هي بعيدة عليهم.
1: أنا رأيي نرسل للي يلاقي فزيع بني صخر شرق القطرانة خلهم يناوشوا قلعة الحسا ويشغلوها الحين ما نخلص من جرف الدراويش.
2: هم وين صاروا حويطات الشراء؟
3: مرسال حمد بن جازي يقول جمعتهم خرجت من الذرح والجربه

0: وايش اخبارك يا كركور؟
1: بعرف. اهلين عوض. اهلين. اهلين سعدة.
2: اشوفك زايد الدكانة.
1: اتراك راحوا، فتحنا شغل سلاح مع شغل ذهب، ما في خوف.
3: اسمع علي كركور، معي شوال بي ثلاث بواريد دق الماني مثل هذا اللي بشت فيه.
1: شوف، هذا كل واحد بيشتري انا بجنيه ذهب تبع شريف.
2: إيه كركور، شوف لي هذه.
1: هذا ذهب نمساوي اصلي.
2: قد تسوي لي اياها خاتم

0: وين محمد؟
1: عندك يبا.
0: ايش النار هذيك؟
1: الدنيا برد، اشعلوها للدفا.
0: اركض اركض يا ولدي، طفيها، لا حدا يشعل النار من مره.
1: الناس ضجوا من البرد،
0: خلهم يناموا بلبسهم، كل واحد منهم معه فروه.

0: وتايه وخيل المحيا.
1: ما انحرم منها الصوت، طرباني غزوتي.
0: اللي عندها رجل مثلك يحق لها تطرب.
1: ما اعلمك ان شاء الله.
0: قل لي يا بعد عمري، متى نطيح سوق الطفيلة؟
1: ويش ودك من السوق يا غزوة؟
0: سعدة رجعت منه بصبعها خاتم ذهب.
1: بس ما يغلى عليكي لا ذهب ولا فضة، انت تأمري امر.
0: الله لا يحرمني منك.
1: وش بدي اقول، في طفايل كثار سجلوا بعسكر الشريف.
0: ما تروح، يكفيني الخوف من غيبتك بمعركة حد الدقيق.
1: معنا 5 نيرات وبارودة ألمانية، ناقصنا عود حراث مع سكته.
0: عود حراث؟
1: نحرث ونزرع بأرضنا، وأرض اللي يدفع لنا أجرة بعد.

0: أنا أبغى أحط روحي مكان القائد التركي بجرف الدراويش. فكروا معي،
1: يحصن القلعة ويحفر داير مدايرها خنادق للمشاة.
2: هقولك من أي جار يحصن؟ إذا صدق ظني معركة حد الدقيق غيرت أحذره.
0: يتوقع الهجمة من الأمير زيد والطفايلة من الغرب.
2: هذا أنت قلتها يا شريف.

0: العفو سمو الأمير، لو وصيت لي كان جيتك على مقرك بدون ما تتعب حالك.
1: ما بها تعب، وش حال الأسرى عندك؟
0: خلي الملازم عصام يجي لهون.
2: حاضر سيدي.
1: بيهم حيل على السفر؟
0: 4 منهم جرحى، بزورهم مأمور الصحة كل يوم. احترامي سيدي. تعال يا عصام، شرح لسمو الأمير عن حالة الأسرة.
1: نبغى نرسلهم للقويرة، ومن هناك على معسكر الأسرة بالسويس.
3: سموك بلزمك 50-60 جمل يا سيدي، إلا إذا بدك تسوقهم مشي على رجليهم.
1: لا لا لا لا لا، هذه ما هي بالبال.
3: في 3 هايجين سيدي، طوعناهم بالكرباش لازم يركبوا، والجامعة بإيديهم.
1: تاخذ معك كلبشات زيادة.
3: اعفيني سموك، ما رح أقدر.

0: أنت أنا من تيوبا؟
1: وش وراك؟
0: خيال من الفايز وصل هالحين.
2: صيح له محمد، صيح له.
1: ناديه يا محمد، ناديه.

0: يا زكي بيك، انت خدمت بالطفيلة سنتين وتعرف اهلها واحوالها.
1: ايه ناس غانمين سمو الامير.
0: انا منون مشاورك، طلبت من سيدي فيصل تعيينك قايم مقام الطفيلة.
1: ايه بتموت سيدي؟
0: هذا املي بيك، ابغاك تحسن احوالها بعد خلاصها من حكم الاتراك.

0: حياك الله يا ابن فايز.
1: تحيا تحيا يا ابو تايه.
2: كم فزعتكم يا بخيت؟
1: 50 خيال و70 هجان واربع زمل شايل ذهابنا.
3: هاي عصبة تسند الرأس. عافية يا الربع عافية.
1: الصبح بعون الله تكون عندكم.
2: لا يا بخيت،
1: عسى مشر
2: أبغاكم تحاوطوا قلعة الحسن من بعيد.
3: لا تعرضون نفسكم لمدافعهم ورشاشاتهم، اضربوا وهربوا.
1: رميت هذا
2: حتى يجيكم منا خبر.

0: شوفي هذاك عود الحراث اللي أديه.
1: عامر ما أدك تروح على الصايغ؟
0: أدي بل أول عود الحراث يا غزوتي. تعال تعال تعال.
2: يعطيك العافية.
0: قديه حق عود الحراث هذا ماسكته؟
3: الله يعافيك. العود والسكي والكداني والكرباج بجنيهين ذهب شريفي.
0: بجنيهين؟ على ويش جنيهين؟
1: طلبونا أقل بكثير.
3: من ولا طلبكم؟ ما في نجار بلوط بالطفيلة كلها غيري.
2: تعالي حرمة تعالي تعالي.

0: مساكي بالخير يا عوفة.
1: هلا، يسعد مساك يا منازل.
0: كر كر،
1: شو اللي جايبه هذا؟
0: ما في شي من واجبك. انت واجبك عندي كبير.
1: يسلم راسك يا منازل.
0: الله يسلم عمرك. شلونك انت؟
1: الحمد لله. فوت فوت على الفراش حين اسوي لك قهوة.
0: بفوت. يا ليتك سالمة وغنى.

0: يا عامر، هذا ليش لحقني؟
1: من هو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عندك مني شيء؟
2: شفتك عند النجار تساوم على عود حراث للفرس.
1: ما اتفقت معه، يطلب غالي.
2: وايش بدي اقول لك؟ عندي عود حراث عمره سنتين مع السكة والكدانة، بدي ابيعه.
1: وين خازنه؟ هان بالطفيلة؟
2: انا ساكن بعيمي والعود فيها.
1: بعيمي؟
2: اسمي عارف، بس تصل عيمي اسأل عني، الكل يدلك. شوف العود، اذا عجبك ما بنختلف على حقه.

0: الحرب خلصت بحد الدقيق، والناس صار معهم بنادق جديدة، وزمان ما سوينا ملح بارود.
1: أنا الصحيح يا عوفة ما جيتك مشان ملح البارود. أنا شفت عامر وغزوة نازلين على سوق الطفيلة وحبيت أشوفك لحالك.
0: وش اللي بدك إياه يا منازل؟
1: اسمعيني يا عوفة، أنا أدي أسولف من راسي لراسك.

0: كنتم مع حد الدقيق.
1: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشي.

0: موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يصل إلى أبوظبي في زيارة يلتقي خلالها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. الأردن يؤكد التزامه السياسي رفيع المستوى استعدادا للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رئيس مجلسي الأعيان والنواب يؤكدان على مواكبة المستجدات في أساليب الجرائم المالية وتعزيز قدرة الأردن على حماية اقتصاده ومؤسساته المالية. لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية تزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للإطلاع على المراحل التطويرية التي تشهدها المؤسسة. الأردن يترأس أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وفود من 21 دولة عربية. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية اليمنية يستهدف بثلاث غارات مواقع وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في مدينة تعز. الرئيس الأمريكي يدعو نظيره الأوكرانية إلى وقف استهداف المنشآت النفطية في روسيا والأهداف الأخرى في ظل استمرار الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف. محليا أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يبحث مع وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سبل تعزيز الدعم الإنساني المقدم للشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية وقطاع غزة. إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع 142 قضية في مختلف محافظات المملكة وتلقي القبض على 222 شخصا. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق. أيها السادات والسادة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم موجزا لأهم وأخر الأنباء، إلى اللقاء.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.
3: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الغد نقرأ: الأردن بين الثقة واليقظة للكاتب جمال مضاعين. وفي موقع نيروز نطالع: حين يزأر الجيش العربي تصمت التهديدات وتحلق نسور الأردن في سماء المجد، للكاتب باسم الشوارع. ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ: الأجهزة الأمنية الأردنية درع لا ينكسر، للكاتب أحمد منصور الخصاونة. وفي موقع سرايا نطالع: الأردن ليس ساحة للصراعات الإقليمية، للكاتب عبدالله القضاء. على صفحات صحيفة الرأي نطالع المساس بأمن السعودية مساس بأمننا للكاتب أمين مشاقبة. وفي موقع جفرة نقرأ الأمن السعودي مصلحة استراتيجية أردنية مباشرة للكاتب محمد مطلق الزعبي. ونختتم لقاءنا من موقع مدار الساعة ونطالع برنامج يسعد صباحك حين يروج الأردني للأردن للكاتب ماجد أبو رمان.

0: نبدأ من صحيفة الغد ونقرأ الأردن بين الثقة واليقظة للكاتب جمال مضاعين، ويقول: على مدى عقود تشكل لدى الأردنيين شعورا راسخ بأن المملكة تمتلك قدرة استثنائية على عبور العواصف بأقل الخسائر، فالأردن تاريخيا لا ينخرط في صراعات ليست في مصلحته ولا يقامر باستقراره، كما ظل الأردنيون على ثقة بصلابة مؤسساته مؤسسات الدولة وكفاءة أجهزتها الأمنية وقواتها المسلحة وأمن حدودها، والعامل المهم هو يقظة القيادة في متابعة اتجاهات التهديد الاستراتيجي. الكاتب يضيف: الأحداث المتسارعة قد تضع الأردن أمام سيناريوهات غير مريحة، فإلى جانب المعركة الدفاعية التي فرضتها إيران والمرشحة للاتساع، فإن الموقف في الضفة الغربية أصبح مقلقا بالمنظور الاستراتيجي، وقد يدفع بسيناريو الفراغ السياسي في الضفة الغربية إلى الواجهة، ولا سيما مع استمرار تصفية المخيمات، قضم الأرياف والأطراف والتضييق الاقتصادي، وهي إجراءات كافية لتقويض الحيز الجغرافي اللازم لحل الدولتين وتحويله إلى مطلب افتراضي، تماما كما جرى التعامل مع حق العودة بكل ما يحمله ذلك من تداعيات محتملة على الداخل الأردني. الكاتب مضى قائلا: جل ما يريده الأردن هو ضمان حقوق الأشقاء ودرء أي تداعيات محتملة على الداخل الأردني، وأن مثل هذا الواقع بات يتطلب أكثر من مجرد المكاشفة، إذ لا بد من خطاب مسؤول يوضح ملامح المرحلة ومتطلباتها بعيدا عن التهويل أو التهوين بما يحصن المجتمع من الشائعات الخبيثة، ويتعامل بحزم مع مروجيها وخصوصا تلك الموجهة منها إلى أضعاف الروح الوطنية وتقويض الثقة بالمؤسسات، ولا سيما في وقت يستهدف فيه الأردن في أمنه واستقراره، وهو ما يستوجب التعامل مع مروجي هذه الشائعات وفق توصيف قانوني يطابق ما تقتضيه حالة الحرب. الكاتب يؤكد: لا خوف على الأردن، فهو قوي بما يكفي، وقد خبر عبر تاريخه الطويل أشكالا مختلفة من الأزمات وتجاوزها.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: وفي موقع نيروز نطالع حين يزأر الجيش العربي، تصمت التهديدات وتحلق نسور الأردن في سماء المجد للكاتب باسم شورى، ويقول: حين تضطرب المنطقة وتتعالى أصوات الصواريخ، وحين تصبح السماء ميدانا للتهديد والخطر، يثبت الأردن مرة أخرى أن أمنه وسيادته ليس محل اختبار أو مساومة، وأن خلف هذا الوطن جيشا عربيا عريقا ورجالا لا يعرفون إلا لغة الواجب والشرف والتضحية. الكاتب يضيف: إن تصدي الدفاعات الجوية الأردنية الباسلة ونسور سلاح الجو الملكي الأردني للتهديدات الجوية يجسد أعلى درجات الجاهزية والاحتراف العسكري، ويؤكد أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تقف دائما بالمرصاد لكل ما يمكن أن يهدد أمن المملكة وسلامة أراضيها ومواطنيها في السماء، حيث لا مكان إلا للشجعان. يحلق نسور سلاح الجو الملكي الأردني بثقة الرجال الذين حملوا الوطن في قلوبهم قبل أن يحملوا مسؤولياتهم في الميدان، نسور تربوا على عقيدة الجيش العربي وعرفوا أن حماية سماء الأردن شرف عظيم وأمانة وطنية ومسؤولية تاريخية. أما رجال الدفاع الجوي فهم عيون الأردن الساهرة، يقفون على أهبة الاستعداد، يرصدون الخطر ويتعاملون معه وفق أعلى درجات المهنية والكفاءة. هؤلاء الرجال الذين يعملون بصمت بعيدا عن الأضواء هم جزء أصيل من منظومة وطنية متكاملة لا تعرف التهاون عندما يتعلق الأمر بسيادة الأردن وأمن شعبه. الكاتب مضى قائلا: إن القوات المسلحة الأردنية هي ذاكرة وطنية عظيمة وإرث خالد امتدت جذوره من الثورة العربية الكبرى إلى الجيش العربي المصطفوي، مرورا بكل صفحات البطولة التي كتبها الجندي الأردني بتضحياته ومواقفه المشرفة. وما يبعث على الفخر والاعتزاز أن المواطن الأردني في أصعب الظروف ينظر إلى جيشه بعين الثقة والطمأنينة، لأنه يعلم أن هناك رجالا يسهرون لكي ينام الوطن آمنا، ويقفون في مواقعهم بكل شجاعة لكي تبقى راية الأردن عالية. الأردن يمتلك رجالا إذ نادى الواجب لبوا، وإذا اقترب الخطر تصدوا، وإذ تعلق الأمر بالوطن قدموا كل ما يستطيعون دون تردد. وفي قمة هذه المنظومة الوطنية يقف جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، القائد الذي يحمل الأردن في قلبه ويولي قواته المسلحة كل اهتمام ورعاية، مؤمنا بأن الجيش القوي هو حصن الوطن ودرعه المنيع. ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ: الأجهزة الأمنية الأردنية درع لا ينكسر، للكاتب أحمد منصور الخصاونة، ويقول: حين ترى الجندي الأردني واقفا بثبات والضابط يؤدي واجبه بكل انضباط، تدرك أن ما تراه ليس مجرد مشهد عسكري عابر، وإنما هو نتاج مدرسة وطنية عريقة أرست قواعدها منذ تأسيس الدولة الأردنية. الكاتب يضيف: لقد تأسس الجيش العربي الأردني على أسس سليمة، وقام منذ بداياته على العقيدة الوطنية والانضباط والتدريب والتدريب التضحية والالتزام بالواجب. وعلى امتداد العقود أثبت الجيش أنه مؤسسة وطنية راسخة تحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وصون سيادته، وسيبقى بإذن الله أحد أهم أعمدة الدولة الأردنية. ولا يمكن الحديث عن منظومة الأمن الوطني دون أن نستذكر مديرية الأمن العام التي تمثل خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع وسلامة المواطنين، وتطلع بمهام واسعة في حفظ النظام وتطبيق القانون ومواجهة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات، وكذلك دائرة المخابرات العامة التي تؤدي دورا بالغ الأهمية في حماية الأمن الوطني ومواجهة التهديدات التي تستهدف الأردن، وتعمل في صمت بعيدا عن الأضواء، واضعة أمن الوطن واستقراره في مقدمة أولوياتها. ولا ننسى الدفاع المدني برجاله الذين يواجهون الخطر في أصعب الظروف ويندفعون إلى مواقع الحوادث والحرائق والإنقاذ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات. فهؤلاء الرجال يقدمون نموذجا حقيقيا للشجاعة والإيثار والتفاني في خدمة الوطن والمواطن. الكاتب مضى قائلا إن قوة هذه المؤسسات لا تكمن فقط في السلاح أو المعدات أو الإمكانات، وإنما في الإنسان الذي يرتدي الزي الرسمي وفي منظومة القيم والانضباط والمسؤولية التي تربى عليها. فلقد أثبت الأردن عبر تاريخه أن بناء المؤسسات هو أساس الاستقرار، وأن قوة الدولة الحقيقية تكمن في مؤسساتها الوطنية القادرة وفي رجالها الذين يؤمنون بأن خدمة الوطن شرف ومسؤولية. وسيظل الجيش العربي والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني بمؤسساتهم ورجالهم جزءا أصيلا من قصة الأردن ومسيرته. الكاتب يختتم: الأردن قوي بمؤسساته، عزيز برجاله، ودرعه بإذن الله لا ينكسر. وفي موقع سرايا نطالع: الأردن ليس ساحة للصراعات الإقليمية، للكاتب عبدالله القضاء. ويقول: الاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي تستهدف الأراضي والأجواء الأردنية تمس بصورة مباشرة سيادة دولة عربية مستقلة، وتهدد أمن مواطنيها واستقرارها. ولقد اختار الأردن على امتداد تاريخه نهج الاعتدال والعقلانية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين، ومن هذا المنطلق لا يمكنه أن يقبل

لتحويل أجوائه أو أراضيه إلى ممر للصواريخ والطائرات المسيرة، أو إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى المتصارعة. الكاتب يضيف: الجيش العربي بما يمتلكه من جاهزية وكفاءة أثبت قدرته على حماية سماء المملكة والتعامل بحزم ومسؤولية مع كل تهديد يستهدف أمنها وسيادتها، كما أسهمت منظومات الدفاع الجوي الأردنية في اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة ومنع وصولها إلى التجمعات السكانية والمنشآت الحيوية. الكاتب مضى قائلا: من حق الأردن بل من واجبه أن يحمي حدوده وأجواءه وشعبه، وأن يرفض أي محاولة لجره إلى حرب لا تخدم مصالحه ولا تنسجم مع أمنه الوطني. وفي هذه المرحلة الدقيقة تتجلى حكمة الدولة الأردنية في الجمع بين الهدوء والحزم. هدوء لا يعني التهاون، وحزم لا يعني الرغبة في التصعيد. فالأردن لا يبحث عن مواجهة مع أحد، لكنه لن يسمح في الوقت ذاته بأن تتحول أرضه أو سماءه إلى منصة لصراعات الآخرين، أو أن يكون أمنه الوطني موضع اختبار. الكاتب يؤكد: الأردن يريد السلام لكنه يعرف كيف يحميه، لا يعتدي على أحد لكنه لن يسمح لأحد بالاعتداء عليه. وهذه ليست لغة تصعيد، بل موقف دولة تحترم نفسها وتدرك مسؤولياتها تجاه شعبها وتتمسك بحقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها.

وعلى صفحات صحيفة الرأي نطالع المساس بأمن السعودية مساس بأمننا للكاتب أمين مشاقبة ويقول: نقف إلى جانب الشعب السعودي وحكومته أمام العدوان الغاشم والمستنكر ضد سيادة المملكة والاعتداء على شعبها وأراضيها ومنشآتها، فإن المساس بسيادة المملكة العربية السعودية أمر مرفوض وغير مقبول في أي حال من الأحوال. إن المملكة دولة سلام لم تعتد على أحد، ومن حقها الرد دفاعا عن النفس، وهي قادرة على ذلك، ولديها من الإمكانيات العسكرية التي تستطيع رد أي عدوان، ولكنها تتمتع بالحكمة والعقلانية. الكاتب يضيف إن الحالة التي تمر بها المنطقة العربية نتيجة للحرب الإسرائيلية والأمريكية على إيران جعلت المنطقة مهددة في أمنها وأمن شعوبها، فحالة عدم الاستقرار السياسي أثرت على الجميع، ونحن في الأردن نتعرض من حين لآخر لاعتداءات إيرانية على أراضينا وسيادتنا، ونحن نرفض مثل هذه الاعتداءات غير البريئة والمستنكرة شعبيا. هذه الحرب التي مضى عليها ما يزيد عن 7 أشهر أضرت بالاقتصاد العالمي ورفعت أسعار النفط والغاز وزادت من التضخم، وهذا انعكس على الجميع. وعسكريا لا يمكن لأي طرف أن يكسب هذه الحرب، والمستفيد الوحيد من استمرارها هو إسرائيل، لأنها تحمل معاول الهدم والخراب والتدمير في كل مكان. في غزة فعلت ما لم تفعله النازية وجعلت منها أثرا بعد عين، وفي نفس الوقت تريد تهجير السكان في خطة مرسومة ل7 سنوات قادمة. وفي الضفة الغربية تمارس أقصى أنواع العنصرية بالقوة العسكرية وقطعان المستوطنين والتوسع في الاستيلاء على الأرض والضغط على السكان بالهجرة الجبرية وهدم المنازل إلى غير ذلك، وفي لبنان وفي سوريا حدث ولا حرج. الكاتب مضى قائلا إن أساس الاستقرار في المنطقة هو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وهذا هو ديدن الموقف الأردني الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يرى أنه لا استقرار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية، فالأردن دوما يقف إلى جانب القضايا المركزية العربية ويسعى إلى السلام والاستقرار. الكاتب يؤكد إننا نقف إلى جانب الشقيق السعودي ضد أي اعتداء يمس سيادة المملكة الشقيقة من أي جهة كانت شرقا أو جنوبا، ولا نرضى لأحد أيا كان بالمساس بسيادة المملكة وأي دولة عربية أخرى، لأننا عروبيون أصلا وجذورا. ومن موقع جفرة نقرأ: الأمن السعودي مصلحة استراتيجية أردنية مباشرة للكاتب محمد مطلق الزعبي، ويقول: في لحظات التحول الكبرى التي تمر بها المنطقة بالنسبة للأردن، استقرار المملكة العربية السعودية وأمن منشآتها الحيوية وممرات تجاراتها مصلحة استراتيجية وطنية أردنية مباشرة. السعودية تمثل العمق الاقتصادي والجغرافي الأهم للأردن من جهة الجنوب، وأي اضطراب واسع في أمنها أو في قدرتها على تصدير الطاقة والتجارة عبر البحر الأحمر ستكون له ارتدادات تتجاوز الحدود السعودية سريعا. لكن المسألة تتجاوز الاقتصاد، إذ أصبحت الممرات البحرية العربية الحيوية عرضة بصورة دائمة لتهديد الجماعات المسلحة والصواريخ والمسيرات، فإن ميزان القوة في الإقليم سيتغير بصورة تمس الأمن الوطني الأردني نفسه. السماح بتحول البحر الأحمر وباب المندب إلى ورقة ضغط بيد أي قوة إقليمية أو وكيل مسلح، يعني أن دول المنطقة ستصبح أكثر عرضة للابتزاز كلما اندلعت أزمة سياسية أو عسكرية. الكاتب يضيف إن دعم الأردن للسعودية في حماية أمنها واستقرارها وحرية الملاحة المرتبطة بها يجب أن ينظر إليه كاستثمار في أمن الأردن ذاته، وهذا الدعم يعني بناء موقف استراتيجي متكامل يشمل التنسيق السياسي والأمني والاستخباراتي وحماية الملاحة وتعزيز منظومات الإنذار والدفاع وتطوير شبكات الطاقة والنقل الإقليمية التي تقلل نقاط الاختناق التي يستطيع الخصوم استغلالها.
ولدى الأردن والسعودية مصلحة إضافية مشتركة، بناء فضاء عربي أكثر قدرة على حماية بنيته التحتية بنفسه. الكاتب مضى قائلا: أمن الأردن لا يبدأ عند حدوده فقط، بل يبدأ أيضا من استقرار جواره ومن أمن البحر الأحمر ومن بقاء السعودية قوية ومستقرة وقادرة على حماية اقتصادها. فأمن السعودية بلا شك أحد أهم مكونات البيئة التي يستطيع فيها الأردن أن يبقى آمنا ومستقرا ومزدهراً.

0: ونختتم لقاءنا من موقع مدار الساعة ونطالع برنامج يسعد صباحك حين يروج الأردني للأردن للكاتب ماجد أبو رمان ويقول: أحياناً تستطيع شاشة صغيرة أن تفعل ما عجزت عنه حملات ترويجية كاملة. هذا ما فعله برنامج يسعد صباحك عندما استضاف المواطن الأمريكي جيسون برفقة مجموعة من الشباب السلطية الذين قدموا صورة للأردن وللسلط وللإنسان الأردني بطريقة عفوية وصادقة تصل إلى القلب قبل العين. الكاتب مضى قائلاً: هؤلاء الشباب تحدثوا عن وطنهم كما يشعرون به، فجعلوا الضيف الأمريكي نفسه يتحول إلى سفير للأردن، إذ أن برنامج يسعد صباحك فهم المعادلة ببساطة: دع الأردني يتحدث عن الأردن، ودع من أحب الأردن من الأجانب يتحدث عنه، وستصل الرسالة دون تكلف. الكاتب يؤكد: في برنامج يسعد صباحك كانت السلط حاضرة، وكان شبابها سفراء لها، وكان جيسون شاهدا على أن الأردن يستطيع أن يصنع محبيه من كل مكان. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم آلاء الزبن، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط. وحتى نلتقي، دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية، وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد

0: ناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا الساعة الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يعقدان مباحثات في أبوظبي ويؤكدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. جلالة الملك ينبه إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. الأردن يؤكد التزامه السياسي رفيع المستوى استعدادا للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية تزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للإطلاع على المراحل التطويرية التي تشهدها المؤسسة. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم مباحثات في قصر الشاطئ بمدينة أبو ظبي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد الزعيمان خلال المباحثات عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وحرصهم المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية لا سيما الاقتصادية والتجارية والتنموية ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. وتناولت المباحثات وأبرز المستجدات الإقليمية، إذ تبادل الزعيمان وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام. وبالحديث عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، نبه جلالته إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، فضلا عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وكان في استقبال وداع جلالة الملك في مطار البطين في أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. أكدت المملكة الأردنية الهاشمية التزامها السياسي رفيع المستوى بالاستعداد لعملية التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة من التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المقررة بين الأعوام 2027 و29. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد اليوم في دار رئاسة الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاقتصادي مهند شحادة مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا فاتف برئاسة رئيس المجموعة حامد الزعابي والوفد المرافق له. التفاصيل في تقرير الزميل عاطف نصور.
1: خلال الاجتماع رفيع المستوى أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أكد أن الالتزام السياسي للمملكة يشكل ركيزة أساسية لتوجيه الجهود الوطنية وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح عملية التقييم.

0: المستقيم، مشيرا إلى أن التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية هو الضمانة لتحقيق نتائج عملية ومستدامة. ولفت إلى أن الإصلاحات التي مضى بها الأردن استندت إلى الدستور الأردني، وهي تعكس واجبا وطنيا لحماية الاقتصاد وتعزيز الثقة بالمؤسسات وحماية الاستقرار المجتمعي، مشيرا إلى أن المملكة ماضية في تطوير تشريعاتها بما يواكب المعايير الدولية، وتتطلع إلى استمرار الشراكة مع مجموعة العمل المالي الدولية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وقدم رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول الجهود الوطنية لتطوير المنظومة، مؤكدا أن العمل يتم وفق خطة وطنية ممنهجة تقودها إرادة سياسية ومؤسسية راسخة. بدوره أشاد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتجربة الأردنية، مؤكدا أنها تمثل نموذجا مهما في تحويل الالتزام السياسي إلى نتائج ملموسة، لافتا إلى الإصلاحات التي مكنت المملكة من الخروج من القائمة الرمادية عام 2023. وعرض السكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين خلال الاجتماع إجراءات ومراحل التقييم المتبادل، موضحا أهمية إشراك جميع الجهات الوطنية لضمان شمولية التقييم ودقته وتحويل مخرجاته إلى خريطة طريق عملية قابلة للتنفيذ. وأكد أن المملكة لديها الخبرة والإمكانات الكافية لضمان نجاح عملية التقييم.
1: قال رئيس مجلس العيان فيصل الفايز إن الأردن حقق تقدما ملحوظا على المستوى الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في تعزيز استقرار نظامه المالي وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار. وأكد الفايز خلال لقاء رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي والوفد المرافق أن المملكة طورت منظومة متكاملة لمواجهة هذه الجرائم بما ينسجم مع المعايير الدولية، مشيرا إلى إقرار مجلس العيان لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يلزم المؤسسات المالية والعامة والخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة. أكد رئيس مجلس النواب مازل القاضي خلال لقائه اليوم رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حامد الزعابي والوفد المرافق له أهمية الدور الذي تطلع به المجموعة في توسيع مجالات التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية. وقال إن مجلس النواب ينظر إلى مكافحة هذه الجرائم باعتبارها مسؤولية تشترك فيها مختلف مؤسسات الدولة، مبينا أن السلطة التشريعية حريصة على تعزيز قدرة الجهات المختصة للتصدي للمخاطر المالية غير الشرعية. وأوضح القاضي أن الأردن وفر أساسا تشريعيا متقدما للتعامل مع هذه الجرائم، ونظم جملة من الإجراءات المرتبطة بالإبلاغ عنها، إلى جانب تحديد الإطار الناظم لعمل وحدة مكافحة غسل الأموال. ولفت إلى أهمية قانون النزاهة ومكافحة الفساد في دعم منظومة الحكومة والمساءلة، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على متابعة مظاهر الكسب غير المشروع ونمو الثروات، بما يساند الجهود الرامية إلى منع استغلال العائدات غير المشروعة وإخفاء مصدرها. وشدد رئيس مجلس النواب على أن المجلس سيواصل أداء مسؤولياته التشريعية والرقابية بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الوطنية ومواكبة المستجدات في أساليب الجرائم المالية، وتعزيز قدرة الأردن على حماية اقتصاده ومؤسساته المالية. بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس العيان برئاسة العين ميشيل نزال خطط المطارات على المدى القريب ودورها في تنشيط الحركة السياحية واستقطاب شركات الطيران إلى المملكة. وأكد نزال أهمية توفير الحوافز التي تخفض كلفة التشغيل على شركات الطيران بما يسهم في زيادة الرحلات واستقطاب الوفود السياحية، فيما استعرض مسؤول قطاع الطيران والمطارات خطط التوسع وزيادة الطاقة

0: الاستيعابية وتحسين كفاءة العمليات. وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المطارات وشركات الطيران وسبل تعزيز جاذبية المطارات الأردنية وتحفيز شركات الطيران على زيادة عملياتها بما يدعم قطاعي الطيران والسياحة. زارت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابي برئاسة النائب الدكتور حسين العموش مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للإطلاع على واقع العمل الإعلامي والمراحل التطويرية التي تشهدها المؤسسة. وأكد العموش خلال اللقاء أن أهمية الدور الذي تطلع به مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في تقديم منتج إخباري وثقافي ودرامي يواكب التطورات الحديثة وينقل الرسالة الوطنية بكل أمانة وموضوعية. وقال الدكتور العموش:
1: طلعنا على واقع العمل حقيقة، وأنا بقول أنه اليوم المؤسسة نفاخر بها العالم حقيقة، من ناحية الكوادر ومن ناحية البرامج ومن ناحية المحتوى. وأيضا أنا طلعت أيضا اليوم على ما هو جديد بخصوص تطوير العمل التقني وتطوير المحتوى وتطوير والاستعداد للدورة البرامجية والاستعداد لرمضان والاستعداد للتركيز على قضايا الوطن وقضايا الأمة، وخاصة أنه التلفزيون الأردني يمثل تلفزيون الدولة.
0: بدوره أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون غيث الطراونة التزام المؤسسة بحمل رسالة الدولة الأردنية وخطابها الإعلامي على كافة الصعد، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على تقديم محتوى يعكس القيم الأردنية عبر خطط تنفيذية مدروسة تشمل مختلف محاور التطوير والتحديث. من جهته، استعرض مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مهند الصفدي خطة المؤسسة للتحديث والتطوير الشامل على كافة الأصعدة عبر إدخال أحدث التقنيات البرامجية وتحديث الاستوديوهات وأجهزة البث، بما يضمن تقديم محتوى عالي الجودة يلبي تطلعات المشاهد الأردني والعربي. وقال الصفدي:
2: استقبلنا اليوم في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لجنة التوجيه والإعلام الوطني من مجلس النواب. كانت زيارة مقدرة، تقدم أصحاب السعادة النواب بالعديد من التساؤلات حول ما تقدم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وما هي الخطط المستقبلية. وضعناهم بصورة ما يجري العمل عليه حاليا في المؤسسة على صعيد التطوير والتحديث والبناء وتقديم كل ما هو أفضل إن شاء الله للجمهور الأردني من خلال شاشة التلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية.
0: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وآخرها اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وما رافقها من فرض قيود على دخول المصلين وممارسات استفزازية داخل الحرم القدسي الشريف، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمته واستفزازا غير مقبول. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة وإدانتها الشديدة مواصلة اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي هذه الاقتحامات وفرض القيود على دخول المصلين باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاولة مرفوضة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمنيا ومكانيا. وجدد المجال التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه. انطلقت في القاهرة اليوم برئاسة الأردن أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وفود من 21 دولة عربية. ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس المصري وزراء العمل وممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة حكومات وأصحاب أعمال وعمال، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. وأكد رئيس المؤتمر وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين أن الحوار والتعاون والتكامل

0: بين أطراف الإنتاج الثلاثة يمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية. وقال الوزير القطعمين:
1: إن اجتماعنا اليوم يؤكد إيماننا بأن الحوار والتعاون والتكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية. وفي هذا الإطار نثمن اختيار معالي المدير العام لموضوع تقريره لهذه السنة النمو الاقتصادي المستدام نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية. يمثل مؤتمر العمل العربي منبراً للحوار البناء بين أطراف الإنتاج بما يتيح الوصول إلى رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ تضع الإنسان العامل في قلب التنمية.
0: على هامش الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في القاهرة، بحث وزير العمل الدكتور نضال القطامين مع وزير العمل المصري الدكتور حسن الرداد اليوم عددا من الملفات المتعلقة بالعمالة المصرية في الأردن. وأشار وزير العمل إلى حرص الوزارة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في الأردن في إطار القوانين والأنظمة الناظمة، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل وتنظيم أوضاع العمالة غير الأردنية لديهم لا سيما العمالة المصرية. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن نحو 240 مستوطنا متزمتا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وسط تشديد شرطة الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة من القدس. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في عدد من المحافظات في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 25 فلسطينيا وسط انتشار عسكري مكثف. وإلى التصعيد الميداني المتسارع الذي يشهده اليمن، فبعد أسبوع من المعارك العنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية أعلنت الأخيرة أن طيرانها الحربي استهدف بثلاث غارات مواقع وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في مدينة تعز، فيما أدى تجدد القتال إلى أزمة نزوح كبيرة بين المدنيين. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هيا الجبور.
2: تصاعدت حدة الاشتباكات بين الحوثيين في اليمن وقوات الحكومة اليمنية، حيث قالت القوات الحكومية إن طيران القوات المسلحة استهدف بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات تنظيم جماعة الحوثي في تعز. وسابقا أعلنت القوات الحكومية أنها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين في ضربات على مدينة المخا الساحلية التي سيطر عليها الحوثيون هذا الأسبوع. وفي وقت سابق أفادت السلطات السعودية بأن مقذوفاً أطلقه الحوثيون أسفر عن إصابة شخصين في منطقة تقع على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن، وذلك بعد ساعات من إصدار الحكومة السعودية تحذيرات من احتمال وقوع هجمات. وبعد هجوم مباغت استمر أسبوعاً، بسط الحوثيون يوم الجمعة الماضي سيطرتهم على السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر، كما سيطروا على الجزر الأربع في منطقة باب المندب الممر الحيوي للملاحة البحرية، والذي زادت أهميته منذ أغلقت طهران مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب بينها وبين واشنطن. ومنذ بدء الهجوم قتل أكثر من 500 شخص معظمهم مقاتلون، ودفع تجدد المعارك السكان إلى النزوح. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ تموز الماضي. كما أعلنت سلطات جيبوتي أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي، كما أدت سيطرة الحوثيين على مدينة المخا الخميس الماضي إلى نزوح كثير من سكانها إلى عدن حيث مقر الحكومة اليمنية.
0: تتجه الأنظار إلى مستقبل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، مرجحا أن تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل من دون استبعاد التوصل لنهاية للصراع قبلها. في غضون ذلك تستعد سلطنة عمان لاستضافة اجتماع بين إيران ودول الخليج يهدف إلى مناقشة قضية مضيق هرمز. التفاصيل مع الزميل هاني السعيدة.
3: تتباين التصريحات بشأن مستقبل الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، مرجحا أن تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل من دون استبعاد التوصل إلى نهاية للصراع قبل ذلك الموعد. وقال ترامب إن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أنها تريد إبرام صفقة بأي ثمن، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لن يقبل باتفاق سيء حسب تعبيره مع إيران، وأن أي اتفاق تقبله واشنطن يجب أن يكون مثاليا. وفي صلب الموقف الأمريكي يبرز الملف النووي الإيراني، إذ أكد ترامب أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد الأسباب الرئيسة وراء قرار خوض الحرب، مجددا تمسكه بهذا الهدف باعتباره شرطا أساسيا لأي تسوية مقبلة. اقتصاديا، توقع الرئيس الأمريكي أن يؤدي انتهاء الحرب إلى انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن أسعار البنزين ستتراجع سريعا وتعود إلى مستوياتها السابقة. وبين التفاؤل الذي تبديه واشنطن بشأن قرب انتهاء الحرب والاتصالات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، تستضيف العاصمة العمانية مسقط الاثنين اجتماعا بين إيران ودول الخليج يهدف إلى بحث قضية مضيق هرمز وتعزيز التعاون الأمني في الشرق الأوسط. وستجرى المحادثات في مدينة صلالة الساحلية العمانية في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشأن المضيق الذي يمثل ممرا بالغ الأهمية لتجارة النفط والغاز العالمية. وسيكون الاجتماع الخطوة الأولى نحو إنشاء إطار إقليمي للتعاون الأمني في الخليج.
0: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وقف استهداف المشات النفطية في روسيا والأهداف الأخرى في ظل استمرار الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف. وتأتي تصريحات ترامب بينما تسعى واشنطن إلى دفع الأطراف نحو خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة بين البلدين. ولم يوضح ترامب طبيعة الأهداف الأخرى التي أشار إليها أو ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ خطوات محددة للضغط على كييف لوقف هذه الهجمات. بحث أمين وعام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية دكتور حسين الشبلي وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد سبل تعزيز الدعم الإنساني المقدم للشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية وقطاع غزة. للمزيد عن هذا الاجتماع تحدث الشبلي للزميل عارف الدبوبي وقال:
4: تم من خلال هذا اللقاء بحث كافة الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى الأهل في الضفة الغربية، سواء في المجال الإغاثي المباشر أو في مجال الحماية الاجتماعية وأيضا في مجال المحافظات الشمالية وكل ما يلزم، وبالأوضاع القادمة نتيجة الظروف التي يصنعها الاحتلال بالأهل في الضفة الغربية. تم مناقشة عدد من الأمور وعدد من المقترحات اللي إن شاء الله سيتم العمل عليها لتمكين أهلنا في الضفة الغربية من تجاوز هذه الصعوبات وهذه الضغوطات التي يمارسها الاحتلال عليهم. التنسيق بيننا وبين السلطة في الضفة الغربية مستمر، والتوجيه الملكي ثابت وواضح في تقديم كل الإمكانيات وكل ما يمكن إلى أهلنا في الضفة الغربية.
0: نفت هيئة الخدمة والإدارة العامة الخبر المتداول عبر عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونية حول وجود تعديلات مرتقبة على المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام. وأكدت الهيئة أنه لا توجد حاليا أي تعديلات على الأحكام والضوابط الناظمة لمنح المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأسبوع السابع من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة مع 142 قضية في مختلف محافظات المملكة، من بينها 44 قضية للاتجار والترويج لمادة الكريستال القاتلة و98 قضية تعاطٍ ألقي القبض خلالها على 72 تاجرا مروجا تورط بتلك القضايا، فيما ألقي القبض على باقي القضايا على 150 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات من مادة الكريستال القاتلة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة لكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يعقدان مباحثات في أبوظبي ويؤكدان حرصهم المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. جلالة الملك ينبه إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. الأردن يؤكد التزامه السياسي رفيع المستوى استعدادا للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية تزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للإطلاع على المراحل التطويرية التي تشهدها المؤسسة. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار عاطف نصور، هاني السعيدة وعبد اللطيف الزايدة، من التنفيذ الهندسي والإخراج ربيع السرايرة. أحبتي عند 9:30 برنامج مساء الخير والزميل العزيز خالد عياد. لكم تحياتي حابس الخضير، شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية وربان المكسر والمخرج لهذا المساء هو الدكتور ربيع الصرايرة. هذه تحيات محدثكم ومحبكم خالد علي عياد.

احنا متعودين بمجتمعنا نقول كلمة ابن حلال لسه بفكر فيك، ابن حلال لسه بدي أكلمك، بدي أتصل فيك، أو قاعد بجهز لك بحاجة. التخاطر، يعني في ناس لا تؤمن في 100% وفي ناس يؤمن في 100%، لكن لما الناس يكونوا مفكروا ببعض بنفس الوقت أو على موعد بدون موعد، أو يلتقوا أو يفكروا ببعضهم بدون ما يكونوا هم أصلا حاسبين حساب أنه في بين موعد أنه نلتقي، هل التخاطر تعتبره حقيقة ولا قد يكون صدفة؟ 0647 47 111 0647 47 112.

0: إذن لنستمع لآرائكم عن التخاطر، تؤمن ولا لا تؤمن؟ معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور.
1: حالك؟
0: يا هلا.
1: أمل بربراوي.
0: أهلا يا أمل.
1: مساء عليك وعلى الدكتور محمد. نسيت اسمه. ربيع.
0: نسيتي اسمه لكن تذكرتي فورا يعني.
1: ربيع.
0: معلش النسيان عادة الإنسان.
1: والله
0: يا
1: أمل.
0: مش مشكلة.
1: دكتور ربيع وكل المستمعين والمستمعات،
0: ولك التحية. تفضلي.
1: هلأ شوف أستاذ خالد، يمكن الإنسان سبحان الله، أنا حتى بحب تحكي معي واحد وأنا بحكي معه بقولها والله عمري أطول من عمرك.
0: أو عمرك أطول من عمري.
1: بالضبط. إني أحكي معك.
0: دائما نحكي بنت حلال. والله لسه بدي أحكي معك. ابن حلال والله. لسه بدي أشوفك.
1: بالضبط. في يعني أنا يعني بحكي على الأسلوب، الصديقة المقربة لإلي أو إنه كتير كتير بحبها وبحب أستشيرها، ممكن تعرف شو أنا بدي وهي شو أنا أعرف شو بدها. سبحان الله، يعني لما نحكي مع بعض بتقول أنا كنت أحكي هيك، لما بدك أنت تحكي. وأنا بالضبط بتلاقي بالفعل إنه لا، بتكون أحيانا صدف أو أحيانا هذا الإنسان كتير ما بحب الشخص لإقباله، عم بشوف هذا لإقباله كل إشي بيعرفه عنك.
0: جميل.
1: عرفت. فسبحان الله عن جد، يعني زي ما قلت بالفعل واحد بيأمن في الخطاب والأمور هاي.
0: يعني أنت بتأمني.
1: نعم.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: 0-47-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: أهلا يا محمد. يا هلا.
2: كيف الحال أبو الوليد؟
0: هلا يا محمد.
2: منسي عليك وعلى قائد الوطن وعلى محطتكم المحترمة والقائمين عليها.
0: يسعدك يسعدك.
2: الموضوع وضح لي شوي بالعدد يعني مع الشروح يعني نظام الجيش.
0: أوضح لك إياه مع شروحات. على النظام إيش؟
2: نظام الجيش.
0: يا سلام عليك يا سلام عليك يا سيدي. أنت لما واحد يرن عليك وتقول له ابن حلال والله كنت بدي رن عليك هسه.
2: أيوة.
0: تخاطر، تؤمن بهذا الشيء إنه هذا البني آدم بفكر فيك بنفس اللحظة ولا ما بتؤمن؟
2: والله بآمن، لأنه أنا يعني إلى أصدقاء شرواك أيام إحنا بالجيش.
0: نعم.
2: ما يقارب حوالي 150 واحد، دائما بتفقدهم.
0: بتفقدهم.
2: لما احكي معاهم يقولوا لي والله من أمس أو يومين بدي احكي معاهم بنسى. وأنا فعلا كمان نفس السلافة، وأكون حاط بالي واحد بدي احكي معه
0: اللي هو رن عليك
2: بنسى، وأحس إنه هو رن علي. كيف؟ بقى في منه الحكي هذا.
0: يعني مرات بتفكر ببني آدم اللي هو رن عليك أو مودي لك رسالة.
2: بالضبط. والله تصدف كثير زي هيك.
0: نعم. بدي أشكرك يعني يا محمد.
2: بتلاقيه تقول لك والله امبارح بقيت بدي أحكي معك ونسيت.
0: نعم نعم.
2: بالصادف.
0: يا هلا. بدي أشكرك. شكرا يا محمد، يعطيك العافية. 0-647-47-111-112. هل تؤمن بالتخاطر أم لا تؤمن؟ مساء الخير.
3: مساء النور
0: والسرور.
3: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: يا هلا يا أستاذ.
3: تحية للأخ معتز وللدكتور ربيع الصرايرة.
0: نعم.
3: ولكافة المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
3: والله أنا فيما قرأت إنه موضوع التخاطر موضوع حقيقي.
0: نعم.
3: وربما يرتبط بي إشي اسمه النفاذ إلى خارج الزمن.
0: خارج الزمن.
3: نعم.
0: هذا أنت يعني وسعت الموضوع كثير.
3: لا.
0: حتى ربيع من وراء المكسر قاعد يعني بستنى.
3: أبدا. في ناس يرحلوا عبر الزمن من خلال التقدم إلى عصور لاحقة أو الارتجاع إلى عصور سابقة.
0: نعم.
3: وموضوع التخاطر موضوع علمي، ما هوش موضوع اعتباطي.
0: نعم.
3: لأنه في بالدماغ قسم اسمه اللغة البرمجية العصبية. هذا اللغة البرمجية العصبية بكون فيها عملية اتصال ما بينك وما بين الشخص، كيف هذا الإشي سبحان اللي خلقه. يعني أنت بتكون تفكر بإنسان بتلاقيه بفكر فيك تماما.
0: جميل.
3: يعني حتى ربما
0: هذه الجزئية أنه أنا بفكر بإنسان مثلا اللي هو ران علي، هذه تحصل معك؟
3: والله حصلت كثير، وخاصة مع الحبايب أصدقاء الإذاعة.
0: مع الحبايب تحصل.
3: بقولوا لي القلوب عند بعضها لسه بدي افتح التلفون وارن عليك تو خاطر عبالي.
0: حلو. القلوب عند بعضها ابن حلال لسه بدي ارن عليك.
3: بالضبط. والمسألة تمتد إلى مسائل أخرى بيني وبين زوجتي أحيانا.
0: نعم.
3: بتيجي علي بتقول لي يا أخي اليوم

0: الخواطر او شو اسمه، وشرط انها تكون دائما من اشخاص مقريبين منك او بعيدين عنك.
1: لكن يعني في علاقه مسبقه حتى اني اقول والله يا ابن حلال لسه بدي اطلبك او لسه بفكر فيك.
0: بالضبط، لازم
1: يعني انت بتشترط، بتشترط انه في مسبقا في علاقه، اخوه، قرابه، محبه، زماله، علاقه بشيء معين، تجاره
0: والله،
1: او موعد. ولا ليش ما يكون في موعد يا صديقي؟
0: لا، الموعد ما لهوش علاقه، يعني ربما انك انت حتى من بلد بعيد ممكن يخطر على بالك انسان وتجد انه يخطر على بالك زي ما بتخطر على باله. مش شرط انه تجمعكم منطقه واحده. يعني انا احيانا مره كان لي صديق باستراليا ومتزوج وحده استرالي، هو مصري، انا تعرفت عليه ايام ما كنت اروح ادرس بالازهر واخبقت دراستي. هذا الشخص وديت له رسالة يوم من الأيام لما سافر على أستراليا، ما شفت يوم من الأيام بنفس الطريقة اللي وديت له فيها رسالة، عامل البريد بقول له في رسالة أجتك من أستراليا، وأنا توني موصل الرسالة الأولى للبريد.
1: نعم.
0: فسبحان
1: القلوب عند بعضها.
0: وهذا
1: اللي بنكرره دائما بحديثنا، القلوب عند بعضها. شكرا والله. شكرا يا معتصم. إذن القلوب عند بعضها، ابن حلال والله لسه بفكر فيك، هذه بنستخدمها لما إحنا يعني بنتفاجأ إنه بنفكر بمني آدم إلا وهو ران علينا. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: مساء النور. هلا هلا هلا.
2: كيف الحال؟
1: يا هلا.
2: طبعا أكيد بحييك، بحيي المستمعين والعاملين بالإذاعة جميعا عندهم.
1: ولك التحية.
2: الأرواح آلاف.
1: نعم.
2: في الأرواح جنود مجندة، فمنها من يتآلف ومنها من يتنافر. أنا بالنسبة لي لا، بأمن بهذا الموضوع كثير صراحة.
1: نعم.
2: كثير كثير كثير كثير بيصير معي، إما مثلا حدا بكون يعني بفكر فيه وبرن عليه أو العكس. والله إنها صارت معي قبل كم يوم. رنيت على صديقتي اللي بتقول لي يا الله والله لسه قاعدة، كنت أختي بتقول لي مين كانوا صاحباتك وأنت صغير وإشي، فلسه بقولها يعني هي بدها تقول لبنت أختي أنه في إلي صاحبة لسه بروا عندها خالته بثينة، ومن هالحكي هات تقول لي والله لسه بنحكي باسمك اللي أنت بترني. فأنا كمان كثير بفكر بأحداث، إما يعني بغض النظر أنه حتى أشخاص أو أحداث بتصير. فأنا بصراحة يعني بشعر أنه هذه هيك كأنها حاسة، يعني يسموها الحاسة السادسة، يعني حدس من رب العالمين، أو أنه عن جد عن جد هي كأنها الأرواح.
1: ليش ما يكون في مثلا موعد مسبق أو بتستني هالاتصال؟
2: لا
1: أو بجمعكم
2: لا
1: هواية
2: لا
1: واحدة أو فكرة واحدة مثلا.
2: لا، هذه ما تعتبر مصادفة على فكرة. إذا أنا مثلا موعدتك إني بدي أحكي معك أو أنت واعدني تحكي معي، خلاص، ما هذا مش مصادفة ولا إنه ولا
1: يعني لا مش مصادفة. إحنا بنستخدم كلمة بنت حلال القلوب عند بعضها.
2: بنستخدمها لما تكون أكيد عن جد إنها صارت يعني هيك من غير تخطيط. لا، إذا بتخطيط على فكرة عادي، يعني ما بشعر إنها يعني لما يكون مرتب إلها، لا ما يعني موضوع آخر. بس أنت مثلا بتفكر بحدا بترن عليه بقول لك والله كنت ارن عليك، او والله اني انا بسيرتك، وانا بحكي لك كمان اضافه لانه اشخاص احداث، والله
1: احداث.
2: على سبيل المثال يعني معلش بنجيب مثال بسيط حتى
1: تفضل.
2: يعني ما نكون فيلسوفيين.
1: نعم.
2: مثلا بتقول والله على سبيل المثال والله انا زمان ما رحتش زرتي فلانه، يكون بتصير هيك شغله مصارفه انها بتيجي تزورك هي او انت بتروح تزورها، او مثلا والله على سبيل المثال بتفكر بطبخة معينة كنت بتلاقي إنه اللي أنت رحت عندهم هم طابخينها، أو يعني هيك أحداث بتصير أنت فعلا بتكون جايب يعني جايب خاطرك وبتحس إنها صارت. فهي الموضوع أنا ما بشعر إنه يعني مش مصادفة، هو عن جد يعني تخاطر أفكار أو حدس أو حاسة سادسة. والله يعني أنا بالنسبة لي صراحة كتير كتير بتصير معي وبآمن فيها يعني إلى حد ما.
1: بدي أشكرك يا بثينة. بدنا نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. نذكر بالأرقام 0647-47-111 0647-47-112. أينما كنتم نحن معكم.

0: إذن هناك اتصال. مساء الخير. ألو.
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: كيف الحال؟
0: هلا.
1: شلون؟
0: هلا.
1: فارس. فارس.
0: كيفك يا فارس؟
1: الحمد لله بخير.
0: أخبارك يا فارس؟
1: الحمد لله بخير.
0: ابن حلال القلوب عند بعضها.
1: آه.
0: وين أنت بتستخدم هذه الكلمة؟
1: والله ما بتستخدمها، بأمش فيها.
0: ما بتأمش فيها.
1: خزعبلات. يعني صدق بين إجا يعني وحكى يعني ابن حلال زي ما جاء ما حكى شو اسمه. تضبط
0: الشيء ما بتضبط.
1: فضل
0: ادم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: انت على عيني وراسي الموضوع، بس انا الشغلات هاي بامش فيها.
0: اها، لا هو الموضوع جدا مهم يعني، وانا
1: لا لا مهم
0: يا فارس.
1: نعم.
0: هذا الموضوع جدا مهم.
1: مهم.
0: واحنا بنحترم كل المواضيع والافكار وكل المستمعين على عيننا وعراسنا. تابع يا صديقي.
1: انا حكيت رايي يا رجل، ليش انت اخذت
0: تابع يا صديقي، تابع. يعني انت ما بتؤمن بانه ابن حلال القلوب عند بعضها؟
1: مو عند بعض. لا القلوب عند بعض. لا يعني قصدي انه انت مثلا بدك تحكي مع شخص معين.
0: نعم.
1: كان هو سبق.
0: سبق. حلو.
1: سبق وحكم معك في التليفون. قال له كيف حالك؟ انت بتقول له والله ابن حلال انا لسه كنت بدي احكي معك.
0: هل مجاملة ولا عن جد من شو من داخله هذا الشعور؟
1: نعم.
0: هل هذه مجاملة ولا من داخله هذا الشعور؟
1: الصدور هاي ما بعرفها، لكن
0: انها
1: صدفه مثل ما
0: تقول. انا بعمل الصدور. يا سيدي يا سلام عليك. نعم
1: حبيبي. ابو ايش صلى على النبي؟
0: ابو الوليد.
1: ابو الوليد.
0: نعم
1: نعم الله على عينك. انا يقول كل قصدي وهدفي يعني قصدي من الاتصال بدي طلب منك.
0: امر.
1: ابشر. الامر لله.
0: هلا.
1: بدي اغنيه لفارس عوض عمان.
0: عمان. ابشر. نعم. ابشر يا ابشر يا صديقي.
1: الله يسعدك.
0: بس أنا والله القلوب عند بعضها توقعت إنك تحكي.
1: نعم.
0: أنا القلوب عند بعضها توقعت إنك تحكي. يا هلا. إذن 0-47-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور أستاذ، أهلا.
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
2: شو اسمك مع بعض؟
0: تفضل.
2: معك محمد.
0: يا هلا محمد، تفضل أنت على الهواء.
2: محمد انت معك.
0: يا هلا يا محمد. يا هلا
2: استاذي.
0: نعم.
2: الموضوع اللي انت بتحكي عنه هذا موجود في الحياه الاجتماعيه.
0: نعم.
2: كثير بنقول ابن حلال عند ذكر يوبان.
0: نعم.
2: او مثلا
0: القلوب عند بعضها ابن حلال. نعم.
2: هذه اشياء متوارثه موجوده حتى كتب التاريخ ذكرت الاشياء هاي والوقائع ومدونه بالكتب.
0: نعم.
2: نعم، لكن هذا يدل على شيء، بدل على المحبة المتبادلة.
0: يعني في أساس للموضوع هذا.
2: نعم في أساس ومبدأ. نعم.
0: أنا كنت أحاول يعني ألمح بالبداية إنه
2: نعم.
0: هل يشترط يكون في علاقة صداقة ما بين إنه

0: في
1: لما اقول
0: محبة
1: لك
0: سابقة، وبيكون في تجارب من حياة، والآراء بتكون متقاربة والمحبة بين بعض لدرجة إنه بتكون قريبة كثير.
1: يعني في اشياء بتجمعهم.
0: نعم، في أشياء في همزة وصل بالموضوع. نعم
1: همزة وصل،
0: نعم
1: انت تؤمن؟
0: أنا أؤمن. نعم
1: جميل جدا، بدي أشكرك محمد، يعطيك
0: العفو.
1: العافية، يا هلا. 0647-47-111-112، مساء الخير.
2: يا مساء الورد،
1: يا هلا.
2: طيب كيفك يا خالد؟
1: أنا بخير
2: الحمد لله، الله دائما يا رب.
1: نعم، تفضلي.
2: أنا كمان أؤمن بهذا الشيء،
1: تؤمني
2: إنه هاي أكثر شيء شغلة بتصير معي مع أمي وخواتي. يعني مرات أكون مثلا بدي مثلا احد يصير امي في شغله او بتذكرها في شغله،
1: نعم،
2: بتلاقيها يعني تكون مثلا برا، بتلاقيها بسرعه ما تتذكر، بعرف لها هي.
1: جميل.
2: اخواتي مرات بكون في تواصل، يعني من كثر ما نتواصل مع بعض مرات بكون خلص حاطه في بالي شغله اني احكيها لاختي مثلا، فبدي اسال عليها بلاقيها.
1: بس في ارضيه مشتركه او في شيء مسبق، يعني بالنهايه في محبه، في اهتمام مشترك. محمد بقول لك انه يعني الشرط الاول انه يكون في يعني اهتمام مشترك او محبه ما بين الاشخاص، حتى يقول والله ابن حلال عندك ربيبان، والله القلوب عند بعضها، والله هسه ببالي، هسه خطرت ببالي، ففي ارضيه
2: مظبوط.
1: مسبقه لهذا الكلام.
2: مظبوط، يعني مرات يعني مش ضروري تحكي، ممكن يكون بس بدي ابعث لها مسج، الاقي هي بعث لي مسج بالشيء اللي بدي اسالها عنه، عشان اسالها عنها.
1: نعم.
2: وفي كمان وقت الاهل، ممكن كمان حد من القرايب لو في تواصل مثلا على
1: نعم.
2: طريقه متباعده، ممكن برضه هذا الشخص تكون بتجيب سيرته بتجي فجاه يرن عليك او رن على باب البيت او
1: فجأة.
2: اجاك مثلا.
1: نعم، وابن الحلال عند ربيبان.
2: بالضبط هي هاي.
1: نعم، بدي اشكرك. حتى
2: خالد،
1: نسمع عمان بصوت المرحوم فارس عوض.

0: 0647-47-111-112. مساء الخير. يا هلا. يا هلا، نرفع الصوت بس.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الوردات، يا هلا.
1: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين من الأخوة والأخوات. محمد جوجل.
0: يا هلا أستاذ محمد، يا هلا.
1: كيف حالك يا سيدي؟
0: أنا بخير، أنت كيف حالك؟
1: الله يخليك، طول عمرك. نعم. إن شاء الله تبقى أنت وكل المستمعين بألف خير إن شاء الله.
0: نعم. والقايل
1: أستاذي العزيز، الموضوع مش جديد، هذا موضوع قديم حديث.
0: نعم.
1: دائما يعني محل بحث عند العلماء بجزء من 1892 اليوم، العالم الأجنبي فريدريك من 1890 وهو بده يثبت أنه نظري أنه علم حقيقي.
0: نعم.
1: لكن مع الأسف الشديد لغاية الآن لم يعتمد كعلم، اعتبروا من عالم الخيال،
0: يعني بحوث، يعني بحثوا فيه ولكن ما اعتمدوا كعلم. احنا بنستخدم بمجتمعنا ابن حلال، والله القلوب عند بعضها، عند ذكره ببان، والله لسه بفكر فيك هسا. فهو ما بين التخاطر وما بين الواقع، هل أنت مع أم ضد؟
1: أنا مع هذا الكلام وأنه واقع، وتحصل معي أنا شخصيا.
0: نعم.
1: كثيرا.
0: نعم.
1: ما بكون بدي أرن على بعض الأصدقاء زي ما تفضل الأخ أبو هواب، يقول لي والله ابن حلال بدي أرن عليك، وفعلا. لكن نأخذ بعض الأسباب اللي
0: نعم.
1: بتخلي أنا بدي أرن على الأستاذ خالد، بقول للأستاذ خالد أنا بدي أرن عليك، بيكون في توافق ذهني بين الطرفين، في صفاء بيني، في ارتخاء، في تفكير، في تقارب أفكار، في حب حقيقي للشخص داخل نفسك. لكن صنفوا عدة أصناف من هذا التخاطر، وأصدق تخاطر فيها اللي من أصدق المشاعر اللي هي الأم والأخوة أو التوائم أو الأرحام.
0: الأم، أنت ذكرت الأم فعلا، يعني هي تتخاطر مع أبنائها دائما.
1: نعم، هذا اتصال يسمى من ضمن الاتصال الروحي. لكن إذا أجينا لشخصين بيحبوا بعض، فتاة وشاب أو رجل وامرأة.
0: نعم.
1: وكان مسافر بريطانيا على سبيل المثال.
0: نعم.
1: وهي بالأردن تقول له ذكرتك في الساعة الفلانية، وكان جاء على بالي أحكي معك تلفون، بقولها وأنا كذلك. لكن اشترط العلماء.
0: نعم.
1: توفر ثلاث عوامل. أولا أن يكون هذا الحب بالقلب والعقل والروح. القلب والعقل والروح. لكن لنا أمثلة في زمن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراه الله عز وجل معركة مؤتة، وكأنه كان ينظر إلى جهاز تلفاز. هذا خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام مع ربنا، وكرامة أيضا للخليفة عمر رضي الله عنه عندما قال يا سارية الجبل الجبل. هذا نوع من التخاطر، لكن هذا سر إلهي. وتحياتي للجميع أستاذ.
0: شكرا لك محمد، يعطيك العافية.
1: حياتي.
0: يا هلا. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيفك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
2: الله يعطيك العافية.
0: يا عافية عمرك.
2: راضي العرجان معك، كيف أمورك؟
0: والنعم يا راضي.
2: ومنك والله، كيف حالك؟
0: لا إحنا بخير.
2: تحياتي لك وللجميع عندك والمستمعين.
0: ولك التحية.
2: وتصديقا لموضوع البرنامج، أنه قبل بداية البرنامج بعشر دقائق.
0: أيوة.
2: كنت ناوي أرن على واحد اسمه يوسف، صديق لي من زمان، من 30 سنة.
0: من 30 سنة. تمام.
2: لأنه أنا كنت ناوي أرن عليه وده أقول له برنامج الأستاذ خالد كمان 10 دقائق بدي أذكره.
0: أها.
2: شوي وإنه هو يرن علي.
0: هو بيذكرك.
2: هو يذكرني. أنا
0: يعني أنا ماذا فعلت حتى أستحق هذا الشرف يا يوسف؟
2: والله والنعم منك، والله محبوب، يعني حبيب الجماهير.
0: نعم.
2: فهذه تصديقا برضو إحدى الشغلات اللي
0: اجتمعتوا على برنامج. اجتمعتوا على برنامج.
2: اجتمعنا على برنامج.
0: حلو.
2: نعم
0: مضبوط. بس احنا بنحكي بموضوع، يعني برضو نفس الموضوع، بنتكلم انه ابن الحلال عند ذكره ببان، القلوب عند بعضها، والله ببالي، والله ابن حلال هسه بفكر فيك. كنت
2: كثير. نعم صير كثير معنا زي هيك. انه بدي ارن على واحد انه يرن علي، اول عكس اني انا بدي لما ارن علي يقول انا كنت بدي احكي معك هسه مثلا.
0: طب
2: يعني
0: هذا ايش معناته؟
2: القلوب عند بعضها، يعني تفكير. نعم. المحبة وتوازن بين الناس مثل هيك.
0: هذه معناته محبة.
2: أكيد محبة، ومحبة بالقلوب هي، والواحد قلبه مشغول وعقله مشغول أنه مثلا بأصدقاء وبأحبة، ولما يجي يخطر على باله شخص معين.
0: نعم.
2: وهذاك نفس النتيجة أنه يفكر بصديقه أو أخوه أو خاله وما شابه ذلك.
0: جميل جميل، راضي شكرا لك وخليك على السمع. معنا اتصال، مساء الخير.
3: شفتك جاي من بعيد ورايح لبعيد، شفتك جاي من بعيد ورايح لبعيد، بتهرب من يوم العيد وتحلم بالعيد، أمرك لغز محيرني ومسهرني، وكل ما جيت بتقهرني مشوار جديد.
0: مشوار جديد.
3: مساء الخير يا أستاذ خالد.
0: مساء الخير. بس هذه القلوب مش عند بعضها يا محمود. يعني قاعد بسمع بالقصيدة. يعني أنا شايف إنه قلب بالحق بقلب ثاني.
3: ما هو يعني هذا من خلينا نقول الاتجاه المعاكس.
0: أنا بحب اتجاهاتك المعاكسة.
3: اتجاه المعاكس.
0: نعم.
3: يعني أول شيء مساء الخير لكل الأخوة.
0: مساء النور الشاعر الأردني المميز محمود عزام.
3: عليك الجود وبارك الله فيكم، ومساء الخير لكل الأخوة المستمعين والمشاركين. يا سيدي أنا يعني الأخ محمد وقزة أبو مروان الله يمسيه بالخير قال إنه يعني من 1800 حاول العلماء يثبتوا هذا القرار، والأخ محمد جندي حكى كلام حلو قال إنه إذا كانت وصلت درجة المحبة حتى تطرق إلى الأخ محمد وقزة.
0: نعم. وقزة هو محمد هندي يعني شدد إنه في أرضية للموضوع.
3: أيوة المحبة لدرجة يعني
0: في شيء شروط أو قالها شروط. نعم.
3: لذلك أنا برجع الناس لا لا لعهد سيدنا يعقوب عليه السلام.
0: عليه
3: السلام. شو مش 1800 لا عصر سيدنا يعقوب عليه السلام لما قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أنكم تفندون إني لا أجد ريح يوسف.
0: ريح يوسف.
3: هنا أجد يعني بمعنى باللغة أشعر، مش أشم، لو كان يشم كان كلهم شموا الموجودين.
0: صحيح.
3: لكن هو يجد شعور يعني بإحساسه.
0: أيوة.
3: بالتالي وصل القميص وكان هو صادق.
0: شوف كيف التعبير انه حتى الشعور عبارة عن رائحة.
3: شفت قال اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون، اذا هم مش شامين ولا حاسين باللي بحسه، لكن بالمحبة اللي بقلب سيدنا يعقوب ليوسف. وبالتالي لما ضاع سيدنا ينال اللي هو دانيال لما خذوه عشان قال ان ابنك سرق.
0: نعم.
3: قال يا حسرة على يوسف.
0: نعم.
3: قال يا حسر على يوسف، يعني الآن أستاذ خالد طول بالك عليه شوية. الآن إحنا لو كل قضية بتصير في دول عربية انضربت الدولة مثلا سوريا، انضربت لبنان، انضربت العراق، نقول يا أسفي على فلسطين. ليش؟ لأنها الجرح الأول، وكان يوسف هو الجرح الأول وهو الغلطة الأولى.
0: نعم.
3: وسلامتك. الآن بقول يا حيف حلمي بالعشاء ضاع ونمت جيعان، لا حليت المنسف ولا شوربة صيصان، موعود منكم من سنة والقول على البيدر والدول ثلثي يتقصل وتقاسم الفدان.
0: الله الله.
3: نعم.
0: لن نكتفي بهذا القدر يعني، لكن دعني أنت يعني نبهتني لموضوع هل هذا الكلام في منطق؟
3: يعني هو قمة المنطق، لذلك أنا بدي كمان أوسع لك المنطق شوية.
0: نتوسع يا سيدي تفضل.
3: هسه لما بتقول انت والله ذاني بتصن،
0: وين المنطق بالموضوع؟ ذاني بتصن
3: اي حاسة سادسة، واي ما في عندك الحاسة السادسة، وفي عندك القرين، وفي عندك هذا ذاني بتصن، كنت بقول لك ذكرك فلان، بتصير تعد انت بالاسماء القريبين.
0: نعم.
3: منك.
0: وفي شعور برضه، وفي شعور
3: قال بتذكر وتقول والله خالد عياد، بتسكت قال سبحان الله كان يذكرني معناته الرجل. وهذا كثير بصير معنا، ويعني ما انا بالنسبه لي صارت اكثر من مره. ومرات ما بنادي الا اللي ذاكرني، لكن مرات كنت انادي وتزبط.
0: جميل جميل. اذا بدنا نسمع قصيده منك، ولكن قصيده مشبعه.
3: ابشر، بدي بس صرت ثلاث حلقات بدي يعني اغنيه عفاف راضي، اما راح واما والله لو جابوا لي بيوم حتى القمر.
0: عفاف راضي.
3: والله لو جابوا لي بيوم حتى القمر، أو راح وقالوا راح.
0: عفاف راضي، إما راح أو لو جابوا لي القمر.
3: نعم.
0: عاد إله أغنية أو إلها أغنية حلوة يعني، يمكن على باله، يمكن
3: كلها غالي والحلو للنبي تبسم.
0: نختار لك المتوفر من عفاف راضي، إهداء من أسرة البرنامج لك يا صديقي.
3: حتى لو ما حصل عادي أنا راضي.
0: لا لا لا، إحنا حريصين إنه نلبي رغبتك. تفضل يا محمود بقصيدة من كتاباتك.
3: جيت أسمع سواليفك وطيب خاطري لحظات، جيت أسمع سواليفك وطيب خاطري لحظات، ورجع صورة الماضي الجميل بعين لحظاتي، جيت أهرب من الحاضر وروّد للزمان الفات، عليك الله غني لي عبث أطفال وحياتي، وإذا صوتك يبكيني وتأن بعيني الدمعات، سألتك لا تصحيني وفدا عيناك دمعاتي، أحب أسمع سواليفك وموت بغصتي كلمات، أحب أسمع سواليفك وموت بغصة الكلمات. أنا الذكرى نبض قلب وحنين تغلغل بذاتي. تعال نعود لو ساعة نرجع صورة الأموال. تعال نغافل الحس ونغيب بحلم بياتي. أقول لك ليش ما أدري، مثل غصة بصميم الذات تهيج موجة شواقي وتقصر خيط مرساتي. أقول لك في سواليفك طعم يستنفر اللذات، مآسي من تسولفني وإذا كفيت مأساتي. زمان ونظرتي دمعة تودع أجمل الساعات، زمان وقلبي يهتم بشعوري في معاناتي. أشد يدي على الماضي أخاف أنسى وجه بالذات، يذكرني أنا مين ونذرت لمين كلماتي. يذكرني أنا مين ونذرت لمين كلماتي.
0: الله الله الله،
3: سلامتك
0: دائما مبدع. فاصل ونواصل، وشكرا لك يا محمود. يا هلا.

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: شلونك أستاذنا؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: الله يعطيك العافية. يوسف فيض، رجل
0: أهلا
1: الخيمة.
0: رجل الخيمة، كيفك يا رجل الخيمة؟
1: الله يحييك.
0: تنت مان. نعم
1: طبعا. أنا صديق الأخ راضي، حكى معك قبل شوي.
0: أنتوا اللي اتفقتوا على اسم الحلقة.
1: نذكر بعضنا فيك والله بالخير. الله يطول عمرك.
0: أنتوا الاثنين أولاد حلال.
1: الله يبارك
0: وقلوبكم عن بعض.
1: الله يسلمك والله. طب رفيق السلاح من خدمة أكثر من 30 سنة.
0: طب شو اللي بيصير؟ يعني ابن حلال والله القلوب عن بعضها والله لسه ببالي، إيش اللي بيصير ببالك؟
1: أستاذنا أول شيء أنا بشكرك أنت وبشكر طاقم البرنامج اللي أنا مش عارف أسمائهم صراحة.
0: نعم، معتز زلوم ودكتور ربيع الصرايرة.
1: والله والنعم من هالنشامة.
0: ومنك.
1: أنت ذكرتني بموضوعك الرائع هذا، يعني رجعتني ما يقارب ل 1990.
0: 1990
1: قرأت كتاب لكول ويلسون، فلسفة اللي هو اللامنتمي.
0: اللامنتمي.
1: نعم
0: نعم.
1: بذكر فيها الحاسة السادسة، هي للوصول إلى ما وراء الحاضر. فهي بتحصل معانا بالحياة يا أستاذنا، يعني جوزة قلت لك يا قبل هالمرة، تكون قاعد في مجلس.
0: نعم.
1: وبتكون فاقد إنسان معين، يعني قلبك بريد الإنسان وبدك إياه يكون موجود، فكر إنه موجود ما لقيته مش موجود.
0: طيب.
1: وتوقع إنه مش راح يجي، يعني أنت الوحيد اللي بالقاعدين يعني بيجي بالك إنه راح يفتح الباب ويفوت. بس بتقول لو بدي أحكي للناس وقولوا إيه هذا علم بالغيب، بتقول إنه بس حالي علم بالغيب أو كذا، خليها مستترة يعني.
0: نعم بس تعرف.
1: نفس اللحظة ما بتعنده غير فات عليك.
0: تمام، بس ذكرتني انت بكولين ويلسون، يعني هو كتب الكتاب هذا وهو عمره 24 سنة يا صديقي.
1: نعم صحيح.
0: يعني وبعدين يعني صدم القارئين انه كيف شاب عمره 24 سنة بكتب كتاب.
1: بعدين كان يناقش كل الكتاب الكبار، يعني الخبرة الكبيرة، يناقشهم ويصلح لهم.
0: جميل.
1: يعني كتاب اللامنتمي بالذات.
0: جميل جميل جدا. يعني بهنيك على الثقافة الجميلة.
1: والله
0: مع أنه الكتاب هذا اللي أنت يعني ذكرته يعني هو شوية نكد، بس لازم
1: أنا ينقرأ. والله أنا قرأته فوق 56 مرة.

0: 56 مره.
1: وكنت اخر صفحه اكتب التاريخ، تاريخ الختمه
0: 56 مره.
1: بعدين حسيت اني خطا كبير.
0: ليه؟
1: لانه بعدت عن كتاب الله سبحانه وتعالى
0: عز وجل. لا ما في بعد عن كتاب الله.
1: رجعت تراجعت يعني هسه الحمد لله. كل صلاة
0: انت يعني شكلك قلت لك كولين انه القلوب عن بعضها 56 مره.
1: نعم
0: هذا اللي صار معك.
1: صحيح.
0: بدي اشكرك يا صديقي.
1: الله يعطيك
0: العافيه. يا هلا يا هلا. معنا اتصال، نذكر بالارقام 0 47 47 111 112. مساء الخير.
2: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور. يا هلا.
2: العافيه. كيف حالك؟
0: يا هلا.
2: اخبارك؟
0: يا هلا.
2: تحياتي لكل الهندسه ولكل المستمعين والمستمعات. معك نايف العزايز.
0: يا هلا استاذ نايف، تفضل.
2: يا اخوي هاي كلمه القلوب عند بعضها يا بيي ما اجملها. هاي احنا اولاد صغار نسمعها من امنا وابونا وجدنا وكل اللي يقولوا.
0: نعم.
2: فلان والله يا ابن الحلال هسه كنت بدي احكي معك، هسه بدي ارجع
0: اسال عنك.
2: كانوا يتقابلوا مع بعض يقول له بتعرف امبارح جيت على بالي وبدي اجي عليك لكن صار عندي شغل. شوف هاي واحنا اطفال نسمعها.
0: نعم.
2: فما بالك الان. انا قبل يومين ثلاثه احد اصدقائي الاذاعه وانت بتعرفه.
0: نعم.
2: مسكت التليفون بدي اضرب عليه وانه بضرب علي.
0: جميل.
2: قلت له والله يا ابن الحلال، والله انك ابن حلال، ابن الحلال عند ذكره ببان. هيني ماسك التليفون بدي اضرب عليك. هاي القلوب موجود. ايوه روحانيه ومجنده هذه موجوده من اول عمرنا لغايه الان وهي موجوده.
0: جميل.
2: فانا بدي اعطي مجال لغيري وشكرا لك استاذ.
0: الشكر لك. يا هلا يا هلا. هناك فاصل ونواصل. 0-6-47-47-111-112.

0: 0647 47 111 0647 47 112. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: قلت لك أنه ابن حلال، توقعت أنه أنت.
1: الله يكرمك ويرضى عليك.
0: إيش هذا؟ إيش هذا يا أحمد؟
1: شوف، هي طبعا إذا أبدع الإخوان، تحياتي لك بداية ولربيع ولكل السادة المستمعين والمشاركين، أبدع حقيقة. هو ليس علم تخاطر،
0: ليس علم،
1: ليس علم. يعني قد يفوت في مراحل الاستشعار عن بعد، يعني كل قوانين الفيزياء اللي في الفضاء لا يمكن تروضه. لا يمكن تروضه. نعم صحيح، بتفق مع الأستاذ محمد جوجزي بأنه عند الأم أكثر.
0: صحيح.
1: من موجود.
0: وأيضا
1: يعني
0: محمد قال لك بيحتاج إلى أرضية وشروط.
1: طبعا
0: يعني
1: طبعا
0: مش لله الحكي هذا، أنه والله
1: لا لا، أنت مش مع أي واحد، حتى لو كان معرفة بسيطة. ما صعب جدا. أنت في حالة بتفوت من الانصهار في المشاعر والحنان.
0: نعم.
1: حتى يحدث هذا التخاطر، إذا بدنا نسميه علم وليس علما. يعني في انصهار في المشاعر بين الأم وولادها.
0: نعم.
1: بين الأخ وأخوه، الأخ وأخته، وهكذا الموضوع. يعني الحادث اللي تفضل فيها عن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان في يوم الجمعة بخطب في المدينة المنورة، وكان الجيش في بلاد فارس، فرأى عمر بن الخطاب، سموها أول مرة تحدث بالتاريخ ولن تتكرر، ألا وهي لأهم من التخاطر الاستبصار.
0: الاستبصار.
1: نعم. شاف قائد الجيش نازل عن الجبل، فقطع الخطبة عمر وقال له الجبل الجبل يا سارية، ثم عاد إلى الجبل سارية وكمل خطبة. استغربوا الصحابة اللي كانوا موجودين، انت بتخطب في أمور المسلمين، شو دخل سارية؟ سارية موجود في بلاد فارس.
0: نعم.
1: الاستبصار هو أن ترى وتسمع من ترى. أن ترى الشيء وتسمع الشخص وتسمع.
0: جميل.
1: فلما عاد سارية قال في التاريخ كذا، في يوم الجمعة كان عمر بن الخطاب سمعته يقول الجبل الجبل يا سارية، وعدت إلى الجبل. وهي لم تتكرر في التاريخ إلا مرة واحدة صحيح. فالتخاطر يعني هي عملية انصهار كبيرة بين الناس اللي بتتخاطر مع بعض. يعني حتى في الحرب العالمية الثانية حاولت توظف روسيا بعض الناس اللي عندهم تخاطر أكثر، حتى يأخذوا راتب أعلى كمان، حتى يستحدثوا الحدث إنه متى الهجمة بدها تكون وكيف بدنا نسوي. فما كان يعني هذا الحكي موجود، يعني إنه صعب يحدث. لأنه أنا لما بدي أجي على شركة أشوف بتربح ولا بتخسر، لو كان عندي تخاطر فيش بيني وبينهم علاقة، ما في بيني وبينهم علاقة حتى تحدث يعني هذا الموضوع. الموضوع بده يكون في علاقة بيني وبينك قوية، في علاقة يعني

0: مشاعر، هي في الروح أكثر.
1: نعم.
0: هي في الروح أكثر، فلذلك على طول بتخطر في بالي أنت وبخطر في بالي وأنا بخطر في بالي.
1: هذه العلاقة يعني مثلا بين المحبين، مثلا بين الرجل والمرأة، مثلا واحد يعني بكتب قصيدة بوحدة وبفكر فيها، طب ما هي بأي لحظة بتفك يعني بترن عليه أو تبعث له رسالة بقول بنت حلال والله لسه بفكر فيكي وبكتب فيك شعر قاعد.
0: تمام. هلا هون مش هذا اللي، هذا مش تخاطر.
1: نعم.
0: لأنه العلاقة اللي موجودة أنا نعم. عارف هي عارفتني إني شاعر.
1: نعم.
0: بس في شغلة كتبتها هي قد يجوز بدها تحكي لي عنها. قد يجوز بدها تحكي لي عنها، يعني أنا كتبت بشعرها وعيونها، وفي شغلة تاني كتبت قد يجوز إنه لما سمعتها القصيدة قالت لي أنا كنت بدي أقول لك في هذا الموضوع. هون ببين التخاطر. ما هم المحبين نايمين على التليفون 24 ساعة، فيلغى التخاطر بينهم. التخاطر يجب صحيح، لكن يجب أن يكون في بعد بينك وبين صديقي لك، بينك وبين أختك، بسبب ظروف الحياة وفجأة اتفقنا. هم البعض بسموها كمان في حالة اللقاء صدفة. في حالة اللقاء صدفة، يعني في أحد الحلقات قلت لك قد تفوت شارع مش معتاد تفوت، مش معتاد نهائيا، وقريب من بيتك.
1: نعم.
0: تجد صديقي لك في أول الشارع كانت أحاسيسك تتحدث عنه.
1: جميل.
0: اجتمعت التخاطر والصدفة. الصدفة إنك تفوت الشارع، والتخاطر إنه يخطر على بالك في أول الشارع.
1: جميل جميل.
0: مضى شراعي
1: الله
0: بما لا تشتهي ريحي، وفاتني الفجر طالت تراويحي، أبحرت أهوي إلى الأعماق قافيتي، ويرتقي في حبال الريح تسبيحي، مزمل في ثياب النور منتبذ انتقاء مكة أتلو آية الروح، والليل يعجب مني ثم يسألني بوابة الريح ما بوابة الريح، فقلت والسائل الليلي يرقبني إليك عني، والقبض ما بيننا والود ما بيننا قبض من الريح إليك عني، فشعري وحي فاتنتي، فهي التي تبتلي وهي التي توحي، وهي التي أطلقتني في الكرى حلما حتى عبرت لها حلم المصابيح، فحين نام الدجى جاءتني تمسيتي، وحين قام الضحى جاءت لتصبيحي، ما جردت مقلتها غير سيف دمي، وما على ثغرها إلا تباريحي، وما تيممت شمسا غير صادقة، ولا طردت سماء غير مفتوح، قصائدي أينما ينتابني قلقي، ومنزلي حيثما ألقي مفاتيح، فأي قولي أحلى عند سيدتي، ما قلت للنخل ما قلت للشيح.
1: الله الله، خيارك رائع. محمد السوبيتي.
0: نعم يا سيدي.
1: جميل جدا يا أحمد.
0: أشكرك.
1: شكرا لك. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 0647 47 112.

0: نعود لاتصالاتكم ومساء الخير. ألو.
1: مساء. ألو.
0: يا هلا.
1: أرجو المعذرة أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
1: حبيت أنوه للأغنية اللي طلبها الحبيب محمود عزام.
0: نعم.
1: هي أغنية أول ما طلعها لعفاف راضي.
0: نعم.
1: وحدي قاعدة بالبيت فكرت بحالي وبكيت.
0: يا سلام.
1: هي نفسها اللي بده إياها محمود.
0: وإن شاء الله بنبث له إياها بالحلقات القادمة.
1: هي لعفاف راضي.
0: نعم.
1: وأغنية جميلة جدا.
0: نعم.
1: زي ما جمالك أنت الله يرضى عليك.
0: تسلم تسلم.
1: شكرا يا حبيبي.
0: يا هلا يا هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير. ألو. طيب نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: حلف الأمر بصوت جورج وسوف. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير سيد خالد، كيف حالك؟
0: مساء النور، أهلا.
1: فكر في أبلي ناس.
0: يا هلا يا هلا
1: سيد خالد. هلا احنا الأحد لما يبدأ أول الأسبوع انت ما بتخطر إلا عمالي، أول ما بقوم من النوم
0: أيوة
1: كن متلحفين على الإذاعة حياة الله.
0: طيب
1: أنا بعرف الوحدة بتفي علي غسيل علي شغل.
0: هذا الصبح
1: لأني من البيوت بحب الإذاعة. أكيد عايدة بتأيدني، أنا عايدة من عشاق الإذاعة.
0: نعم.
1: شو بصبح أنا أحكي اليوم الأحد يوم خالد عياد.
0: ماشي بس هذا برنامج إذاعي، احنا بنحكي عن التخاطر، يعني بتفكري بصاحبتك اللي هي بتعمل عليك.
1: بعرف بس حبيت أربط هاي بهاي، يعني انه كيف انت دائما اول اسبوع انت وشروق الأحد وعبد الله بدادو، هذول اول ما بجي من النوم انا طوال على
0: جميل
1: تلاقي في محبة.
0: طب
1: اصدقاء مثلا تحياتا وين ما كنتوا لأم خالد، دائما يعني هي بتحب أحكي إذا بتحب صوتي والكل بسمعني. هلا شوف سيد خالد، ممكن لو أقول للذكاء الاصطناعي رن يا ذكاء، إيش اسمه له أسامي كثيرة.
0: نعم.
1: ممكن يرن بتأيدني، ممكن يصير مستقبلا إنه تقول له يعني يا ذكاء الاصطناعي.
0: والله ممكن هذا بخوف الذكاء الاصطناعي.
1: بصير.
0: نعم هذا بخوف الذكاء الاصطناعي.
1: والله دبار انا احكي
0: بس معك بس يعني بقى. صعب اقول له للذكاء الاصطناعي انه انت ابن حلال او القلوب عند بعضها. بل مستحيل يعني اقول له انت ابن حلال.
1: ايوه دبار. المهم شوف انا بتحصل معي بالقرابة شيء طبيعي، انا ما بعمل بيها فيها هاي الشغله.
0: نعم.
1: لكن ما واحد من امريكا مره ابن اختي كبير بالعمر بدور على عروس، صار له 100 سنة بدور عروس لسه لهلا ما تجوز ومالته مليونير. أصدقائي
0: يعني الله يوفقه، الله يوفقه.
1: بده واحدة من الأردن، هو صار له 100 سنة بأمريكا.
0: طيب وليش ليش 100 سنة وما لقى عروس؟
1: شو بعرفني، الغلط بكون فيه مش فيه عاد ثاني.
0: طيب
1: لا معاه مصاري مقرش ويمكن خايف عاد شو يعني. ما بحبش. المهم خلينا نغير جو شوي زهقان مشان هيك اليوم.
0: نعم.
1: ابن اختي لما رن انا كنت نفس اللحظه اجى على بالي، خطر على بالي هاي يعني بالسنه بالسنين تصدف مره بس ما بامن فيها. اما بالقرابه شيء طبيعي، الواحد
0: صدفه يعني
1: امه تصدف كثير، ما لهاش علاقه يعني بالارواح ولا بشيء.
0: نعم.
1: هذا من رأيي أنا يعني.
0: نعم. يعني رأيك دائما جميل يا سمر. شكرا لك. بدنا نعطي مجال لاتصال آخر. 0-647-47-111-112. مساء الخير. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: يا هلا.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: يا غلبك بدي أنا عندي قدمت ساعة لشركة الكهرباء.
0: يعني أول شيء مين معنا؟
2: معك عبد الله الشناقي.
0: والنعم يا عبد الله. عبد الله هذا برنامج يعني مش خدماتي، الزملاء في الصباح بالبث المباشر راح يستقبلوا مكالمتك على يعني بنفس الرقم على صدر رحب. هذا البرنامج يا عبد الله يا صديقي هو برنامج دردشة تعليلة. شكرا لك. يا هلا.
3: بتونس بيك.

0: إذن نعود لاتصالاتكم ومساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف الحال؟
0: يا هلا.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: أنا بتونس فيك
0: وإذاعة. نعم.
1: إذاعة عم عمان. ماشي. نعم. كل الاحترام والتقدير لكم أول شيء.
0: ولك التحية والاحترام.
1: وشكرا على اللي بيقوموا على الإذاعة هاي كلها، على طقم البرنامج كله كامل.
0: نعم. نعم.
1: البرنامج اليوم عن إيش؟ أنا هسا ولا
0: طفل. عن تخاطر بعد. تخاطر يعني لما تقول لوحدة بنت حلال لسه بفكر فيك هسا.
1: عن تخاطر. ايوه
0: هذا الكلام بتامني فيه؟ هل هو صدفه ولا هو مبني على علاقه محبه بين صديق وصديقتها؟
1: والله مثلا انا احكي لصديقي والله يا ساعه انت خطرتي على بالي، صح هيك؟
0: مزبوط.
1: خطرتي على بالي. سبحان الله، بكل مبني على المحبه، مبني على المحبه والاحاسيس والمشاعر يعني. مش اني يعني مجرد هذا شو اسمه صدفه. فانت يعني بتخطر، خلص بقول انا خطرت على بالك، والله اني انا خطرتي على بالي لاني انا اروح عليكي او انت تجي علي.
0: نعم.
1: سبحان الله، بالدليل اللي يكون على المحبه ترابط بين الصديقه او بين اخوه او بين شيء زي هيك، يكون مشاعر واحاسيس يعني.
0: جميل جميل.
1: جميل.
0: نعم. بدي أشكرك حتى نعطي مجال اتصال آخر. شكرا لك يا هلا. إذن ابن حلال، القلوب عند بعضها، والله لسه بفكر فيك. هل بدها شروط ولا هي تأتي صدفة؟ مساء الخير. مساء الخير. طيب 0647 47 111 0647 47 112.

0: خطرنا على بالك خطرنا يا هوا. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: أهلا أهلا.
0: يا هلا.
1: دائما خطرنا على بالنا.
0: نعم.
1: الله ينور عليك أستاذ خالد.
0: تفضل.
1: تحية لحضرتك وللهندسة لكل بسمعوني.
0: ولك التحية.
1: وبشكر سمار على التحية.
0: نعم.
1: بس الموسيقى عندكم عالية.
0: الموسيقى عالية؟
1: الأغنية حلوة والله، أنا خطر على بالي شغالة لحد الآن.
0: تفضلي.
1: الله يزيد فضلك أستاذ خالد. حابة أشكرك على الموضوع. سمعني؟
0: أنت على الهواء، تفضلي. نعم.
1: الله ينعم عليك. بدي أحكي لك أنه ما بخطر على بال الحدا إلا المحبين أكيد.
0: تمام.
1: فمبارح أول مبارح من يومين جاتي تحكي لي في عرس إلبس

0: يلا بحكي لي بنت الحلال خبريني اللي قبل ساعة ساعتين. وأنا فورا يعني ما في ربع ساعة يلا على السريع، عارفاني بحب الأفراح والأعراس، الله يديم الأفراح والجميع يا ربي.
1: آمين آمين.
0: وكل العزبية يا ربي نفرح فيهم الشابات والصبايا. فبحكي لك مرحبا.

0: مي الغزيل.
1: يا سلام
0: إن عرفت فيه.
1: استاهلي. نعم.
0: ويسعدكم الله يديم المحبة والأفراح الجميع يا ربي.
1: شكرا لك.
0: يا هلا يا هلا
1: يا هلا. إذن فاصل ونواصل.

0: إذن هناك اتصال. مساء الخير. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيفك سيد خالد؟
0: يا أهلا.
1: شو أخبارك؟
0: يا أهلا.
1: حي لك ولا فرق العمل.
0: يا أهلا.
1: ولا كل المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية.
1: سيد خالد، تراود الخواطر أو إنه هلأ كنت أفكر فيك ورنيت علي. إلها دخل بالقرب.
0: إلها دخل بالقرب. تمام.
1: يعني لما تكون أنت قريب من شخص كتير، فبضل أنت بتحفظوا بعض. يعني ممكن تكون أنت بتشوف شيء بتفكر فيه، هو بفكر نفس الموضوع بنفس الوقت. يعني مثلا زي أختي بالبيت.
0: نعم.
1: بصحى الصبح أنا جاي عبالي طبخة، عايشة معي بالبيت. قبل مثلا تقولي شو رايك نعمل هاي الطبخة، فبكون أنا ببالي نفس الموضوع. فإله دخل كتير بالعلاقة القريبة
0: بالقرب، يعني في خلفية بتكون
1: أكيد، يعني صلة المشاعر، هاي التواصل المشاعر.
0: نعم.
1: والتفكير إله دخل إنه أنت قريب مني كتير لدرجة إنه أنا وياك بنفكر نفس الموضوع.
0: نفس الأكل بنحب ونفس الأماكن.
1: هلا أنت بترن علي أو أنا برن عليك.
0: أها. يعني هي بدها بداية أرضية مشتركة بين الشخصين
1: أكيد
0: حتى إنها تتواجد، أما إنها صدفة لا، ما بتكون
1: لا
0: صدفة.
1: ما فيش صدفة لا. إلا دخل بالقرب و

0: العلاقه بين الشخصين.
1: جميل. طب وانت الناس بيخطئوا بهذا المفهوم يعني، يعني لما يحكوا مثلا والله القلوب عن بعضها، والله بنت حلال او ابن حلال، بحملوا كلمه صدف. فوق طاقتها ولا كيف؟
0: لا هاي صدف.
1: صدف
0: يعني صدفه. لما مثلا انا بكون بفكر بصديقه لي مثلا انه او اخوي او اختي انه بدي احكي معاهم وهم برنوا علي، بتكون هاي صدفه يعني، انه خلص هو هيك.
1: نعم.
0: كونكت من بعيد.
1: من بعيد. نعم.
0: بالضبط.
1: شكرا لك، شكرا لك، يسعد مساك. يا هلا يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

إذن إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء معتز اللوم من غرفة المراقبة الرئيسية وربان المكسر والإخراج لهذا المساء دكتور ربيع الصغيرة. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولنا موعد في مساء الغد. تصبحون على خير.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

حبيبي يا حبيبي.

10:12 تماما ساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليلة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يعقدان مباحثات في أبوظبي، ويؤكدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. جلالة الملك ينبه إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. الأردن يؤكد التزامه السياسي رفيع المستوى استعدادا للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من العناوين إلى التفاصيل. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، رافقه خلالها سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني عقد وأخوه سمو الشيخ محمد ابن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مباحثات في قصر الشاطئ بمدينة أبوظبي بحضور سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد الزعيمان خلال المباحثات عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية لا سيما الاقتصادية والتجارية والتنموية ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما. وتناولت المباحثات أبرز المستجدات الإقليمية، إذ تبادل الزعيمان وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام. وبالحديث عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، نبه جلالته إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، فضلا عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وكان في استقبال ووداع جلالة الملك في مطار البطين في أبوظبي سمو الشيخ محمد ابن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. أكدت المملكة الأردنية الهاشمية التزامها السياسي رفيع المستوى بالاستعداد لعملية التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة من التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المقررة بين الأعوام 2027-2029. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في دار رئاسة الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برئاسة رئيس المجموعة حامد الزعابي والوفد المرافق له. إلى التفاصيل في تقرير الزميل عاط بن سور.
1: خلال الاجتماع رفيع المستوى، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، أكد أن الالتزام السياسي للمملكة يشكل ركيزة أساسية لتوجيه الجهود الوطنية وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح عملية التقييم، مشيرا إلى أن التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية هو الضمانة لتحقيق نتائج عملية ومستدامة. ولفت إلى أن الإصلاحات التي مضى بها الأردن استندت إلى الدستور الأردني، وهي تعكس واجبا وطنيا لحماية الاقتصاد وتعزيز الثقة بالمؤسسات وحماية الاستقرار المجتمعي، مشيرا إلى أن المملكة ماضية في تطوير تشريعاتها بما يواكب المعايير الدولية وتتطلع إلى استمرار الشراكة مع مجموعة العمل المالي الدولية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وقدم رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول الجهود الوطنية لتطوير المنظومة، مؤكدا أن العمل يتم وفق خطة وطنية ممنهجة تقودها إرادة سياسية ومؤسسية راسخة. بدوره أشاد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال شمال إفريقيا بالتجربة الأردنية، مؤكدا أنها تمثل نموذجا مهما في تحويل الالتزام السياسي إلى نتائج ملموسة، لافتا إلى الإصلاحات التي مكنت المملكة من الخروج من القائمة الرمادية عام 2023. وعرض السكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين خلال الاجتماع إجراءات ومراحل التقييم المتبادل، موضحا أهمية إشراك جميع الجهات الوطنية لضمان شمولية التقييم ودقته وتحويل مخرجاته إلى خريطة طريق عملية قابلة للتنفيذ. وأكد أن المملكة لديها الخبرة والإمكانات الكافية

0: لضمان نجاح عملية التقييم.
1: قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن الأردن حقق تقدما ملحوظا على المستوى الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في تعزيز استقرار نظامه المالي وجاذبية بيئة الأعمال الاستثمارية. وأكد الفايز خلال لقائه رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي والوفد المرافق أن المملكة طورت منظومة متكاملة لمواجهة هذه الجرائم بما ينسجم مع المعايير الدولية، مشيرا إلى إقرار مجلس الأعيان قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يلزم المؤسسات المالية والعامة والخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال لقائه رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميناء فاتف حامد الزعابي والوفد المرافق له أهمية الدور الذي تطلع به المجموعة في توسيع مجالات التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية. وأوضح القاضي أن الأردن وفر أساسا تشريعيا متقدما للتعامل مع هذه الجرائم وتحديد الإطار الناظم لعمل وحدة مكافحة غسل الأموال، لافتا إلى أهمية قانون النزاهة ومكافحة الفساد في دعم منظومة الحوكمة والمساءلة لمظاهر الكسب غير المشروع. زارت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية برئاسة النائب الدكتور حسين العموش مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للإطلاع على واقع العمل الإعلامي والمراحل التطويرية التي تشهدها المؤسسة. وأكد العموش أن أهمية الدور الذي تطلع به المؤسسة في تقديم منتج إخباري وثقافي ودرامي يواكب التطورات الحديثة وينقل الرسالة الوطنية بكل أمانة وموضوعية. وقال الدكتور العموش:
2: طلعنا على واقع العمل حقيقة، وأنا بقول أنه اليوم المؤسسة مؤسسة نفاخر بها العالم حقيقة، من ناحية الكوادر ومن ناحية البرامج ومن ناحية المحتوى. وأيضا أنا طلعت أيضا اليوم على ما هو جديد بخصوص تطوير العمل التقني وتطوير المحتوى وتطوير والاستعداد للدورة البرامجية والاستعداد لرمضان والاستعداد للتركيز على قضايا الوطن وقضايا الأمة، وخاصة أنه التلفزيون الأردني يمثل تلفزيون الدولة.
1: بدوره أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون غيث الطراونة التزام المؤسسة بحمل رسالة الدولة الأردنية وخطابها الإعلامي على كافة الصعد، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على تقديم محتوى يعكس القيم الأردنية عبر خطط تنفيذية مدروسة تشمل مختلف محاور التطوير والتحديث. من جهته استعرض مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مهند الصفدي خطة المؤسسة للتحديث والتطوير الشامل على كافة الأصعدة عبر إدخال أحدث التقنيات البرامجية وتحديث الأستوديوهات وأجهزة البث بما يضمن تقديم محتوى عالي الجودة يلبي تطلعات المشاهد الأردني والعربي. وقال الصفدي:
3: استقبلنا اليوم في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لجنة التوجيه والإعلام الوطني من مجلس النواب، كانت زيارة مقدرة. تقدم أصحاب السعادة النواب بالعديد من التساؤلات حول ما تقدم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وما هي الخطط المستقبلية، وضعناهم بصورة ما يجري العمل عليه حاليا في المؤسسة على صعيد التطوير والتحديث والبناء وتقديم كل ما هو أفضل إن شاء الله للجمهور الأردني من خلال شاشة التلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية.
1: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد الحراسيس والسفير البريطاني لدى المملكة فيليب ريدلي هول تعزيز علاقات التعاون والتنسيق العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
4: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد محمد الحراسيس في مكتبه بالقيادة العامة السفير البريطاني لدى المملكة فيليب ريدلي هول، وبحث اللواء الركن الحراسيس مع السفير البريطاني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء

0: عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والملحق الدفاعي البريطاني في عمان.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وآخرها تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وما رافقها من فرض قيود على دخول المصلين وممارسات استفزازية داخل الحرم القدسي الشريف، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمته واستفزازا غير مقبول. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة هذه الاقتحامات، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه. وكان عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وذلك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن نحو 240 مستوطنا متزمتا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 25 فلسطينيا وسط انتشار عسكري مكثف. وإلى التصعيد الميداني المتسارع الذي يشهده اليمن، فبعد أسبوع من المعارك العنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية أعلنت الأخيرة أن طيرانها الحربي استهدف بثلاث غارات مواقع وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في مدينة تعز، فيما أدى تجدد القتال إلى أزمة نزوح كبيرة بين المدنيين. إلى التفاصيل.
2: تصاعدت حدة الاشتباكات بين الحوثيين في اليمن وقوات الحكومة اليمنية، حيث قالت القوات الحكومية إن طيران القوات المسلحة استهدف بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات تنظيم جماعة الحوثي في تعز. وسابقا أعلنت القوات الحكومية أنها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين في ضربات على مدينة المخا الساحلية التي سيطر عليها الحوثيون هذا الأسبوع. وفي وقت سابق أفادت السلطات السعودية بأن مقذوفاً أطلقه الحوثيون أسفر عن إصابة شخصين في منطقة تقع على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن، وذلك بعد ساعات من إصدار الحكومة السعودية تحذيرات من احتمال وقوع هجمات. وبعد هجوم مباغت استمر أسبوعاً، بسط الحوثيون يوم الجمعة الماضي سيطرتهم على السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر، كما سيطروا على الجزر الأربع في منطقة باب المندب الممر الحيوي للملاحة البحرية، والذي زادت أهميته منذ أغلقت طهران مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب بينها وبين واشنطن. ومنذ بدء الهجوم قتل أكثر من 500 شخص معظمهم مقاتلون، ودفع تجدد المعارك السكان إلى النزوح. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ تموز الماضي. كما أعلنت سلطات جيبوتي أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي، كما أدت سيطرة الحوثيين على مدينة المخا الخميس الماضي إلى نزوح كثير من سكانها إلى عدن حيث مقر الحكومة اليمنية.
1: تتجه الأنظار إلى مستقبل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، مرجحا أن تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل من دون استبعاد التوصل إلى نهاية للصراع قبلها. في غضون ذلك تستعد سلطنة عمان لاستضافة اجتماع بين إيران و

0: ودول الخليج يهدف إلى مناقشة قضية مضيق هرمز. إلى التفاصيل.
1: تتباين التصريحات بشأن مستقبل الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، مرجحا أن تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل، من دون استبعاد التوصل إلى نهاية للصراع قبل ذلك الموعد. وقال ترامب أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أنها تريد إبرام صفقة بأي ثمن، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لن يقبل باتفاق سيء حسب تعبيره مع إيران، وأن أي اتفاق تقبله واشنطن يجب أن يكون مثاليا. وفي صلب الموقف الأمريكي يبرز الملف النووي الإيراني، إذ أكد ترامب أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد الأسباب الرئيسة وراء قرار خوض الحرب، مجددا تمسكه بهذا الهدف باعتباره شرطا أساسيا لأي تسوية مقبلة. اقتصاديا، توقع الرئيس الأمريكي أن يؤدي انتهاء الحرب إلى انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن أسعار البنزين ستتراجع سريعا وتعود إلى مستوياتها السابقة. وبين التفاؤل الذي تبديه واشنطن بشأن قرب انتهاء الحرب والاتصالات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، تستضيف العاصمة العمانية مسقط الاثنين اجتماعا بين إيران ودول الخليج يهدف إلى بحث قضية مضيق هرمز وتعزيز التعاون الأمني في الشرق الأوسط. وستجرى المحادثات في مدينة صلالة الساحلية العمانية في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشأن المضيق الذي يمثل ممرا بالغ الأهمية لتجارة النفط والغاز العالمية. وسيكون الاجتماع الخطوة الأولى نحو إنشاء إطار إقليمي للتعاون الأمني في الخليج.
0: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إلى وقف استهداف المنشآت النفطية في روسيا والأهداف الأخرى في ظل استمرار الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف. وتأتي تصريحات ترامب بينما تسعى واشنطن إلى دفع الأطراف نحو خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة بين البلدين. انطلقت في القاهرة برئاسة الأردن أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وفود من 21 دولة عربية. ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس المصري وزراء العمل وممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة حكومات وأصحاب أعمال وعمال، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. وأكد رئيس المؤتمر وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين أن الحوار والتعاون والتكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة يمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية. وقال الوزير القطامين:
2: إن اجتماعنا اليوم يؤكد إيماننا بأن الحوار والتعاون والتكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية. وفي هذا الإطار نثمن اختيار معالي المدير العام لموضوع تقريره لهذه السنة النمو الاقتصادي المستدام نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية. يمثل مؤتمر العمل العربي منبراً للحوار البناء بين أطراف الإنتاج، بما يتيح الوصول إلى رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ تضع الإنسان العامل في قلب التنمية.
0: وعلى هامش الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في القاهرة، بحث وزير العمل الدكتور نضال القطمين مع وزير العمل المصري الدكتور حسن الرداد عددا من الملفات المتعلقة بالعمالة المصرية في الأردن. وأشار القطمين إلى حرص الوزارة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في الأردن في إطار القوانين والأنظمة الناظمة. بحث أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي ووزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماحة حمد سبل تعزيز الدعم الإنساني المقدم للشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية وقطاع غزة، للمزيد عن هذا الاجتماع

0: حدث شبلي للزميل عارف الدبوبي وقال:
1: تم من خلال هذا اللقاء بحث كافة الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى الأهل في الضفة الغربية، سواء في المجال الإغاثي المباشر أو في مجال الحماية الاجتماعية، وأيضا في مجال المحافظات الشمالية وكل ما يلزم، وبالأوضاع القادمة نتيجة الظروف التي يصنعها الاحتلال بالأهل في الضفة الغربية. تم مناقشة عدد من الأمور وعدد من المقترحات اللي إن شاء الله سيتم العمل عليها لتمكين أهلنا في الضفة الغربية من تجاوز هذه الصعوبات وهذه الضغوطات التي يمارسها الاحتلال عليهم. التنسيق بيننا وبين السلطة في الضفة الغربية مستمر، والتوجيه الملكي ثابت وواضح في تقديم كل الإمكانيات وكل ما يمكن إلى أهلنا في الضفة الغربية.
0: أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا حادث الحفلة التي كانت تقل عددا من المجندين المكلفين بخدمة العلم على الطريق الصحراوي بالمملكة. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها تضامنها الكامل مع الأردن الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يعقدان مباحثات في أبوظبي، ويؤكدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. جلالة الملك ينبه إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. الأردن يؤكد التزامه السياسي رفيع المستوى استعداداً للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات ربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد

0: التسجيل والمونتاج شادي زادي. إخراج علاء ربابة.
1: نوخوا اقروا على الطرش ونوخوا.
2: خير شيخ عودة؟ شكو
1: تشوف العالم ذاك اللي على اليمين؟
2: ايه قالوا لي اسمه طويل شهاق.
1: احسن من وراه وجرف الدراويش منها وجنوب قدامنا.
2: احنا ننتظر فزعة بني صخر.
1: نبرح لنا بالوادي هذا حتى يصرون بني صخر وحوطات الشراه مع حمد بن جازي.
2: من نقترب من جرف الدراويش انبات بطرافها. وش رايك شيخ عودة؟
1: يا نوري باشا الحجايا اللي لقيناهم حلالهم على درب باير حكوا كثير عن القلاب.
2: قلعة جرف الدراويش
3: فاتني شيء من حديثكم؟
2: لا بعدنا بالبداية
1: يا الشريف. أقول نوري باشا على حالة الجرف.
3: عندهم هنا بركة موية تزود صهاريج القطارات
1: وفيه مدفع جنب القلعة وداخلها سلبة من الخيال الألمان وعلى ظهرها استحكامات. أنا أظن أنه فيه الرشاشات
3: والحسمة هي بعيدة عليهم.
1: أنا رأيي نرسل للي يلاقي فزيع بني صخر شرق القطرانة خلها مناوشوا قلعة الحسا ويشغلوها الحين ما نخلص من جرف الدراويش.
2: هم وين صاروا حويطات الشراه؟
3: مرسال حمد بن جازي يقول جمعتهم خرجت من الذرح والجربة.

0: وايش اخبارك يا كركور؟
1: بعرف. اهلين عوض. اهلين. اهلين سعدة.
2: اشوفك زايد الدكانة.
1: اتراك راحوا، فتحنا شغل سلاح مع شغل ذهب، ما في خوف.
3: اسمع علي كركور، معي شوال بي ثلاث بواريد دق الماني مثل هذه اللي بشتفيك.
1: شوف، هذا كل واحد بيشتري انا بجنيه ذهب تبع شريف.
2: إيه كركور، شوف لي هذه.
1: هذا ذهب نمساوي اصلي.
2: قد تسوي لي اياها خاتم.

0: وين محمد؟
1: عندك يبا.
0: ايش النار هذيك؟
1: الدنيا برد، اشعلوها للدفا.
0: اركض اركض يا ولدي طفيها، لا حدا يشعل نار من مرة.
1: الناس ضجوا من البرد.
0: خلهم يناموا بنفسهم، كل واحد منهم معه فروه.

0: وتايه وخيل المحيا.
1: ما أنحرم من هالصوت، طرباني غزوتي.
0: هي اللي عندها رجل مثلك يحق لها تطرب.
1: ما أعلمك إن شاء الله.
0: قل لي يا بعد عمري، متى نطيح سوق الطفيلة؟
1: ويش ودك من السوق يا غزوة؟
0: سعدة رجعت منه بصبعها خاتم ذهب.
1: بس ما يغلى عليكي لا ذهب ولا فضة، أنت تأمري أمر.
0: الله لا يحرمني منك.
1: وش بدي أقول، في طفايل كثار سجلوا بعسكر الشريف.
0: ما تروح، يكفيني الخوف من غيبتك بمعركة حد الدقيق.
1: معنا 5 نيرات وبارودة ألمانية، ناقصنا عود حراث مع سكته.
0: عود حراث؟
1: نحرث ونزرع بأرضنا، وأرض اللي يدفع لنا أجرة بعد.

0: أنا أبغى أحط روحي مكان القائد التركي بجرف الدراويش. فكروا معي،
1: يحصن القلعة ويحفر داير مدايرها خنادق للمشاة.
2: هقولك من أي جال يحصن؟ إذا صدق ظني معركة حد الدقيق غيرت أحذره.
0: يتوقع الهجمة من الأمير زيد والطفايلة من الغرب.
2: هذا أنت قلته يا شريك.

0: العفو سمو الأمير، لو وصيت لي كان جيتك على مقرك بدون ما تتعب حالك.
1: ما بها تعب، وش حالة الأسرة عندك؟
0: خلي الملازم عصام يجي لهون.
2: حاضر سيدي.
1: بيهم حيل على السفر؟
0: 4 منهم جرحى، بزورهم مأمور الصحة كل يوم. احترامي سيدي. تعال يا عصام، شرح لسمو الأمير عن حالة الأسرة.
1: نبغى نرسلهم للقويرة، ومن هناك على معسكر الأسرة بالسويس.
3: سموك بلزمك 50-60 جمل يا سيدي، إلا إذا بدك تسوقهم مشي على رجليهم.
1: لا لا لا لا لا، هذه ما هي بالبال.
3: في 3 هايجين سيدي، طوعناهم بالكرباش، لازم يركبوا والجامعة بإيديهم.
1: تاخذ معك كلبشات زيادة.
3: اعفيني سموك، ما رح أقدر.

0: أنت أنا من تيوبا؟
1: وش وراك؟
0: خيال من الفايز وصل هالحين.
2: صيح له محمد، صيح له،
1: ناديه يا محمد ناديه.

0: يا زكي بيك، انت خدمت بالطفيلة سنتين وتعرف اهلها واحوالها.
1: ايه ناس غانمين سمو الامير.
0: انا من نون مشاورك طلبت من سيدي فيصل تعيينك قايم مقام الطفيلة.
1: ايه بتموت سيدي؟
0: هذا املي بيك، ابغاك تحسن احوالها بعد خلاصها من حكم الاتراك.

0: حياك الله يا ابن فايز.
1: تحيا تحيا يا ابو تاي.
2: كم فزعتكم يا بخيت؟
1: 50 خيال و70 هجان واربع زمل شايل زهابنا.
3: هاي عصبة تسند الرأس. عافية يا الربع عافية.
1: الصبح بعون الله تكون عندكم.
2: لا يا بخيت،
1: عسى مشر.
2: أبغاكم تحاوطوا قلعة الحسن من بعيد.
3: لا تعرضون نفسكم لمدافعهم ورشاشاتهم. اضربوا وهربوا.
1: رميته هذا
2: حتى يجيكم منا خبر.

0: شوفي هذاك عود الحراث اللي أديه.
1: عامر ما أدك تروح على الصايل؟
0: أدي بالأول عود الحراث يا غزوتي. تعال تعال تعال. يعطيك العافية. قديه حق عود الحراث هذا ما سكت؟
2: الله يعافيك. العود والسكي والكداني والكرباج بجنيهين ذهب شريفي.
0: جنيهين؟ على ويش جنيهين؟
1: طلبونا أقل بكثير.
2: من ولا طلبكم؟ ما في نجار بلوط بالطفيلة كلها غيري.
0: تعالي حرمة تعالي تعالي.

0: مساك بالخير يا عوف.
1: هلا، يسعد مساك يا منازل.
0: كر كر،
1: شو اللي جايبه هذا؟
0: ما في شي من واجبك. انت واجبك عندي كبير.
1: يسلم راسك يا منازل.
0: الله يسلم عمرك. شلونك انت؟
1: الحمد لله. فوت فوت على الفراش حين اسوي لك قهوه.
0: بفوت. يا ليتك سالمه وغنى.

0: يا عامر، هذا ليش لحقني؟
1: من هو؟
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. عندك مني شيء؟
2: شفتك عند النجار تساوم على عود حراث للفرس.
1: ما اتفقت معه، يطلب غالي.
2: ويش بدي اقول لك؟ عندي عود حراث عمره سنتين مع السكه والكدانه، بدي ابيعه.
1: وين خازنه؟ هان بالطفيله؟
2: انا ساكن بعيمي والعود فيها.
1: بعيمي؟
2: اسمي عارف، بس تصل عيمي اسال عني، الكل يدلك. شوف العود، اذا عجبك ما بنختلف على حقه.

0: الحرب خلصت بحد الدقيق والناس صار معهم بنادق جديدة، وزمان ما سوينا ملح بارود.
1: أنا الصحيح يا عوفة ما جيتك مشان ملح البارود، أنا شفت عامر وغزوة نازلين على سوق الطفيلة وحبيت أشوفك لحالك.
0: وش اللي بدك إياه يا منازل؟
1: اسمعيني يا عوفة، أنا أدي أسولف من راسي لراسك.
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء.

0: هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول أوضاع فلسطينية عديدة، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، كفاحية. مقبلون الشعب الفلسطيني على انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني. بالمعنى الأدق هنالك محاولات من قبل القيادة الفلسطينية للعمل على تطوير الوضع الداخلي على الاستجابة للمتطلبات السياسية الكفاحية لشعب فلسطين، وأيضا استجابة للإصلاحات وتطوير الوضع الداخلي، لأن الوضع الداخلي الفلسطيني تماسكه، وحدته، تطوره، دمج دماء جديدة بصفوفه وقياداته شيء مؤكد، هذا بشكل الرافعة للموضوع الفلسطيني وللقضية الفلسطينية ولمواصلة هذا الطريق نحو الحرية والاستقلال وزوال الاحتلال. للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب من رام الله بالدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطينية. دكتور أحمد مجدلاني، مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
0: يعطيك العافية، ودائما إحنا وشعبنا كله وقيادتنا بنتابعكم، متضامنين معاكم، مشاعرنا معاكم، بنحس بأوجعكم، الله يعينكم على ما أنتم عليه.
1: شكرا شكرا. هذا هو الأردن الذي نعرفه، اللي كان دائما يعني باستمرار جنبا إلى جنب مع شعبنا، مع قيادته، من أجل تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.
0: كل الاحترام. طب دكتور، لنبدأ الحقيقة، يعني الآن الأوضاع مع الأسف يعني في قطاع غزة مأساوية، سنتحدث عنها، مأساوية أكثر من مما يجب، ربما حتى كلمة مأساوية لا تنطبق على الواقع الحقيقي الملموس اللي بيعيشه شعبكم في قطاع غزة. ولكن الآن الوضع أيضا بالضفة الفلسطينية، هجمات من قبل المستعمرين المستوطنين لبقاء الاحتلال، لاستمرارية الاحتلال، لتعميق بقاء الاحتلال، وأيضا لأنهم يتنافسون في معركتهم الانتخابية المقبلة لانتخابات الكنيست في شهر في 27/10 المقبل. ولكن بداية دعني أسأل الدكتور أحمد مجدلاني، يعني أنت الآن بتعيش في رام الله والأحداث في القرى الفلسطينية ساخنة على امتداد يعني قرى ومدن وأحياء المدن الفلسطينية، في كيف ترى الوضع من جانبك أولا كفلسطيني وثانيا كقائد فلسطيني؟
1: شوف ما يجري في الضفة الغربية منذ عدة أشهر.
0: نعم.
1: هو تكثيف وتصاعد لحملة اليمين القومي والديني اللي بيمثل سموتريتش بن غفير وأيضا نتنياهو.
0: نعم.
1: هاي الحملة بالضفة الغربية انطلاقا ليس فقط لاعتبارات انتخابية، رغم أن الاعتبارات الانتخابية هامة لهذا التحالف الثلاثي لمحاولة إعادة الحصول على أغلبية في الانتخابات القادمة لاستمرار حكم هذا الائتلاف لمرحلة قادمة، لكن الهدف الرئيس واضح، أن التغييرات التي تحدث على الأرض والتي تجري بشكل متسارع وبسباق مع الزمن قبل الانتخابات وقبل أيضا خروج هذا الائتلاف من الحياة السياسية أو من الحكم، لأنه كل المؤشرات منذ أكثر من عامين تشير أن هذا الائتلاف لن يحصل في أحسن أحواله على أكثر من 50 مقعدا، وبالتالي سيكون على مقاعد المعارضة. المهم استراتيجيا بالنسبة لهذا التحالف الآن هو فرض وقائع مادية على الأرض في الضفة الغربية يصعب أن لم يكن استحالة أمام أي حكومة إسرائيلية قادمة التراجع عنها، لأنها سوف يعتبر ذلك يعني خروجا عن الإجماع القومي اليهودي. ولذلك هذا التسارع اللي بنشوفه بالاستيطان، بمصادرة الأراضي، بتنفيذ مشروع E1 لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بازدياد إرهاب المستوطنين ومحاولات التطهير العرقي في خاصة

0: في المناطق جيم التي يعني لغاية اللحظة الراهنة منذ 3 سنوات إلى الآن يعني في هناك حوالي 140 ألف مواطن فلسطيني قد تم تهجيرهم من هذه المناطق في عملية تطهير عرقي حتى داخل المدن. يعني ما جرى في مخيمات جنين، طول كرم، عين شمس هو تطهير عرقي. يعني عندنا لدينا 50 ألف مواطن قد جرى تهجيرهم من هذه المخيمات ومنع عودتهم، بما في ذلك تدمير هذه المخيمات بشكل كلي أو جزئي. ما يجري هو إعادة هندسة للديموغرافيا في الضفة الغربية بحيث ينحصر الوجود الفلسطيني في مواقع محددة وينتشر وجود الاستيطان فيها. واليوم اللي بيطلع على خارطة الضفة الغربية كمان يرى يعني الجبن السويسرية اللي هي عبارة عن دوائر يعني منفصلة عن بعضها البعض. هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه حكومة نتنياهو واليمين القومي والفاشيين الجدد في إسرائيل. بالتأكيد الوضع الميداني صعب للغاية لأنه مترافق أيضا مع ضغوط اقتصادية ومالية، السبب الرئيسي منها هو الاستيلاء وأيضا على أموال المقاصة الفلسطينية التي شلت قدرة الحكومة الفلسطينية على القيام بواجباتها اتجاه تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية، ليس فقط في الضفة الغربية وإنما أيضا في قطاع غزة، أيضا على إجراءات أخرى أهمها هو الفصل ما بين والتقسيم التقسيم ما بين المناطق المدن والقرى الفلسطينية وعزل القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية. هذا التفكيك هو هدفه الرئيسي تفكيك الوحدة الجغرافية والاقتصادية والمجتمعية. اليوم الضفة الغربية لا تجد سوق اقتصادي واحد ما بين كل المدن والقرى. يعني مثلا مصنع في الخليل أسهل له أن يصدر إلى الأردن من أن يرسل بضاعته إلى جنين مثلا، والعكس يعني أيضا، لأنه المسافة ليست بالمسافة القصيرة وإنما هي في الإجراءات وفي الحواجز التي
1: ليست المسافة الجغرافية
0: وإنما الإجراءات التي تجري على الأرض التي تعطل إمكانية الانتقال والحركة من منطقة إلى منطقة أخرى. هذا علاوة عن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. اليوم تتعامل حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن قطاع غزة قد بات مفصولا تماما، ليس فقط جغرافيا عن الأراضي الفلسطينية وإنما بات مفصولا أيضا عن سياسيا عن السلطة الوطنية الفلسطينية بحكم قرار مجلس الأمن 2803 الذي أعطى نوع من الوصاية الدولية على قطاع غزة لمجلس السلام لمدة عامين، يعني تنتهي في 30/12 العام القادم. وبالتالي نحن أمام وضع أيضا صارت إسرائيل تتعامل فيه مع قطاع غزة وكأنه منطقة معزولة، أيضا تسعى إلى ليس فقط إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وإنما إلى تقسيم قطاع غزة إلى غزة القديمة وغزة الجديدة. غزة الجديدة التي يعني يتبنى فيها كوتشنر مشروع ما يسمى ريفيرا الشرق، وهو أساسا مضمون مجلس السلام، وأساسا هو مضمون هذا المشروع السياسي الذي طرحه ترامب في نقاطه العشرين. وأيضا ما زالت لغاية اللحظة الراهنة لأسباب انتخابية أيضا حكومة نتنياهو ترفض كليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا يسحب نفسه على لبنان وعلى سوريا. هنا الاعتبارات انتخابية بالدرجة الأساسية، ولا تريد أن أيضا أن تطبق المرحلة الثانية من الاتفاق.
1: نعم. طب إذا الحقيقة واضح إنه خطة سوماتريتش اللي خطة الحسم واضح وهي سبق وأقرت من قبل حكومة المستعمرة الإسرائيلية بيتم تطبيقها عمليا في قطاع غزة في الضفة الفلسطينية الريف والقرى والمدن كما تفضلت. يعني هنالك تم بين قوسين تطهير الريف الفلسطيني من البدو ومن المزارعين وإلى آخره ونقلهم إلى القرى، ومن شهر تقريبا بدأت الهجمة على القرى على تل وعلى باقي القرى. فبالتالي يعني المسألة جاية بهذا الاتجاه كما تفضلت لوضع جزر معزولة مقتصرة على المدن الفلسطينية، وهذا ما حصل بالمناسبة عام 48 بجعل المدن الفلسطينية معزولة عن بعضها البعض. طيب الآن في ظل هذه السياسة أستاذ الدكتور أحمد مجدلاني، أيضا يعني أنتم تواجهون كسلطة كإدارة كقيادة أزمة كما تفضلت في مسألة حجب الأموال واحتجازها إلى الحد أن الموظفين لا يتلقون رواتبهم الشهرية بشكل طبيعي وسوي. يعني ماذا تفعلون بهذا الشكل؟ ما هي الإجراءات العملية التي تؤدى لتغطية هذه الاحتياجات للموظفين؟ كم موظف عندكم في السلطة الفلسطينية؟
0: المشكلة ليست فقط في الموظفين، وإنما المشكلة في هذا الكم.
1: نعم.
0: أيضا من المتقاعدين الذين خدموا سنوات طويلة سواء في القطاع المدني أم القطاع العسكري والأمني. وبالتالي لدينا أيضا إشكالية كبيرة يعني في الموظفين. يعني إحنا اليوم ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة الموظفين المدنيين والعسكريين إضافة للمتقاعدين يتجاوز أكثر من 160 ألف.
1: نعم.
0: وبالتالي هذا الحزام شهد على خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة المالية. علاوة على ذلك أيضا هناك التزام تجاه الساحات الخارجية والسفارات بالخارج. يعني
1: نعم.
0: ليست فقط هي في الداخل، وإنما هي منعكسة على الوضع في الساحات الخارجية التي لها أيضا ما زالت موازناتها التي تتلقاها سواء كان من نظام للحماية والرعاية الاجتماعية في كل من سوريا والأردن، وأيضا أسر الأسر اللي صارت ضمن الحماية الاجتماعية. وبالتالي إحنا في وضع بالتأكيد صعب للغاية. إحنا نحاول نوفر المقومات الأساسية الحد الأدنى من الرواتب المالية مباشرة، وأيضا في هناك الحكومة قامت بعملية يعني دعم غير مباشر من رواتب الموظفين عبر التطبيق للموظفين وأيضا للمتقاعدين يلي يشمل بسقف كل شهر لا يتجاوز 1000 شيكل، دفع مثلا فواتير الكهرباء الماء ترخيص السيارة الهاتف الموبايل. أيضا هذا الشهر لأنه صار في تسجيل للجامعات الموظفين والمتقاعدين أيضا بسجلوا على تطبيق معين مشان يتم تسجيل أبنائهم بالجامعات من رواتبهم اللي يعني من ديونهم على وزارة المالية في محاولة لاحتواء الموقف من تقليل المعاناة والضغوط على هذه الفئة التي تقدم الخدمات المباشرة للمواطنين الفلسطينيين سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، وبالتالي توفير الحد الأدنى من المقومات الصمود لأبناء شعبنا، لأنه شعبنا يلي عم يصمد في قسرة واللي عم يصمد في

0: كل القرى اللي عم تتعرض لهجمات في حوارة وغيرها، تتعرض لهجمات من المستوطنين وبدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني في 3 منازل من شهر تماما محاصرة في قرية قصرة، وبالمناسبة هذه المنازل لمواطنين أمريكان من أصل فلسطيني، والحكومة الأمريكية تتفرج، وأيضا المستوطنين ما زالوا محاصرين هذه المنازل. إحنا أمام وضع الحقيقة يعني سوريالي في الضفة الغربية، وبالتالي تقديم الخدمات هي وتعزيزها وتطويرها بأي شكل من الأشكال هو تعزيز لصمود المواطن الفلسطيني. لاحظ قرية المغير، كل يوم في هجوم على قرية المغير، كل يوم في شهداء. كذلك الحال في قصرة، كذلك الحال في ترمس عية، والعشرات من هذه القرى، لكن لم يحدث لغاية اليوم أي هجرة لمواطن واحد من قرية. رغم كل ما يجري، على العكس من ذلك، في صمود، في بقاء، في مواجهة، وفي أيضا اشتباك مع الاحتلال. اشتباك طبعا مش يعني ليس مسلحا، وإنما اشتباك بين المواطنين العزل وبين عصابات المستوطنين يلي هم الميليشيا المسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي البعض بيقول هذا عنف المستوطنين، نحن نقول هذا ليس عنف للمستوطنين، وإنما هو إرهاب للمستوطنين، وهو إرهاب دولة منظم، لأنه هذا يحدث بحماية ورعاية ودعم وإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم. وهنالك أيضا دكتور أحمد مجدلاني المشكلة الثانية، يعني الآن المشكلة الأولى هو بتقليص دخل الحكومة السلطة الفلسطينية، المشكلة الثانية من 3 سنوات ممنوع على العمال الفلسطينيين أن يعملوا في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، يعني أكثر من 150 ألف 200 ألف عامل فلسطيني كانوا بيشتغلوا، الآن عاطلين عن العمل. ولو افترضنا جدلا أنه كل واحد فيهم حوش خلال السنوات الماضية 20-30 ألف دينار خلال هالـ3 سنوات، راحوا بالتالي تحولوا إلى فقراء ومحتاجين. يعني هذا الدخل الثاني للشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، فقد يعني هذا الدخل.
0: قبل 7 أكتوبر كان يشتغل داخل الخط الأخضر حوالي 240 ألف عامل.
1: 240 ألف
0: تقريبا. يعني أنا بحكي في الإحصاء الرسمي اللي كان له علاقة بالطريق العمل تقريبا. وهذا كان يوفر دخل شهري بحدود المليار شيكل تقريبا. هذه كانت يعني سيولة نقدية تضخ في السوق الداخلي، وهي عامل محرك
1: الاقتصاد
0: للاقتصاد المحلي، علاوة على الرواتب اللي كانت تدفع. وبالتالي كان نسبة النمو والتنمية الاقتصادية إلى حد ما مقبولة، يعني إلى حد ما يعني الحياة يعني رغم كل الصعوبات بس في إمكانية. اليوم مع توقف هذا العمل العمال في إسرائيل وتحولهم إلى بطالة، واستنزاف حتى مدخراتهم المالية اللي كانت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ذلك ما أشرت إليه قبل قليل تقسيم السوق الاقتصادي في الضفة الغربية، هذا أدى إلى تراجع المشاريع لدى القطاع الخاص. كثير المصانع والشركات الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية إما أوقفت كليا أو جزئيا أعمالها، وأيضا صرحت عمالها، ولذلك نسبة البطالة ارتفعت من 16% قبل قبل 7 أكتوبر عام 2023 إلى حوالي 46% في المرحلة في الأشهر الأخيرة، يعني منذ مطلع هذا العام وإلى الآن. لأنه حتى العمل في القطاع الزراعي أصبح أيضا في صعوبة عليه نتيجة مصادرة الأراضي، الاستيطان، هجمات المستوطنين على الفلاحين، السيطرة على موارد المياه، حتى الزيتون اللي مشهورة في فلسطين، يعني العام الماضي أكثر من 50% من الزيتون في الجبال لم يستطع الفلسطينيين يعني أصحاب الزيتون جمعه. وبالمناسبة يعيش على الزيتون حوالي 65,000 أسرة، يعني بينتظروا من عام لعام حتى يزنوا الزيتون، حتى يطلع منه زيت، حتى يبيعوه كزيت، يعني كل منتجات الزيتون بتعيش منه حوالي 65,000 أسرة في القرى. العام الماضي تقريبا 50% لم تستطع من جد الزيتون. هذا العام يعني ربما سيكون الأمر أصعب في ظل انفلات الحملة الاستيطانية المدعومة من جيش الاحتلال في الريف الفلسطيني.
1: نعم. طيب إذن يعني الحقيقة هذه كلها التفاصيل تعني أن هنالك برمجة من قبل حكومة المستعمرة الإسرائيلية كما تفضلت لتفتيت، لتمزيق، لإفقار الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية، وبالتالي يعني المسائل ليست مجرد إجراءات اقتصادية بل هي إجراءات اقتصادية سياسية أمنية تستهدفكم بشكل مباشر كشعب وكسلطة.
0: الهدف الرئيسي من هذا الموضوع هو دفع الناس نحو الهجرة والتهجير.
1: نعم.
0: هذا هو الهدف الرئيسي، وبالتالي هذا الهدف لم يتحقق حتى اللحظة الراهنة، ونسعى بكل قوة إلى أن لا يتحقق.
1: نعم.
0: ليس الآن وإنما في المستقبل وفي أي وقت من الأوقات، لأن الصمود والتشبث بالأرض ومواجهة المشروع الاستعماري الإحلالي الصهيوني هو في توفير مقومات الصمود والبقاء لأبناء شعبنا في الوطن. وبالتالي المعركة الرئيسية الآن أمامنا هو كيف نحبط مشروع التهجير، مشروع الاستيطان الإحلالي، وكيف نثبت أبناء شعبنا في قراهم ومدنهم وفي كل المناطق الفلسطينية.
1: نعم. طيب إذن يعني المواجهة الآن بينكم وبين الاستعمار والاحتلال الاستيطاني الإحلالي كما تفضلت ووصفته هو بكل المعايير بكل العناوين التي تستهدف وجود شعبكم بالتهجير بالترحيل. طبعا هم بيقولوا الطوعي بمعنى الإنسان بغادر يعني بقراره بحريته، لكن هو الحقيقة بالحصيلة هو بالقصر، يعني ظروف صعبة وقاسية والآخر، ومع ذلك أنت ترى أن شعبكم يعني صامد ومازال يعني باق، وبالتالي لا توجد عمليات ترحيل. طب إلى متى بيتم هذا الوضع؟ إلى متى يمكن أن يتحمل الناس الفلسطينيين هذه الأوضاع؟
0: يعني السؤال هو منطقي تماما. السؤال إلى متى يعني الرهان على صمود المواطن الفلسطيني في الوضع في الوقت الذي يتراجع في الدعم الدولي وفي الوقت الذي يتراجع فيه أيضا الدعم العربي.
1: هل هذا التراجع أيضا مقصود؟
0: يعني بصراحة ليس له من تفسير آخر.
1: نعم.
0: لا يوجد له تفسير آخر على الإطلاق. يعني لأنه ما يجري في فلسطين يعني ليس سرا. يعني تنقل كل وسائل الإعلام اليوم ما عاد في شيء مخبى يعني.
1: نعم.
0: وإذا بلد مثل بريطانيا وفرنسا بتفرض عقوبات على المنتجات المستوطنة وفي بلدان عربية شقيقة فاتحة على الغارب مع شو يعني وعلى العكس يعني هي تضع فيتو على الشرعية الفلسطينية.
1: نعم.
0: ولذلك ولا تتعامل معها، وإنما تحاول أن تعمق الانقسام والشرخ داخل المجتمع الفلسطيني والحياة السياسية الفلسطينية. ولذلك يعني وأنا عم بحكي معك بصراحة، وهذا الصراحة ممكن تزعج آخرين كثير،
1: نعم،
0: بس هذا هو الوضع.
1: طيب،
0: هذا هو الواقع.
1: ولكن دكتور، يعني الحقيقة يعني ردود الفعل الأوروبية يعني تجاوز إسبانيا وإيرلندا وحتى بلجيكا، ولكن بريطانيا التي صنعت المستعمرة الإسرائيلية، فرنسا التي ساعدت كثيرا المستعمرة الإسرائيلية بأسلحتها النووية والتقليدية وأوائل آخره، أن يجري هنالك مراجعة نسبيا من قبل بريطانيا، من بريطانيا مطلوب منها الاعتذار للشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والإسناد تعويضا عما فعلته من جرائم، من جريمة كبرى بإقامة المستعمرة الإسرائيلية عبر وعد بلفور وتسهيلات الهجرة إلى آخره حتى 48، ومن ثم الدعم السياسي بمختلف المستعمرة الإسرائيلية. لكن هل ترى بأنه هذا تحول، تطور يعني في هذا السياق قد لا يكون نوعي تماما كما تطالبون، ولكن شيء مؤكد أنه نقلة نوعية، خطوة في غاية الأهمية لصالحكم؟
0: تحول مهم.
1: نعم.
0: يعني هو تراكم خلال السنوات الماضية داخل هذه المجتمعات، يعني وهذا التحول قاده الحقيقة الأحزاب التقدمية، النقابات، مؤسسات المجتمع المدني. والذي سرع بهذا التحول في هذه البلدان هو جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق شعبنا في قطاع غزة.
1: نعم.
0: هذا سرع كثير في الوضع، ووضع أيضا العديد من هذه الدول وحكوماتها أمام تصادم مع المجتمع المحلي، مع مكوناته المختلفة. وبالتالي اضطرت العديد من الدول أمام هذا التغيير في الرأي العام، أمام هذا التغيير في الحياة، في المكونات السياسية والمجتمعية، لاتخاذ خطوات وسياسات أقل انحيازا لإسرائيل وأكثر توازنا، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين، وأيضا والانتقال من سياسة الشجب والاستنكار والإدانة للاحتلال الإسرائيلي والإجراءات المستوطنين إلى إجراءات عملية ملموسة، يعني وإن كانت محدودة في مثلا وضع قيود أو على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها غير شرعية وغير قانونية. هذا بالنسبة لنا خطوة، وخطوة مهمة، لكن نعم. نسعى إلى الانتقال من هذه المواقف والإجراءات المحدودة إلى مواقف أكثر عملية وملموسية، هو معاقبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها حكومة أبارتهايد، والانتقال التدريجي والدفع باتجاه عزل إسرائيل ومعاقبتها كنظام عنصري. كما جرى الحال مع جنوب أفريقيا.
1: نعم.
0: إحنا اليوم نسعى بكل قوة مع كل حلفائنا في أوروبا في العالم، وكما هو معروف أن الفيتو الأمريكي والحماية والرعاية الأمريكية، رغم أيضا التحولات داخل المجتمع الأمريكي واللي بنشوفها الآن في الانتخابات التمهيدية للتجديد النصفي للكونغرس ومجلس الشيوخ، عم نشوف تحول مهم عم يجري في أمريكا، لكن نحن نعتقد أنه هاي تحولات مهمة. للأسف الشديد هذه التحولات اللي عم تجري في العالم عم يقابلها تراجع في العالم العربي.
1: ردة الفعل أستاذ يعني كانت عنيفة من قبل حكومة المستعمرة الإسرائيلية ضد بريطانيا.
0: شوف، هم طبعا يعني واتجاه أستراليا واتجاه أيضا جنوب أفريقيا واتجاه أيضا إسبانيا، يعني والتهديد بأنه بدهم يغلقوا القنصليات تبعهم، أنا أعتقد هذا ادعاء سخيف. يعني إسرائيل لن تجرؤ على بريطانيا كما هي لا تجرؤ على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في سقف معين تستطيع السياسة الإسرائيلية والسياسيين الإسرائيليين يعني لا تستطيع تجاوزه. بكل الأحوال يعني لا تنسى أنه إحنا في شهر الانتخابات، والدم الفلسطيني والحقوق الفلسطينية هي أهم شعار تستخدمه الأحزاب الإسرائيلية في العملية.
1: نعم. طيب دكتور يعني أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطينية، أنتم متهمون بالتقصير في التعامل مع محكمتي العدل الدولية اللي هي بتتعلق بالبلدان والحكومات، ومحكمة الجنايات الدولية المتعلقة بالأفراد. يعني سبق ورفعت قضايا من جانبكم، ولكن متابعاتها استمراريتها معلقة بمجمدة. يعني كيف ترى الوضع بهذا الاتجاه، وكيف ترد على يعني هذه الاتهامات بالتقصير إزاء محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية؟
0: أنا أشوف هي ادعاءات سخيفة يعني، وليست يعني لا تستحق الرد.
1: نعم.
0: لأنه أولا وأخيرا هذه إجراءات داخل المحكمة. وأهم من كل ذلك أن الهجوم على المحكمة هو الذي يؤجل ويعطل الإجراءات ويعرقلها. كما تعلم أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات وقيود على كل القضاة.
1: صحيح.
0: في المحكمة الجنائية. بما في ذلك المدعي العام للمحكمة الدولية السيد كريم خان، لفقوا له تهمة غير صحيحة، وبالمناسبة هي في لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة لم تعترف ولم تقول أنها هي يعني تعرضت لأي يعني محاولة تحرش جنسي. واضح تماما القرار سياسي، والتصويت عليه وإزاحته من موقعه هو قرار سياسي.
1: نعم.
0: أنا برأيي أي أعمى بشوف شو اللي عم يصير بالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. واللي بيخاف إنه يأشر على الأمريكان بيستسهل يسب علينا ويحملنا المسؤولية. أنا بعتقد اللي بيتهمنا هو شريك للأمريكان.
1: نعم.
0: الذي يتهمنا هو شريك للأمريكان ولحكومة الاحتلال بما يجري في المحكمة الجنائية الدولية وفي محكمة العدل الدولية. إحنا شو سلطتنا بالمحكمة العدل الدولية؟ شو هي السلطة تبعنا؟ إحنا منقدر نعطل إجراء بعد تقديم الدعوة؟ إحنا ما عاد إلنا أي سلطة. بصير هاي الإجراءات المحكمة.
1: وأيضا يعني جنوب
0: أحوال وينك إحنا. جزء الأهم من هذا الادعاء هو الجهل. الجهل بإجراءات المحكمة.
1: نعم.
0: نعم.
1: طيب يعني
0: واستغلال الجهل عند عموم الناس. وتوظيفه بهذه الطريقة هو أيضا أنا برأيي هو يعني جريمة سياسية تستهدف بالدرجة الأساسية هي الاغتيال السياسي للقيادة الفلسطينية.
1: يعني إذن دعني أختصر المثل وأقول هذا جزء من الهجمة المستهدفة للشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية
0: بدون شك.
1: نعم.
0: وغيرها يعني مش بس وقفت الأمور عند هون يعني للأسف الشديد، يعني ليست عند هون يعني. يلي بيتهرب ولا يريد الحوار ويرفض الحوار مع قيادة الشعب الفلسطيني الشرعية، ويكون هدفه الرئيسي هو إيجاد قنوات اتصال وحوار مع الإدارة الأمريكية والاتفاق مع كوتشنر قبل الاتفاق مع القيادة الشرعية الفلسطينية، شو رأيك فيه يعني؟ هذا سؤال مطروح للناس.
1: نعم.
0: وهدف هذا الحوار هو مستقبل ضمان مستقبل حركة حماس لاحقا بعد تخليها وتسليمها السلاح في قطاع غزة.
1: هو الحقيقة في هذا الاتجاه واضح أن يعني حركة حماس المتهمة بين قوسين بالإرهاب بتم التعامل معها والمفاوضات معها وقبول يعني حضورها بشكل أو بآخر، رغم ذلك لا يتم دعوة الرئيس الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لأي إجراءات أو لاجتماعات أو لاتفاقات تتعلق في الموضوع الفلسطيني. يعني واضح في هذا الاتجاه دكتور أحمد مجدلاني، يعني في محاولة إقصاء، في محاولة إبعاد، في محاولة خلق انقسام أو الحفاظ على الانقسام وتعزيز هذا الانقسام بين صفوف الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.
0: الهدف الرئيس هو إنهاء وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: هذه واحد. والأمر الثاني هو إنهاء أي مسار سياسي يؤدي إلى تطبيق وتنفيذ حل الدولتين القائم على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
1: نعم.
0: فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية هو الهدف الرئيسي لإنهاء حل الدولتين وإنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. والذي ينخرط في هذا المشروع هو لا يريد ويعلن أنه لا يقبل منظمة تحرير فلسطيني ومؤسسة الشرع الوحيد، وهو يقبل بفصل غزة عن الضفة الغربية والبحث عن مشروع في قطاع غزة. ولا شو هلا يعني يا سبحان الله، كيف بعد يوم خلال يومين بصير حماس مستعدة للمشاركة بالانتخابات؟ شو القصة هذه يعني؟ يعني خلال يومين، طبعا بعد اجتماع كوتشنر وبعد الاتفاق مع كوتشنر، خلال يومين بيعلن عن تحالف وطني وضم حماس والجهاد
1: وآخرين،
0: تيار دحلان، و يعني
1: لا
0: يعني انت طيب. جمع هالمكونات الاقليميه، لا تطلع على اسماء الفلسطينيه، طلع على المكونات الاقليميه تبعها. تعرف شو الهدف الرئيسي من ذلك؟
1: طيب دكتور، يعني الان القيادة الفلسطينية، الرئيس الفلسطيني طرح موضوع الانتخابات، يعني يفترض التشريعية تبدأ بشهر ب 28/11 عندكم راح تكون، نعم ب 28/11، وبعدها رئاسية، والآن تجري الإجراءات العملية لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. كيف ترى هذه الإجراءات، خاصة أن البعض حتى أعضاء لجنة مركزية بحركة فتح يشككون بإجراء هذه الانتخابات؟
0: الانتخابات أولا وقبل كل شيء هي حاجة فلسطينية ملحة وضرورية.
1: نعم.
0: قبل أن تكون استجابة لأي مطلب خارجي، هذا أول.
1: نعم.
0: هي الانتخابات هي فرصة لإعادة تجديد وبناء النظام السياسي الفلسطيني الذي تآكل بغياب الممارسة الديمقراطية بسبب الاحتلال من جهة وبسبب الانقسام من جهة.
1: صحيح.
0: وأيضا هي ضرورية وملحة وفرصة لإعادة تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.
1: نعم.
0: عبر وسائل الديمقراطية، عبر صندوق الاقتراع، الاحتكام إلى الشعب، لأنه لا يمكن إعادة بناء الشرعية أو إعادة تغيير النظام السياسي وتجديده بغير الوسائل الديمقراطية. بالانقلابات العسكرية كما حاولت حماس ما بيزبط استيلاء على السلطة. الأمر الآخر هي فرصة أيضا بالنسبة لنا للحفاظ على وحدة الشعب والأرض والنظام السياسي، لأنه عبر النظام الانتخابي الذي أقر بالوطن دائرة انتخابية واحدة، نظام التمثيل النسبي يعني قائمة وطنية واحدة لكل حزب أو كل طرف بده يشارك، نسبة مرأة 30%، نسبة الحسم 1%، تخفيض سن الترشح 23% لمشاركة أوسع من
1: الشباب.
0: وبالتالي احنا امام وضع يعني انتخابي من الممكن ان نحافظ على وحده ارضنا وشعبنا، لانه القائمه من رفح لجنين، الدائره الوطن كله دائره واحده، ضفه، قدس شرقيه وغزه، بالتالي هذا بيوحد الشعب. وربما هذه تكون فرصه ايضا لانهاء الانقسام اليوم.
1: نعم. حماس بالمشاركة.
0: وضع اليوم حماس يعني مستعدة أكثر، لأنه تبحث عن الشرعية وتبحث عن أنه تحمي حالها بعد ما صنفت تنظيم إرهابي. ولذلك هم يبحثوا عن تحالف يشاركوا فيه ويكونوا جزء من النظام السياسي. وإحنا أي قوة سياسية بدها تشارك بالانتخابات طبقا لقانون الانتخابات ورحب بها. وأيضا نريد انتخابات، لأنه في نتائج هذه الانتخابات ومحصلتها لدينا مجلس تشريعي يوحد الشعب الفلسطيني ويوحد الوطن الفلسطيني، واللي على أساسه يعني سيكون لدينا حكومة فلسطينية جديدة، واللي بعدها راح يكون في أيضا انتخابات لرئيس السلطة. إحنا انتخابات مسألة ضرورية، الذي يعيق ويعطل الانتخابات طرفين، الأول هو إسرائيل ونتنياهو، سواء هذه الحكومة وربما حكومات أخرى. هذه إسرائيل سعت إلى تقويض النظام السياسي الفلسطيني وإفقاد شرعيته وأيضا إنهاءه. وبالتالي أي انتخابات هي ستستنهض ليس فقط وحدة الشعب، وإنما أيضا ستستنهض الدعم الدولي وأيضا التجديد الداخلي للنظام السياسي الفلسطيني، ويضع الفلسطينيين مرة أخرى على سكة الحل للدولة الفلسطينية. والولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروعها في قطاع غزة، يعني مشروع مجلس السلام وفصل غزة عن الضفة الغربية. اللي بقول لك غير هيك بيكون يعني عم
1: هذا المسألة الأولى، فصل. والمسألة الثانية يعني خلق قيادة فلسطينية بديلة،
0: خلق قيادة بديلة أو بديلة. وبالتالي هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك نحن ذاهبون للانتخابات بكل قوة. وكما قلت، الانتخابات هي مصلحة وطنية فلسطينية. الذي يعيق ويعطل هذه الانتخابات هو الجانب الإسرائيلي والأمريكي. وهذه الانتخابات بالنسبة لنا هي اشتباك سياسي مع الاحتلال، اشتباك سياسي مع المشروع الأمريكي اللي ساعي إلى تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته ووحدة ترابه الوطني وأيضا مستقبله في دولة فلسطينية مستقلة.
1: طيب، أنت تتحدث عن المبادئ والضرورات، ولكن واضح أن البعض يتحدث عن معيقات إجراء هذه الانتخابات.
0: أنا أشرت للمعيقات. أشرت بكل وضوح. أنا أدركها تماما. وأدرك تماما هذه المعيقات قد تكون سببا في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها. لكن لن نكون نحن الطرف الذي يعني يذهب إلى الدعوة إلى إلغاء الانتخابات أو تأجيلها. أنا قلت إنه هذه الانتخابات هي فرصة للاشتباك السياسي مع الاحتلال ومع المشروع الأمريكي في غزة. إحنا ماضيين فيها، وخلي اللي ما بده انتخابات هو اللي عطلها، مش إحنا نتبرع نقول والله ما بدنا انتخابات. وأنا أعتقد كل اللي عم يحكي بهذا الموضوع بعيد عن رأيي الشخصي. لغاية اليوم قرارنا في اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير فلسطيني المضي قدما في إجراء الانتخابات والاستعداد لها.
1: طيب الآن يعني المسألة تسير بهذا الاتجاه، وخصوصا فيما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني. في هناك لجنة من جانبكم تشكلت، يبدو زارت الآن 3 بلدان عربية، هنالك احتجاجات على هذه النتائج. كيف ترى هذه الإجراءات؟ لأن هذه اللجنة تشكلت من جانبكم، من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو من الرئيس الفلسطيني. فهل تجد أن هذا التوجه سيتواصل في مع باقي المناطق التي يمكن أن تتم فيها عمليات الانتخاب عبر السفارات أو من خلال السفارات الفلسطينية، أو ستتأجل أو ستتغير أو تتبدل؟ يعني في هناك طلعت احتجاجات بهذا الاتجاه في ألمانيا، في أكثر من بلد.
0: شوف، كمان بمنتهى الوضوح والصراحة،
1: نعم،
0: أنا بحب يسمع الناس رأينا بوضوح ما يسمعوا،
1: ولهذا اتكأنا عليك، يعني لأننا نعرف أنك واضح وما عندك لف ودوران بهذا الاتجاه. بالعكس، عندك شجاعة أدبية وسياسية ووطنية وأخلاقية.
0: شوف، إحنا عم نجري انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني. قرارنا حيث أمكن ذلك.
1: نعم.
0: وإذا لا يمكن ذلك نعمل مجمع انتخابي.
1: نعم.
0: وإذا لا يمكن ذلك نروح للتوافق. في هاي ثلاث خيارات، وهو هذا واضح

0: النظام الانتخابي الذي أقرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد حوار استمر 3 سنوات وتوافقنا عليه في عمان عام 2013 مع حماس والجهاد. بالمناسبة أننا موقعين على ذلك على هذا النظام الانتخابي اللي عم بحكي، وهي الخيار الأول إجراء الانتخابات حيث أمكن ذلك.
1: نعم،
0: إجراء الانتخابات يتطلب شرطين. الدولة المضيفة تسمح لك،
1: نعم،
0: وأن يكون لديك سجل انتخابي في هذه الدولة للفلسطينيين اللي بدو يجي ينتخب.
1: نعم،
0: إحنا فحصنا في كل الدول اللي عم نتوجه لها، كل الدول رفضت من حيث المبدأ إجراء انتخابات على أرضها.
1: نعم.
0: وثانيا ما في عندنا سجل انتخابي في هذه البلدان. ولذلك بنروح للخيار الثاني اللي هو المجمع الانتخابي. ممن يتكون المجمع الانتخابي؟ يتكون من فصائل المنظمة، يتكون من لجان الشعبية في المخيمات، من الاتحادات والنقابات
1: الفلسطينية
0: الشعبية الفلسطينية، من الشباب، من المرأة، من الشخصيات الوطنية والمستقلة والأكاديميين وغير.
1: طب هذا التجمع الانتخابي،
0: هذا المجمع الانتخابي. إذا في بلدان ما في إمكان، ما فيها هذه المكونات لتعمل مجمع انتخابي، بتروح فيها لتوافق وطني.
1: نعم،
0: وهذا اللي اتفقنا عليه أخيرا في ألمانيا. عرفت كيف؟ للأسف الشديد في أحد ممثلي هذه التنظيمات، وهو كذاب أشر بالمناسبة، يعني وهو يعني أكثر من أنه ممثل لتنظيمه الفلسطيني، هو ممثلا لحركة حماس، يعني حتى الواحد يحكي بوضوح شديد. يعني للأسف الشديد طلع بعض الاجتماع يطلع أكاذيب، في اتفاق وطني بين كل الفصائل أنه نعمل كذا، وشكلنا لجنة تحضيرية في ألمانيا برأسها السفير، منسقها السفير، وحطينا 8 معايير لاختيار مين اللي بدنا نختارهم في ألمانيا مثلا. في السويد نفس الشيء. في لبنان توافقنا على مجمع انتخابي ويجري التحضير له الآن. في تشيلي، الأرجنتين، في وفد في تشيلي والأرجنتين، في أمريكا، في كندا، احنا ماشيين بكل البلاد، في بلدان الخليج الأخرى.
1: هذا مقتصر على المجلس الوطني الفلسطيني،
0: هذا ل150 عضوا يمثلون أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني
1: خارج فلسطين،
0: من الشتات.
1: نعم، من الشتات. نعم.
0: طيب يا سيدي، يلي عم يطلعوا هاي البيانات تحديدا حماس والجهاد الإسلامي، طيب انت بدك تكون جزءا مكون من المنظمة، مش تيجي تعمل حوار مع المنظمة حتى تشارك؟ انو اسهل لك، تيجي تعمل حوار معنا ولا حوار مع كوتشنر؟ هو بالنسبة له كوتشنر اهم، وبالتالي اتفق على خارطة الطريق مع كوتشنر مش معنا.
1: نعم.
0: وبيجي بينتقدك، بقول لك ليش ما مشاركني بالانتخابات؟ أي انتخابات؟ بقول لك سرقت صوتي. هو في لك صوت لنسرقه إحنا؟ تعال شارك معنا، قلنا وين في محل بدك نجري في انتخابات وبنقدر نجري. أنا اللي عتبان عليه الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية مصطفة مع حماس، مصطفة مع التيار الإيراني، وهي جزءا من هذه التركيبة، فتحنا لها المجال لتشارك معنا في لبنان وفي ألمانيا وفي كل بلد.
1: إذا رغم كل هذه الانتقادات دكتور أحمد مجدلاني، أنتم مصرون وتواصلون الطريق وفق الاتفاق، ووفق يعني الاتفاق اللي تحدثت عنه سواء سابقا أو لاحقا في ألمانيا، ووفق البيان أو الإجراءات اللي تم اتخاذها في اللجنة التنفيذية منظمة التحرير. إذا ستواصلون هذا العمل من أجل انتخاب أو اختيار 150 عضو من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من بلدان الشتات.
0: 100%.
1: نعم،
0: 100%. يعني لغاية اليوم صرنا منتخبين 5 من دول الخليج. يعني قبل نهاية هذا الشهر إن شاء الله في لبنان بنكون أنجزنا انتخاب 18.
1: هذا بلبنان عبر المجمع.
0: عبر المجمع أيضا عم نجري ترتيبات في سوريا في مصر أيضا بتشيلي والأرجنتين بأمريكا الجنوبية والوسطى والشمالية في أوروبا أيضا يعني كما قلت إحنا بدأنا في السويد ألمانيا راح ننتقل بالتجمعات الرئيسية اللي فيها جالية فلسطينية كبيرة يعني مثل بلجيكا هولندا الدنمارك النرويج هدول اللي فيهم جاليات كبيرة فرنسا بريطانيا يعني هذه خلال هذا الشهر القادم يعني بنكون أنجزنا ذلك يعني راح أقول لك أنه بوضوح شديد قبل 28 نوفمبر لازم نكون أنهينا كل هذه الإجراءات في أوروبا وفي العالم
1: المتعلقة بأعضاء المجلس الوطني
0: أعضاء المجلس من الشتاء. الوطني
1: طيب والمئتين اللي من داخل الوطن من عندكم
0: في 132 سيتم انتخابهم يوم 28 نوفمبر القادم
1: اللي هم المجلس التشريعي
0: لأنه جزء لا يتجزأ من المجلس الوطني الفلسطيني رئيس السلطة الذي سينتخب مباشرة من الشعب سيكون عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني يبقى 67 عضوا سيتم التوافق عليهم من فئات لا تشارك في العملية الانتخابية ومكونات اجتماعية مختلفة مثل النقابات المهنية على سبيل
1: مثلا اتحاد المرأة اتحاد الأطباء اتحاد المهندسين إلى آخره
0: الاتحادات بما في ذلك الأمن لأن الأمن ما بيشارك بالانتخابات ممنوع يشارك بالانتخابات يعني ترشيحا قصدي يعني عرفت عليك ويتم بيقدر يشارك ولذلك بدك تاخذ بعين الاعتبار مأخوذ بعين الاعتبار 67 عضوا سيتوزعوا على هذا الموضوع أيضا ربما يعني بعض الفصائل اللي مش راح تقدر تشارك بالانتخابات أو اللي ممكن ما تقدر تفوز بالانتخابات تخلي لها مقعد في المجلس الوطني
1: دكتور أحمد مجدلاني لك كل الاحترام لك كل التقدير عضو اللجنة التنفيذية المنظمة التحرير الفلسطينية أمين عام جبهة النضال الشعبي بدي أشكرك على كل هاي المعلومات وعلى سعة صدرك أيضا في أسئلتنا معروف عنك سعة الصدر والاحترام والتقدير يعني سواء لأصدقائك أو للخصوم الذين لا يكنون لمنظمة التحرير ما تستحق له من احترام
0: شكرا لك صديق العزيز شكرا حمادي
1: يا مرحبا
0: أهلا وسهلا تحياتي لك وللإذاعة الأردنية على هذه
1: الاستضافة أعزائي المستمعين في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح هذا حمادي فرعني بحييكم وإلى اللقاء في حلقات مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: اللقاء المفتوح

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

0: وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: فارس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلات في الشمال الأفريقي، العطر الأفريقي الأبيض، الجزء الخامس.

حين تودع سماء طنجة تكون قد غادرت المرتفعات والجبال لتمد بصرك إلى أرض لا تألفها روحك إلا إذا أمضيت فيها ردحا من الزمن. تجذبك في هذه المدينة بيوتها الزرق وجدرانها البيض، يأتلف الأزرق والأبيض تماما كما تطرز النجوم رقعة سماء رمادية.

0: إذن هي أصيلة، من يتحدث عنها شاكر نوري، أصيلة ذات الأسوار الشاهقة من الحجارة والحدائق، هي المهد للحنطة والشعير وذات الآبار العذبة المياه، والذي يقول عنها صديقنا الأديب:
1: حين ينظرون في قاع البئر لا يرون صورهم بل صور المدينة وتاريخها. أليس الماء يختزن الذاكرة؟ لم ينم الجغرافيون بعيدا عن هموم المدينة، احتاروا في تسميتها أصيلة أو أزيلة، أو كما هو عند بطليموس اليونانيون شاءوا أن يسموها سيليس وأرثيلة في مسمع الإسبان، وأصيلة كما يلفظها العرب، أسماء تعاقبت على مدى أكثر من 3600 عام. وأصيلة مدينة كبيرة بناها الرومان على المحيط على مسافة 70 ميلا من مضيق جبل طارق، فتحها المسلمون سنة 94 هجرية، أي 713 ميلادية. وبعد قرنين من الزمن داهمها الأسطول الإنجليزي ونهبها، ولكن المسلمين استرجعوها وعادت إلى حالها، بل وأفضل مما كانت عليه.

0: هل أتيحت لكم زيارة أصيلة؟ من يزور أصيلة يرى مدينتين، فكيف يراها أديبنا عن كثب؟
1: صحيح، من يزور أصيلة يرى مدينتين، واحدة تحتضنها أسوار عتيقة شاهقة لا تغلق بواباتها الخشبية عند مغيب الشمس، بل تجعلها تسترخي، ومدينة أخرى تنبسط خارج الأسوار العتيقة، تبتلع المساحات المجاورة وتلتهم الأرض الخضراء، لكنها لا تستطيع أن تعيش وحدها، بل تتنفس على الدوام غبار الأسوار العتيقة. مدينتان، واحدة تحن إلى الأخرى ولا ترغب في أن تصبح مثلها. هذه المدينة لها حنين لامتلاك مثل هذه الأسوار العتيقة، لكن العمال الذين يشيدون مثل تلك الأسوار قد ماتوا منذ زمن، والعمال الحاليون لا يعبؤون بتشييد مثل هذه الأسوار. أولئك العمال ماتوا منذ زمن بعيد وتحولوا إلى نقاط من الفضة في كتاب المدينة. هذا الكتاب لم يتصفحه أحد منذ مئات السنين.

0: حكايات شاكر نوري الأصيلة عن أصيلة لم تنتهي، إلا أن عذرنا هو الوقت المحدد لنا. على نسمات الأثير وخشية من عتاب مدن ساحرة جميلة تنام وتصحو في جنبات شقيقاتها المدن الأخرى، ننتقل مع الراوي وصاحب الرحلة إلى العرائش.
1: العرائش لا تبعد سوى 40 كيلومترا عن أصيلة، وكانت أشعة الشمس باهرة حين وصلنا إليها. فهي مثل أغلب المدن المغربية، كل مدينة فيها بلدتان قديمة وجديدة، وقد أسست خارج بوابة البلدية القديمة على قواعد البناء الحديثة في الهندسة والتخطيط. فهي في ساحاتها وفسيح جاداتها وهندسة بيوتها وزخرفتها إسبانية، وكذلك في ساحتها الكبرى بنخيلها وأزاهيرها ومجالسها المدهونة باللونين الأحمر والأزرق، وفي كورنيشها الممتد على البحر تستطيع أن تجلس في مقاهيها وتتأمل. إنها إسبانية بهذه الصورة الفاتنة، استوائية بدفء الخط الاستوائي لا بحره، وبنسيم ليله لا بسموم نهاره. مدينة العرائش تمتد أمام ناظري بجدرانها البيض الناصعة تحت أشعة الشمس كأوراق بيضاء مفروشة في الأفق. كان بودي أن أزورها وأستطلع معالمها منذ زمن طويل طويل.

0: وحقق الأديب أمنيته وزار العرائش، وزار بعدها الجزائر، وها هو فجأة في حي القصبة.
1: وجدت نفسي فجأة في حي القصبة القديم بالجزائر، وأنا أحدق بالدكاكين المقتضة بعضها على بعض. التنقل بالأزقة الضيقة والدروب المغطاة بالسقوف يتم عادة سيرا على الأقدام، إذ لا تدخل الدواب قلب القصبة إلا نادرا في الجهات السفلى من المدينة. ثمة طرق واسعة تمتد بالقرب من الأسوار القديمة، والأحياء مقسمة حسب الأوضاع الاجتماعية وأنواع الحرف. حي القصبة متاهة، لكني لا أشعر بأنني أضيع في مجاهلها. الجزائر مدينة تتراءى لك ملامحها إذا انحنيت على حافة هضبة القصبة عندما توقد الأضواء، والجزائر مدينة مختلفة عندما تراها من سطوح بيوت القصبة.

الحياة التقليدية تنبض فيها وتسير بخطوات بطيئة نحو أبواب الحضارة العصرية. إنها حياة تمتد جذورها إلى القرون الوسطى، مزيج من خيوط أندلسية وتركية. يكفي أن تتذكر أنه في هذه المدينة كان ينسج الذهب والحرير. هذه المدينة بقيت طوال 3 قرون وبفضل مينائها البحري سيدة البحار دون منازع. هذه المدينة وقفت ضد التيارات العاتية التي هدفت إلى تشويه الهندسة المعمارية لمبانيها، وما زالت القصبة تحتفظ إلى اليوم بسحر الماضي البعيد وروعته. فحي القصبة يشهد على تاريخ الجزائر بأكمله. الجزائر مدينة مترامية الأطراف تتكون من طوابق عديدة، وكلما صعدت إلى مكان مرتفع رأيت المدينة

بكامل بهائها. أحياناً أراها قابعة في واد أنظر إليها كأنني أنظر في بئر عميقة، وأحياناً أخرى أراها معلقة في الفضاء كأني أنظر إلى صحن طائر. ومهما ازدحمت العمارات الحديثة وتبعثرت هنا وهناك في داخل الجزائر أو ضواحيها، لا يزال قلبها ينبض ضمن المدينة القديمة المغرية.

0: ويتابع شاكر نوري وصفه للجزائر فيقول:
1: والجزائر نافذة إفريقيا على أوروبا، ومرفأها شبهه البعض بمرفأ جنوة أو نابولي. وفي القرنين 15 و16 أصبحت ملتقى المشرق والمغرب، تستقبل التجار والحرفيين والعلماء والفنانين من الأندلس ومن كل مكان. هي مدينة عصيت على التاريخ مرات ومرات، تندثر ثم تنهض من جديد، وفي كل مرة تحافظ على نقاء بيوتها وتستمر في الذاكرة بروائحها وأنفاسها القديمة.

0: وهران وتلمسان وقرطاج والقيروان بالانتظار، فأسرع الخطى أيها الرحالة قليلا وعرجنا إلى هذه المدن الساحرة.
1: بل أنا الآن في وهران بعد أن مررت بمدن شاطئية عديدة، ومنها كانت مستنغانم. وصلت إلى وهران من منطقة البحر الكبير، وكانت العمارات الحديثة تلوح عبر البحر وكأنها نيويورك صغيرة كما اعتاد الأهالي تسميتها. التناقضات بادية على وجه المدينة، إنه التعايش الجميل بين بقايا المدنية العربية الإسبانية القديمة ببيوتها وأزقتها والمدينة الحديثة التي تشكل خليطا عجيبا من الأشكال المعمارية المتنوعة. في الصباح استيقظت من أحلام التاريخ وهواجسه، ونظرت إلى الساحة حيث تتفرع الشوارع والطرقات لتتوغل داخل المدينة. لم تدهشني الرؤى الجديدة في وهران إلا عند الغروب. كان هناك أكثر من قصر قريب يحدق بي، كأنه يريد أن يبوح لي بسر دفين. تذكرت ألبير كاميو الذي عاش في أزقة وهران واستوحى أحداث روايته الطاعون وأحبها وأحب أهلها، وقال:
0: إني أعترف للوهراني خصاله المرحة واختلافه وإفراطه بالحيوية والضيافة، وكذلك ذوقه في التمتع بالحياة الواسعة اللامعة.
1: هذه الخصلات التي أشار إليها كامي إنما تنبع من التأثر بالتقاليد الإسبانية. قلت في نفسي وأنا في وهران: لا أدري لماذا كان صوت التاريخ يرن بين جدران رأسي. هل لأن وهران مدينة سكنها البشر منذ قديم الزمان، أم إنها الأسطورة التي تعيش بين أجنحة طائر العنقاء، وأنت أيها الحزن ابق في قلبي، فلن ترى أجمل من المدن العربية. أنت الموهوم بمدن الغرب التي حجبت عنك سماء وهران، وما من أحد يستطيع أن يصونك سوى مدينتك العربية.
2: هذا ما كان من شأن لشاكر نوري مع وهران وأخوات وهران، ونلتقيه غدا في تلمسان مدينة الأصول على مفترق العصور. فإلى اللقاء غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.